0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: كي يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من لقائنا الليلة في شد وحنين. الليلة باش نسهروا مع شهرزاد ومع صباح فخري وفريد الأطرش. باش نبداو مع شهرزاد في كذابين. وشهرزاد هو اسمها الفني على خاطر اسمها الحقيقي هو شفيقة محمد السيد، وهي مولودة عام 1928 وتوفيت في 2013. بدأت الغناء في الإذاعة عام 1952 بغناية أول ما جيت في المعاد ألحان رياض الصنبا. زكي طليمات عطاها دور ست الدار في أوبيرات سيد درويش العشرة الطيبة، واللي قام بطولته عبد الغني السيد على المسرح عام 47، وتعلمت العزف على العود على يد زوجها عازف تشيلو محمود رمزي. شاركت في مجموعة من الأفلام وعندها مجموعة كبيرة من الأغاني الشهيرة. احنا الليلة باش نسمعوا لها غناية قصيرة اسمها كذابين، وهنا رجع.

ما زال لقانا متواصل معكم أصدقائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اللي يحب الأدوار واللي يحب الأغاني الكلاسيكية باش نسمعوا دور إمتى الهواء اللي تعرفوه بصوت أم كلثوم اللي هو من كلمات حسن صبحي وألحان زكريا أحمد. الليلة باش نسمعوه بصوت صباح فخري، إن شاء الله يعجبكم التسجيل وإن شاء الله تستمتعوا بعملاق الطرب صباح فخري. الدور من كلمات حسن صبحي ومن ألحان زكريا أحمد. حسن صبحي هو المؤلف والشاعر والزجال الكبير اللي كتب أعذب الكلمات اللي غنتها أم كلثوم في الثلاثينات من القرن العشرين. وعاش حسن صبحي طيلة حياته من أقرب أصدقاء الملحن زكريا أحمد. كتب الأم كلثوم 5 أعمال فقط، ومن أجمل ما غنت متقاطيق منها غناية جمالك ربنا يزيده اللي ما زال عندها صدى واسع لدى المستمعين. والغناية هذه لحنها الشيخ زكريا أحمد عام 1931 وسجلتها أم كلثوم على اسطوانة. في نفس العام كتب الطقطقة الثانية لأم كلثوم ولحنها الموسيقار زكريا أحمد، وتقول كلماتها ليه عزيز دمعي تزلو. وفي عام 1932 لحن زكريا أحمد للشاعر حسن صبحي طقطقة بعنوان العزول فايق ورايق، وغنتها أم كلثوم وسجلتها في نفس السنة. وكانت أعمال زجال حسن صبحي لاقت إقبال لدى الجماهير عن طريق أم كلثوم بطبيعة، بدليل إصرار زكريا أحمد صديق الشاعر على التعامل مع كلمات جديدة يكتبها. فلحن لغناية عام 32 عنوانها أكون سعيد لو شفتك. وبعد أكثر من 4 سنوات على تعامل كل من أم كلثوم وزكريا أحمد مع كلمات الزجال حسن صبحي، عاودوا تعاملوا مع بعضهم وقت اللي اختارت آخر ما غناته للشاعر حسن صبحي عام 37 باش يلحنها أيضا زكريا أحمد، وهي غناية أو دور آه يا سلام اللي تقول كلماته آه يا سلام زاد وقتي أو الصبر طال من غير أمل. أنا الليلة باش نسمعكم حاجة أخرى، باش نسمعكم إمتى الهواء لصباح فخري مش لأم كلثوم.

من أغاني فريد الأطرش اخترت لكم الليلة اسمع لما أقولك، وهي من إنتاج 1962، وهي من تلحين فريد الأطرش وكلمات مرسي جميل عزيز، وتغنيت الأغنية هذه في فيلم يوم بلا غد. وفيلم يوم بلا غد كان بطولة فريد الأطرش ومريم فخر الدين وزيزي البدراوي ويوسف فخر الدين ومحمد سلطان وزكي رستم. والفيلم من إخراج هنري بركات، وفي إعداد السيناريو هنري بركات، وفي الحوار يوسف عيسى. نخليكم مع فريد الأطرش ونرجع إلى ختام لقائنا في الجزء الثالث.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة. ومع ارتفاع درجات الحرارة يتواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من الولايات، وقد أعلنت شركة الكهرباء والغاز أنها تضع على ذمة حرفائها الرقم 71-239-222 للتبليغ عن أي طارئ أو طلب مزيد من المعلومات. كما تضع شركة استغلال وتوزيع المياه الرقم الأخضر المجاني 80-100-319 للتبليغ عن الإشكاليات. شركة السكك الحديدية تستأنف سفرات خطوطها البعيدة بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تدعو التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى الإسهام في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة أكثر من 10,000 طفل وشاب من مختلف المؤسسات التعليمية. رئيس الجمعية محمد مقديش أكد أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية والجامعية تقدر ب6 ملايين دينار. في العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي اعتزام إسرائيل فتح معبر بيت حانون أمام البضائع المتجهة إلى قطاع غزة، ويشدد على أن سياسة تل أبيب لن تتغير لا إعادة أعمار في غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: باش نختموا لقائنا الليلة أصدقائي المستمعين من شدو وحنين مع وردة الجزائرية في يوم وليلة اللي هي من كلمات حسين السيد ومن ألحان محمد عبد الوهاب. اسمه مستمتعوا، تصبحوا على خير.

Thank you.

ونعيش سوا ونعيش سوا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مدير الأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة سمير الخلفاوي يؤكد إحداث خلية متابعة على مستوى الوزارة لتأمين التزويد بالمياه المعدنية، ويشير لعودة نسق التزود تدريجيا الأيام القادمة. إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيد البراق من ولاية باجة للحد من تبخر المياه. وزير الفلاح عزيز بن شيخ أوضح في الصدد أن الأهمية الاستراتيجية لتقنية المحطات الكهروضوئية العائمة تبرز من خلال إنتاج الطاقة النظيفة وتغطية سطح الماء في الوقت ذاته للحد من تعرضه للأشعة الشمسية وللرياح، مما يسهم بشكل ملموس في تخفيض نسبة التبخر. انخفاض نسبي في درجات الحرارة مرتقب اليوم حسب معهد الرصد الجوي. مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل بشير بن عمار يكشف أن السنة التكوينية المقبلة ستشهد أحداث 6 اختصاصات جديدة، من بينها اختصاص مرافق حياة والذي بات يشهد إقبالا على المستوى الوطني وكذلك في الخارج. منظمة الصحة العالمية تعلن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم. الباحث حمدي مبارك متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزئية والخلوية من فرنسا، وأجرى أبحاث ما بعد الدكتوراه في اليابان وهولندا، وتركزت أبحاثه على وراثة الأمراض والصفات المعقدة والأمراض النفسية والإدمان وعلم وراثة التوائم. في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنية لمدة 3 أيام إثر وفاة 12 شخصا في حرائق اندلعت بثلاث ولايات وسط البلاد وشرقها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صديقتي المستمعة.
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: وامضى.
1: ليس هناك من هو أتعس حظا ممن يشيع جنازة مجده بيديه.
0: باكون.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان لسحرة الأرض والكائنات في نظر الشيخ نجيب الحداد.
1: إن من الشعر لحكمة الشاعر نور صمادح يخاطب الإنسان.
0: طرائف ضاحكة.
1: نوادر عربية.
0: ثلاثيات.
1: جاليلي بين البصر والعمى.
0: نافذة على الأدب العالمي.
1: من تقاليد الشعوب.
0: من أسرار لغتنا العربية.
1: هل تعلم؟
0: ومن قاموس الحياة.

0: إن من البيان لسحرا.
1: هذه الأرض، هذه اليابسة التي نعيش عليها ونستمد من بطنها الماء والمعادن ونزرع في تربتها ما نشتهيه من أشجار ونباتات وخضر ونقيم عليها بيوتنا، وفي آخر المطاف نعود إلى أعماقها لنكون بعض سمادها.
0: هذه الأرض التي كثيرا ما ندللها فنقول عنها أمنا الأرض، لأننا منها وإليها. تحدث عنها القدماء والمحدثون كثيرا، وصفوها وحللوها واستوحوا منها أقاصيص وروايات أطلقوا عليها اسمها. ولو بحثنا أدراج المكتبات لأطلت علينا هذه الأقاصيص من خلال الكتب والمجلدات، ولشاهدنا كتاب الأديب الروسي غوركي وكتاب الأديب عبد الرحمن الشرقاوي وغيرهما من أدباء عرب وأجانب.
1: أما الأديب الكبير الشيخ نجيب الحداد فسيحدثنا بأسلوب عصره عن الأرض والكائنات. وهذا الأديب المرموق ولد سنة 1867 وتوفي سنة 1899. إنه لبناني الأصل، رحل به أهله إلى القاهرة وهو في السادسة، وبعد أن تلقى فيها مبادئ الفرنسية عاد إلى لبنان ليدرس أصول اللغة العربية على خاليه الشيخين إبراهيم وخليل اليازجي، ثم استدعي إلى القاهرة ليحرر في جريدة الأهرام، وبعدها اعتزلها لينشئ مع شقيقه أمين الحداد جريدة لسان العرب، كما أنشأ في نفس الوقت مجلة أنيس الجليس وجريدة السلام.
0: والشيخ نجيب الحداد مع كل نشاطه الصحفي في القاهرة كان لا ينقطع عن نظم القصائد وتأليف الروايات وترجمتها، ومن آثاره رواياته صلاح الدين الأيوبي والمهدي والرجاء بعد اليأس، وعرب عن الفرنسية رواية لوسيد للشاعر الفرنسي كورناي، والبخيل لمولير، والفرسان الثلاثة لألكسندر دوما، وطبع ديوان شعر عنوانه تذكار الصبا، وجمع منتخبات من نثر وشعر عنوانها منتخبات. كان شعلة من النشاط، إلا أن الداء لم يمهله طويلا فعاجله الموت قبل أن يتم 32 من عمره. هذا الأديب الكبير الذي لم يعمر طويلا سيحدثنا عن الأرض والكائنات، فكيف سيكون إذن هذا الحديث الطريف؟

0: ينظر المرء إلى السماء نهارا فيحسبها من فوقه قبة زرقاء، ويدير أبصاره في أنحائها فيخال نجومها مصابيح لامعة في ذلك الفضاء، ويرى الشمس فيحسبها قرصا منيرا على قدر ما ترتسم فيه الأبصار، ويجيل نظره في صفحة البدر فيخالها دارة صغيرة في حجم ما تراه الأنظار، وينظر في نجوم الثريا فتبدو له قرطا وهاجا من الحجر الكريم، ثم ينقل بصره فيما حوله من الكواكب فتظهر له جواهر لامعة قد نثرتها يد الخالق على ذلك الأديم، فيحسب أن دائرة الأفلاك ما أحاطت به أبصار المقلتين، وأن كل عوالم الدنيا محصورة عنده فيما ارتسم على حدقة العين، وهو لو تأملها بعين العلم لبدت له أوسع من ذلك النطاق، ولو فحصها بما اخترعه من آلات البصر لفاتت به فوق ما يتوهمه من السبع اتباق، ووجد أن تلك العوالم فوق قدرة إدراكه، وأنها دليل على قدرة الخلاق، وأن الشمس وإن كانت أكبر ما يراه فقد يكون أصغر ما يبدو له من الكواكب أكبر منها حجما في شاسع الفضاء، وأن القمر وإن كان مصباح ظلامه فإن الأرض أعظم منه جرما، وأن أخفى ما حولها من النجوم أبهر منه في الإشراق والضياء، وسبحان من خلق فسوى فجلت دقائق إبداعه عن الأفهام والعيون، وتبارك من أبدع تلك العوالم في أفلاكها فكل في فلك يسبحون.
1: ولا يخفى أن المقرر في أفهام العامة في هذه الأيام أن الشمس أكبر ما يبدو لنا من نيرات الأفلاك وأعظمها جرما ونورا، ولكن لو تأمل المرء بعين الحقيقة ونظر نظرة الباحث في تلك الملايين من الأنجم الصغيرة المنبثة في أقطار الفلك لوجد أن أصغرها في أنظارنا قد تكون في الواقع شموسا كبيرة، وأن شمسنا العظيمة التي هي حياة أرضنا ليست في جانب تلك الشموس المنيرة إلا نقطة صغيرة في بحر الفضاء.
0: ومتى وقف الإنسان ينظر فيما حوله من صفحة الفلك الواسع وما حواه ذلك الجو الفسيح من تلك النجوم الصواطع، لا يلبث أن تدخله الدهشة والاستغراب، ويتولاه العجب والذهول مما خفي عنه من الأسباب، ويقول ما عسى أن يكون وراء تلك الأنجم التي نراها، ثم ما عسى أن يكون أيضا وراء النجوم التي يفوت أبصارنا مداها، ثم ما يكون بعد ذلك مما نتصوره تصورا ولا تبلغ مرامي نظرنا إليه، ومن يكشف لنا عن أسرار هذه الكائنات وما صارت إليه وما كانت عليه، فيجيبه صدى عجزه وقصوره أن وراء ذلك ما يسمونه اللانهاية مما لا تصل العقول إلى مداه، وأن وراء ذلك كله ما ينتهي إليه مدى البصائر والأفكار من الاعتقاد بالخلود والإيمان بوجود الله.
1: ولقد مضى على الإنسان حين من الدهر كان يحسب فيه أن أرضه مركز العوالم والأكوان، وأن هذه النجوم الزاهرة من فوقه مصابيح أنوار معلقة في العنان، وفاته أن هذه الأرض التي يقطنها ليست إلا حبة غبار في عالم الأفلاك العلوية، وأنها أصغر من قطرة ماء في بحر تلك الكائنات الجوية، وأن حولها من ألوف الشموس ما لو قيست إليه لكانت ذرة هباء، وأن حول تلك الشموس من سيارات الأنجم أضعاف ما يبدو لنا على صفحة هذا الفضاء. أما الآن فقد علم المرء ما هو مقدار أرضه في جنب تلك الكائنات، وعرف ما هي قيمة الدنيا أمام تلك المشاهد الباهرة من عوالم المخلوقات، وأنه ذرة غبار تسري على كتلة أرض هي مثله ذرة غبار، وأنه أحقر من أن يشمخ بأنفه كبرا وتيها لدى ذلك الملك الواسع والملك لله الواحد القهار.

0: الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج زخارف.
1: إن من الشعر لحكمة،

0: كثيرا ما يتوقف الإنسان في مسيرته المتعبة الطويلة فيخاطب نفسه محللا ومدققا ومفسرا، محاولا بذلك أن يكتشف حقيقته التائهة في هذا الوجود. إنه يحس أحيانا بأنه لغز غامض لابد من فك أسراره، وكثيرا ما يطوف حول نفسه دون الوصول إلى أي نتيجة.
1: فالدرب أمام الإنسان طويل، والسير يتطلب منه جهدا وأعصابا من حديد، والمثابرة تستدعي الصمود والعمل الدؤوب والتحدي. ولولا ذلك لبقي الإنسان ثابتا في مكانه دون أن يتحرك إلى الأمام أو ينجز جديدا أو يضيف ما يفيد وما ينفع.
0: ولا أعتقد أن أناسا يستطيعون أن ينفذوا إلى حقيقة الإنسان وسره المكنون أكثر من الشعراء، فهم برهافة حسهم وسعة خيالهم وقدرتهم على التحليق في أبعد الآفاق ينفذون إلى عوالم مجهولة فيكشفونها لنا ويسلطون أمام أقدامنا الأضواء لمعرفتها.
1: وفقيد الشعر العربي في تونس منور صمادح حاول سبر أغوار الإنسان ومكاشفته بمكنوناته الخفية، وخاطبه مباشرة بقصيدته الرائعة يا أيها الإنسان، مستهلا قصيدته باقتباس من القرآن الكريم وهو يقول يا أيها الإنسان إنك كادح. إنها قصيدة من قصائد ديوانه فجر الحياة الذي أصدره سنة 1955 في بداية العقد الثالث من عمره، وحجزته السلطة الاستعمارية لما تضمنه من أشعار ثورية. فكيف إذن يخاطب منور صمادح الإنسان هذا اللغز الأبدي؟

0: يا أيها الإنسان إنك كادح، ما عشت أنت الباحث المتطلع. الكون حولك بالعظائم طافح، فهو السجل وأنت أنت المرجع. انظر لنفسك فهي كل الكائنات، واعلم بأنك حامل ما في الوجود. فاجعل بصيرتك الدليل إلى الحياة، واقطف بها ما في المجاهل من ورود. الجفن يغمضه المنام فيطبق، أما البصيرة فهي دوما تبصر. كالقلب ينبض بالحياة وينطق، والجسم ملقى بالسبات مخدر.
1: واسمع نشيد الأرض في تسيارها، فلقد خلقت لكي تعي إنشادها. واملأ فؤادك من سنى أنوارها، واخرق دياجيها ونل أنجادها. واسبر خفايا الكون في ذراته، وافحص دقيق السر في ألغازه. السر در كن في صدفاته، والعقل مسؤول على إبرازه.

0: طرائف ضاحكة.
1: مر سائل بقوم فقال إني جوعان، فكذبوه، فقال لهم جربوني بخمسة أرغفة وعشرين بيضة ورطلين من اللحم.
0: سئل أحد المحكوم عليهم بالإعدام: ماذا تشتهي قبل إعدامك؟ قال: أشتهي العنب. قالوا: ولكن أوان العنب بعيد، وبيننا وبين موسمه 8 شهور. قال: إذن أفوض أمري إلى الله وأنتظر العنب، وإن الله مع الصابرين.
1: نوادر عربية.
0: رأى شاعر النيل حافظ إبراهيم رجلا عظيم الكرش، فقال له مداعبا: ما أراك إلا ممن يطلبون المساواة بين الرجل والمرأة. فأجابه: نعم. فقال حافظ: من أجل ذلك حملت حملها.
1: استيقظ أحد البخلاء ذات الصباح وذهب ليوقظ زوجته، فهزها فلم تجب، فأعاد الهزة فلم تتحرك، ثم أحدق النظر فيها فوجدها ميتة، فأسرع ينادي خادمه قائلا: يا رباح، لا تسلق اليوم غير بيضة واحدة للفطور.
0: ثلاثيات.
1: البشر ثلاثة: شخص يحب المرأة وهو الرجل، وشخص يزهد في المرأة وهو الناسك، وشخص يكره المرأة وهو المرأة. جاليلي بين البصر والعمى.
0: ولد جاليلي عام 1564 وتوفي عام 1642 ميلادية، وكان أول من اخترع التلسكوب ونظر به إلى السماء، وكان هذا التلسكوب أعجوبة زمانه، وبواسطته رأى القمر وما به من جبال، وشاهد كوكب المشتري وأقماره الأربعة وزحل وما استدار حوله من حلق. كبر جاليلي وضعف بصره حتى بلغ إلى حد العمى، ولكن عينيه رأتا ما لم يكن رآه إنسان. نافذة على الأدب العالمي.
1: ليون فيليب شاعر إسباني ولد في قرية من قرى ثامورة عام 1884، يحمل إجازة في الصيدلة من جامعة مدريد، هاجر إلى أمريكا واستقر في المكسيك، نشر أكثر دواوينه في الولايات المتحدة والمكسيك، توفي في المكسيك عام 1968، وسنختار له قصيدة: يا قلبي.

0: يا قلبي يا لك من مهجور، يا قلبي كأنك قصور خاوية مليئة بالسكون الغريب. يا قلبي أيها القصر القديم، أيها القصر المهدم، أيها القصر الصحراء، أيها القصر الأبكم الأخرس، أيها القصر المليء بالسكون الغريب، ولا طير من طيور السنون يأتيك باحثا عن أعشاشه فيك، ليس إلا الخفافيش في حناياك. لا تمضي أيها القلب تائها وابحث عن درب لك، دعني لابد أن تأتي ريح صرصر وتحملني إلى موضعي. من تقاليد الشعوب.
1: عندما تلد المرأة الكبسيجية وهي قبيلة تعيش على مرتفعات كينيا، تلزم كوخها 3 أيام إذا كان المولود بنتا، وأربعة أيام إذا كان ولدا، وتبقى 6 أيام متوالية لا تلمس أي شيء بيديها، ولهذا تتناول طعامها على طرف عصا وتحلق رأسها في اليوم السابع. من أسرار لغتنا العربية.
0: تقول العرب: رجل تراس إذا كان معه ترس، فإذا لم يكن معه ترس فهو أكشف، ورجل سائف وسياف إذا كان معه سيف، فإذا لم يكن معه سيف فهو أميل. هل تعلم؟
1: هل تعلم أن كلمة موار تحريف لكلمة مخير، وهي كلمة تدل على قماش عربي مصنوع من شعر الماعز؟
0: من قاموس الحياة.
1: لا تطلب من المرأة أن تحبك، اجعلها تحبك.
0: لو خرج المغفلون من هذه الدنيا خرج الضحك أيضا.
1: أصدقائنا، هكذا ننهي رحلتنا الفنية، فإلى أن نلتقي مع رحلة جديدة في الأسبوع القادم، نرجو لكم عملا مثمرا وسعادة دائمة وحياة مليئة بالحبور.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أمام تواصل النقص المسجل في التزود بالمياه المعدنية، مدير الأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة سمير الخلفاوي يتوقع عودة النسق العديل للتزويد تدريجيا الأيام القليلة القادمة مع انتهاء موجة الحر. والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن طاقة الانتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وعلى خلفية تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من الولايات، الشركة الكهرباء والغاز تعلن أنها تضع على ذمة حلفائها الرقم 71-239-222 للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات. كما تضع شركة استغلال وتوزيع المياه الرقم الأخضر المجاني 80-100-319 للتبليغ عن الإشكاليات. في جندوبة تتواصل جهود الحماية المدنية وحراس الغابات والحرس الوطني لإخماد 3 حرائق متزامنة شهدتها غابات الولاية. انخفاض نسبي في درجات الحرارة مرتقب اليوم خاصة بالشمال والمناطق الساحلية. إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيد البراق من ولاية باجة حدا من تبخر المياه. أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها حسب المركز الوطني لتكنولوجيا التربية. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم حقيلة 3 أيام الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. في مدينة جدة السعودية تونس تدعو في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى ضمان وصول المساعدات للشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية له في مواجهة الانتهاكات الصهيونية. استنادا إلى مصادر صحفية، أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم إجابات بشأن تصاعد عنف المستوطنين اليهود وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ أحمد الشحيمي آية بينات من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا

أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون

ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ أحمد الشحيمي آية بينات من سورة الأنعام. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: عمار بن ياسر. في الصحراء الملتهبة من تخوم مكة والتي يصيرها فصل الصيف أشد التهابا وتوهجا، حتى تغدو حبات رمالها تشوي الأقدام وما تلمس من جلد من يدب فوقها من بشر وغير بشر. هذه الصحراء بأتونها الحارق كانت مسرح العذاب الذي صبه سادة قريش على رأس من طالت أيديهم ممن آمن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النصيب الأكبر من هذا العذاب لعائلة من بيت واحد، هم ياسر بن عامر وزوجته سمية وابنهما عمار.
1: ياسر يا ابن عامر، هذا جزاء من أحسن إليك. جئت وحيدا فقيرا من اليمن وزوجناك وآويناك ثم ترد الإحسان بالنكران.
2: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صدق الله العظيم.
1: هذا ما علمك محمد؟ تركت دين آبائك وهم خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعن شرفك ولنكسرن تجارتك ولنهلكن مالك.
2: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
1: يا فتيان بني مخزوم، جردوهم من ثيابهم واضربوهم بالسياط حتى يقروا اللات والعزى خير أم دين محمد؟
3: أبيت اللعن، كفاهم اليوم فقد أذقناهم الويل، لا نريد إزهاق أرواحهم.
1: أخذتك بهم الرافة حذيفة بن المغيرة لأنهم أضيافك وسمية أمتك، لك عندي خير منهم جميعا إن أمتهم.
3: أن نعذبهم بين الفينة والفينة أشد وقعا عليهم وعلى شاكلتهم ممن تبع محمدا، ثم إن عمارا أغرق بالماء حتى كادت تخرج أنفاسه والصياط أكلت بعضا من جسده.
1: وما فائدة ذلك كله يا حذيفة وهم ثابتون على ما هم عليه وكأن محمدا قد سحرهم؟
3: لقد اقتربنا من عمار وطلبناه أن يذكر آلهتنا بخير، فأخذ يردد ما نقول وهو في حالة من الضعف والغيبوبة.
4: أحقا فعل هذا يا حذيفة؟
3: أجل يا أبا جهل، أجل.
4: حذيفة، ما هذا؟
3: المعذرة، يكاد اسمك هذا أن يكون على كل لسان في مكة.
4: سأقطع لسان كل من يناديني به، أسمعت؟

0: ما هذا يا عمار؟ ما هذا البكاء يا ولدي؟ أمن عذاب الدنيا تبكي؟ لست ابن أمك، إن ذهب إيمانك يا عمار.
1: يا أمي، كنت بالأمس أبكي جزعا على ما صنعت، ولكن اليوم أبكي فرحا لما لقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم، وهل قابلته يا ولدي؟
1: أجل يا ولدي، وقد قال لي عليه السلام.
2: عليه السلام،
1: أخذك الكفار فغطوك بالماء فقلت كذا وكذا، فقلت له نعم يا رسول الله، فقال لي وهو يتبسم إن عادوا فقل لهم مثل قولك هذا، ثم تلا الآية الكريمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
2: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سمية، عمار.
1: نعم.
2: لا أظنني أقدر على الصمود أكثر من يومي هذا، وإن خرجت روحي لبارئها إياكما والتردد فيما نحن عليه، ولا تنسوا كلام حبيبنا عليه أفضل السلام، إن موعدنا الجنة.
1: إن موعدنا الجنة.
2: لقد جاء أبو جهل ومعه فتيان بني مخزوم، فالثبات الثبات.
3: الثبات على ماذا يا ياسر؟ سنرى إلى متى تظل ثابتا. أذيقوه ألوانا من العذاب.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: كفى كفى، فقد صار جثة هامدة ولا جدوى من ضربه.
0: في ذمة الله يا ياسر، موعدنا جنة الخلد يا أبا عمار.
3: جنة الخلد؟ اكفري بمحمد وآمني باللات والعزى، أعطيك ما شئت.
0: تريدني أن أكفر بمحمد؟
3: وأعطيك وولدك ما شئتما من مال وجاه.
0: أريد أن أسر لك أمرا.
3: ها أنا ذا أقترب، قولي ما شئت. أيتها اللعينة، تبصقين بوجهي؟ إلي بالحربة، إلي بالحربة. هات خديها من يدي.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول

0: في ذمة الله يا والدي، في ذمة الله يا أمي. موعدنا الجنة، موعدنا الجنة.
1: أتقتل امرأة أبيت اللان؟ هذه جديدة على شيم العرب،
2: غروب عن وجهي. وهذا ابن ياسر، بل ابن سمية، فلا فائدة منه، أطلقوه، لا حاجة لي به، أطلقوه.

0: لكم الله يا آل ياسر، فيكم أول شهيدين في الإسلام، هنيئا لهما، نالا وعدا بالجنة.
1: هذا سر صمودهم على العذاب الذي لا يطيقه بشر، فقد كان عليه السلام يخرج إليهم كل يوم يحيي صمودهم وثباتهم على الإيمان، وكان يذوب رحمة بهم.
0: أجل يا أخي، حتى بلغ من عمار أن ناداه: يا رسول الله، بلغ منا العذاب كل مبلغ. فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام: صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
1: ويل للمشركين، ما أقسى قلوبهم، أما كفاهم حر الشمس ولهيب الرمال حتى يحرقوا عمار بن ياسر بالنار؟
0: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر به ويمر يده الكريمة على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم.
1: لكم الله يا آل ياسر، ونحن ألسنا في ضيقة وعذاب؟ نسأل الله الفرج.
0: آمين. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمح لنا بالهجرة إلى يثرب. هيا يا أخي، هيا نستطلع الأمر.
1: هيا.
2: الهمة الهمة يا شباب المسلمين، هكذا يكون التعاون، هذا ينقل الماء وذاك ينقل الحجارة، وجماعة تصنع الحبال وأخرى تعد النخيل. ما هذا؟
0: ما بك يا عمار؟
2: وخجلاه وخجلاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيديه، يحمل الحجارة وينقل التراب على ظهره الشريف.
0: عمار، هذه أخلاق الرسل يا عمار.
3: لئن قعدنا والنبي يعمل،
4: لئن قعدنا والنبي يعمل،
3: لذاك منا العمل المضلل،
4: لذاك منا العمل المضلل.
3: اللهم إن العيش عيش الآخرة،
4: اللهم إن العيش عيش الآخرة،
3: فارحم الأنصار والمهاجرة،
4: فارحم الأنصار.

0: يا ابن ياسر يا ابن ياسر، أسمعت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيك؟ بل هل سمعت بنبوته؟
1: وما قال يا أخي؟
0: قال عليه السلام

0: عمار بن ياسر امتد به العمر إلى 93 سنة، شهد وفاة النبي عليه السلام وخلافة أبي بكر، وشارك في حروب الردة، وشهد خلافة عمر وعلي بن أبي طالب، حيث انضم إلى صفه في الفتنة التي حصلت مع علي ومعاوية. وكان معاوية حريصا ألا يقتل عمار في هذه الواقعة حتى لا يكون هو الفئة الباغية، ولكن قدر الله نافذ، فاستشهد فيها وهو يردد: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.
1: يا خير من
2: جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا ماري عالطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يتوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود.

محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند 4 صباحا، يجلس على الشرفة، يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله، كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر رحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصر أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصر شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصر شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصر شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هو اثنين العمال أشحشوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجمعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب، وكان يلعب طاولة الزهر دايما. نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والإرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافي والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصر خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيداً.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

0: عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. انخفاض نسبي في درجات الحرارة مرتقب اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا 2026 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت البلاد. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يتوقع عودة النسق العادي للتزويد بالمياه المعدنية تدريجيا الأيام القليلة القادمة مع انتهاء موجة الحر. وعلى خلفية تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من ولايات الجمهورية، شركة الكهرباء والغاز تضع على ذمة حرفائها الرقم 71-239-222 وعيد الرقم 71-239-222 للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات. كما تضع شركة استغلال وتوزيع المياه الرقم الأخضر المجاني 80-100-319 للتبليغ عن الإشكاليات. في جندوبة تواصل جهود الحماية المدنية وحراس الغابات والحرس الوطني لإخماد ثلاثة حرائق متزامنة شهدتها غابات الولاية. إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة للحد من تبخر المياه. أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها حسب المركز الوطني لتكنولوجيا التربية. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وطيلة ثلاثة أيام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. في مدينة جدة السعودية، تونس تدعو في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى ضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية له في مواجهة الانتهاكات الصهيونية. في العالم، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. تمثل ضفاف البحر الأبيض المتوسط مهدا للحضارات ومركزا للعالم بما أنجزته من مدنيات وثقافات، وقد تغنى الشعراء فيها بالبحر منذ قديم العصور، وخلده المبدعون ضمن عديد الآداب والفنون. هذا الشاعر الإسباني لوركا، وهو من مواليد غرناطة سنة 1898، يقول في البحر: هناك حول الجزيرة لا شيء سوى البحر، لا شيء سواه، في كل لحظة يفيض ويقول لا ونعم، فهو لا يستطيع الاحتفاظ بصمته وبهدوئه، حيث يطوف بالصخرة يكتنفها ويغمرها. يا بحر، أيها المحيط الرفيق، لا تضيع وقتك سدى، ساعدنا فنحن سوى صيادين، فافتح لنا صندوقك الأخضر وألقي بين أيدينا كنزك الوفير من الأسماك.

بين البحر والبحور الشعرية في العروض صلات عديدة، لعل من أوضحها الإيقاع الصوتي الصادر منهما، والذي يتغير من ساعة إلى أخرى ومن حين إلى آخر. فالبحر نسمعه مثل انسياب اللحن ومثل هدهدة الأراجيح، وننصت إليه أيضا في غضب الموج وهدير السواحل، تماما كالحالة النفسية لدى الشاعر التي تتراوح بين الهدوء والسكينة وبين الحدة والغليان حسب الموضوع والمناسبة. إضافة إلى أن البحر يتراوح بين المد والجزر وبين القصر والعمق، فهو كالبحر في عروض الشعر الذي يتنوع بين الجزالة والسلالة والتمام والنقصان. لذلك ربما وجد الشاعر نور الدين صمود علاقة متينة بين البحر والشعر عندما قال: وبحور كل الشعر تقبس لحنها مما بدا في نغمة البحر، وتفيض موسيقى الحياة كأنها من موجه أنشودة الطير، غنت فأرقصت الزوارق فوقها، إن الزوارق رقصها يغري كالغيد، إذ لبست غلائل عرسها وشراعها كجدائل الشعر.

أول شاعرة في التاريخ هي الشاعرة اليونانية سافو من مدينة ميتلين في بلاد الإغريق، حيث تجمع معظم الروايات على أنها من أسرة نبيلة ذات شرف وترف، مما أثر على شعرها فجاء لطيفا رقيقا غزيرا بمعاني المحبة والصفاء وعشق الجمال والطبيعة. من بين تفاصيل مسيرتها أنها استقرت سنوات طويلة في جزيرة صقلية بعد أحداث عنيفة وقعت في مدينتها الأصلية، وعملت في صقلية على تدريس الفتيات اللواتي كانت تخص كل واحدة منهن بقصيدة عندما تقبل على الزواج. عاشت هذه الشاعرة منذ أكثر من 2600 سنة، وتركت عديد القصائد التي اكتشف بعضها عند أوائل القرن العشرين مخطوطا على ورق البردي والرق، مما يجعلها أول شاعرة وصل إلينا شعرها. يقول محمد منذر لطفي في تقديمه لهذه الشاعرة التي ترجم قصائدها الدكتور عبد الغفار مكاوي إن شعر سافو ذو أسلوب غنائي بسيط محبب ومميز، يرفل بالألق والعبق والتفاؤل والأمل، إلا أنه من السهل الممتنع، وهذا ما جعل قدام الشعراء والأدباء والمؤلفين يقتبسون من شعرها ويضمنونه أعمالهم الأدبية، فكان ذلك الاقتباس سببا رئيسيا في وصول شعرها وبقائه إلى اليوم. هذه القصيدة الصادقة والجميلة: يبدو لي أن ذلك الرجل الوسيم الذي يجلس إلى جانبك يكاد يلتصق بك، وهو يصغي بنشوة غامرة إلى نغم صوتك المفعم بالحلاوة والوداد، وقد ارتسمت فوق شفتيك الرائعتين ابتسامة مترعة بسحر الأنوثة والصبا والجمال.

ليس الشعر حكرا على الذين درسوا الأدب وفيه اختصوا فحسب، وإنما نجد كذلك بعض الأطباء الذين زاولوا الطب وشغفوا بالشعر في نفس الوقت، بل وبرزوا فيه، ومن بينهم الطبيب اللبناني شاكر الخوري الذي يعد من بين أبرز الشعراء العرب المعاصرين، وخاصة في عرض شعر الإخوانيات والغزليات. رأى مرة فتاة رائعة الجمال وهو في مطلع شبابه، فأرسل لها هذه الأبيات التي صرح فيها باسمه عند آخر بيت، حيث قال: يا ظبية أسر الفؤاد بحبها، كفى القتال فإن طرفك ساحر، أخفيت حبك عن فمي حتى غدا، لم يدري فيه وهو فيك الشاعر، والآن أبدي ما كتمت من الهوى، فلك الرضا بقبوله والخاطر، إن تنكري أو ترتضي أو ترفضي، فأنا أنا في كل حال شاكر.

0: يا محلى عيونك عزايا عزا.
1: أبدع الشعراء القدامى في وصف الغلال والثمار، حتى أضحت قصائدهم فيها لوحات بديعة من الحسن والجمال. هذا الشاعر ابن زيدون ينبري للعنب مصورا تفاصيل خصائصه قائلا: جاء يزهو بمستشف رقيق، خدع العين رقة وصفاء، أكسبته الأنسام برد هواء، فهو جسم قد صيغ نارا وماء، تنفذ العين منه في ظرف نور، ملأته أيدي الشموس ضياء.

ويبدع ابن المعتز في لوحة أخرى قد رسمها بالكلمات، وقد رأى عرائش الكرومي في بستان فمثلها بالعرائس في قوله: عرائس الكرم تزهو في عرائشها، لها خدود لصون الحسن والحسب، قد زقيت في مهاد لا يحركه إلا النسيم إذ يهفو على كثبي، تكاد تسقط رقصا في أريكتها لو لم تقم بسرير العود والقصب.

من المدن التونسية التي تمتاز بثراء تاريخها الحافل مدينة سوسة ذات الآثار التي ما تزال شاهدة على ازدهارها، وخاصة رباطها الشامخ الذي يمثل رمزا لها، وهو حلقة من سلسلة متكاملة من المواقع الساحلية المماثلة والمعهود إليها بالدفاع عن السواحل الأمامية ضد هجمات الإفرنج. وقد أقيم هذا الرباط في أواخر القرن الثامن، وفي سنة 821 ميلادي أضاف إليه الأمير زيادة الله الأول، وهو من الأمراء الأغالبة

أضاف برج المراقبة لرصد العدو بالناحية الجنوبية الشرقية، ورباط سوسة قلعة مربعة تقريبا يساوي ضلعها 30 مترا، وهو معد لإيواء ما يقارب 50 شخصا، وكل ركن من أركانه مجهز ببرج مستدير باستثناء الناحية الجنوبية الشرقية، حيث توجد القاعدة المربعة الضخمة التي يقوم عليها ناظور المراقبة والترصد. وفي داخل الرباط تتفتح قاعات الحراسة من حول الصحن وعلى جانبي الدهليز. وفي الطابق العلوي تحتل المقاصير 3 فقط من القاعات، في حين خصصت القاعة الرابعة بأكملها لتكون بيت الصلاة، وهو من أقدم ما وصل إلينا من هذه البيوت بإفريقية، محافظا على حاله الأصلية تقريبا. وتمثل أسوار سوسة أروع شاهد على شكل وحدود المدينة في العصر الوسيط، وقد أقامها الأمير أبو إبراهيم أحمد سنة 859 للميلاد، وتم ترميمها عدة مرات. ولا ينقص هذه الأسوار حاليا سوى جزء ضئيل منها حصل تهديمه من جراء عمليات القذف بالقنابل أثناء الحرب العالمية الثانية.

إن الاعتدال في كل شيء مستحب حتى في المحبة بين الناس، فلا ينبغي مثلا الإفراط في الكرم لأنه يصبح تلفا للأرزاق، ولا ينبغي الإكثار من زيارة الأقرباء والأصدقاء والجيران لأن ذلك يتحول إلى ملل وإحراج، حيث قيل قديما زر غبا تزدد حبا، وقال عمر لا يكن حبك كلفا ولا تبغضك تلفا. والكلف شدة التعلق بالشيء، والتلف الإهمال. وإنما المحبة والتوادد يمكن أن تتمثل في عدة معاملات ومواقف، ولكن على قدر الحال، فإن الهدية تزيد في المحبة وتزيل ما في الصدر من عداوة وبغضاء. ويمكن أن نعبر عن محبتنا وتقديرنا لغيرنا بالابتداء بالسلام والمصافحة كلما تجدد اللقاء مع بشاشة الوجه وطيب الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا. وفي ضرورة حسن اختيار الأصدقاء والإخوان لابد من التمعن قبل المخالطة والتودد إليهم. قال أحد العلماء لا تصحب من الناس من لا يكتم سرك ويستر عيبك ويكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب، وإياك من الذي تراه ينشر سيئتك ويطوي حسنتك، فإن لم تجد الصديق فلا تصحب إلا نفسك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الخير أبوابا واسعة وفتح لعباده طرق البر والإحسان وجعل قضاء حوائج الناس من أعظم القربات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة الذي عاش للناس وأحب الخير لهم، وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيها المستمعون الأفاضل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن خلق من أجمل أخلاق الإسلام، وعن طاقة إنسانية تبني المجتمعات وتقوي روابطها. حديثنا اليوم عن ثقافة التطوع والعمل الخيري. أيها الأحبة، إن المجتمعات لا تبنى فقط بالقوانين والمؤسسات، بل تبنى أيضا بقلوب تحمل الرحمة وأيد تمتد بالعطاء ونفوس تؤمن بأن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط. أيها المستمعون الأفاضل، لقد جعل الإسلام خدمة الناس جزءا من رسالة الإيمان، فالمؤمن ليس منعزلا عن آلام الآخرين ولا يعيش بعيدا عن حاجاتهم. وقد قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية أيها الكرام ترسم صورة عظيمة للإنسان الذي يقدم غيره على نفسه ويجعل الرحمة سلوكا لا مجرد شعور. أيها الأحبة، إن العمل التطوعي في الإسلام له جذور عميقة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين يتسابقون في الخير. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مثالا في البذل والعطاء، وكان عمر الفاروق رضي الله عنه يتفقد أحوال الناس، يحرص على ألا ينام وفي رعيته محتاج. إن هؤلاء لم يروا خدمة الناس فضلا زائدا، بل رأوها جزءا من مسؤولياتهم أمام الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في أصحابه روح المبادرة، فقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ثم قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. هكذا أيها الأحبة، الإسلام يفتح أبواب الخير للجميع. فمن يملك المال يعطي من ماله، ومن يملك الجهد يعطي من جهده، ومن يملك الكلمة الطيبة يقدمها. أيها المستمعون الكرام، إن ثقافة التطوع اليوم أصبحت ضرورة في بناء المجتمعات في عالم تتزايد فيه التحديات. نحتاج إلى شباب يشعرون بالمسؤولية، وإلى مواطنين لا ينتظرون دائما أن يقوم الآخرون بكل شيء. المتطوع الحقيقي لا يسأل فقط ماذا أخذ، بل يسأل ماذا أقدم. رسالتنا إلى الآباء والأمهات: علموا أبناءكم ثقافة العطاء منذ الصغر، عودوهم أن يساعدوا غيرهم وأن يشاركوا في أعمال نافعة وأن يشعروا بآلام الناس وآمالهم. الطفل الذي يتعلم الرحمة يصبح شابا يحمل هم مجتمعه. ومن أجمل صور التطوع تعليم من يحتاج إلى العلم، زيارة المرضى، مساعدة كبار السن، تنظيف الأماكن العامة، المشاركة في المبادرات الاجتماعية، دعم المحتاجين. هكذا أيها الأحبة، علمنا صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس أنفعهم للناس. نحتاج من كل مستمع كريم أن يخصص جزءا من وقته للعمل التطوعي، ألا يحتقر أي عمل خير، فرب عمل صغير عظمته النية، أن يجعل أبناءه يرون فيه نموذجا للعطاء، وأن يساهم في نشر ثقافة الرحمة بدل ثقافة اللامبالاة. إن المجتمع القوي ليس هو المجتمع الذي لا توجد فيه حاجات، بل هو المجتمع الذي يجد فيه المحتاج من يقف إلى جانبه. فالتطوع هو لغة القلوب الرحيمة، والعمل الخيري هو ترجمة عملية للإيمان. مستمعين الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيدي عاملة في سبيل الخير. اللهم اجعلنا عونا لعبادك، واقض على أيدينا حوائج الناس، واكتب لنا أجر الإحسان في الدنيا وفي الآخرة، إنك سميع الدعاء. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. انخفاض نسبي في درجات الحرارة مرتقب اليوم، خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية. والمعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا 2026 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يتوقع عودة النسق العادي للتزويد بالمياه المعدنية تدريجيا في الأيام القليلة القادمة مع انتهاء موجة الحر. وعلى خلفية تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من ولايات الجمهورية، شركة الكهرباء والغاز تضع على ذمة حرفائها الرقم 71-239-222، وعيد الرقم 71-239-222 للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات. كما تضع شركة استغلال وتوزيع المياه الرقم الأخضر المجاني 80-100-319، وعيد الرقم 80-100-319 للتبليغ عن الإشكاليات. في جندوبة، تواصل جهود الحماية المدنية وحراس الغابات والحرس الوطني لإخماد 3 حرائق متزامنة شهدتها غابات الولاية. إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة للحد من تبخر المياه. أكثر من 1,200,000 تلميذ أتم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها حسب المركز الوطني لتكنولوجية التربية. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وطيلة 3 أيام الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. في مدينة جدة السعودية، تونس تدعو في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى ضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية له في مواجهة الانتهاكات الصهيونية. في أخبار العالم، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. بعد قليل يوم سعيد مع وداد محمد، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، نستقبل مع بعض يوم الجمعة 28 أوت الموافق لليوم 15 ربيع الأول 1448 للهجرة. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان وأعوذ بك متلذيا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومفاجأة نقمتك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: محمد.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخيرات وصباح النور وصباح السعادة مستمعينا الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي مجددا في هذه المسافحة الصباحية اللي انطلقت من السادسة وتتواصل حتى التاسعة صباحا. حميد وسمية وكذلك حمزة معكم في هذا اللقاء. ودي تقولكم حضرنا لكم مجموعة من الأركان، مجموعة من الفقرات، مجموعة من الضيوف، أيضا مواضيع حانية، مواضيع حينية، مواضيع الساعة. كونوا معنا في يومنا الصباحي. بعد قليل باش نحكيو على حديث الصباح، الآن نواصلوا مع أغانينا الصباحية.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح المحبة، صباح المودة. شوفوا اللم والكليم الحلو كل اليوم نقولوه باش ننسيو شي قسانة ذو وننسيو شي سخانة اللي قاعدة تتعدى علينا هالليامات ونكونوا ناشطين والحياة تتواصل. حبيت نحكي لكم شوية في ركن حديث الصباح اليوم على التفكير السليم، عدم التسرع في أخذ القرارات، فالإنسان لابد أن يكون رسين. نفتحوا مع بعضنا هالنافذة على أغلى ما يملك الإنسان تقريبا، هو كل حاجة في جسمنا في بدننا في حياتنا راهي هامة وغالية وعزيزة علينا، وحتى حاجة معناها ما تنقص على حاجة. نعيش في حلقة كل حاجة تكمل بعضها حتى وظائف الجسد متاعنا، لكن العقل يبقى كذلك سيد المواقف. العقل اللي جعل بوصلة للرشاد وميزانا للحق في عالمنا المتسارع، وأصبحنا نعيش تحت ضغط السرعة في كل شيء، مزروبين في كل شيء، حتى في التفكير في ردود الفعل. وذاك علاش حبيت اليوم نحكي على الفضيلة غابت عند الكثيرين، خاصة مع درجة الحرارة ومع غيرها. الإنسان يتفرعس ويقول لك مش لاهي وزربني ومش وقت وكل حكاية هذيك الكم، اللي هي التفكير السليم وعدم التسرع. التفكير السليم موش طرف فكري، هو أسلوب حياة يحمينا ويحمي الإنسان من الندم على أخذ قرارات متسرعة، هو كذلك القدرة على التوقف لمدة ثواني معدودات قبل ما يطلق الحكم وفصل العاطفة المشحونة عن الحقيقة المجردة. التفكير السليم هو كل الخيط هذيك اللي خيط رفيع يبدأ بين العاطفة اللي تخليك مندفع وبين الحقيقة والواقع اللي تعيشه. وفي المقابل نجد أنه التسرع هو العدو الأول للصواب، كما أنه علاقة إنسانية متينة ودمت بسبب كلمة. يعني قديش من علاقة ما بها حتى شيء، علاقة قائمة الذات، العلاقة هذية انتهت بسبب كلمة خرجت في لحظة غضب. ذيك علاش يقول لك ناس بكري يقول لك أوزن كلامك وأرزن قبل ما تاخذ حتى قرار. لحظة غضب متسرعة قد تنهي علاقة عاطفية، تنهي علاقة زميلة، تنهي علاقة زوجية، تنهي علاقة حتى بين الأم وابنها ولا البنت وابوها وغيره. وكم من قرار مصير يدمر معناها مستقبل كامل، لأنه صاحبه لم يمنح نفسه وقت كافي للدراسة.

دراسة الموضوع أو الفكرة والعجلة تجعلنا نرى القشور ونغفل في أحيان كثيرة عن اللباب وعن جوهر الموضوع ونبني مواقف على أوهام أو معلومات ناقصة. وباش ما نقعوش في الفخ هذه، فخ الاستعجال في أخذ القرارات، بعض القواعد نجم نقولوا ذهبية اللي يوصي بها علماء النفس والحكماء، يقول لك أول حاجة صمت المؤقت. وقت اللي يجي في موقف معين ما يصيرش الإنسان هذاك علاش يقول لك مثلا نسكتوا شوية، ناخذوا هكا معناها دقيقتين دقيقة إن شاء الله حتى درج نفكروا فيه. يقول لك الصمت المؤقت إذا واجهت موقف مؤثر أو مثير لا ترد فعلا أو لا ترد فورا ردة الفعل، خذ نفسا عميقا، تأخر عن الإجابة لعدة ثواني. الثواني هذه كثيلة بتهدئة ثوران العاطفة وتفعيل العقل المنطقي. ثانيا التثبت والتبين، وما تنقلش خبر ولا تصدق شائعة وما تتبنيش موقف إلا بعد ما تاخذ الحقيقة من مصدرها الأصيل ولا الأصلي. وثالث حاجة هو استشراف العواقب، تسأل نفسك قبل أي فعل أو قولة باش تقولها ولا ردة فعل ولا موقف باش تتبنيه، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ إذا كان لقيت النتيجة باش تكون وخيمة سلبية أكثر من اللي أنت باش تتحمل، يجب تتحمل وتسكت، تقول أفضل من أني تكون معناها عواقب لا يحمد عقبها. وفي الأخر معناها في ختمة فقرة حديثنا الصباحي نقول لكم ذكروا ديما اللي في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وأنه سير بخطوات واثقة ومتأنية في الطريق الصحيح خير من ألف مرة بنركض مسرعا في الاتجاه الخاطئ. ونقول لكم مرة أخرى إن شاء الله صباحكم مليء بالحكمة، وربي إن شاء الله ينير عقولكم بنور الوعي والبصيرة، وإن شاء الله يا ربي ديما قراراتنا تكون سليمة وغير متسرعة.

نقول إن شاء الله زينة زينة يا ربي، إن شاء الله حياتنا كلها زينة، وخليونا متفائلين وصباحنا يبدأ صباح الخير والبركة. وقت اللي يبدأ فما برشا تفاؤل. اليوم عنا مجموعة كبيرة من المواضيع باش نترقولها بعد السبعة إن شاء الله. نشرت الأخبار بتبيعة، ثم نشرة الجوية، وكيني سخنة بدأت تنقص شوية، نتعرفوا على كل التفاصيل. ثم باش نحكيوا مع جمعية قراء الأطفال السويس، إن شاء الله باش يكونوا ضيوفنا، باش نحكيوا على الإعانات من أجل تأمين العودة المدرسية، باش نحكيوا كذلك أكثر تفاصيل مع باحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية ببرنامج إيزيفور لتحسيس وتوعية بمخاطر التسحر، وكذلك عنا مجموعة من الفقرات الأخرى. أما الآن حبيت أن نذكركم بمواقيت الصلاة الخاصة بيوم الجمعة اليوم 28 أوت الموافق طبعا 15 ربيع الأول 1448 للهجرة. صلاة الجمعة إن شاء الله ابتداء من الساعة 1 ظهرا، صلاة العصر بتكون في تمام الساعة 4 ودقيقة، ثم صلاة المغرب باش تكون في 6:56، أما صلاة العشاء باش تكون في الساعة 8:25. يلا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نخليكم مع فيروز حتى 7 وراجعين.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الدكتور حكيم.
3: الليموناضة المعمولة بالقارص مشروب طبيعي ونافع، لازم نشربوه في وقتها ما كانش توفى فيتاميناتها وتولي سكر وماء. أما مخدومة من البارح ومعروضة نهار وليل ما عاد فيها حتى فايدة.
2: الدكتور حكيم.
4: من بر البر،
5: من بر البر
4: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
5: تجيب معاك الكادوات،
4: حلمة وبرشا حكايات
5: توانسة وعلينا الكلام،
4: برشا كلام. نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
5: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
4: من 10 لنصف النهار، الإذاعة الوطنية. موجة بريحة البلاد.
5: موجة بريحة البلاد.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد العمل حاليا بأقصى قدر ممكن من أجل استعادة نسق التزويد العادي بالمياه المعدنية في أقرب الآجال. تواصل جهود الحماية المدنية وحراس الغابات والحرس الوطني لإخماد حرائق الغابات بولاية جندوبة. وفي العالم، مباحثات قطرية إيرانية بهدف خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ينتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 2026 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023، في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويليا 2026 الصادرة عن المعهد. ومع ارتفاع درجات الحرارة وتواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من ولايات الجمهورية، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها أنها تضع على ذمة حرفائها الرقم 71-239-222، وعيد الرقم 71-239-222 للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات. كما تضع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الرقم الأخضر المجاني 80-119 للتبليغ عن الإشكاليات. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الآجال. وأرجعت صعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. تتواصل جهود الحماية المدنية وحراس الغابات والحرس الوطني لإخماد 3 حرائق متزامنة شهدتها غابات ولاية جندوبة. الحرائق شملت منطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم ودوار جميع من معتمدية بوسالم، وأتت النيران على ما يناهز 6 هكتارات من غابات الصنوبر الحلبي بفج حسين التابعة لمعتمدية غار الدمو. أفاد مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل بشير بن عمار للإذاعة الوطنية بأن عروض التكوين شهدت هذه السنة زيادة ب9% مقارنة بسنة المنقضية، أي بزيادة بلغت حوالي 2000 موطن تكوين جديد.
9: اختصاصات جديدة لأول مرة، 6 اختصاصات، مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، الشروط الالتحاقية الثانية ثانوي منهات، وإلا شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص مماثل. مرافق حياة اللي يشوفه فهم هو في قطاع أو غير منظم، حبينا ننظموه شوية، ولات اختصاص منظر في المستوى الثالث من السلم الوطني للمهارات في مستوى مؤهل تقني مهني في دي كومبيتونس، باش يجي السيدة باش تلها بالمريض ولا المسن ولا حتى الصغير في المنزل نتاعو ولا في أي بلاصة، باش ننظموه الاختصاص هذايا في قطاع مطلوب برشا. وعندنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في الاتصالات الاختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعندنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني.
8: في جدة وفي إطار أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دعت تونس إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني وضمان وصول المساعدات إليه. وقد جاء ذلك في كلمة وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. النفطي جدد أيضا تأكيد موقف تونس الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
10: تونس تجدد تأكيد موقفها التاريخي الراسخ ودعمها الثابت للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضها وعاصمتها القدس الشريف، كما تدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض إليه يوميا من اعتداءات سافرة وانتهاكات جسيمة ورفع الحصار المفروض عليه وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها، لا سيما في هذا الظرف المناخي الصعب بما يضع حدا لمعاناة شعبنا الفلسطيني ويصون حقه في الحياة والكرامة والأمن. واعتبارا لما تمثله القدس الشريف من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، فإن بلادنا تؤكد على ضرورة المحافظة على هويتها الأصيلة وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وترفض كل الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي أو فرض سياسة الأمر الواقع من قبل الكيان المحتل.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: أهلا بكم من جديد. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار، مباحثات تزامنت مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بالولايات المتحدة والحذر منها. في غضون ذلك هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري، وقال رضائي إن إنهاء الحرب في المنطقة من شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل. هذا وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز بوصفه واحدا منها. وكان ترامب قد صعد خلال الأسبوعين الماضيين خطابه بشأن مضيق هرمز، إذ قال في وقت سابق إنه سيعلن قريبا جدا أن المضيق صار أرضا تابعة للولايات المتحدة، وذلك في سياق حديثه عن استمرار الحصار البحري على إيران والضغط الاقتصادي عليها. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد العمل حاليا بأقصى قدر ممكن من أجل استعادة نسق التزويد العادي بالمياه المعدنية في أقرب الآجال. تواصل جهود الحماية المدنية وحراس الغابات والحرس الوطني لإخماد حرائق الغابات بولاية جندوبة. وفي العالم، مباحثات قطرية إيرانية بهدف خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع وداد محمد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: إشهار.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخيرات مرة أخرى ومستمعينا الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا اللي بدأ معكم من 6 بتاع الصباح ومتواصل إن شاء الله حتى للتسعة مع ضيوفنا مع فقراتنا مع أغانينا معكم أنتم مستمعينا الكرام والتفافكم حولنا. نقول لكم إن شاء الله نهاركم يكون أحلى وأسعد الأيام. الحديث الكل على الطقس، حرارة الطقس باش يبرد مش باش يبرد، كيفاش باش تكون نهاية الأسبوع بداية الأسبوع وغيرها من التفاصيل هذه نتعرف عليها بعد قليل مع سي أنيس ساتوري.
1: أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس، صباح النور سي أنيس.
3: صباح الفل والياسمين مدام وداد، تحية ليك ولو في الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك. إذا ما الجديد في أحوال الطقس؟ احنا سمعنا في الأخبار اليوم أنه ممكن فما انخفاض في بعض الدرجات، وأكثر تفاصيل تكون معك أنت سي أنيس.
3: إن شاء الله صحيح، بداية انخفاض هو باش يكون تدريجي في حقيقة الأمر. اليوم الانخفاض باش يكون محسوس في قرب السواحل الشمالية، يعني من بنزرت حتى التبرقة.
2: نعم.
3: حتى جهة الوطن القبلي يعني تكون درجة الحرارة في حدود المعادلات العادية. في بقية المناطق ولو أنه الانخفاض معناها بدأ في درجة الحرارة، لكن عمليا وفعليا درجة الحرارة على قليلة المحسوسة باش تتواصل مرتفعة. عموما باش تكون بين 40 و 45 درجة، توصل 46 درجة في القيروان، ممكن حتى 47 درجة جهتي توزر وقبلي. لكن مقارنة بيوم أمس فما انخفاض نسبي. خلينا ناخذوا الأرقام اللي سجلناها يوم أمس. الحرارة القصوى كانت في القيروان زغوان وباجة 49 درجة، سجلنا 48 درجة في جندوبة توزر قابس وقبلي، 47 درجة في صفاقس مدنين تبرقة سيدي بوزيد وتطاوين، 46 درجة في قفص الكيف وسليانة تونس العاصمة يوم أمس 45 درجة، اليوم ننتظر 41 درجة، جربة كيف 45 درجة، بنزرت والمنستير 43 درجة، والقصرين 42 درجة. في معاد ذلك خلنا إن شاء الله بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. اليوم الطقس مش يكون عموما قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكاثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الجهات بالتحديد باجة جندوبة الكيف سليانة ممكن توصل الخلايا رعدية أو تتكون في زغوان بدرجة أقل القيروان والقصرين، عموما تكون دون فاعلية كبيرة يعني أمطار ضعيفة ومتفرقة. التيارات اليوم والريح جنوبية على كامل البلاد تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. في فترات ما بعد الظهر تتجه من القطاع الشرقي على كامل البلاد تتقوى نسبيا، تتقوى خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالتالي لهنا دعوة للأخوة البحارة لتوخي الحذر، يعني فما نشرة بحرية خاصة سريت المفعول مفادها أنه البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية. الأيامات القادمة يعني عطلة نهاية الأسبوع سبت الأحد وحتى يوم الأثنين باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور وتكون خلايا رعدية في الجهات الغربية للشمال والوسط في فترات ما بعد الظهر. تكون بداية من يوم الغد يعني بفاعلية أكبر، الأمطار تكون أكثر غزارة ممكن يرافقها حتى تساقط محلي للبرد. التيارات باش تكون تتواصل شرقية كامل الفترة القادمة. فيما عدا ذلك البحر يوم الغد باش يتواصل مضطرب في الشمال قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية، يبدأ يرجع هادئ إلى قليل الاضطراب بداية من يوم الأحد. ودرجة الحرارة كما قلنا باش تبدأ تتراجع كل يوم درجة إلى درجتين، والانخفاض الفعلي واللي باش يكون محسوس إن شاء الله في درجة الحرارة ترجع للمعادلات العادية يعني بعد وسو يعني إن شاء الله يوم 3 سبتمبر.
2: نعم
3: هي
2: نعم يعتبر قياسي معناتها درجة الحرارة اللي وصلنا لها السنة في شهر جويلية كانت 2023 وقبلها كذلك بسنوات عديدة، هكا ولا بالنسبة للمعدل الحرارة المرة هذه؟
3: صحيح صحيح، هو صدرنا احنا نشرة مناخية لشهر جويلية معناها الخلاصة متاعها كونه معناها المعادلات درجة الحرارة بلغت 31.7 على كامل البلاد، هذا نحكيه مقابل 28.4 كمعدل مرشي يعني من الفترة 1991 حتى 2020.

0: 2023 يعني بفارق تقريب 3.4 درجات.
1: نعم.
0: شهر جويلية 2026 يعتبر معناها ثاني أسخن شهر جويلية منذ بدينا التسجيلات يعني من 1950 بعد شهر جويلية 2023. احنا نقول ان شاء الله ربي يرحمنا الفتره القادمه ما تسجلوش ارقام قياسيه اخرى. المؤكد تجاوزنا ذروه الحراره معناها
1: الحمد لله
0: موجه الحر هذه ان شاء الله ربي يرحمنا
1: ان شاء الله يا ربي. امين امين. يعطيك الصحه وشكرا ليك سي انيس ساتوري، كنت معنا من المعهد الوطني للرز الجوي. خليته على راحته وعطى التفاصيل لانه الناس كل معناها الحقيقه يهمها احوال الطقس والحاجه بها على الاقل نبداو نحسوا بالانخفاض درجه ودرجتين. يلا مسير معكم لقانا في مواضيعنا اليوم، باش نحكيوا على المساهمه في تامين العوده المدرسيه اللي منظوريها مع جمعيه قرى الأطفال، باش نحكيوا كذلك على برنامج توعوي بمخاطر التسحر وبعض الفقرات الأخرى. ثم باش تكون معنا زميلة رجاء وصلت باش تقدم كذلك الأخبار الرياضية، وقبلها محمد عبد الوهاب يغني.

0: انت ولنتش داري واللي بحبه برد وانت، واحنا ديما نحبوا بلادنا ونحبوا عائلتنا ونحبوا تلامذتنا ايضا ونحبوا كل ما هو عمل خيري نجم يعود بالفايده سوى لبلادنا والا لاجيالنا ايضا. في لقانا اليوم نحب نرحب بالسيده فاطمه باعتبار انه الهلال الاحمر بمعهد قرطاج بير سينظم حمله لجمع الادوات المدرسية. وسيدة فاطمة عزام رئيس الهلال الأحمر بمعهد قرطاج بيرسا، صباح النور.
1: صباح الخير، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك. إذا معهد قرطاج بيرسا ينظم حملة لجمع الأدوات المدرسية، كيفاش نجموا نحفزوا الناس اللي يسمعوا فينا اليوم باش يساهموا في هالحملة هذه؟
1: تو دابور جو مي بريزونت، فاطمة عزام بريزيدونت دو كلوب كروسمون روج قرطاج بيرسا.
0: مرحبا.
1: قاعدين بدينا معنا في حملة العودة المدرسية، قاعدين نحاولوا نوفروا احتياجات طائراتنا في منطقتنا طول أبوه، وبعدين كنحاولوا بشوية بشوية كن لمينا معنا بالقدي نوفروا للمناطق أخرى احتياجاتنا. مدرسية
0: معناها كل ما يهمك الكرتابة هذيك اللي احنا نقولوا لها، ولا الحقيبة اللي تاع العودة المدرسية، من أدوات، من كراسات، من أقلام، من كتب، هكا ولا؟
1: اكزاكتومون.
0: نعم.
1: وماذا بينا معي احنا مثلا ككلوب ديما نخمو في الكاليتي بلوس كو لا كونتيتي، هذاك علاش ماذا بينا معناها الكرتابة تمشي تكون فيها كل شيء يستحق التلميذ على طول العام.
0: نعم.
1: ونوفروا له كل شيء.
0: به فاطمة، عندكم معناها سنوات معينة وإلا أي سنة؟ يعني مثلا سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، ولا
1: البكالوريا؟
0: البكالوريا. نعم، معناه ماذا بينا سادة المستمعين، عندكم احتياجات أكثر في تأمين حقيبة العودة المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027 لتلاميذ البكالوريا، لأنه الكتب أغلى وتتطلب أكثر مصاريف.
1: أولى ابتدائي حتى البكالوريا.
0: حتى البكالوريا به. مثلا أولى حتى البكالوريا. ماذا بينا السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا يحاولوا يعاونوا النادي هذا تابع للهلال الأحمر بمعهد قرطاج بيرسا من أجل هالحملة، حملة لجمع الأدوات المدرسية من سنة أولى حتى للبكالوريا. شكرا لك فاطمة عزام، وتحياتي بعد قليل رجاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: فلاش سبور.
6: صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوها كالعاده بالحدث الرياضي خلال هذه الايام، وهو الألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها العشرين اللي تستضيفها مدينة تارنتو الإيطالية. الوفد التونسي البارح فضية جديدة كانت بإمضاء آمنة بن حسونة في منافسات السباحة بالزعانف سباق المائة متر بأف. حصيلة تونس ترتفع ل 14 ميدالية، زوز ذهبية، 3 فضية، و9 برونزية، وأكيد تفاصيل أكثر حول أهم النتائج الحاصلة يوم الأمس وبرنامج اليوم. ناخذوها كالعادة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلة شهير الكافي. شهير، صباح النور.
7: صباح النور رجاء، تحية لكل مستمعين البرنامج. اليوم بطبيعة تصدر مباراة كرة القدم، المباراة اللي تنطلق تقريبا بعد ساعة ونص، ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة من توا، في ملعب لاكافون، الملعب اللي يحتضن حفل الافتتاح، ملعب عشب طبيعي، أيضا ملعب مزيان برشا. منتخبنا أمام المنتخب الإيطالي في الدورة نصف النهائي من أجل المرور إن شاء الله للنهائي وضمان على الأقل ميدالية فضية في انتظار الذهب. 9:30 متاع الصباح بتوقيت تونس، 10:30 متاع الصباح بتوقيت إيطاليا، لأنه درجات الحرارة وقتها باش تكون مرتفعة تقريبا في حدود 37-38 درجة. إن شاء الله ملاعبيتنا يعرفوا كيفاش يخرجوا من المباراة هذه ومن ضغط الجمهور الإيطالي وأيضا الإعلام الإيطالي وكل اللي داير هنا في إيطاليا بطبيعة، خاصة أنه البارح كان ثمانية لتغيير توقيت المباراة، لكن في الأخير بقات 9:30 متاع الصباح بتوقيت تونس. إذن إن شاء الله مباراة للفوز من أجل التأهل النهائي. أيضا اليوم في الرياضات الفردية، أميمة البديوي في الجيدو وزن أقل من 48 كيلوغرام، بداية من 10:30 تلعب الربع النهائي مع الجزائرية رحمة غليمة. في الرماية تصفيات البندقية الهوائية 10 متر مع 9:15 على الدين العزيزي يدخل السباق. في الأشرعة تواصل إنس القماطي التواجد في السباقات اليوم الثاني، زو سباقات عندها اليوم، سباق الأول 11 وسباق الثاني نص نهار، وفي التنس ثمن النهائي الفردي مع الخمسة وسام عبد الرحمن ضد التركي ميرت، وأيضا عزيز الواقع في نفس الدور بداية من 6:30 ضد التركي آخر هو دوران. بالنسبة للكرة الطائرة، المباراة الأخيرة لمنتخب الأكابر ماضي ساعة ضد منتخب البرتغال، منتخبنا بعد المباراة هذه يغادر المسابقة. وفي كرة اليد سيدات ماضي ساعتين الجولة الرابعة، مباراة تونس مع كوسوفو وانتصار منتظر أكيد لفتيات تونس متصدرات المجموعة إلى حد الآن. إذن المتابعة أكيد ستكون منذ البداية لكرة القدم. البارح كنا كملنا اليوم بفضية أمنة حسونة كيف ما حكيت أنت رجاء منذ البداية في السباحة بالزعانف، كان التصريح موجود معنا في المباشر وأيضا في الصفحة الرسمية، ونعود ونسمع الفرحة بالنسبة لأمنة حسونة بعد فضية سباق المئة متر.
8: عايشة تبارك فيك والله، هيدا سبيسيال على خاطرها أول كومبيتيسيون انترناسيونال في المونوبال، مالغريني أنا بديت وصني مي الحمد لله يا ربي ما روحناش يدينا فارغين بعد تعب هذا الكل. دونك نهدي الميداي هذه لتونس وإن شاء الله جاي خير والحمد لله يا ربي.
9: كيفاش كان السباق هذاك؟
8: كان متعب، وقبله كانت متعبة زيادة، مي الحمد لله على خاطر تونس وكل كله يهون.
9: شكيتش لحظة أنك ما تنجمش تطلع على البوديوم؟
8: لا لا، الحقيقة في العمى هذه بالذات أنا ما شكيتش، وإن شاء الله جاي خير، معناها مازال فما جاي خير إن شاء الله.
9: برشا اللي ما يعرفوش آمنة حسونة شنو يدخل؟
8: استنيوا منها برشا خير من هكا، وهذه البداية كاو.
9: شكون تهديها الميدالية هذي؟
8: نهديها لتونس لعائلتي، المسيو ولأصحابي كل الناس كل.
9: أول اللي جاي بعد الميدالية أكيد الطموحات باش تكبر يا أمنة.
8: أكيد توا جميد هكا وولينا هكا، أكيد كل واحد يطمح للخير من بعد.
7: الطموحات اكيد باش تكبر اكثر بالنسبه للوفد التونسي من اجل المزيد من الميداليات. البارح كيف ما قلنا السباحه بالزعانف فقط أمنة حسونة متوجة، كانت موجوده ريهام بن سلامه، نذير المعلاوي، يوسف الحاج حسين، تسنيم جبالي، وسارة بن احمد. بالنسبه للقوس والسهم ايضا محمد حماد ورؤى عبد القادر من شحوش في التاهل للادوار المتقدمه وانسحبوا منذ المباريات الاولى سواء في الفردي او في الثنائي. في الرمايه ايضا في تصفيات المسدس الهوائي علي العثماني كان احرز المركز 14، إنس القماطي كانت موجودة في الأشرعة وكملت السباق الأول مرتبة 9 والسباق الثاني مرتبة 2. ومن هنا ممكن البارح ثم ناس أخطأت في بالنسبة للمركز هذا، إنس القماطي ظنوا اللي هي أحرزت ميدالية، ولكن رأوا السباقات تتواصل على امتداد 5 أيام بالنسبة للأشرعة. أيضا التنس في ربع النهائي الزوجي انسحاب عزيز الواقع وسام عبد الرحمن ضد ثنائي من إسبانيا. وكرة اليد الذكور كان أنهى منتخبنا المشاركة بهزيمة أمام المنتخب الجزائري 33-26، وننتظر كيف ما قلنا اليوم كرة اليد سيدات من أجل ضمان رسميا ميدالية بعد الفوز على كوسوفو. وأيضا كرة القدم بداية من 9:30، وإن شاء الله أكيد المتابعة تكون موجودة على موجاتنا وقت اللي ثم جديد بالنسبة للمباراة هذه.
6: كما تعودنا طبعا معك شهير منذ انطلاق هذه الألعاب أول بأول كل النتائج في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نخليك أكيد بديت أنت في رحلة المتابعة والمواكبة لمختلف الرياضات في مختلف المواقع بالنسبة لهذه الألعاب المتوسطية. إن شاء الله كل التوفيق لكل الوفد التونسي، وإن شاء الله أكيد يوم جديد حافل بالتتويج والميداليات والأخبار المفرحة. الأخبار السارة البارحة جاتنا من هولندا، وزوجي الفتيات خديجة الكريمي وسلمى الذوادي على مستوى بطولة العالم للتجديف، كما قلت وزن الخفيف في زوجي سيدات، ثنائي تونسي أحرز الميدالية البرونزية في هذه البطولة العالمية خلف ثنائي من الباراغواي والبرازيل في المركز الأول والثاني، وكما قلت خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في المركز الثالث، والميدالية البرونزية لتونس. كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي ينطلق كما يجب البارحة من خلال أولى مباريات ضمن منافسات النافذة الرابعة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة اللي بشدور فعالياتها الصيف القادمة بقطر. المنتخب الوطني التونسي البارح في قاعة رادس متعددة الاختصاصات فاز على منتخب الرأس الأخضر 56-60 لصالح المنتخب الوطني التونسي، 4 نقاط فارق للمنتخب الوطني التونسي في مثل هذه المباريات. البدايات تكون صعبة لكن الأهم هي النتيجة، وهذا مؤكد المدرب الوطني السيد عادل تلاتلي.
10: الرهبة متاع البرومي ماتش سايزيست دون طول السبور، ديما كي تلعب في بلادك فما الرهبة متاع الماتش الأول، كنت دوا با فير ان فو با، كيف فماش كيف قوية وكيف ضعيفة، ما فماش في الباسكيت. إذا كانت تخمم اليوم داخل تقول راني نلعب مع الكافير أضعف في كيف في ثلاثة راك غلط وما تفهمش الكورة بالكل. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on gagne ce match-là et après ça va être des matchs bénis, ouafhin. Belia c'est une équipe, mais tu fais mes qu'est-ce que tu as. Nous avons fait quelques points de détail, on a fait mes matchs de série, nos matchs de sable, ça se passe dans le montage. Dima, le واحد عنده الرهبة بتاع الماتش الأول.
6: نتائج يوم الأمس بالنسبة لهذه المجموعة، مجموعة المنتخب الوطني التونسي التي تدور كل مبارياتها في قاعة رادس، غينيا هزمت أمام جنوب السودان 81-71، والمنتخب الكاميروني فاز على نيجيريا 78-62. برنامج اليوم انطلاق من الساعة 1 ظهرا، جنوب السودان تواجه نيجيريا، وفي 4 الرأس الأخضر غينيا، وفي 7 مساء الموعد دائما مع مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، تونس تواجه الكاميرون في ثاني مباريات هذه النافذة الرابعة. إن شاء الله انتصار يخلي المنتخب الوطني التونسي يعمل خطوة كبيرة إن شاء الله في نهائيات كأس العالم لكرة السلة. في الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي انتصار وزوز هزائم، مع ذلك كما تعرفوا نظام البطولة هذه ترشح للدورة الثمن النهائي لكل المنتخبات. الدورة الثمن النهائي سيكون برنامجه كالنحو التالي: بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي سيواجه المنتخب المالي نهار لحد 30 أوت انطلاقا من الساعة 5 مساء، في نفس اليوم زامبيا تواجه غانيا، ومصر تواجه بوراندي، والدور الثمن النهائي ينطلق يوم السبت من خلال مواجهات أوغندا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجزائر تواجه السنغال، وكينيا تواجه نيجيريا. كرة القدم في تونس، آخر الأخبار على مستوى الأندية، ترجي الرياضي التونسي البارح عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن رسميا كما كان منتظرا تعاقده لمدة 3 مواسم مع المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري، في المقابل إعارة الحارس صدقي الدبشي إلى فريق الحد البحريني. في آخر أخبار، النادي الإفريقي الذي واصل هو الآخر الانتدابات في هذا الميركاتو الصيفي، الاتصالات متقدمة مع المهاجم هيثم الجويني بطلب من المدرب ماهر الكنزاري لانتدابه على مستوى الخط الأمامي للنادي الإفريقي، والنادي الإفريقي يبحث عن انتقال حر بالنسبة لهيثم الجويني للتعاقد معه مع النادي الإفريقي. بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع لقاءات الجولة الثانية لمرحلة الذهاب. المباريات ستكون وفقا للبرنامج التالي: يوم السبت 29 أوت الدفعة الأولى من مباريات هذه الجولة انطلاقا من الساعة 4:30، النادي الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة بإدارة الحكم حسام بولعراس. المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف التقدم الرياضي بسقية الدائر بإدارة الحكم عبد السلام ماني. الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي بإدارة الحكم حسني النايلي. والنادي الرياضي صفاقس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي بإدارة الحكم محمد علي قروية. الدفعة الثانية من لقاءات الجولة الثانية باش تكون نهار الأحد 30 أوت في نفس التوقيت أيضا في 4:30 الشبيبة الرياضية بالعمران في ملعب شادي الزويتن تستضيف ترجي رياضي تونسي بإدارة الحكم سيف الورتاني. في ملعب حمام الأنف المعشب نادي حمام الأنف يستضيف النادي رياضي البنزرتي بإدارة الحكم أمير العيادي. وفي ملعب جمعة الكميتي بباجة الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي ببنجردان بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي. وفي ملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يستضيف نجم المتلوي بإدارة الحكم خليل الجري. ذكركم وأنه اليوم إن شاء الله بعد قليل سيكون الموعد مع الدور النصف النهائي الخاص بألعاب البحر الأبيض المتوسط لكرة القدم. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي الذي سيواجه المنتخب الإيطالي منتخب البلد المنظم. وأكيد المتابعة إن شاء الله تكون في المباشر من خلال مداخلات مع زميلنا شهير الكافي في متابعة للرياضات الجماعية وكذلك الرياضات الفردية والمشاركة التونسية. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور
3: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. إشهار.
11: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
12: محمد الجاموسي. عزدين دي

0: يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية، يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%.
2: إذاعتنا الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يسدي تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وعلى خلفية تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من ولايات الجمهورية، شركة الكهرباء والغاز تضع على ذمة حرفائها الرقم 71-239-222 للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات. كما تضع شركة استغلال وتوزيع المياه الرقم الأخضر المجاني 80-119 للتبليغ عن الإشكاليات. انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية. في جندوبة تواصل جهود الحماية المدنية وحراس الغابات والحرس الوطني لإخماد 3 حرائق متزامنة شهدتها غابات الولاية. إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة للحد من تبخر المياه. أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها حسب المركز الوطني لتكنولوجيات التربية. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وطيلة 3 أيام الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. في مدينة جدة السعودية تستدعو في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى ضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية له في مواجهة الانتهاكات الصهيونية. في العالم، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس يطالب إدارة ترامب بتقديم إجابات بشأن تصاعد عنف المستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: الإذاعة الوطنية
1: متعة الاستماع.

0: روم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مرة أخرى، نجد لكم التحية في جزءنا الثالث من لقانا اليوم. 8:12 بعد شوية عندي موضوع مهم جدا، وأنا نبدأ فرحانة الحقيقة ونبدأ نحكي فيها موضوع يخص السويسقة مرت، يخص أولادنا اللي ديما نحبوا نحافظوا عليهم. هذاك علاش احنا نقولوا السويسقة مرت هكا استنستنا، ما هي راولت حكية أخرى هبش عارفوا عليها بعد شوية مع سي محمد بكديش باعتباره رئيس الجمعية التونسية اللي قرى SOS.
1: ضيف الماتينال.
2: يلا ضيف الماتينال، نقول لك صباح الخيرات سي محمد.
3: صباح النور، مرحبا بك، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك سي محمد بكديش رئيس الجمعية التونسية لقرى SOS. عجبك الاستوديو؟
3: مبروك عليكم.
2: اي قلت لي
3: الاستوديو ان شاء الله مبروك.
2: هاي فيلي انك انت ولد الدار وبتعود تجينا ديما، دونك تعرف الاستديو كيفاش. الحمد لله اللي حاجه باهيه الحقيقه، وتشرف وتليق بالاذاعه الوطنيه، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. بي سي محمد، كنا احنا نعرفوا السويس قمرت هكا، ديما يقولوا السويس قمرت، وبعد ولينا السويس اكودا، السويس في بعض الجهات الاخرى سليانا وغيرها، لكن الناس عندهم زادة فكره على اطفال السويس، فكره معينه. احنا خرجنا من الفكره هذية وكبرت الحكايه، والحكايه بالحق تفرح برشا. هي تنقدموا الجمعيه من وقتاش، قديش عنا وليدات زاده. وحاجه اخرى مهمه، انك قد ما انت تحكي وانت تحكي على قطعه منك، تقول لولادي بناتي، معناتها تحس تحكي على عائلتك، وهذا الاصل.
3: هي جمعيه تونسيه لقرى اطفال السويس، معناها هي عائله
2: نعم.
3: كبيره فيها الأطفال والمنتفعين، فيها الداعمين سواء الإعلاميين أو الداعمين اللي متبرعين أو المتطوعين اللي كيفي أنا. معناها اليوم احنا نخدم الناس كل أطفال تونس. الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس أسست 1981 اتفاقية بين الفيدرالية الدولية لقرى أطفال السويس ومرحبي برقيبة، تكونت تبنيت قرية قمرت 83، سليانة 83، المحرس سنة 2000، ثم كودا 2010، وقعدت من تكونت حتى 2019 دعم فيها الفيدرالية الدولية. يعني SOS ألمانيا وSOS فرنسا هم يمولوا تقريبا كل التمويل.
2: نعم، كانت المداخيل الميزانية الكبيرة تجيكم الفيدرالية
3: تقريبا
2: الدولية،
3: تقريبا 4 مليون دينار. نعم. كل تجيها من SOS ألمانيا وSOS فرنسا. أنا ما عندي ما إكسيدون غاديك، الشعب الألماني دعم في SOS ألمانيا، يهزوا صغارهم ويعطيوا الأطفال في إفريقيا، أكثر من 1 مليون طفل في إفريقيا. معناها هوني فما ثقافة شعب. 2019 قالوا لنا سي بون، تونس لاباس عليكم، 4 مليون دينار تجموا تهزوا صغاركم فاقدي السند، تحملنا المسؤولية متاعنا. الدولة التونسية ممثلة في وزارة أسرة دعم 2.5 مليون دينار، وقلنا هات نتحملوا مسؤوليتنا.
2: نعم سي محمد، كيفاش عارفوا اللي هما معناتها يقول لك 4 مليون دينار ينجموا احنا نقوموا؟
3: خاطرهم عندهم بلدان كيما نقولوا ماشي المالي، ماشي النيجر، ماشي
2: نعم.
3: فما بلدان افقر منا في افريقيا ويسحقوا.
2: فما اولويات.
3: اولويات، ثم نعم. الاتفاقيه كانت على 30 سنه من الاول.
2: اي نعم.
3: الاصل احنا 2013 نكملوا، لكن وزيرة المرأة طلبت وقت الثورة والبلاد ما هيش، طلبت 5 سنين لقدام.
2: نعم.
3: 2018 سي بون كملنا.
2: نعم. نعم.
3: دونك
2: وفي الاثناء في هذا الكل كانت فما تجي اعانات عند التوانسه.
3: صحيح، التوانسه كانوا يعاونوا، يجيو يجيبوا مواد غذائيه، يجيبوا في العوده المدرسيه شويه كارتابلوات، في العيد يجيبوا شويه دبش. دونك اليوم التوانسه كانوا اوكازيونيلمون يهزوا صغار يمشيوا لقمرت.
2: أي.
3: المعروفه هي قريه قمرت.
2: قمرت.
3: ويعاونوا باللي نجموا، لكن ما كانش فما استراتيجية كاملة.
2: نعم.
3: وخطة تنمية موارد
2: سايبة الحكاية،
3: وكانت القرى مسكرة بليزوان. التوانسة ما يفرقوش بين الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس وبين منظمة معناها وقت هيكل اسمه أطفال بورقيبة تولت مركز الإدماج. معناها ما كانتش فماش لا كومينيكاسيون.
2: نعم.
3: ما كانش شما
2: هي
3: نعتبر هي
2: هو هو هو المهم في اليوم بالذات سي محمد، انه هالتفسير هذية، الفكره كيفاش كانت، الفكره شو وليت، التسميات كيفاش تحولت. وتو نشوفوا بعد في اخر الحلقه نلقاه الكل لفائده الوليدات هذوما.
3: نعم
2: قبل العامل النفسي كان يلعب دوره. قلت له تقول له انت من سويس قمرت في البورقيبة مباشرة، معناها حتى نفسيتهم تتقلق شوية. توا بالتسميات الجديدة وبال مش حتى تسمية فقط، معناها جوهر الموضوع أيضا المشروع كبر برشا. دونك 2019 ولا عندكم
3: الاستقلالية المالية،
2: الاستقلالية المالية الذاتية لكم انتم. بيه هات نشوف كيفاش كنا في نحب الأرقام من رأى. كنا في الأربعة مليون دينار،
3: معناها
2: أربعة مليارات تقريبا.
3: كان عندنا ألف صغير،
2: ألف صغير
3: في الأربع قرى.
2: نعم في الأربع قرى. توا شو عندنا
3: 2026؟ عندنا 34 مليار،
2: 34 مليار
3: كميزانية.
2: أي
3: وعندنا 12 ألف صغير،
2: 12 ألف صغير. بيه 12 ألف صغير، هل 34 مليار منينة؟
3: هذا من خير التوانسة. 2.5 مليون دينار من وزارة الأسرة
2: أي؟
3: كمساهمة من الحكومة التونسية، والباقي من الأشخاص التونسيين
2: نعم
3: داخل وخارج تونس ومن الشركات التونسية في نطاق المسؤولية المجتمعية.
2: نعم
3: اليوم قرى أطفال سويس خرجت من القرى، معاش عندنا صغار، معاش عندي صغار يسكنوا في قرية قمرت ولا في سليانة ولا في المحرس ولا في أكودة. مشينا كرينا ديار أكثر من 100 دار.
2: أي
3: الأم SOS تكري دار في منوبة ولا في المروج مع 3 أو 4 صغيراتها، يمشوا للمكتب ويمشوا يقضيوا من العطار. وكأي عائلة تونسية اليوم معاش ما تنمر.
2: نعم
3: صغار يقولوا احنا أولاد المروج، أولاد المنطقة الحية متاحهم، معاش
2: أولاد برد أولاد منوبة،
3: صحيت في كل جمهورية. صغار ياخذوا أكثر كفاءات وكرامة متاحهم، يمشوا العطار يعرفوا قيمة الفرنك، ياخذوا النقل العمومي كالناس الكل، هذا يعطيهم إيكليبر أكثر. نعم. وهذا هدفنا،
2: يعيشوا حياتهم مع شكل محصورين في قرية ويقرأ ويخرجوا ويرجعوا، ولاو الحياة الاجتماعية اللي يعيشها أي طفل في تونس وأي شاب في تونس.
3: بنصير نعم. وهذا بنصير مع التنسيق مع وزارة الأسرة تحت مراقبة سادة مندوبي حماية الطفولة، ما هي سهلة
2: بالتنسيق.
3: بالتنسيق نعم. عندنا إيكيب كامل اللي يراقب العمل هذا، أخصائيين نفسانيين واجتماعيين الجالسين يوقفوا مع الأم باش يعاونوها. لكن هدفنا هو الطفل يعيش بكرامته، متوازن نفسانيا، عنده ثقة في روحه، غدوة يكبر يولي ينسهلوا الاندماج في المجتمع باش يعمل على روحه.
2: نعم.
3: هذم راهم ما يمثلوش أكثر من 247 طفل وشاب في كامل الجمهورية.
2: نعم 247
3: طفل وشاب.
2: نعم
3: فقط، لأن هذم جاب قرار قضائي في حالة تهديد قصوى. السيد القاضي خذا قراره بإيدائهم في قرى أطفال سويس نظرا لظروف اجتماعية صعبة جدا داخل العائلة.
2: نعم هيت احنا نبينوا شكونوما المعنيين بالأمر، لأنه قبل يقولوا مثلا الأطفال اللي فاقدي السند، وإلا كانوا عن طريق معناها الأولياء امتاحهم ما كانوش متزوجين ويبدأ عندهم نظرة اجتماعية معناها دونية. توا احنا جوزنا هذا بكثير من أجل صلاح الله الطفل.
3: اليوم
2: اي شكونهم الوليدات اللي عندكم؟
3: هما البو والام غير مسؤولين.
2: اي نعم
3: او سلوكهم خطير.
2: نعم
3: يخلي السيد القاضي يتدخل. معنا اليوم امس تيموناج جون عمره 18 عام يحكي، قال انا كي كبرت ومشيت شفت امي وبويا حمدت ربي لين تربيت عندهم ما سويس.
2: اي نعم بلش هيدا
3: معناه يقول الحمد لله تربيت عند ام سويس. اليوم اصبحت انسان نقرا وعم جيب باك وانا طفل صالح، لو كنت ربيت عند امي وبويا ممكن اليوم اكون في الشارع وكون منحرف.
2: صحيح.
3: فاليوم بعض الاولياء يكونوا غير مسؤولين، سلوكهم خطير حتى الاطفال نتاعهم.
2: نعم.
3: سلوكهم محل مخاطر للاطفال نتاعهم.
2: نعم.
3: فيتدخل السيد القاضي.
2: نعم.
3: بقرار ايداعهم لقرى اطفال سويس، واحنا كل عام نرجعوا في 60 70 صغير وقت ما نحسوا ان الخطر هكايا أزال نراجع السيد القاضي مع مندوب حماية الطفولة ونرجعوا صغير ونقعد ديما في فترة مراقبة. هدفنا ما يقعد حتى صغير في قرى أطفال سويس. لكن تقول لي يا سي محمد اليوم 12 ألف، وانت عندك 247
2: و 12 ألف،
3: شنو هم هالبقية؟ هالبقية
2: وينهم؟
3: هالبقية وينهم وشكونهم؟ الأطفال اللي الأم موجودة لكن البو توفى.
2: اي نعم
3: البو في السجن، البو مصاب بمرض خطير اللي ما ينجمش يقام بالدياليز مسكين ولا بسرطان.
2: نعم.
3: ولا اصبح معناها معاق ما ينجمش يقوم.
2: نعم.
3: فثلاثة أربعة صغيرات المراك الأم كارية شو نحل؟ معناها الصغار مش يكونوا في الشارع.
2: نعم
3: يكونوا في الشارع معناها مش كملوا قرايتهم. يعني مش يكونوا غدوة عندهم سلوكيات خطيرة على المجتمع. فندخلوا كقرى
2: عائلة باش تضيع،
3: ندخلوا كقرى
2: وجب إنقاذها.
3: صحيت. وهذا نعم. يتسمى الطفل في حالة تهديد، وهذا يتسمى الطفل فاقد للسند العائلي. وهون ندخلوا بالتنسيق مع وزارة الأسرة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع سيد الولايات والمعتمدين، باش نمنحوا منحة لهيك الأم. نحسنوا الأثاث، ندخلوا في الأثاث المنزلي، نخلصوا الكرة.
2: معناها تخليهم في دارهم كيما هم عايشين
3: بالطبع،
2: وتحسنوا لهم سبل العيش اللي والمحيط اللي هم عايشين فيه.
3: ندخلوا كعائلة كبيرة مع المحافظة على كرامة هيك الأم والصغار متاعها. نعطيهمش دون نتير، نجيمش قفانة فيها مواد غذائية، لا، نعطي حسب حالة بحالة. أول حاجة ندخل في المسكن، ثاني حاجة ندخل على الأم شوف ضروريات متاعها، لازم نخلص لها كان عندها دواء راجلها المريض ولا دمها، نوفر لها للبو والأم كان موجودين. لازم يكون الصغار القراية متاعهم، الصحة متاعهم، الترفيه متاعهم. ونعمل بطاقة عن طريق البيض التونسي نصب لها فيرمو كل شهر.
2: نعم.
3: باش الأم
2: بتبيع، فما بزوان. الأمور مدروسة.
3: ملا فما دراسة.
2: وحسب احتياجاتها.
3: يصير فما نعم. دراسة، فما أخصائيين اجتماعيين. اجتماعيين مختصين عندنا يمشيوا يعملوا زيارة ويقيموا الحاجيات. وفما اللجان تصير جهوية مع الدرجة الجهوية للشؤون الاجتماعية، سادة مندوبي حماية الطفولة، سادة الإطارات اللي مثل السلطة الجهوية أو المحلية. وكل شهر نبعثوا لها فيرمو ونراقبوا العمل والأطفال النتائج نتاعهم، خلصوا لي جاردوري نتاع الصغار. إذا كان الأم تحب تمشي تخدم وتنجم تتعلم سنة، نعلموها وتمشي تخدم، وإحنا نخلصوا الجاردوري باش الصغار نستحفظوا عليهم، يتحسنوا تمكين نتاعهم التعليمي. اليوم هذا الصغار نحكي لك عليهم، فيهم عندنا تقريبا 12,000 صغير موزعين في 12 ولاية، موجودين في أكثر معتمديات محتياج فقر اللي هما حاسي الفريد
2: قسري
3: واللي هما الأعلى في ولاية القروان. عندنا 1500 صغير، 1500 صغير بميزانيات كبرى
2: متكفلين بهم انتم، وهما في ديارهم.
3: هما في ديارهم. ثم مشينا أكثر من هكا كقرى أطفال سويس، مشينا حتى للمجتمع. شمعت مشينا اليوم المدارس الابتدائية في المناطق الداخلية المحتاجة الدخل، قاسين ندخلوا في اتفاقيات مع الإدارات الجهوية للتعليم، كذلك مع الإدارات الجهوية للصحة، وندخلوا في قسم في المستشفيات في قسم الأطفال.
2: نعم.
3: أيضا اليوم مهم جدا،
2: يعني كي تخلي في المستشفيات معناها الوليدات الصغار اللي يلزمهم عناية أكثر وعلاج أكثر، وعائلاتهم ما ينجموش
3: اليوم
2: يقوموا بهم صحيين تشرف عليها.
3: عندنا مشروع مع المستشفى الريماسيوم الأطفال العاش في المستشفى الهادي شاكر بصفاقس، بتجهيزات ب 500,000 دينار، 500 مليون لقيناهم للصغيرات اللي قسم الانعاش. تعرف اليوم عندنا تصيرنا البيك وقت اللونجين وقت القريب للصغيرات، ولازمهم جهاز تنفس سبيسيال. فاليوم خرجنا، لكن تقول لي سي محمد الفلوس منين جيبوه؟
2: نعم.
3: علاش اسويس تعمل في الشيء هذا؟
2: نعم.
3: لان اليوم والحمد لله
2: اي نذكروا اللي راو كنا قبل في اطار اتفاقيه مدتها 30 سنه ناخذوا من الفيدراليه الدوليه
3: صحيح.
2: 4 مليون
3: دينار.
2: دينار تقريبا 4 مليارات. اليوم احنا وعندنا 1000، اليوم عندنا 12,000 صغير
3: مستفيد،
2: والميزانيه تقريبا 34 مليار تمويل ذاتي من تونس.
3: هي هو ساكس ستوري. هي
2: نعم.
3: هي قصة نجاح،
2: قصة نجاح بتبيع وتفوق
3: وفخر فخر لتونس. بالحق معناها اليوم نجم نقول قراء جمعية تونسية لقراءة فلسواس هي مكسب وطني. هي فخر، وهي عنوان نجاح تونسي في الاستثمار في العمل الاجتماعي.
2: نعم.
3: وهذا كل جاء بفضل نسكل.
2: نعم.
3: معناها
2: نعم. وقلنا احنا في بداية اللقاء تمويلات فما من الشركات متوينسة بيدهم، الوزارة طبعا على رأسهم
3: الأسرة.
2: نعم.
3: وخاصة تونسيه بالخارج.
2: نعم.
3: ولكن الحاجة اللي عملناها بيها كجمعية نعتبر احنا وقفنا مع شما دون ناتير.
2: نعم.
3: التوانسة اليوم كانوا قبل يجيبوا كرتابلوات، كانوا يجيبوا المواد غذائية، كانوا يجيبوا الملابس، وبرشة توانسة تغشوا، كانوا قبل يهزوا صغارهم باش يمشيوا في العيد وكذا، ويقول لك علاش سي محمد سكرتوا علينا القرى، ما عادش نهزوا، ما عادش نشوفوا الصغار، علاش حرمتونا؟ نقول لهم انا انت صحيح كي تمشي القرية تفرح، لكن صغيري اللي كل يوم الكل يتخلي شكون يتفرج عليه راهو يحس روحه وكأنه فرجة.
2: صحيح.
3: حتى واحد منا ما يقبلش يكون يدخل دار ويتفرج على صغاره.
2: سنين معناتها
3: ثم انت كأم انت تقضي لصغيرك وحسب ذوق صغيرك. انت بنتك اليوم عمرها 5-6 سنين هي تحكم مش تلبس مروبه وما سروال اذا كان مش تغصب عليها اللبسه هكايا راك اليوم دخلت في شخصيتها.
2: ما هو قبل سي محمد نذكر ضيفي اليوم سي محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقراء السويس، مقبل ساعات التونسي ديما عندهم معناتها العقلية لسبب من الأسباب، يقول لك أنا نعطي فلوس ديما عندك، يقول لك أنا نعطي فلوس وشكون قال مشيت لبقعتها، يقول لك عاد يا خويا أنا نهزهم نشي ب 500 دينار كراتب نهزهم أنا ما نعطيش ال 500 دينار، نهز كراتب نهز ماكلة نهز علوش عيد. أنا شخصيا خدمت برشا على لزويس قبل ونحبوا نفرحوا كالصغيرات ونحسوهم عندهم أسر وعائلات، لكن توا ثقة بنيت بالطريقة الجديدة اللي عملتوها أنكم نحيتوا هذا الكل.
3: صحيح
2: هكا ولا لي
3: حلينا حاجة بالشوف، احنا وقفنا الاسبيس كذلك ناخذ حتى فرانك سبيس
2: هذا عليه شيء
3: معناها اليوم اللي تحب يعاون يدخل www.sosve.tn موقع الويب وبالكارت بطاقة نتاعو يعاون. لكن اليوم نجم نقول لك اليوم انا من تونس نمشي نهز 1000 صغير عندي في حاسل الفريد نزلهم 1000 كارتابلة كاملة.
2: نعم
3: قول قايل حاجة بها، لكن انا خمش يا اخي المكتباجي اللي حالين في حاسل الفريد واللي مساكن عندهم ستوك متاع كارتابلوات ومتاع كارس واللي هما مسلفين هكا العائلات ممكن منعملوه وما خلصوهمش، نكمل انا نجيب لهم 1000 كارتابلة كاملة عاد احسن نصب فلوس في الكارت بوستال ويمشيو هما يشريو مع عند المكتباجي الصغير باش هو يخلص ديونه مع لي فورنيسور ودور عاجه اقتصاديه هكا. معناها راهو اليوم انك تعاون صغير راهو هي فيها دوله اقتصاديه كذلك وتحافظ على نسيج اقتصادي صغير في ولا العطار اليوم كي تهزم مواد غذائيه العائله في حاسل الفريد ولا في العلاوي ولا في صفاقس وهكا العطار اللي يسال هيك المراه وصابر عليها يقعد ما يخلصش مسكين ويقعد كذا. دونك اليوم احنا تمسكنا لهم عندكم www.sosve.tn تدخل الموقع والباب تتكفل بصغير بالمبلغ اللي تقدر عليه. اليوم نحب نشكر 12000 تونسي اللي دخل على www.sosve.tn وتكفل بصغير.
2: 12000 تونسي
3: 12000 تونسي
2: ب 30 دينار على 12000 اللي عندكم
3: سبحان الله. معناها اليوم 30 دينار في الشهر دينار في النهار مانيش طالبين مونتون كبير، كل شهر يتنحالك من الكونت بونكير نتاعك 30 دينار 50 دينار تتنحى عندنا ترخيص من البنك المركزي. اليوم تعرف وداد هذوما يدخلونا في الشهر 700 مليون.
2: نعم
3: معناها مبلغ
2: ما عند توينسة بك الدينار اللي يتنحى كل يوم
3: دينار في النهار
2: 700 مليون.
3: اليوم هذه ثقافة نحبوا ننشروها انك تستثمر معنا باش تعاون طفل ما تعرفوش لكن تعتبر انك تستثمر معنا ركز صغير مش تقريه مش يعيش متوازن مش نقصوا مع بعضنا اثار اجتماعية صعيبة برشا وعندك اجر كبير اليوم الصدقة متاع العلم انك تعاون صغير باش يقرا راهو اجر كبير بمبلغ صغير نعتبره.
2: اي تجاوزنا سي محمد منطق انه نعاون من منطلق انساني ولا بعد انساني لانه توا ولت الحكايه بعد اجتماعي إضافة إلى إنساني وبعد وطني أيضا خاطرك أنت اجتماعيا باش تحافظ عليك العيلة هذيك وعليك الشاب ولا الشابة هذيك ووطنيا باش تربي وتكبر جيل اللي باش يخدم الوطن فيما بعد يكون جيل متثقف يكون جيل واعي يكون جيل بتعلم عنده صنعة في دي وتجاوزك العقد الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية. فمعناها أنا نشوف الجمعية وقراء سويس معناها تجاوزت عمل لها انها باش تنقذ صغير ولا باش تربيه على خاطر ما عندوش عائل ولا ما عندوش سند ولا ما عندوش ام وبو. احنا جوزنا هذي يمثلوا الام والبو اذا كانوا مغايبين، تمثلوا الام والبو اذا كان هم لا يقدر مرضى، تمثلوا الام والبو اذا كانوا متوفين، تمثلوا الام والبو اذا كان هما ما همش معناها قادرين يتلهوا باولادهم خاطر ما عندهمش المسؤوليه الكبرى عدم المسؤوليه داخلين في متاهات اخرى ومجالات أخرى. خلينا نقول وهذه حاجات معناتها معروفة زادة صغير يحل عينيه يلقبوه معناها يشتغل في شغلة معناها اللي هي تخالف القانون بشي يولي يتبع ولا يولي يقول لك أنا أعطيني ننفذ. فأنتم انقذتوا العائلات هذوما فعمل حقيقة جبار كبير. أنا قلت لك من عمل إنساني مشي لعمل وطني
3: هذا ان شاء الله ربي يعاوننا. هذا ما نجحناش هكا. اليوم المشرع التونسي قانون الماليه 2020 و2026 عطاء امتيازات جبائيه للتوانسه وللشركات. نعم. اللي تبرعوا لقراءه فلسواس بالخصم كل الاموال مقيت الاداء على المداخيل. اليوم عندنا تراخيص ناخذوهم عند رئاسه الحكومه لجمع التبرعات. اليوم وسائل الاعلام

0: احنا نمشي ونكريو دي لواج ونتعاونوا معهم باش يزونا صغيراتنا ويرجعوهم.
1: وهذا وهذا حاجه مهمه برشا. نتذكر في حاسي الفريد مره معناها كنت في حمله مع الهلال الاحمر وهزينا تبرعات وغيرها. عاد من بين السيدات اللي استجوبتها انه ولدها بطل القرايه مده 3 شهور وهو يعالج بطل خاطر قاعد يعالج لانه خلطوا عليه معناها بعيده المسافه باش يمشي في حاسي الفريد ويقعد برشا 4 ولا 5 كيلومتر يمشي وخلطوا عليه معناها مجموعه من الكلاب السائبه ورقد في المستشفى معناها مده طويله. فمعنى تذكر 3 شهور ومش يقرا الولاي هو يعالج.
0: اليوم نخدموا مع المدارس الابتدائيه
1: انتم كريتوا الواجهات خليني نقول
0: الواجهات بدنا نخدموا العاطلين على ما نقولوا برا خذ لواج واحنا نخلصوا لك ونوفروا لك الصغيرات يعملوا برشا نوصلوا برشا صغار. احنا عندنا مدرسه اللي كانوا مدير المدرسه تصريح قال اكثر من 50% من الصغار تزادوا الجراس على النقل المدرسي. كذلك نوفر للطلبه نتاعنا اللي يقراوا اللي يعملوا التكوين المهني. معنا عندنا ما شاء الله من الاطفال من الشباب ان شاء الله توانسه يكونوا شركاء معنا في فعل الخير. يدخلوا على www.sosve.tn ويعملوا تبرع للعوده المدرسيه. ميزانيه كبيره 6 مليار دولار تقريبا ماهيش شويه
1: العوده
0: المدرسيه فقط.
1: نعم. تقريبا قديش الطفل
0: هو يختلف معناها اليوم كي نقولوا اليوم معناها يجم يوصل يعني نخدموا على سنه كامله بالجاردوري نتاعو كل شهر يجم يوصل الطفل حتى 1000 دينار للكلفه نتاعو المدرسيه في السنه وفما شكون 300 دينار فقط حسب الحاله وحسب حسب الامكانيات الموجود. جاردوري ما عندوش جاردوري حسب الدراسه نتاعو. الاتيديون عنده بورس لكن عاونوه. صغارنا ان شاء الله يكونوا انتم فرحانين. نحن نهار ثلاث عندنا يوم العلم مش نكرموا 180 طفل اللي المعادلات نتاعهم فوق 18 معدل
1: ما شاء الله.
0: احسن معدل عندنا في قريه قراءة فلسوات 19.72 بنيه في سنه ثالثه ابتدائي بنتي في قريه قمرت ما شاء الله عليها. عندنا اولادنا نجحوا في البكالوريا مش نكرموهم. اليوم قراءة فلسوات هي مشروع وطني هي مشروع حياه. تجم انت كدوسي تسمع فيا من دارك انت في العمل نتاعك الان داخل لخارج تونس بالبطاقه البنكيه نتاعك تدخل على www.sosve.tn وتتكفل بصغير ولا تتبرع العوده المدرسيه. اللي ما يستعملش الديجيتال وما عندوش كونت بنكير امهاتنا وابائنا وغيره تتصل بينا على 58 371 002. نعود 58 371 002 هو رقم ريبوندور وطني. نطلق لكم وين موجودين احنا مكاتب تنميه الموارد نتاعنا. موجودين في جربه موجودين في مدنين في سيدي بوزيد موجودين في صفاقس في رباط المدينه موجودين في قمرت موجودين في سهلول في سوسه موجودين في سليانه. مرحبا بكم. كونوا شركاء معنا.
1: 351 002 يعطيكم كل التفاصيل. بقى قبل ما نختم معاك سي محمد سؤال. القرى اللي كان قبل يقول لك اسواس قمرت لو لديت اللي غديك ولا في اكودا ولا وينهم قلت لي عملتوا معناها مشروع كامل هذوما المنازل اللي كريتوهم. يقول لك مالا المقرات هذه شو وليت شنو اصبحت؟
0: هو في فصل الصيف اكثر من 2500 طفل جاء من مناطق الداخليه وعاشوا اسبوع من الفرحه والامل. في القرى نتاعنا فما في اكتشف الاول مره البحر لكن الحاجه الباهيه ان المؤطرين نتاعهم الصغار هذا هم شبابنا في قرى اللي تربوا كانوا مستفيدين ولا ياثروا هم الطلبه السفراء. اليوم كيجي صغير من حاسي الفريد ومن علاه وسيدي بوزيد ومن غيره ويلقى قدامه ايتيديون ميدسين ولا ايتيديون دروا ولا ايتيديون بوزار مش يولي هو القدوه نتاعو. دونك طلب السفراء تعرف عندنا اكثر من 4000 طالب ونطوع سفير معانا وهذه فرصه باش نشكي وزاره التعليم العالي انا فتحت المجال للطلبه باش يكونوا متطوعين معانا وهذا نبنيه في جيل جديد في ثقافه جديده. كذلك الشباب نتاعنا في القرى اللي ولا هما المؤطرين وايضا اللي يخدموا معنا في الجمعيه. اليوم الصغير يجي اسبوع يرجع شخص اخر يرجع عنده برنامج اخر يرجع عنده امل جديد ويقعد متواصل. دونك اليوم كذلك حتى الام اللي رجلها متوفي اللي تربي في ايتام كذلك اليوم في جرجيس هزينا الامهات وصغارهم فتحنا كلك مضيف شباب بالرمال. اليوم 6 و7 مراكز مفتوحه في كامل الجمهوريه صيف كامل وكذلك حتى في العطل مش نعم. استقبلوا

0: مراكز صغيرات وهم مش يكونوا مراكز تدريب وتكوين للأمهات اللي احنا نعاونوا فيهم باش هم ياخذوا كفاءات. دونك اليوم
1: الحلقة متواصلة ومتكاملة
0: متكاملة واهم حاجة هو ان كنا نخدموا من اجل الطفل.
1: نعم نعم، وهذه اهم حاجة، هاك الطفل اللي يولد التوينس الكل
0: صحيح،
1: ولد التوينس الكل
0: صحيح. نعم. ونجاح نعم. هو نجاح التوينس الكل
1: صحيح.
0: ونجاح مشروع قراءة فلسوس ونجاح التوينس الكل.
1: نعم،
0: وسعادتك فيها الخير.
1: نعم، ونذكر سي محمد اللي راهو حققنا برشا نجاحات، وانت معناه قلت يوم الثلاثاء باش نحتفلوا بيوم العلم، معناه شفنا اللي تخرجوا، شفنا اللي تزوجوا زيدة معناتها، وشفناهم في برشا مناسب معناتها، معناتها اللي تخرجوا اطباء، اللي
0: عندنا في كل عندنا في كل واحد. اليوم عندنا شاب كذلك الاسبوع الجاي ان شاء الله العرس نتاعو، نفرحوا لولدنا رانا
1: مبروك، قولوا له
0: يفرحوا كي اي الناس الكل، ونوقفوا ونمشيوا والجوابات يخرجوا باسمنا احنا واحنا عائلته،
1: دعوات فرح وكل شيء
0: واحنا عائلته، وتوانسه كل نعرف اللي هما عائلته، وهذا هو معناها اليوم. نعم. تفرح الطفل يتيم عندك اجر كبير في الدنيا وفي الاخره، وتحس بمسؤوليه وفخر انك تونسي وانك تعاون وتعمل في حاجه باهيه.
1: نعم.
0: راك تعاون انت تفرح وانت تعاون في روحك.
1: نعم.
0: لانك تعيش بفرحة كبيره برشا
1: اكيد،
0: وتعيش انك عندك امباكت في المجتمع.
1: نعم.
0: بتاعك
1: ثم في المشرع التونسي، انه حتى الشركات اذا كان تعاون ما عندهاش الاداءات،
0: معناتها اذا كان الشركات تتعاون تنحانا من قاعده الاداء.
1: نعم.
0: بدون حد اقصى.
1: نعم.
0: معناها المبلغ اللي تعطيه راك مش تربح منه الأداء متاعك سواء للشركات أو حتى للأشخاص.
1: الأشخاص.
0: ونذكر الفتوى سماحة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، يجوز أعطاء أموال الزكاة للجمعية التونسية لقراءة فلسوس، معناها كيما تحب النية متاعك، هي صدقة جارية. نعم. هي زكاة، هي تبرع، هي مسؤولية مجتمعية. نعم. المفيد أهم حاجة اللي نعتبرها أنا تطمين على فلوسك بإذن الله ماشيين.
1: نعم.
0: في البلايس نتاعهم.
1: نعم.
0: نخدموا كل شيء ترانسبارون، التقارير نتاعنا تقاهم مراقب حسابات او التقارير الادبي والمالي نتاعنا على موقع الويب www.sosva.tn منشورين، واحنا على ذمه التوانسه كل في اي معلومه. ان شاء الله ربي يحفظ تونس.
1: نعم.
0: ربي يحفظ في تونس، وان شاء الله عوده مدرسية موفقة
1: إن شاء الله يا رب
0: لكل أبنائنا في تونس.
1: نعم إن شاء الله، وإن شاء الله نزيد الأيام القليلة القادمة يكون إن شاء الله سماحة مفتي الجمهورية التونسي سي هشام بن محمود إن شاء الله يزيد يحكي، نتعمقوا في الموضوع هذية ونحكي يزيد أكثر بتفاصيل. شكرا ليك، محليها تونس بالحق، ولا محليه تونس بما معناها كينا نوصل لنا ل 34 مليار توينسا، ونسمع المواضيع كي من هكا، ولا ننسى قصان الضوء وننسى قصان الماء وننسى كل شيء، نقول المهم التوينسا وقت اللي تحتاجهم بالحق تلقاهم يد واحده من اجل هالوليدات هذوما. شكرا ليك سي محمد مكديش رئيس الجمعيه التونسيه اس او اس على كل التفاصيل اللي قدمتها، وان شاء الله يوم علم احتفاليه موفقه، زواج لابنكم ان شاء الله كذلك بالهنا كما يقولوها، وإن شاء الله عودة مدرسية أيضا موفقة، وإن شاء الله صوتنا وصوتكم وصل من خلال يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ويومكم أسعد الأيام.

احنا اطفال كل الدنيا قلبي عايشه قطيه هايله ما فيهاش حق.

0: أصبح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يلا تقريبا 11 دقيقة مازلت لنا عن نهاية هذا اللقاء في يوم سعيد، وموضوع كبير الحقيقة هو مشروع برنامج أكيد باش يكون مهم، مشروع برنامج تعاون دولي بين تونس وإيطاليا اسمه إيزيريس، وأكثر تفاصيل نتعرف عليه مع السيدة فاطمة بعد قليل، السيدة زينب كسوك اللي باش تحكي لنا على مخاطر أو التسحر، والمشروع هذا يأتي في إطار التحسيس والتوعية بمخاطر التسحر، وأكثر تفاصيل مع الأستاذة والباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية السيدة زينب كسوك. مرحبا بك وصباح النور.
3: صباح الخير. مرحبا.
2: يعيشك. إذن نقدم المشروع البرنامج التحسيسي هذا في إطاره سيدة زينب لو تسمح.
3: المشروع إيزيسير هو إنوفاسيون، يعني باش نقدمه بالفرنسية وبعد باش نحكي عليه بالعربية. إنوفاسيون بور لا ديورابيليتي اي ايدنتيفيكاسيون انتيليجونت دي تير ميناسي دي ديزارتيفيكاسيون دون لا زون ميديتيرانيان ان طون كي بروتيكسيون فوندامونتال دي دووا دي لوم.
2: اي نعم.
3: يعني اسمه إيزيسير معناتها ملخص لي شيء.
2: نعم، هذا ملخص
3: المشروع. نعم، كيف ما قلنا هو مشروع باش يعتمد على يعني يهدف الابتكار من أجل التنمية المستدامة والتحديد الذكي للأراضي المهددة بالتصحر في المناطق المتوسطية.
2: نعم.
3: نأخذه كحماية أساسية لحقوق الإنسان. علاش نأخذه كحماية أساسية لحقوق الإنسان؟ خاطر بالنسبة لنا احنا المشروع هذا تعمل بين باحثين في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس وباحثين في المعهد الوطني للهندسة الريفية بتونس. خدموا برشا على عناصر التصحر في تونس. شفنا
2: نعم.
3: ان اكثر عناصر التصحر في تونس مش بضروره مناخيه، هي مناخيه وانسانيه.
2: نعم.
3: انسانيه كيقولوا الانسان عنده دور وعنده يعني فعال ياسر في التعامل مع المناخ بتاعه وكيفاش ينجم يقاوم التصحر في بقعته هو.
2: نعم، لانه معروف
3: اي
2: تفضل.
3: البحوث اللي عملناها قبل في اعتماد صور القمر الصناعي.
2: نعم.
3: والمعطيات المتوفره اللي خدموا عليها من السبعينات وقبل وردنا انها تونس كيف ما نقولوا خضراء، وما بعد بدات تصحر كي نشوفوها على صور قمر صناعي قديمه ولا رجعوا لجديد نشوفوها.
2: نعم.
3: المنطقه الصفراء بدات تتقدم نحو الشمال.
2: نعم.
3: معناتها في هذه نقولوا نردوا بالنا، لازمنا حاجه تمكننا من تحديد اسباب التصحر هذا.
2: نعم.
3: تحديد اسباب التصحر كيف ما قلنا تنجم تكون طبيعيه، كيف ما السخانة برشا نشوفوها، كيف ما نشوفوا الأمطار القوية اللي تعملنا الانجراف نتاع الأرض.
2: صحيح.
3: كيف ما نشوفوا العوامل الإنسانية، كيف ما الإنسان باش يقول لك أنا باش نجم نبقى في الأرض باش نحرفها.
2: نعم.
3: باش يمشي نحي المناطق نسموها احنا مناطق يعني معناتها تعرفنا أن هذيك البقعة مهددة ولا لا، هي تراجع مثلا الغابات على حساب المناطق الزراعية.
2: نعم.
3: نقولوا مناطق زراعية باش نقولوا راهو خدمة أرض وباش معناتها باش تعبوا الأرض، كيف نقولوا احنا تويزمونت على الأرض خدمتها وبالطرق الري كل شيء باش يساهم الإنسان بطريقة غير يعني مش ديريكت معناتها بطريقة
2: مهمشة شوية
3: أخرى في التصحر.
2: نعم. فما معناها حبيت تقول سيدة زينب كسوك مع السيدة الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، فما منظومة كاملة للتعايش الإنسان حتى مع المحيط اللي هو فيه، المحيط الطبيعي ولا المناخ أيضا، لأنه وقت اللي هو الإنسان ما يعرفش كيفاش باش يأثر المكان اللي هو فيه، وفما يلزم طرق نظم جديدة من أجل أنه يزرع ويأكل ويستقات غاديكا بطبيعته هو عامل المناخ، ولا معرفش كيفاش البقعة هذيك يستغلها في لحيا زادة طريقة حتى الاستغلال ولا النمط اللي بيش يستغل فيه، كما قلت انت سيادتك هي معناها غابة وانت بيش تحولها لحاجة معناتها زراعية بيش يصير لها خل على الطبيعي في طبيعتها، وبتولي باش تعطيك المردود وباش تولي في التسحر وتلقى روحك انت معناها في النزوح من اجل لقمة العيش. هذي الكل قاعدين انتم بسدد دراسته، خاصة انكم رجعتوا للأقمار الصناعية قبل وشفتوا الصور قبل كيفاش كانت من خضراء إلى صفراء، فحبيتوا تعملوا هالمشروع هذي باش استباقي.
3: نعم نعم، هو مشروع كيف ما قلنا، هو احنا بالنسبه لنا حمايه كرامه الانسان وحقوقه الاساسيه تكون يعني بتحديد شنو اللي معناتها، شنو اللي نجم يهدد كرامه الانسان في بقائه في البقعه هذيك.
2: نعم.
3: قلنا اول حاجه نشوفوا ان معلومات برشا، معلومات تجيك من معلومات اجتماعيه، معلومات طبيعيه، معلومات قمر صناعي، معلومات من عند الانسان فلاح بيدو يقول لك انا ما عادش عندي الماء، ما عادش ارضي، ما عادش تزرع. باش نلمدوا المعلومات هذيك في نظام يعني هو نظام معناتها جمع المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي باش نحددوا المناطق اللي باش تتهدد بالتسحر. المناطق اللي تسحرت نحاولوا نصلحوها،
2: نعمروها، اي
3: نخافوا انها باش توصلها الحالة هذيك. قبل الفوات الاوان لازمنا نوفروا الادوات الاساسية للادارات المعنية وللفلاح بيدو باش نعملوا حلول في الوقت.
2: نعم، نحافظوا عليها وننقذوها قبل ما يصير لها كما الأراضي الأخرى. نعم.
3: نعم.
2: نعم نعم، والله مشروع مهم. سيدة فاطمة، هذه مازال مشروع السيدة زينب، سمحني. هذا المشروع إن شاء الله يرى النور لأنه مهم وثري، ومشروع برنامج إن شاء الله بجمع المعلومات اللي عندكم توا توصلوا لغايتكم وتحققوا هالبرنامج اللي ناويين عليه، وهو راو يرجع معناها من أجل أول حاجة كرامة الإنسان وعايشه في بيئته في محيطه من غير ما يضطر أنه يغادر الأماكن اللي قاعد فيها، ومن أجل كذلك المحافظة على هذه الأراضي والمحافظة على طبيعتها، وكذلك من أجل ثرائها أيضا الزراعي. شكرا لك أستاذتنا الغالية السيدة الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية السيدة زينب كسوك، اللي كنت معنا منذ قليل وأحكينا على مشروع التحسيس والتوعية بمخاطر التسحر، وهو مشروع تعاون دولي بين تونس وإيطاليا ويحمل اسم إيزيسير.

شكرا حميد كنت معنا في التنسيق، شكرا حمزة كنت معنا في الإخراج الإذاعي، سمية في الإخراج الرقمي، وداد محمد رفقتكم اليوم. غدوة ملتقانا سبت ولا حد مع بعضنا إن شاء الله في يوم سعيد. حمزة معنا غدوة؟ معنا ليه حمزة به. شكرا كذلك زميل أنيس في القاعة الفنية. وداد محمد ألقاكم على مودة ويومكم أسعد الأيام.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد
2: إشهار.
3: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه مع كاشي؟ تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: إشهار.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل عمليات التسجيل في منظومة الحياة المدرسية، والمركز الوطني لتكنولوجيا التربية يقول أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتم التسجيل إلى حد الآن. اطلقوا دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة للحد من تبخر المياه. في حالة الطقس تكون السماء اليوم مغشاة بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتراجع منتظر في درجة الحرارة لتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. رئاسة الحكومة تعلن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا، كما تعهد باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول اليوم أنه تم إعادة 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران. وعلى الجبهة اللبنانية، مدفعية الاحتلال الصهيوني تقصف صباح اليوم بلدة حولة وواد سلوقي في جنوب لبنان، فيما هز انفجار ضخم بلدة المنصوري. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي
5: في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
7: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
8: تسمع في خبر تاع قبض على محتكر الدعماء، أنا شيفري بين ما هو الإنسان المواطن معناه، واللي هي 14000 معناه، اللي هي بريسك 2300 ستيكة جي 26 باليت، واللي هي حكاية فارغة معناه. حماسي نجم يخرجهم في دو سمان معناه، إنسان يعمل في ستوك استراتيجيك بتاعه حب يخدم على
9: 20 باليت هي سمي ولا
8: قل، ممكن من سمي ماهيش حاجة كبيرة، مش ما نتصورش كيف مش يبيع بسوم غالي، خاطر أي إنسان يشري دبو زماغ عليه نجم يبلغ ولا حاجة. هذا ما تسميش احتكار، هذا يتسمى إنسان يخدم على روحه، يعمل في ستوك استراتيجيك بتاعه، خد ديجا ما تخدموش أكثر من 2-3 سمان، ماكسيموم أموا. إذا نحكوا على حماس عادي، مش نحكوا على مجازينات كبار اللي هي السرعة ذيك تخرج في أقل من شطر نهار. نتصور تخرج بها كل يوم أي جرون سيرفاس، كل يوم تخرج كم مش أكثر. وننصح إحنا أي واحد يخدم على روحه باش يعود يعلم المصالح المختصة، باش كي يجي أي واحد هكا مش فاهم القانون ولا يطبق في القانون بوحشية ولا ما عرفش كيفاش يقولها، يحطهم قدام الأمر الواقع ويقول لهم أنا راني مبلغ حاط شاري بفاتورتي من عند فورنيسور، ما عند معمل تونسي، مش سلعة مهربة ومش نبيعها للتونسي، ستوك بتاعي وبفلوسي أنا في بلاصة ما نحط فلوسي في البنك حطيتها في الماء، مش نبيعها بعد بالأسباب القانونية. شنو هي المشكلة؟ شنو هي حاجة مخالفة لنا؟ كيما يصير كل عام أنا.
7: وصل صوتك.
10: وبربي موضوع الحركة ذي الأولاد نحوم نكاكم، يعني الناس وعيوا بعضكم يا أولاد الحوم الشعبية، ولا أي إنسان ولا في أي مكان مش ربي وعيوا بعض. بينا زيادة بصراحة زيادة أخويا، الدولة تعمل أخويا اتفاقية تشكالها وزارة التكوين التشغيل، عندها ميزانية كبيرة، عندها آليات، عندها موظفين. يا أخويا برا أخويا اللي يحب يخرج عن الناس تو العالم ولا قرية، شوفوا يا أخويا كونتراتوات، شوفوا طرق ووسائل. يا أخويا واحد ما عجبوش هو مش مربوط، هو يحب يخرج يحب يخدم في بلاد أخرى، وفروا له أخويا شوية عقود شوية كذا، سهلوها. إسبانيوري يحب يجي يخدم في تونس مرحبا به، تونس يحب يخدم في إسبانيا ربي سهل عليه. تي العالم قرية غو، وإحنا في قلب المتوسط، القلب النابض نتاع المتوسط، نشوفوا شوية حلول، خلي الناس كل تتحرك أمورها.
7: وصل صوتك.
8: حبيت نذكر العباد مؤسسة وطنية وعمومية اللي هي ديوان تنمية الشمال الغربي، واللي يقدم في خدمات كبيرة، يعمل لك ديزيتيود بروجي جميع المجالات على ديزيتيود، معناها تتكلف برشا في البيرو ديتيود برا، ينجم المواطن يمشي يعمل ديتيود بتاعه بسوم رمزي ويقدم للبنك والبنوك. الحقيقة تتماشى برشا مع الدراسات هذه، خاطرها مؤسسة عمومية وبروفيسيونيل على الاخر، وماذا بينا كان الشباب معناها يتفكروا ان المؤسسة دي موجودة واكزيستون في الشمال الغربي خاصة. ما تختص في الفلاحة بركة، ديوان ذي ديوان يختص بجميع المجالات ويعمل بحوث عميقة بروفوندي الحقيقة وبروفيسيونيل على الاخر، ويعطيهم الصحة وان شاء الله شبابنا يواجهوا المؤسسات. وبالنسبة للشركات الخاصة ولا الأهلية ولا مهما كانت الصيغة القانونية للشركة، ينجموا يتوجهوا للأدنو، والليتود اللي مش تكلف ب 20,000 دينار في المؤسسات الخاصة تكلف لك 300-500 دينار ماكسيموم في الأدنو، والدولة مطالبة وعلى البنوك الخاصة والعامة مش مع الليتود هذوما خاطرهم بروفيشنال على الأخر.
7: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه غنية ليكم. أغنينا اليوم تقترحها عليكم حنان بن جماعة وسلوى الحشيشة، وفضائنا ينطلق معكم توا ويتواصل على امتداد ساعة من الزمن مش نقضيها مع برشة أنغام. واليوم نقترح عليكم أغاني نجم من نجوم أغنيتنا التونسية هو حمادي العايدي.

حبيبة يا حبيبة يا حبيبة من كل هذه الغيبة، حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وين كوينك هذه الغيبة. يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة.

0: هذه غنية لكم.
1: هذه غنية لكم.
2: موصلين معكم المشوار في هذه غنية لكم بعد ما سمعنا نحب فيك الهيبة وغيرك أنا ما نهواشي وحبيبة يا حبيبة. إذا هما الأغاني اللي تعرف بيهم فناننا ونجم حصتنا اليوم من هذه غنية لكم حمادي العايدي. حمادي العايدي من مواليد صفاقس سنة 1940. بدأ مسيرته الفنية ضمن كورال فرقة الإذاعة الوطنية. وقت انطلقت إذاعة صفاقس كان من مؤسسي فرقة إذاعة صفاقس. حمادي العايدي صاحب الصوت العذب الجميل الملقب في الثمانينات بعبد الحليم صفاقس، قدم الكثير للساحة الفنية. كان مؤمن بأنه العطاء لا ينقطع والفن والإبداع رسالة حياة. خلينا نسمعوها في زوز أنغام زادة. نودكم ولا نشهيكم في الأغاني هذية وهو يغني لما الباب تحل ولا ما فما ليش. خلينا نستمتع بأغاني حمادي العايدي بعد مواصلين حديثنا على بقية مسيرته الفنية.

0: سلبت عقلي مني ام عيونك حل لما البابت.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم. حديثنا اليوم عن الفنان ونجم الأغنية التونسية حمادي العايدي. حمادي العايدي اتعامل في الستينات والسبعينات مع المرحوم محمد الجموسي، سي محمد النوري، سي علي شلغم، محمد الهادي، سي محمد ادريس، سي عبد العزيز بن عبد الله، سي عبد اللطيف العايدي، وغيرها من الاسماء المعروفه في صفاقس واللي اثرت خزينه الاذاعه. مازلنا مش نستمتعوا برشا انغام النجم حصتنا اليوم سي حمادي العايدي. شنو رايكم كان نسمعوا ثلاثه انغام وبعدها راجعين مواصلين بقية حديثنا عن مسيرة نجم حصتنا؟

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مع بعضنا حبك ما فهمتوش وحبك في كنيني ويا محروسة، مجموعة من الأنغام الجميلة اللي قدمها حمادي العايدي، ومجموعة الأعمال الفنية خليت حمادي العايدي يعتلي ركح قرطاج سنة 1977. برشا منكم اللي سمعوا فينا توا أصلا مازال ما تولدوش وقت اعتلى حمادي العايدي ركح قرطاج، وشارك كذلك في مهرجان صليحة في بداية تأسيسه. احنا مازلنا مش نسمعوا برشا أغاني الحمادي العايدي ونستمتعوا أكثر بصوت من بين أعظم الأصوات ضمن الساحة الفنية التونسية. نستمع ونستمتع ثم لنعود.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم اقترحها عليكم نايا عطشان، ومن بين زادة أعظم الأنغام اللي غناها حمادي العايدي. حمادي العايدي قدم برشا أغاني كما قالوا لي الطفلة الغربية، كما غنى أنا الشخص اللي هويتيه، حكمني كل غلطة مني، كما غنى عن نادي الرياضي صفاقسي، وغيرها من أنغام. مسيرة كبيرة برشا ومجموعة كبيرة من الأنغام اللي تسجلت بصوت الفنان حمادي العايدي. حمادي العايدي فرقنا نهار 20 فيفري 2018، عن عمر ناهز 78 سنة، وبذلك فقدت الإذاعة التونسية والأسرة الفنية في تونس نجم من نجوم الأغنية التونسية. الله يرحم رجل جعل من الفن رسالته في الحياة وأسعد الناس بأغانيه ولقائاته. خلينا نسمع النغم الختامي في حصتنا، يمروح ماشي لبلادي، هكا قال حمادي العايدي في النغم هذيه.

من ألحان الأستاذ علي الحشيشة وكلمات حسين الحاجي غني لكم حمد العايدي يمروح ماشي البلاد. هكا نكون وصلنا لختام لقانا اليوم من هذه غنية لكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الأنغام اللي اقترحناها عليكم نجم حصتنا اليوم سي حمادي العايدي، مع أجمل تحيات حنين بن جماعة والسلوى الحشيشة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش يؤكد أن عدد المشتركين في آليات الاقتطاع الآلي القار بلغ 12 ألف مشترك، تساهم تبرعاتهم في توفير موارد مالية للجمعية تقدر ب 700 ألف دينار شهريا. ودعا مقديش خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، دعا جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 لفائدة حوالي 11,000 من منظوري الجمعية من مختلف المستويات التعليمية. الوحدات التابعة لديوان الوطني للحماية المدنية تنفذ أمس 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق. انخفاض نسبي في درجات الحرارة مرتقب اليوم خاصة في الشمال والمناطق الساحلية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بداية من الأول من سبتمبر استئناف العمل بتوقيت شتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس يطالب إدارة ترامب بتقديم إجابات بشأن تصاعد عنف المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مقتل شخصين في انفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقية سوريا. وختاماً، وفاة ملك النرويج هارلد الخامس عن عمر يناهز 89 عاماً، ليخلفه على العرش نجله هاكون الثامن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm. ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
3: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
1: توانسة وعلينا الكلام.
4: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام.
4: مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية. موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
5: يا أهلا وسهلا بالأحباب، مرحبا بكم. هذا موعد جديد كما كل نهار جمعة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج توينسا وعلينا الكلام. التوينسا من مهاجرين ومواطنين في الخارج، نتبعوهم وين كانوا في كل دول العالم وفي كل مكان وزمان، نسمعوهم، نسمعوا حكاياتهم مشاغلهم ونسمعوا زادة نجاحاتهم وندونوها ونحكيوها بكل فخر، ونسمعوا أصواتهم إذا كان عندهم مشاكل. هذا اللي باش نتبعوه زادة في حصة اليوم من برنامج برنامجنا الحصة الحقيقة اللي من بكري نخمم نقول يا ربي كيفاش باش نقدمها، يا ربي عاوني وقت اللي معناها مفروض عنا طاقة إيجابية، وأنا ديما نقول لكم أستمد طاقتي من ضيوفي. الحكاية هي مبدأ والحكاية حقيقية وتطبيقية. علاش؟ على خاطر أنا بكري نخمم نقول ضو مقصوص والماء مقصوص ودبابز الماء مش موجودين، وفما معناها إشكاليات هالأيامات فزدت عطلة العديد من مهاجرينا اللي حضروا بحذين هالأيامات وموجودين في تونس. ولكن المفاجأة وقت اللي تسأل تقول واه شنو عامل، يقولك متأقلم، هذيك هي الظروف وفرحانين بتونس ومستمتعين بعطلتنا. كيفاش الحكاية؟ زعما يا كوثر هيك تبالغ؟ مانيش مبالغ. الحكاية بعد شوية باش نسمعوها بتفاصيلها، وبرشة طاقة إيجابية، برشة حب وبرشة حنين وبرشة إصرار على إنه هالبلاد العزيزة الغالية تبقى في العلالي مهما صار. صدقوني مش كلامي، ماهوش رمي ورود ولا غيره، انا بدي راني نعاني في نفس الاشكاليات اللي عانيوها برشا مواطنين، ولكن فما تجارب تختلف. فما انسان يقول لك هذيك بالنسبه لي انا مشكله مؤقته ونتجاوزها. بعد شويه نزيدو نتعرفوا اكثر فاكثر على اراء مواطنينا في الخارج في عطلتهم في تونس. نحكيو زادة على مشكله تتعلق بمهاجرين تونس في سلطنه عمان، اللي فما شركه نقل للاسف ما صارت لهم معاها اشكاليه، ما تحصلوش على سياراتهم والبضائع متاعهم. نحكيو زادة عن مهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث، ونحكيو عن إيرلندا وسفيرتنا في إيرلندا، سفيرتنا الغير رسمية اللي بالحق شرفت تونس. كل هذا وأكثر في حصة اليوم اللي تحمل إمضاء كل من سمية الزواوي، حميد الورغي، حمزة صفار، حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا بكم.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: ومعكم انتوما وين ما كنتوا، اهلا وسهلا بالحبيب من مواطنينا في الخارج الموجودين بحذانا واللي مازالوا في الغربة زعمة وإلا في الدول أخرى. نقول لهم إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ديما موفقين وين ما تكونوا. ساعات كيتكلم واحد من مواطنين في الخارج باش ننسق معاه أو نسأل على أحوال وغيره من الدرجة اللي تصير، يقول لك مصاب عن الماء والضوء والنجم ونبعثه لكم. تلمون بالحق ناس عندهم برشة وطنية وناس الإيمان أو بالأحرى حبهم للبلاد هو من الإيمان ومن العقيدة ومبدأ. نحكي على شكون من بين مهاجرينا في الخارج اللي بالحق فيه برشة وطنية وفيه برشة روح مزيانة وحب كبير لهالأرض هذية، هو ضيفي اللي باش نستقبله توت سويت في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية.
2: سيداتي آنساتي سادتي، نقدم لكم المهاجر التونسي في سويسرا سي الكامل بن سالم، هو ضيفنا اليوم. سي الكامل مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، صباح النور، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لتلبية دعوتنا، شكرا لتشريفك لتونس في سويسرا. إذا كان معناها من المفارقات ربما الغريبة العجيبة أنه فما جمل في سويسرا ومهرجانات تعرفت بالإبل وبالجمال، وكان الفضل لسي الكامل بن سالم وفريق زادة من وراه. باش تحكينا سيدي عن المهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث، كيفاش الحكاية سي الكامل؟
3: بداية مرة أخرى بارك الله فيكم على الاستضافة. أنا الكامل بن سالم، سويسري من أصول تونسية، بالتحديد من الجنوب التونسي وبالتحديد من دوس بوابة الصحراء.
2: مرحبا
3: وبيك، عايش بارك الله فيك. المهرجان الدورة هذه إن شاء الله الدورة 15 والمهرجان هو عند الهدف نتاعه هو التعريف بالتراث وبالعادات وبالتقاليد
2: أي
3: تونس أو غير تونس، معناها كلها، ولكن الواقع الأكثرية اللي موجود فيها عاداتنا وتقاليدنا التونسية وبالأحرى معنا العادات الجنوب التونسي.
2: قلت من المفارقات أنه الإبل في سويسرا مع المناخ غاديكا ربما هكا بارد شوية ومش معروفة، كيفاش فرضت الحكاية؟ خلينا نقدموها قبل ما نزيدوا نحكيوا على المهرجان سي كامل.
3: والله هي حكايه هي غرام. هو بالنسبه للابل انا مولود كما قلت لك في دوز، والدوز معروفين معنا بالابل والصحراء، وانا ولدت مع الابل، وكيف جيت هني لسويسرا عمل فين قررت باش ندير مزرعه نتاع ابل، وبديت الحكايه بشوي بشوي
2: من غادي.
3: توا ما شاء الله عندنا اكثر من 20 جميل معنا في المزرعه.
2: عندنا قديش
3: اطلقنا 20.
2: اي ما شاء الله. اي
3: ايوه بارك الله فيك. وبالنسبه للبرد ولا بالنسبه للسخانه، وهو بالنسبه للسخانه ولات موجوده حتى في سويسرا، ما عادش تقول لك خلاص. بالنسبه للبرد موجودين معنا، محفوظين في بلاصه معناها يزولي وما فماش مشكله خلاص.
2: سنوات مع المهرجان 15 سنه تبارك الله هكا ولا ليه؟
3: الدوره 15.
2: دونك الفعاليات باش تبدا وقتاش بالضبط؟
3: هو المهرجان نهار 4 و5 و6 سبتمبر ان شاء الله.
2: اي
3: مرحبا بالجميع. اللي احنا قاعدين كل عام على نحاولوا، طبعا كما تفضلت سيادتي قلت هو ماهوش كامل بن سالم في المهرجان، عندنا فريق كامل نخدموا مع بعضنا ونسمع اراء الناس السنوات اللي فاتت، شنو هو اللي باهي شنو هو اللي خايب، نصلحوا ونضيفوا ومعاملين على الرب كريم ورضاية الوالدين كما نقولوا فيها.
2: ربي يوفقكم الحقيقة وجلين الحقيقة بيك وبالناس اللي قاعدة تخدم معاك سي الكامل، ناس بالحق مهنيين على الأخر، معناها سوق الملاحظة هذية بكل تقدير للشيء اللي قاعدين يقدموا فيه. باهي، قلنا المهرجان الدولي، كيفاش مهرجان متاع إبل في سويسرا؟ الموعد باش يبدأ 4 سبتمبر 2026، دونك 3 أيام شنو باش يكون فيهم موجود؟
3: والله 3 أيام بداية. نحن كما تفضلت سيادتك معنا كل عام نزيدوا شوي فيه المهرجان الحاجات الباهية
2: نطوروا
3: سنين مثلا نطوروا بارك الله فيك. الكلام ما لقاش ياسر، لكن نحاولوا ان نطوروا في البرامج بتاع المهرجان. زي سنين مثلا عندنا الفنان البدوي رضا عبد اللطيف، اللي هو ندوز معروف يغني على التراث وعلى الابل وعلى الحاجات كما هذه، باش يكون موجود معنا في المهرجان ان شاء الله. عندنا ان شاء الله شراكات مع الدول السعودية وقطر، ثم 12 دولة مشاركين في المهرجان إن شاء الله.
2: أي
3: مشاركين معنا شراكة
2: البصمة التونسية و12 دولة مشاركة. اسمع سيدي، هذو من التوانسة وعليهم الكلام، هذو من التوانسة. ايه يلا زيدني.
3: وفماش الدولة جايين، ثم المشارك مشاركة فعلية، ثم المشارك ضيف شرف، ومن بينهم حتى العديد من السفراء الموجودين اللي عندهم علاقة بدولهم ولا حتى اللي ما عندهم، باش نوروهم شنو ولا قاعدين نعدوا فيه في المعرض.
2: بالضبط. يعني واحنا للاجانب سي كامل توا مثلا في البرنامج كي نقرا مثلا شكون فما عروض الفولكلور التونسيه، خبز المله وغيره، والتهليم شنو هي التهليم؟
3: التهليم هذه معناها
2: التهليم، هكا التهليم
3: التهليم معناها الانسان باش يجبد يده في الصحراء باش يجبد الماء باش يسقي البل نتاعه ولا الغنم نتاعه ولا الساع نتاعه. ما فماش قبل معناها الابيار وكذا، نجبدوا بالدلو. الدلو هذا كيما السطل معناها، سامحني في التعبير.
2: صحيح.
3: انا لقاه برك انه هو نجبدوا معناها من البير تلقاه 30 متر و40 متر و20 متر، ونبدا نجبدوا في الماء ونبدا نغنوا معناها للتشجيع. كي نبدا نغنوا التهليم يسجعنا باش لانه باش تسقي البل يحبك وقت ياسر، لانه جمال ساعه تشرب 130 لتر في مره واحده.
2: صحيح.
3: تبقى ساعه نص نهار ولا نهار كامل وانت تسقي، لازمك معناتها تشجع روحك. نقولوا احنا مش عارف هي تشجيع على الغنايه هذه، بقت عندنا نحبها ياسر احنا، لان هي تذكرنا بعاداتنا وتقاليدنا وماضينا والدنيا كلها. هذاك علاش قاعدين احنا شادين بالشيء هذا، حتى الناس الزوار اللي يجوا للمهرجان من تونس او من برا من تونس، معنا الجاليه الموجوده هنا، يشوفوا الصغار نتاعهم، يشوفوا الابل، ويشوفوا عاداتهم وتقاليد نتاع جدودهم، لان باتهم موجودين في اوروبا ما عادش عندهم العادات باش يوروا لهم. قاعدين نحاول باش نزيدوا ما ينسوش.
2: وانتم يا سي كامل بسلامتكم ما خليتوا شيء، ما شاء الله عروض وبصمه تونسيه 100%، تراث تونسي، تراث بدوي، حتى الرقص بالجره باش يكون موجود ان شاء الله. ما شاء الله عليكم.
3: موجود المحفل، موجود العرس التقليدي،
2: وحكيت العرس هذه، وحكيت العرس يا خويا فكره مميزه.
3: العرس بالزحمه كيما نديروا فيها بالضبط، كيما العرس العربي كيما نديروا فيها.
2: اي
3: نديروها هنا وتمشي الناس كلها تقال نقولوا احنا بالمحفل.
2: أي.
3: ونجو كيما نديروا فيه احنا العرس العربي بالضبط، باش نرجع لك شوي. احنا معنا ديما الواقع نطوروا، احنا مولودين نعمل مهرجان، المهرجان الدولي للصحراء بيدوز، مولودين نعمل ولدنا نعمل، معنا الجد والبابا والعم والخال، واني في حد ذاتي عندنا غرام بارك الله فيك. دائما الافكار موجوده ودائما نحاولوا معناها الافضل دائما.
2: اي فما تطوير الحقيقه وحاجه متميزه كما قلت لك، البصمه التونسيه موجوده وفارضه روحها، ولكن ايضا فما باش تكون فما عروض اخرى يظهر لي اجنبيه وقت اللي نقول موسيقى حيه مع فرقه الفنانه كريسي.
3: اكيد جدا احنا ما ننسوش دائما، صحيح التونسي نعتز ببلادي وفي نفس الوقت انا سويسري ونعتز بسويسرا. دائما من سويسرا هي البلد المنظم، اكلات سويسريه وثم معناها موسيقى سويسريه وثم العاب للاطفال وثم معناها هذا وهذا. يعني دائما المهرجان ديما مقدمه وجسر بين تونس وسويسرا.
2: يا سيدي حاجه مميزه وبالحق بين فما تطور كبير. حكيت لي على اللي انتم تتوارثوا اجيال وراء اجيال الحاجات هذيا، والغرام هذيا في حد ذاته معناها نحكي اولادك سي كامل توارثوا الحكايه هذيا، حبوها
3: والله دائما يحبوها ياسر. وديما انا عندي بنيتي ربي يفضلها
2: لي
3: باش تعمل انا في تقدم في البرنامج معنا في مجال صغير تحب معنا.
2: اسمع سيدي اي ورغم اللي هي جنسي معناها تولدت غادي في سويسرا.
3: اي هم مولودين في سويسرا لكن يتكلموا شويه بالعربي ويتكلموا شويه بالسويسريه ويحبوا البل. يعني هو الانسان معناها تربينا احنا كما تربينا عمل والدي ربونا على العمل البل والصحراء، حتى يبغوا البل يبغوا الصحراء يبغوا تونس يبغوا كل شيء معناها العادات والتقاليد نتاعنا. وعندنا حتى الماكله سيه بحته معنا الكسكسي نتاعنا كما نقولوا احنا والبريك والحاجات نتاع العربي العربي العربي كما نقولوا الشعر المستمعين ما يلحقوش عليه المستمعين معنا كما نودكم معنا حاجه باهيه.
2: يخليك يا سيدي ونودوك احنا زيدا بكل ما هو باهي وحاجه مزيانه ومتميزه جدا انه بالحق يكون كل شيء تونسي 100%. قلنا 12 دوله باش تكون حاضره ان شاء الله في المهرجان، بالاضافه الى استقطاب جنسيات اخرى سويسريين وجنسيات اخرى. ديما فما الرهان هذيا سي كامل انه نستقطبوا جنسيات اخرى ونوريهم شنو اللي موجود في تونس وفوالا هذه تونس.
3: بالضبط بالنسبه لنا احنا راهو كانت حتى نرجع شويه لتونس. انا هذا المهرجان هذا فيه معناها طريقه مباشره للترويج للسياحه، السياحه ككل لتونس وللسياحه الصحراويه التابعه جنوب تونس الصحراء وما تتعب. معناها الناس علاش هذوما يجوا يشوفوا البل شو يذوقوا الحليب نتاع البل، نعملوا لهم حتى كيما قلنا الخبزة الملة، ونوروهم دي فيديو في الشاشة العملاقة على تونس وعلى السياحة الصحراوية في تونس وعلى كيفاش نجموا على فما رسات ما يعرفوهاش تونس جملة وتفصيل.
2: صحيح.
3: لكن الحمد لله
2: نوصلها بالعادات والتقاليد نتاعنا المتميزة بالمهرجان هذية، وأيضا بأخلاقكم انتوما غاديك الحقيقة اللي بالحق يليق بكم لقب سفراء غير رسميين بالسفراء اللي عرفتوا بتونس وما زلتوا باش تزيدوا تعرفوا به. باش خلي لك كلمة الختام سي كامل اليوم، شنية تحب توصل للرأي العام التونسي واحنا على أبواب الاحتفال بالمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث في سويسرا بطبيعة وبأيادي تونسية؟
3: الله فيك، الله يرحم والديك. بالنسبة لنا سلطرة الوالد والوالدة يسمعوا فيه نسلم عليهم ونقول لهم دعواتكم. والحاجة الثانية ركب كل تونسي موجود كلا من تونس جانا ولا من هنا من سويسرا مرحبا به، ولا من الدول المجاورة مرحبا بالناس الكل. الدعوة مفتوحة والدخول مجانا.
2: إيه فضلك، خاصة أحسن ما تختم بها مجانا أحسن حاجة. شكرا جزيلا ليك ضيفنا العزيز، كنت معنا مباشرة من سويسرا سي الكامل بن سالم اللي عندك بارشة مشاغل، دونك أنت تو ما زلت فك تحضيرات المهرجان، إن شاء الله ربي يقدرك وربي يوفقك. يخليك. كان هذا حديثنا عن المهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث. سي الكامل اللي كلمته قلت له وينكم مش نحويلكم، قال لي لو ضاع نتمني، وكان معناها عنا القدرة إن نعاونوكم. فهذو ما هو مجاليتنا، هذو ما هو التوانسة اللي عليهم الكلام، اللي بالحق معناها يحبوا بلادهم ويحبوا ولاد بلادهم، وإن شاء الله يا ربي ما فما كان الخير. باش نواصلوا حكايتنا بعد شوية مع ثنائي متميز جدا، هي تونسية متزوجة تركي عاشت بين تونس تركيا وألمانيا. كيفاش حكايتها وهي موجودة توا في تونس؟ سألت على قصان الماء والضوء، إجابتها كانت مفاجأة، نكتشفها بعد الفاصل.

0: نحكيو بكل حب عن توينسا وعليهم الكلام عن توينسا اللي هما مصدر فخر لنا احنا، وان شاء الله يا ربي يوفقهم وين ما كانوا، واللي بالحق ان شاء الله نماريو بعضنا وننافسوا بعضنا عن نجاح، وان شاء الله ما فما كان الخير لبلادنا. بالحق نحتفي ونقول بكل طاقه ايجابيه وقت اللي نستقبلوا ابنائنا وبناتنا من الجاليه، اللي وقت اللي تعمل تعليق هكا سلبي شويه يستنفر ويقول لك ليه تونس لاباس وبقدره ربي ما فما كان الخير. الحكايه وما فيها باش نزيدوا نكتشفوها في فقره من القلب.
1: من القلب.
0: اسمها منى بن عامر، تفاصيل حكايتها نعرفها شويه. هي تونسيه وقرات في تونس ونشات في تونس بطبيعه الحال، ومن بعد شاءت الاقدار انها تتزوج تركي، تمشي معاه لتركيا ومن بعد تستقر هي وياه في المانيا. الحكايه فيها برشا تفاصيل مميزه جدا، فيها برشا حاجات ربما تعكس القاعده اللي قلناها في وقت من الاوقات، لا كي يكونوا جنسيات مختلفه العيشه ما تمشيش بالكدا ولا ما تركبش على بعضها. عندنا تجربه مخالفة، ان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر ونستقبلهم بكل حب. هي منى بن عامر. مرحبا يا منى، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم.
0: المره اللي فاتت جبتك شمس صغير واي روتار على خاطر السيركيلاسيون دوك وانت ضيعتها، واكدت عليك باش تجي. من بين الحاجات اللي خلتني نقول اوغوزمون اكدت على منى باش تجي هو انه الناس وقت اللي سمعوا القصه نتاعك قالوا لي شوقتنا، ومن بعد خليتنا هكاكا باش نسمعوها معاك ومع زوجك التركي سي توران تونكا. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: عايشك.
0: مرحبا بك في تونس.
3: عايشك.
0: تتقن اللغه الدارجه التونسيه او العربيه؟
3: شوي تونسي شوي.
0: مالش تعمل مع منى كي تب تورور عليك في الدار؟ نعرف تونسيه.
3: والله العظيم لدينا لغه حسنه يعني نفهم بعض اكثر.
0: اما كي تبدا ورور لا ما تفهمش.
2: ربي ما يفهمنيش، ناخذ راحتي.
0: كنت تغش السيخ.
2: لا ما ياخذ راحتي، كي تغش ما يفهمش اي خاطر انا نتكلم بزربه وناخذ راحتي، ومن بعد هو يجيني يقول لي اشكم ماذا يحدث؟ بعدين نحشم نسكت نبرد، عرفت تطلع النار وبعد تبرد.
0: ذي حاجه
2: صح يبردني.
0: ربما منى زاد هذا اللي يخلي علاقتكم تزيد تنجح اكثر واكثر. توران تعرفت عليه ما في تونس والا معناها
2: اللي هو جاي لتونس؟ تعرفنا في تونس وبعد انا مشيت عرست في تركيا.
0: في تركيا وعملتك العادات والتقاليد في تركيا؟
2: عملت
0: الروبه البيضة
2: وكسر. اعز حاجه انا عجبتني في تركيا انه قالوا لي لازم تعفس على ساقه. عجبتني على وطلبتها امك، قلت لها حاضر باش انا هذه لوج عليها في السمير كي
0: تبلوطه.
2: ما عندهم عادات باهي،
0: عادات وتقاليد. وكل الشريط الاحمر اللي تحط في الحزام نتاع العروسه
2: والخيط بين الخاتم والخاتم اللي يتقص. هذاك قام خالي الله يرحمه بقطعه.
0: وهذاك شنو معناه؟
2: هذيك معناه هذا هو يوصفه لك اكثر.
0: ما معنى قطع الشريط؟
2: قطع الشريط
0: بين الخواتم.
3: الشريط هذا يعني نحن ديما ربط مع بعض،
0: ربط
3: يعني
0: اي. وفما ربط بينك وبين منى؟
3: بطبيعه
0: اعجبت بها كتونسيه. ها
3: هي باهي برشا.
0: هي باهية. اوه حتى انت يا توران محليك محليك. مشيت لتركيا منى، استقريت غاديك في تركيا؟
2: مشيت لتركيا انا، عديت مده. مشي معايا وقتها خالي وبنت خالتي وزوجة خالي ربي يبارك لها، عدينا فتره غاديكا وبعد هما روحوا بعد انا خلطت عليهم.
0: هما وقتها مشاو معاك للاشراف على حفل الزفاف باش يحضروا معاك العرس؟
2: وبعد انا قعدت مده غاديكا، بعد رجعت جاي هو معايا، قعدنا مده في تونس. بعد زد رجعنا لتركيا، بقينا معنا بين تونس وتركيا في الفتره هذيك. بعد انا كنت معنا نخمم يا نعيش في تونس يا في تركيا. ما هو بحكم انه هو ولد في المانيا وعايش في المانيا وعائلته في المانيا، مع عائلته بين تركيا والمانيا. بعد قررنا ان نمشي لالمانيا.
0: نمشي لالمانيا. المانيا محور اخر تنرجع له. ولكن توران وقت اللي عرست بتونس معناتها تزوجت تونسيه، كان فم اصرار على انه التقاليد تكون زاده تركيه وانه الاحتفال بالزفاف يكون في تركيا مع العادات والتقاليد التركيه؟
2: هي تقول كان يجب يعني نقوم بالعادات التركيه في تركيا والا ليس مشكل بالنسبه لكم؟ او يجب
3: ليس مشكل،
2: هم خيروني لكن هم عاداتهم عادات. يعني هذيك حاجه معناها طبيعيه لازم تتقبل.
0: لقيت صعوبه في التاقلم من الاول انك
2: من الاول؟ اي حسيت شويه انه كل شيء كان مختلف، اللغه كانت صعيبه عليا ما نفهمهاش. كان هو يحاول يترجم لي وكان هو ماهوش متمكن من اللغه العربيه يعني بالباهي. كنا شويه انجلي فمن بعد كي عملنا لغة خاصة احنا عربية ايه؟ فصحى لكن مو بسط
0: ايه
2: انه هو يفهمني
0: بيه طب فهمتك علش مثلا ما فهم ما علمتوش الدرجة
2: ايه عربية فصحى ايه؟ لكن مو بسطة ايه؟ فندخل بينها ساعات ندخل فيها التركية
0: ايه؟
2: فهذيك كانت لغتنا الخاصة كي يحكي معه واحد عربية فصحى يعني فصحى فصحى ما يفهمش لازم يفهمني يفهمني انا أكثر. حتى وليدي في الدار يحكيوا عربي فصحى
0: باهي الوليد تجربتهم بين تونس تركيا المانيا كانت ناجحه في تقييمك كيفاش
2: اي بطبيعه كانت ناجحه كانوا معناها نحن ديما رانا يا نزوروا تركيا يا تونس معناها مقسمي اذا زرنا تركيا في الشتاء نزوروا تونس في الصيف اذا زرنا تونس في الشتاء نزوروا تركيا في الصيف ديما مقسمين
0: السنه زرت تونس في الصيف ندمت منى ولا لا مع الضوء والماء
2: بالعكس اني
0: تعرف تفاجأت بيك تفاجأت راني لداخل نقول يا ربي ذي كيفاش وديت نحكي معاها والكل فكنت مفاجأة
2: بالعكس نحن شفت نحن كعائلة نحن ساعة نسكنوا في منطقة المغيرة وأحنا عبارة
0: منطقة جميلة جدا المغيرة وهادئة وسكانها محليهم يعني عندي فكرة عن المغيرة
2: نحن غادي أهالي معناه معروفين مثلا عائلة العرفاوي عائلة الفرشيشي عائلة الميلي معناه عائلات عائلات ما فماش أجنبي بيناتنا نحن معروفين معناه من أجدادنا عايشين هكاك ما فماش حتى واحد داخل فمثلا المرة فات قص الضوء أول مرة وقت اللي مشينا قص الضوء خرجت بنتي دربوكة وأختي خرجت استلوا بديوا دربوا جيران تلموا وراجلي خرج بروجكتور حطوا على الحيط وبدينا نجتحوا عاملين جو وبنتي تصور قلت لي شوف في تونس محلية حتى يقص الضوء ديما الناس تضحكوا عاملة جو
0: حتى في المقاسي عن طاقة إيجابية بقدرة ربي عادي وتجوزني
2: نخرجوا نلعبوا بالماء مسخانة ولا نعملوا أي
0: نلقوا حل
2: عادي ما عنيش مشكل
0: ما نقعدوش وإلا مثلا نسيبوا البلاد وغيره خطر والله صاير في برشا دول
2: احنا مفتقدين هالشمس في ألمانيا حالات اكتئاب وحالات وفاة والعبيد من الاكتئاب معناه يوصلوا ينتحروا احنا خلينا نبروفيتوا الشمس مادام في تونس
0: واولادك ما همش متقلقين بالكل بالرغم اللي هما في مناخ بارد جدا معناه جايين وحتى اليوم خليتهم معناه امورهم هانيه بقدره الله
2: اللي ما عندهمش مشكله انا والله بنتي تبدا خرجت تجري في الشمس يا بنتي يجي شمس ليه تقولي خليني جينيس انا تقول بالالماني خليني نبروفيتي
0: وبالحق تبران زيت وخديت غرضها من الشمس ولكن تران ما لا يطيق الحراره توران مسكين قلك في الشتاء يرقد وشبك محلول ترى وفي الشتاء في ألبانيا يلبس نصيد
3: صحيح
0: ايه شو عامل تو مع الوضع
3: متعود على بارد طقس بسبب هذا شويه صعب بالنسبه لي
0: مسكين نطقوا سخانه نطقت ترى اي صعب ولكن
3: انا ديما اريد تخت كليماتيزور
0: أكاهو. توران وقت اللي يقص الضوء يجبدوا ويداربكوا الكل انت تحتفل معاهم
3: لا والله باهين هنا دي مع جو يعني
0: شيخين عاملين جو باهي ممتاز العطلة في تونس إصرارك على انك تجي لتونس وتقول لي ديما تونس في القلب راه مهما يصير بين تركيا ألمانيا ديما معناها مرجوحة لداربوها يا موني صدقني
2: بتبيع عندي عائلة كبيرة لهنا ونتلموا وحتى جيرين عنا جيرين بهين برشا فاميليا بهية برشا كلين تلموا الكل ونضحكوا ونعملوا أي حاجة حتى يظهرنا مثلا يقولونا باش نعملوا عيد ميلاد نعملوا عيد ميلاد نجيبوا طبيل ولا شيء ونتلموا ناس الكل ولهذا يجيب عشاء ولا فطور ونتلموا ونحن من نوع البلاصة اللي نسكنوا فيها إنه في رمضان ولا في مناسبة كلين تلموا الكل ناكلوا مع بعضنا معناه ما فماش بقاتك العادات القديمة فينا على ذيك معناه واحد يتشوق برشا تونس
0: التونس والقعدة مع العيلة وربما أنت زاد إصرارك إنك ديما تجي ما خليكش تحس بالفقد على خطر توفى الوالد في الشتاء الله يرحمه دونك هذيك ما خليكش يحس في نفسك يسر على الأقل قمت بواجبك مع أبوك وكنت تشوف فيه والكل الله يرحمه
2: حتى كي جيت وقت الوفاة والدي برغم يعني كنت حزينة والكل اما لمت العائلة فرحتني برشا
0: الحمد لله
2: انه عائلتي الكل شفتها وتلمينا الكل فرجعت معني مش حزينة برشا رجعت
0: اي واحد هكا على الاقل هكا
2: يعني شفت العائلة
0: اي يبرى شوية ولمت العائلة راهي ديما تخفف مك الوطأة ومتاع الفريق من تونس مشينا لتركيا الاولاد قد ايه عنا احنا عندك
2: عندي اربعة
0: ربي يخليهم ان شاء الله القراية كنت في تركيا من الاول
2: لا
0: الكل في ألمانيا
2: الكل في ألمانيا عندي آدم تو 20 سنة
0: ربي فضله
2: وآلية 19 وشاهد 13 وإزلام إزلام زينب هو زوزة سامي في 7 سنين
0: عمر. إزلام شكون اختار لها اسمها؟
2: أنا اخترت إزلام وهو زينب
0: بالحق.
2: لكن زينب مش زينب كيفنا نحن زينب
3: زينب
0: زينب
2: بالبي
0: بالبي والأسامي الزوز حلوين بالحق يعني قال لكم في الاختيار هذي متأقلمين مع الوضع خصوصا هما مع معناها جنس

0: خروج
1: وانت تسمح لها
2: بسبب هي مش تفهم يعني ليس تفهم تخبرني كل شيء باللغه
1: باللغه التركيه
0: اسرع نقعد هكيك نخزر
1: هي. وعلى ذكر اللغه سنة صاحبتنا سنة سيسي تبدأ تحكي مع بنتها بالألمانية يقول ها بشينا ما نفهمش
0: كيك أنا يا
1: أي والعلاقة متاع الأولاد قراب البوهم برشا
0: أي ليه قراب
1: بهموني بش تتجرد من كل معنى تحب كل تونسي فيك حاجة أنت تخصك وحاجة أنت تربيت عليها وتربى وترعرعت عليها ولكن أولادك أنا وأقرب لهم من البلدين اللي هما يمشيوا لها معناها واللي هما ديما
0: والله ما عندهمش وما كي يجوا لتونس يفرحوا برشا ويتمتعوا بها ويحبوها برشا كي يمشوا لتركيا كذلك اما نحس انا ما ممكن الكبار اكثر منجذبين لتونس
1: اي خاطر
0: خاطر كونوا اكثر اصحاب لهنا وفترتنا اللي نعدوا في تونس اكثر من اللي في تركيا وبحكم عائله بوهم معناها الكل في تركيا فكي نمشوا لتركيا ما نمشوش للعائله نحن نمشوا مثلا للنوتيل ولا كل مره البلاصه نزوروها في تركيا خاطر العائله الكل في المانيا معناها عائلته هو ولد في المانيا واخواته والكل فقليل انه يتقابلوا العائله الكل في تركيا
1: الاقرب تركيا او المانيا ترى
0: يحب المانيا
1: المانيا توا المانيا شو اللي يعجبك في المانيا ما الذي يعجبك في المانيا
2: والله انا اقرا هنا كبرت هنا متعود
1: تعودت
2: متعود ما بالنظام كل شيء بالنظام يعني كيفاش اخو
1: اي النظام والنظافه واللي معني فما حاجات فرضة روح الحقيقة في ألمانيا
0: في ألمانيا ايه؟ الموعد تمشي بالموعد كل شيء ايه؟ الطريق منظم كل شيء
1: بين الحاجات اللي حكيتها لي موني الحاجة اللي نميز معناها بالحق في القانون الألماني وفي الأمن الألماني إنه الحس لا معناها وقت اللي صغارك يعملوا حس والكل روى الجار من حقه يشكي ودونك وانت بيدك تحاول تحافظ على الهدوء نتاع الدار والكل ما فماش كالفوضى ولا كالانفلات ولا قله الاحترام لجارك ولا لغيره
0: ابارتير من 9 ممنوع الحس ولا صوت ولا تمشي وتجي ولا لا
1: توران ما الذي يعجبك في تونس ما الذي يميز تونس باستثناء موني هذا اللي اعجبتك منذ الاول
2: والله ناس باهي برشا لديهم احترام يعني يعني
1: والعائلة باهية
2: عائلة باهية
1: تعمل معها جا ومعها هذا الكليماتيزور توران يعشق الكليماتيزور في تونس الأماكن اللي تمشيوا لهم هنا وقت اللي جيوا لتونس مع العائلة في المغيرة مع كلمة ذيك اللي بصراحة واحد ينسى بها التعب والغربة وكل شيء شنو البلايص الاخرين اللي تقصدهم باش
0: والله هو مثلا زار تبرقع عين دراهم بنمتير عجبته برشا معناها كمنطقة فوق الخيال في كل شيء
1: في الجمال والكل
2: بحر نظيف يعني
1: اي
0: مزيانة برشا
2: مزيان
1: تقييمك يهمنا تران لانه انت معناها عندك الجنسية التركية والجنسية الألمانية ومعناها شاهدت الأماكن الجميلة والنظافة في الدول اللي كنت نقول فيها وقت تجي لتونس ويكون تقييمك ايجابي فهذه حاجة نثمنها طوى معناها تحب ترجع لتبرقة وإلا أكثر بلايس عجبتك تبرقة وعين دراهم والكل
2: والله تبرقة عجبتني برشا
0: مشي البيجة زيدا عجبته بيجة
1: أي وميوليتك معناها بحرية تحب البحر وإلا طبيعة
2: والله بحر طبيعة زيدا يعني
0: طبيعة أكثر
1: طبيعة أكثر وتمشيوا لبلايس أخرى مثلا تمشي للوتلة للديار كي بشتكري والكل الكري معناها كانت عندك تجارب معناها في الكري والكل في العموم كيفاش تقيمها موني
0: والله ما كانتش ناجحه هذه اخر مره
1: اخر مره
0: نحن ديما نكريو على اير بي ان بي كي نمشيو لتركيا ولا اي بلاصه فبحكم انه ديما فما كاميراويت في كل بلايس والكل ويكون انه الكيري خلينا المفتاح بالرقم نحلو نجبدو معناها امورنا واضحه المرة ذي كرينا في تونس أول مرة على طريق الاير بي ان بي كرينا في فيلا في الحمامات إنه كانت الصورة كانت مزيانة
1: صورة المنزل
0: المنزل هو راه مزيانة هي نظيفة ومزيانة والكل
1: ولكن
0: وكبيرة خاطر أنا كريتها فيلا كبيرة كنت ناوية باش نهز العائلة معايا وباش معناها نقيموا غاديك الناس الكل باش ما نفقدش إنه الإحساس بالعائلة واللم فكانت طريق ساعة عربي وبعيد بعيد شوية على المناطق السكنية وكانت هي متطرفة بحكم معناه هو أجنبي وأنا ما نعرفش برشا ومعايا صغار
1: يعني دونك تعبتوا اي صار في اشكاليه
0: ولدي الكبير ما

0: جات كان بنتي الكبيرة وقعدت في منطقتنا، كان زوج صغار جبته معايا ومع قصان الضوء، ومع
1: هو اللي هنا قصان الضوء أثر بالكدا
0: صغار نحن ما قلقنيش، أما صغار معناه كي مش مستنسين أول مرة كانوا يخافوا، بعد استنسوا ولو مثلا يعملوا عليها جو ولا
1: يعملوا عيد ميلاد
0: يعملوا يشعلوا تليفون يولوا يغنوا يعملوا جو.
1: دونك التجربة في العموم ما كانتش إيجابية.
0: كي حكيت معاها مولاية الدار وكل قلت لها انا راه ما عجبتنيش، وانا معناها خلصت المبلغ الفلاني اذا ممكن اما نتفاهموا انا 3 ايام ونخرج، مش انا ما نخسركش كنقيم فيها 3 ايام ونخرج، خاطرين الكهرباء تهلكت لي من الطريق مكسر وبعيده برشا، حتى باش نقضي حاجه لازمني نخرج، وكان هو باش يخرج يخليني وحدي انا نخاف، كان الصغار لازم نفيقوهم باش نخرجوا نقضوا معايا، ولات لي انا ستريس اكثر منها عطله. فقالت بيه والكل، من بعد انا ما قلت لها باش نخرج نخلي لك المفتاح كيفاش يجهزه، قالت لي ليه هز مفتاح معاك حتى لين تصب لي الاير بي ان بي الفلوس رجعهم لك، وانت هز مفتاح معاك وخلي مفتاح وين كي مخبي معناه في مكان معين. هيك ما جيتش معناها على عين المكان، صورت انا الدار كيما كانت.
1: وانت لهنا معناه وليت قمت بعمل مضاعف انك معناها تعمل الاستقصاء نتاعك وتضمن على روحك باش ما تصير لكش
0: أنا
1: مشكله.
0: انا ديما وانا انا خاطر معناها عندي كونت في الانستغرام والكل، ديما كنحب نوثق كل شيء، ننصح العبيد بحاجات والكل. فبالصدفه وراجلي انا نظيف برشا، ديما ينظف في اي بلاصه، حتى كي نمشيو للاوتيل ليه فما رمال لازم نظيف، احنا جايين باش نعملوا عطله خلي ميساج توا لا عيب نخلو هكا، ديما يحبين
1: شكرا والله بالحق يفضلوا.
0: ما مثلا كي باش ندخل موضوع في مغيره يحكيوا عليه، جاوا يسالوا قالوا فما واحد تركي رينيه يدور في وسخ في يده يفركس على بوبيل باش يطيش، فيحكيوا في القهاوي عليه راه فما راجل تركي يدور عنده وسخ في يده يفركس على بوبيل باش يطيش، ما حبش يخليه على القاع. هيك عاد المراه معناها كليتنا في حقنا ربي سامحها.
1: وانا لهنا فتحت قوس باش بالحق معناها يستمتعوا العبيد بعطلتهم، حتى كاين صار معناها ظرف طارئ والاشكاليه نتاع ضوء خويا على الاقل معناها نعوضوا لهم، والا نشوفوا ما نضروش الناس ما نضروش وما نفسدوا لكمش عطلتكم. المانيا مرحله اخرى في حياتك منى، المانيا دنيا اخرى عالم اخر، كيفاش انسجمت لقيت روحك من العام الاول والا
0: ليه كانت صعيبه بحكم اللغة صعيبة عليا برشا معناها نحنا كي قرينا هنا فرنسي ونعرف إيطاليان أنا بحكم أخواتي كنت أكثر معناها عندي فرنسي وإيطاليان، بعد الدويتش كان معناها حاجة أخرى والنطق صعيب علينا، خطر اللي يعرف فرنسي صعيب باش ينطق الحروف الألمانية بالصحيح، فهمت؟ فكانت صعيبة وكانت اللغة خذيت وقت باش تعلمتها، اما حاولت انا من نوع انه مصره عندي
1: تجتهد
0: نحب ديما ننجح ما نحبش
1: تران علمك اللغه
0: هو ديما في الدار عندنا قانون نحكوا كان الماني
1: باهي ممتاز
0: باش انا نتعلم، كل الصغار اللي ما تحكوش معاه تونسي خاطر انا صغاري ديما نحكي معاهم تونسي فيعرفوا تونسي، ديما يجوا لتونس فيعرفوا تونسي، كانش صغيرة تونسي مكسرة ما تو تعلمت
1: بالكدي
0: بارفيتا
1: طبعا حتى اخواتي يأثروا عليها
0: فيحكوا كان تونسي، فعطانا قانون في الدار نحكي وكان ألماني باش أنا نتعلم ألماني.
1: ممتاز توران أنت عجبتني على القمامة لا تلقي القمامة ومهتم بالنظافة إن شاء الله يا ربي، معناها حاجة كي منك كي بالحق نثمنه ونقول وغزره معناها أجنبي يجي للبلاد وينظف، ثاني حاجة أنك تفرض معناها بالحق باش يحفظوا اللغة. مجال العمل متاعك في ألمانيا في أي مجال؟
2: في فينا نعمل
0: مصنع الادويه
2: ادويه من حيوانات
1: اي غاديكا اي العمل في المانيا شيق والا ليه دونك ديما
2: بلا شيء كيفاش
0: متعب
2: لا
0: هو بروفيسيونيل في خدمته، هو معناه شفت يخدم معناها الداخل وين يصنعوا الدواء معناها في الاكل يلبس بكله ماسك والكل وين تصنيع كل انتبيوتيك والكل اما هو كي تكسر ماكينه يصلحها كي تو كي يخرج عطله الشركه معناها يبكوا معناها كيفاش، خاطر هو كان يخدم بضمير
1: اي انت ما تخلي حتى شيء كل شيء معناه تقوم به يجتهد تورا
0: كل شركه يعني مش من بوك علاش انت لازم قولي لي ما حرام يعني البرودوي يفسد والا معناه يفكر بال
1: ريت الثقافه اللي تتربى عليها اي تفضل
2: فما دواء غالي برشا مثلا 3 مليون اورو يعني هذا برشا، عندما انا ترك بات هذا دواء مكسر يعني هما رامي يجب رامي
0: خسارة
2: مثلا مليون اورو خساره هما لماذا انا ابقى ساعتين اكثر نهايه كل شيء اكهو يعني
1: ميسال شيء. شكرا لك اخويا مال
0: مال
1: عقليه ومال اكتشاف عقليه نتاع انسان بالحق يخاف ربي وعقليه تربى على النظام الحقيقه وهذه ثقافه الالمان. بعد قديش انسجمت ولقيت روحك سيي معناها وليت في ألمانيا وهذيك الضرورة مع أنت معناها عندك الإصرار في عقليتك
0: ممكن بعد عام أنا بحكم أنا خالطت الألمان أكثر من العرب هما ما فهميش برشة
1: عام مش برشة زيدة مونية راهو على راهو فما ناس تقعد بثلاثة وبالأربع سنين صحيح. وما تلقاش روحها
0: فخلطت كان الألمان أنا غاديك الجيران وأنا ديما نحب نتعلم أنا ثقافة جديدة لغة جديدة وحتى كي نمشي انا فاميلته الكل غاديك يحكوا معايا الماني وهما متشدين يحبوا يحكوا الماني باش نتعلم مع بعضهم يحكيوا تركي ومعايا انا الماني فانا بقيت معناها نسمع في لهجتي.
1: في تونس كيف تجي تلقى العائله الكل بسلامتهم في المغيره في المانيا كي تمشي تلقى عائله تران
0: عائله تران
1: كيفاش تعيشوا غاديك بنفس العادات والتقاليد نتاعنا كعرب
0: الالتقاء كان شويه خطر الناس كل تخدم كل تخدم الخدمة غاديك ويجب
1: مقدس
0: مقدس فنتقابلوا مثلا في العيد في مناسبات في مثلا الويكاند نخرجوا نعملوا مشوى على البحيرة ولا معناه نحاول نتلاقوا لك
1: اي وتكون فما كاللقاءات المزيانة اللي تخفف الوطأة متاع الغربة اولا وطأة زيد الروتين اليومي في الخدمة. مش نسألك على الأكلات على عاداتك وتقاليدك نعرف تركيا معناه منافس كبير الحقيقة في الأطباق متاعها حاجة لذيذة وبنينة والكل دونك انت كيفاش تفرض الأطباق التونسية طبعا إذا حبيتها منى
0: لا أنا فرضتها أما المشكل ما يكلش حار فأنا نقص من الحار أما نخلي وإلا نخلط مثلا أنا مثلا هما يأكلوا البرغل فتعلمت أكلات تركية ونعمل معناه نخلط نخلط من أطباقنا
1: برغل وطاجين مثلا
0: برغل وطاجين ولا برغل وسلطة مشوية طبق جانبي لازم يكون فما تونسي ولا كسكسي ونعمل معاها دولمة ولا نعمل ذيك أوراق العنب بالمحشي فأنا نعمل ديما ميكس
1: اي موني ما شاء الله عليك حتى انت تعلمت طبيخة ماهرة موني توران
2: لذيذ ديما
1: اكلتها لذيذه لا موني ما فماش منها مع كلتي خويا ربي
0: فضلكم ما ولادي ديما يقولوا لي ما كلت ميمه خير ولا خالتي خير ولا
1: اي ما كلت ميمه كسكسي تونسي تقاعد بزبيب
0: ولا شكشوك فلفل وطماطم عندهم هما حاجه
1: عسل عسل
0: حاجه من ورا الحيط
1: الاطباق التونسيه الاقرب الى قلبك توران
2: والله طاجين انا احب برشا
1: اي
2: كسكسي زاده
1: كسكسي اي
2: زاده لكن ليس يجب برشا حار لانه
1: لا تطيق الحار انت سخانه والحار ما يمشيوش معاك انا وياك اصدقاء راهو نبدي نفس الميولات وقت اللي يتلموا العائله نتاعها في تونس يبداو يحكيوا الكل تستوعب الحكايه والا لا توران
0: تفهم كل شيء
1: هل تفهم كل شيء
2: يعني 60% عندما هما يتحدثون فيسا بسرعة
1: أسرع.
2: ما فهمتش انا لكن يجب عندما بشوي بشوي
1: شفت أفهم. احنا ور ور ور موني الحياة توا كيفاش معناها مثلا عندك طموح نعرفك ما شاء الله عليك معناها إنسانة ما ترضاش معناها باللي أنت فيه ولا بالروتين اللي أنت فيه تحاول في كل مرة تزيد تصعد بشوية بشوية توليداتنا قاعدين نتهنوا عليهم إن شاء الله بشوية بشوية يقراوا على رواحهم شو الحاجة الأخرى إن شاء الله اللي نقولوا ونحبوا نعملوها وفي علاقة زادة بتونس موني هل باش تستثمر في تونس عندك إن شاء الله فكرة باش تشري دار
0: إن شاء الله عرض. فما برنامج قريب جدا
1: إيه؟
0: وماذا بيا زيدا نستثمر في تونس هو ديما يحب يحل مشروع في تونس ديما هذا كذا حلمه يحل
1: شنو الفكره فكره الاختصاص شنو باش يكون
2: والله قبل كان اريد انا ملابس يعني اخذ من تركيا بيع
0: حل شركه نتاع بيع ملابس
1: ومنها تنجح راهو بالكدي وقت اللي تلبس وتعمل على انستغرام اكيد نتصور مشروع اي والا هذا اكثر حاجه معناها
2: اكثر حاجه لانه يعني الناس ديما تحب يعني مزيانه ملابس وتركيا عنده برشا هي شوف بنفسي
1: صحيح.
2: انا اخبرها ديما يعني هذا ممكن في تونس لانه امراه ما حجاب ايضا يعني تو فما برشا مثلا كيما هكاك ان دي زريختوم مثلا
0: في الطريق هذاك خطر اللبسه في
1: عمل دراسه سوق ما شاء الله عليه فاهم الوضعيه فاهم شنو يحبوا
0: هو تبارك الله عليه جيني في كل شيء ديما يحب يتعلم ديما يحب يقرا توا قاعد يتعلم كيفاش تركيب الطيارات.
1: يعني
0: هو
1: عندنا شركه، عندنا شركه طيران راهو في تونس. اذا كان
0: هو اللي يسال عليها
1: فوالا بالضبط منى، اذا كان يسال على الاستثمار فماش حاجتها كربما هكا خمفته انه يستثمر في تونس. حبوا ديما خاطر عندنا مشكله في الاستثمار في تونس.
0: بالعكس هو حاس انه الاستثمار في تونس باش يكون ناجح.
1: ناجح به وتعرف ما هو قادم على سخانه والكل عادي ستغامر مشروع ولكن تتحمل السخانه.
2: يعني كليماتيزور فما الحمد لله.
0: لازم فما
1: الدار منى قصدت ربي فيها، بدينا قاعدين نشوفوا قاعدين لهنا على شكون نتعامل. خلينا نفهموا المهاجر كيفاش يخمم والباب شكون يدق على العائله.
0: على
1: العائله على الثقه معناها وقت اللي يقولوا لك هذه دار باهيه والكل دونك تثبت في اوراقك وفي الاجراءات نتاعك.
0: عندي عائله كبيره، عندي عمومتي زايده معناها ربي يفضلهم امين، وعائلتي الكل معناها نسال ونستشير برشا. انا من نوع اللي ديما نستشير حد كبير وحد عنده درايه باش نكون معناها واثقه من القرار اللي باش ناخذه.
1: باش خلي لكم كلمه الختام، استمتعت بكم توران تجربه رائعه انك تكون ضيفي اليوم، والتجربه الاحسن انك بالحق تمجد وتشكر تونسيه على خاطر معناها وقت تاخذ بنت بلادنا وهي تفرض اخلاقها عليكم انتوما معناها في تركيا والا في المانيا، فحاجه ما تنجم كان تشرفنا. باش خلي لك كلمه الختام، ماذا ستقول؟
2: والله ان شاء الله يعني بلدنا كل سوف بخير
1: ان شاء الله،
2: عالم الكل
1: ان شاء الله،
2: عالم المسلمين، لانه لدينا برشا مشاكل يعني في
1: صحيح صحيح
2: ان شاء الله هذا سوف كل بخير
1: ان شاء الله.
2: اتمنى يعني من الله ان شاء الله يعني
1: ان شاء الله باش تزورنا عم جاي في الصيف والا ليه بتجي في الشتاء؟
2: والله افضل فبراير مره انا جاي فبراير، كل شيء اخضر يعني
1: دبلوماسي تورال
2: مش سخون برشا.
1: هنا كلمة الختام، أنا أقول لك ربي يفضلك الوليدات، ربي يخليهم ما شاء الله عليهم كبروا.
0: والله نتمنى ديما بلادي من حسن إلى أحسن، نحب ديما نشوفها ناجحة، وإن شاء الله يكون توانسة ديما فرحانين
1: إن شاء الله يا رب.
0: واللي يجي يتمتع وحتى كان شايف حاجة خايبة ديما يكون إيجابي، خاطر ديما البيه والخايب في كل بلاصة في كل بلاد مش كان في تونس.
1: كل التوفيق ليك في رحلتك في الحياة إن شاء الله يا ربي، منسمع لي كان الأخبار الزينة والأخبار الإيجابية، وإن شاء الله لي ملاي تستثمروا في تونس وتحلوا أفاق المغيرة فيها برشا يد عاملة، وحتى معناه الجهات اللي قريبة للمغيرة راهو معناه يحبوا ديما يخدموا الكل، وإن شاء الله ديما بلادنا بخير. شكرا على رسالة لمل هذه، على إنه الضوء مقصوص والماء مقصوص، ولكن ميسالش نصنعوا لحظة السعادة واللحظة اللي باش ننسوا فيها كالمشكلة هذيك، وبقدرة ربي فما حلول. شكرا على هالمساحه اللي اعطيتوها لنا، وربي يهنيكم مع بعضكم. شكرا جزيلا لكم. كانت هذه حكايه منى بن عامر وزوجها التركي توران تونكا، ونوجه تحيه لي بنوتاتها وللعازب وكل التقدير، تحياتي لكم انتم. فاصل ونواصل وبعد شويه في الجزء الثاني من برنامج توانسوا علينا الكلام.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
5: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الوطنية للكهرباء والغاز تبلغ عن قطع دوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والساعة 6 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة. تراجع نسبي في درجة الحرارة خاصة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية ثم بقية الجهات يوم غدا السبت وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. قرابة 1,300,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، حسب ما أكده المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية في تصريح لنجاة حسن.
8: اليوم نواصل كيف عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد كيف بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. عملية مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات اللي بشي يكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك الإدارة. العملية هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما توا، لأن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك للمتابعة الدروس متاعه. قلنا حتى أنه الأستاذ المتفقدين بش يكون عندهم الفضاء بش يتابعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين.
7: جامعة سوسة تفتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، وتحديد 30 من أوتا الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت بلدة القرارة في جنوب قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية بالتزامن مع شن قوتها ضربات داخل أوكرانيا طالت ميناء أوديسا وستة مستودعات لتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والوقود. وختاما، ووفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 93 ألف شخص تأثروا بفيضانات نيبال وهم في حاجة ماسة للمساعدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
9: الإذاعة الوطنية
10: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
11: أم البدايات.
10: الإذاعة الوطنية التونسية
9: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
6: توانسة وعلينا الكلام.
10: توانسة وعلينا الكلام.
6: توانسة وعلينا الكلام
10: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
6: موجة بريحة.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا الجزء الثاني من برنامج توينسوا علينا الكلام، البرنامج اللي يرافقوا فيه جاليتنا في كل دول العالم اللي حاضرين بحضنا توا، نسمعوهم ونجيبوهم نتصلوا بيهم نسمعوا حكايتهم ونويكبوا زيادة فروحاتهم، واللي مش موجود في تونس زيادة نسمعوه عبر الاتصال الهاتفي. المهم نسمعوا صوتهم ونسمعوا حكايتهم ونسمعوا نجاحاتهم، مش هذا برك، زيادة نسمعوا مشاغلهم ومشاكلهم. فما حكاية هالأيامات الحقيقة أثيرت إعلاميا بخصوص مجموعة من المهاجرين اللي جاوا من سلطنة عمان واللي لقوا مشكلة مع شركة نقل ما أمنت لهمش نقل البضائع متاعهم، بضائع هي محتويات ربما أغراض شخصية وحتى سيارات. الإشكالية كيفاش؟ باش نتابعوها في فقرة متابعات.
1: متابعات
0: في متابعاتنا اليوم معانا سي محمد غويلي، هو أستاذ رياضيات بسلطنة عمان ولكن حاليا هو موجود في تونس ويطلب أنه يوصل صوته عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية بخصوص الإشكالية متاعه ومتاع مجموعة من المهاجرين. كما قلت سي محمود مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عايش كتك الصحة عسلامة أختي، لباس معك محمود مش محمد غويلي، محمود غويلي.
0: أنا قلت سامحني محمود أيوة. غويلي أي مرحبا بك.
2: تعرفي كما جالتنا كلها في الخارج، يعني مش ندخل طول في الموضوع، يحبوا يجوا يعدي إجازة مع عائلته ومع أصحابه ويكون يعني بعد عام كامل تعب يجيب يرتاح. هنا أنا وأصحابي جايبين سيارات يعني شحناها من سلطنة عمان وتعاملنا مع شركة تونسية وأشخاصها توانسة يعني عندها فرع هناك في عمان وهنا في تونس. بعد ما اتفقنا على ان السيارات باش تخرج في الموعد الفلاني توصل الموعد الفلاني صار ثم تاخيرات وصار ثم تسويفات وصار كذا وعطلونا ياسر باهي، قلنا عادي سبحان الله ثم ظروف وثم كذا. وصلت السيارات 31 جويليه الى ميناء رادس بعد، واحنا بالطبع مخلصين كل المعاليم اللي علينا وكذا، ما راعنا الا ان هذه الشركه مش يدافع رسوم للنقل البحري ولهذا السيارات والحاويات كل هذا محجوزة في ميناء رادس.
0: ما مشكلة
2: يعني احنا تو يعني من 31 جويلية، وتصوري انت كيفاش عدونا هذه الإجازة والعطلة الصيفية احنا
0: نتصور وعائلات نتصور يا سي محمود نتصور على خاطر بالحق معناها العبيد تعبت وفدت، معناها وقت اللي انت باش تمشي تتسلم البضاعة متاعك ولا اللي هو كرهبتك ولا اللي هو وتلقاها مش موجود تلقى إشكالية والمعلومة ربما غابت عليكم. دونك الحقيقة
2: مش موجودة، نتواصل مع الشركة يقولون في اليوم من اسبوع كنا اسبوع كامل احنا مشينا لتونس العاصمه في هذه السخانه وفي هذه كذا من غير كراهه في النقل العمومي في كذا معناها، والشركه تقول لنا غدوه بعد غدوه غدوه بعد غدوه الى حد الان.
0: معناها انتم تواصلتوا مع الشركه سي محمود؟
2: يتواصلوا معنا يقولوا لنا هاو باش تخرج هاو كذا هاو باش ندفعوا رانا قريب نخرج، يسوفونا يعني تسويفات
0: مشكلة.
2: معناها عطونا والله تعرفي ما يعني احنا والانتراس نتاعنا وعائلاتنا كلها تعبنا وستريسنا عطلة ما عدوا هنا مرات
0: خسارة للأسف.
2: والله وش نقولك، نطالبوا كل من يسمعنا وكل من عندها يد في هذه
0: يد في الحكاية هذية. سي محمود مازال معنا؟ قطع الهاتف، كان عاودوا نتصلوا به كان ممكن، خلي نشوفوا لشكون معناها احنا اليوم نحبوا نوصلوا النداء وعلى شكون باش ندقوا الابواب. سي محمود غويلي هو استاذ رياضيات بسلطنة عمان، ذكر مره اخرى هو ومجموعة من المهاجرين التوانسة في سلطنة عمان وقت اللي جاوا لقضاء عطلتهم لقاو اللي السيارات والامتعة نتاعهم محتجزة في الديوانة. وقت اللي جاوا يطلبوا فيهم معناها في ميناء رادس قالوا اللي الشركة نتاع التوصيل اللي كلفوها باش توصل لهم الأمتعة نتاعهم ما خلصتش المعاليم المستوجبة، وعليه ما انه قاعدة البضاعة الكل محتجزة بما فيها سياراتهم. معناها جاوا قضاو عطلة بين ظفرين مسكنات، معناها قاعدوا ماشيين جايين ماشيين جايين، عناء كبير كان الله في عونهم. سي محمود قال اللي الأمتعة وصلت في 31 جويلية معناها مع التأخير، ولكن هما من أفريل بعثوها. تصوروا انتم قديش من شهر وقديش من معناها من تليفونات ونداءات وغيره. دونك مره اخرى نحبوا نوصلوا صوت مهاجرينا اللي هما فيهم اللي جا لتونس ربما وعاود روح وفيهم اللي مازال حاضر في تونس كما سي محمود، ويحكيوا الناس راهو على معاناه كبيره مع شركه النقل هذيه اللي حالت دون استرجاع السيارات نتاعهم والامتعه. حكايتنا مازالت متواصله، خلينا نعاودوا نرجعوا لك سي محمود مرحبا بك مره اخرى.
2: عايشك اختي، مرحبا، عايشك عايشك.
0: قلنا اللي الامتعه وصلت في 31 جويلية هي ما زالت محتجزه في ميناء رادس، لكن انتم راكم من افريل معناها سقطوها من غاديك.
2: من افريل وسقناها من غادي وتحطت في الحاويات، صارت منها احنا مش متشكين تو من التعطيلات اللي عملوها لنا من غادي، اللي هي وصلت 31 جويلية، المفروض توصل في جوان.
0: اي
2: المفروض توصل اول ما نبدو احنا الاجازه نتاعنا هنا، نخرجوا سياراتنا ونعملوا لها المعاليم الديوانيه نتاعها، كان باش يعملها واحد اف سي ار نتا ولا باش يبيعها ولا باش يملكها، هم عطلون على هذاك الكل. وزياده عن ذلك ما جتناش سياراتنا، خلاص محجوزه
0: مشكله.
2: مشينا حتى للناقل البحري، قال هذه الشركه نتاعكم برو كلموا الشركه تخلص
0: باهي. وعليه يظهر لي اول باب ندقوه هو شركه النقل، على اعتبار هذه هي الشركه هي مختصه في النقل هكا ولا لا؟ شركة خاصه هي.
2: احنا اللي تواصلنا معاها مش هي صاحبه السفن، هي الشركه اللي تتواصل مع الناقل البحري،
0: مع الناقل البحري
2: يعني، ولهذا تهز كانها وسيط، هي كانت تهز السيارات معنا احنا تحطها في الكونتينرات وتتواصل مع الناقل البحري، لكن المفروض كي نخلصوها احنا هي تخلص في المعاليم نتاعها وتربح الربح نتاعها، وباش السيارات يخلوها ليبر، نقولوا احنا حاويات حره ليبر.
0: طبعا
2: لكن تو قال لك المرزق احنا مش نخلصين، يعني هو هذا صارت هز الفلوس نتاعنا احنا، مش ما خلصش به المعاليم نتاعه، وحنا نتحملوا في وحنا نتكبدوا في الخسائر،
0: في الخسائر يعني والعناء. مرة أخرى النداء
2: معنوية أكثر من مادية أصلا.
0: طبعا مرة أخرى النداء موجه للناس الكل المتدخلين، على الأقل نلقاو صيغة مناسبة باش حل لهالوضعية هذية. التواصل يكون مباشرة مع الديوانة أنتم؟
2: الديوانه قالت لك لا، احنا الديوانه قالت لك ارهبكم بعد ما تخرج من الميناء احنا نعملوا لها المعاليم الديوانيه، ولا كان باش نعملوا لها اسيورونس، ولا باش كان فما معاليم. لا الديوانه ما زالت مرحله اخرى الديوانه، لكن احنا تو مع هذه الشركه لازمها هي نشوف تضغط عليها، كسوا الحكومه ولا السفارات ولا حتى رئاسه الجمهوريه، كان معناها احنا مواطنين بالخارج،
0: والوزارات وزاراتنا كلها اللي مهتمه بملف المهاجرين،
2: بملف المهاجرين كذا، يدخلونا ويتواصلوا مع الشركه هذه انها تدفع المعاليم ولا يتصرفوا الدوله معاهم، احنا ما قدناهمش يعني، هم شركه تتنصل من المسؤوليه.
0: من المسؤوليه. واضح سيدي، وصلنا صوتك يا رب، ان شاء الله يكون فما انفراج في المشكل هذه، الحقيقه مشكل كبير. وانا قلت لك نتمنى قبل ما تتدخل معايا بالحق تتحل الاشكاليه، خاطر نعرف معناها جايين باش تعديوا عطله باش تستمتعوا بالاجواء الصيفيه، ولكن معناها واحد اللي عنده
2: عطله وفما وفيت. سامحيني حتى كان قصيت عليك، فما جماعه رجعوا العمان وكرهبهم ما زالت لهنا.
0: اي واضح،
2: يعني رجعوا باش يخدموا ارواحهم، وحنا توا بليتو يعني باش نرجعوا، يعني نهار نهارين لازم نرجعوا نخدموا ارواحنا، نبدا العمل غادي نحن كمدرسين غادي.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله تتحل هالمشكله هذه في القريب العاجل. وصلنا صوتك وصوت مجموعه من المهاجرين، ورانا باش نقعدوا في المتابعه سي محمود، تهنا معناها من الناحيه هذيا، ونحاولوا نلقاو حل مع بعضنا. سي محمود غويلي استاذ رياضيات بسلطنه عمان، حاضر موجود في تونس، بلغ في الاشكاليه اللي هو معناها سيارته محتجزه والامتعه نتاعو محتجزه، هو مجموعه من المهاجرين، الصيف الحقيقه والعطله صارت فيها الاشكاليه هذيا، وفما اللي يروح عاود رجع لسلطنه عمان من غير مخذي الأمتعة متاعو. دونك يا رب إن شاء الله يقع الاستنفار معناها من قبل الناس الكل المهتمة بموضوع المهاجرين وملف والشركة هذه، سواء وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة الخارجية وغيرهم، باش يا ربي نلقاو حل في القريب العاجل. حكايتنا مازالت متواصلة، من تقليل معناها من الضيوف اللي نستقبلهم يكون شاب تونسي وحقق قصة نجاح في الخارج، شكون السيد هذايا وشنية قصة النجاح متاعو، وخاصة في أي مجال وإلا في أي دولة، خاطر رهان كبير برشا، نكتشفوه بعد الفاصل.

0: لو سهلا بكم من جديد. مازال مواصلين توين سوا علينا الكلام ولكن باسلوب رياضي وحكايه والا خبر، خبر ايجابي. قلت لي لطفي خالد زميلنا من مصلحه الرياضه جانا يجي ليا.
1: مرحبا بك كوكب.
0: سهلا مرحبا.
1: صحة توينسا وعلينا الكلام بالرسمي في تورنتو. برافو لولادنا، برافو في كرة القدم. أولادنا يعملوا في مباراة كبيرة ضد المنتخب الإيطالي من أجل العبور للدور النهائي. أكثر تفاصيل مع زميلنا الشهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو الإيطالية في متابعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. شهير مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك بكل لغات العالم. شهير
0: يظهرلي مازال يحتفل معاهم غاديكا وقاعد نتصور راهو منتشي بالفرحه. ميسي شنو الخبير نتاعك؟
1: المنتخب الوطني التونسي متفوق الى حد الان على المنتخب الايطالي، على المنتخب الايطالي. نذكر مباراه دور نصف نهائي من اجل المرور للدور النهائي، هكا نضمنوا ان شاء الله الميداليه. ونرجع لشهير. تفضل شهير، تفضل. مرحبا شهير.
2: مرحبا لطفي. رسميا نقول المنتخب
1: التونسي
2: في الدور النهائي 3-1 حاليا.
1: ممتاز.
2: الثالث منذ قليل للمنتخب الوطني التونسي في 90+2، واحنا نلعبوا حاليا في 90+4. 3-1 للمنتخب الوطني التونسي. نذكر ان المنتخب الايطالي سجل عن طريق دييغو بيريلو في الدقيقة 20، التعديل في الدقيقة 60 من علاء الدربالي، ثم إضافة الثاني في الدقيقة 75 من ريان عنان، وهدف ثالث قاتل من وليد ذويب في 90+2. اللحظات الأخيرة والفرحة أكيد من الجماهير التونسية. كرة حاليا للمنتخب الإيطالي، التصويبة فوق المرمى، تصويبة فوق المرمى، والدقيقة الأخيرة من المباراة في الحقيقة طقس ساخن جدا في تورنتو. مباراة تتلعب 10:30 متاع الصباح بتوقيت إيطاليا، يعني درجات الحرارة تقريبا في 40 درجة. ورغم هذا المنتخب الوطني التونسي عرف كيفاش يربح مباراته بعد ما تأخر في النتيجة. وهذه كرة للهدف الرابع داخل المناطق، والتدخل الدفاعي، التدخل من دفاع المنتخب الإيطالي. الحاجة السلبية ممكن منذ قليل هي الورقة الحمراء للمنتخب التونسي لمتوسط الميدان حمزة العبيدي، وهو خارج يعني بعد ما تم تغييره، كان عنده انذار في المباراة. ثم
1: وتوانسة وعلينا الكلام كما قلت لك كوثر، برافو لولادنا. يعني مش سهل يعني اليوم المنتخب الأولمبي في الدورة كما هذه، أنه يعمل بريستاسيون ممتازة جدا منذ المباراة الأولى، يعني في الدور الأول، اليوم في مباراة دور نصف نهائي هذا أمام المنتخب الإيطالي، يعتبر منظمة الدورة متاع البحر الأبيض المتوسط. اليوم المنتخب الوطني التونسي يمر إلى الدور النهائي. كان معنا شهير ألفا، نكملوا معاه المباراة. ميسالش نعاودوا معاه، ميسالش مرة أخرى باش الجمهور يطمئن على النتيجة النهائية، باش المعلومة توصل.
0: قديش زعما مازال وقت؟
1: ثواني يعني في الوقت الإضافي، والمنتخب التونسي متقدم نذكر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: تفضل. المكان كل من ريان شعبان، أيضا محمد ياسين الشعباني.
0: قاعد يتيح ميساج ريزو.
1: المهم انه المنتخب التونسي رسميا في مباراة الدور النهائي. اكثر تفاصيلها في نشراتنا الرياضية ان شاء الله مع زميلنا شهير الكافي. ان شاء الله كما قلت لكم من ساعتين غير درجين الموعد سيكون مع النشر الرياضية مع زميلنا رفقي بوستة وكل التصريحات الخاصة بلاعبي المنتخب. وانت يعطيك الصحة
0: يا ودي. شكرا جزيلا. جيب لي الاخبار الايجابية وخذ المساحة اللي حاجتك.
1: وديما نقول لك توانسة وعلينا الكلام.
0: ان شاء الله يا ربي. مازالت حكايتنا. شهير ارجعي.
1: يلا شهير كملوا معك. شهير
2: الثواني الأخيرة لطفي في 90+6 قبل صافرة الحكم الألباني لإعلان نهاية المباراة. قلت أنه ثم ورقة حمراء كانت لحمزة العبيدي وهو خارج الميدان، وبالتالي باش يجيب على الدور النهائي. يلا يا حكم، صفر يا حكم. ضربة مخالفة المنتخب الإيطالي، تمشي المخالف لإيطالي، تمشي التصويب أو لا. قبل هذا الدفاع موجود للمنتخب التونسي داخل منطقة الجزاء. ما زالت الكرة للمنتخب الإيطالي. الثواني الأخيرة قبل صافرة النهاية، التوزيع داخل المنطقة. صفر يا حكم. الثواني الأخيرة، بعدها أكيد باش يعلن الحكم الألباني أوندي كوتشي على نهاية اللقاء. كرة تمشي تماس للمنتخب الإيطالي، التماس للمنتخب الإيطالي. كرة قد تكون هي الأخيرة، بعدها ممكن يعلن الحكم هذه تصويبة، تصويبة فوق المرمى، وفي اللحظة هذه بالذات
0: الحكم
2: الألباني المباراة.
0: إن شاء الله مبروك يا رب.
1: مبروك المنتخب التونسي. نذكر المرور للدور النهائي في مباراة كانت أمام المنتخب الإيطالي. برافو لولادنا، برافو
0: للإطار الفني بكلية المدرب الشهير تزيد تشوق أكثر وأكثر.
1: المهم اطمأنينا على نتيجة المباراة الرسمي في الدور النهائي المنتخب التونسي لكرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. برافو لولاد.
0: شكرا لك لطفي خالد زميلنا من مصلحة الرياضة، وشكرا على هالمساحة من الموجات الإيجابية، وديما المجال مفتوح ليك تجيبون أنتم الأهداف والميداليات وإحنا على ذمتكم. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: فاصل ونواصلوا بحكاية إيجابية وبرشة طاقة إيجابية مع ضيفنا اللي باش تكتشفوه بعد الفاصل.
3: توانسة وعلينا الكلام، توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن دلالة

0: عرب ولاد تونس، مرحبا بكم، شرفينا وين ما كنتوا. ان شاء الله يا ربي نسمع عليكم كان الخير وكان الاخبار الايجابيه. كيف لا، وانا باش نستقبل ضيف شاب تونسي تالق في المانيا. شنو حكايته وشكون هو؟ نكتشفه في فقره سفراء. سفراء من الهجرة إلى النجاح. هو صابر بن هنية التونسي والمهاجر التونسي اللي في ألمانيا عمل قصة نجاح مختلفة نوعا ما. سي صابر، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: عسلامة عسلامة، مرحبا، شكرا برشا على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا، أو كجبتك ديريك طينا من يظهر لي البارح أنت وصلتك.
1: ما زلت متعب بالسفر. عندي تو نهارين من وصلت، ولكن كان سفر ياسر طويلة من ياسر ألمانيا لإيطاليا، ومن إيطاليا لا من المانيا للنمسا، ومن النمسا غلط في ثنيه نتعدى لسويسرا، جبال الألب وليل ومطر وحصيل، وانا ثنيه اول مره نمشي بها من سويسرا لايطاليا، من ايطاليا لتونس، ومن تونس للسخيره صفاقس، ومن صفاقس هاني جيت لتونس.
0: قلت لك كيفاش انا جيت على الوضع هذا، الماء والضوء وغيره. قلت
1: الماء والضوء اغزر لي، احنا نتبعوا برشا الوضع البر، فهمت؟ فعندنا فكره انه الماء مقصوص، ولكن فما مؤشرات انه رجع الماء، معناتها الاستشفاء الصافي مازال موجود، ورجع الضوء يمشي.
0: وانت جيت بالتطمينات هذه،
1: هذه اخر معلومه عندنا قبل ما نهبطوا.
0: الله جاي يمشي ويدس في صدره صابر.
1: هبطناش في حلق الواد، عطشنا بطبيعه سفر وكل. اول حماس ركيت قلت له دبوزه، ما قال لي ما عنديش. عرفتك بدا شويه بدينا برا، كملنا مشينا من 20 كيلومتر نغزر نلقى الدنيا كلها ظلمه يمين ويسار. قص الضوء، حصيله نص ساعه الاولى في تونس قصفين من الماء قصفين من الضوء. فكانت يعني ما كانش منتظر الأمانة.
0: هو لما حالة أنت قلت لك كيفاش عادي تقول لي نتجوزوها؟
1: ليه عادي، ديجا معناتها كي قص الضوء تلفتت لي مرتي قالت لي والآن مع المفاجأة الكبرى.
0: نعمل عيد ميلاد في الكهرباء.
1: ما قلقش يعني.
0: ولكن بقدرة ربي زيارة مميزة بدليل لو كانت حضرت معنا طوغة وتونس ترشحت والحكاية.
1: قدرة
0: ربي ماشي إن شاء الله في طريق مفتوح. صابر بن هنية، شكون صابر بن هنية؟ خلنا نعرفوك.
1: صابر بن هنية بي انا ضد التعريف الوظيفي،
0: اي
1: بما معنى ما نحبش نختصر الشخص في وظيفته مثلا.
0: اي
1: صابر بن هنية هو شاب تونسي طموح، يحب يوصل، عنده اهداف، يحب العباد، قلبه باهي، يحب يعاون الناس، ونمشي برشا بمبدا اني لنترك اثرا جميلا في الحياه.
0: اي
1: هذا يا صابر كانسان. كوظيفه ممرض نحب برشا خدمتي. خرجت من تونس لألمانيا، توا نعيش في ألمانيا.
0: خرجت كانت التجربة معناها أنت تحب تسافر، عملت اختصاص اللي باش تسافر به، وإلا كانت معناها مفروضة عليك؟ القصة كيفاش كانت بالمختصر المفيد؟
1: نحاول نختصر. نحاول نختصر.
0: كنت ضد مهنتك، مطلوبة راهي،
1: مطلوبة في البلايس كل. كنت ضد الهجرة، ونحب نبقى لهنا في البلاد، وعلى فكره نحبوا برشا البلاد هذي، نحبوها برشا برشا اكثر من اللي تتخيل.
0: تحبك الايام الطيبه يا سيدي.
1: علم تونس البرة، دمك لحمك يقشعر، تسمع تحيه العالم في تونس، عرفت وانت تمشي تسمع صوت تونسي ديريكت مو تتلفت تغزر، معناتها لا ارادي حصيلو. مقبل المانيا حبيت نقعد لهنا، بديت نخدم لهنا في في في السبيطار.
0: اي
1: كنت راه ما نحبش نقول غير قانوني، ولكن هش كان هش على الاخر، عرفت؟ فكنت ناخذ في شطر سالير، شطر سالير كريمو، معناتها كان الانفيرمي اللي يخدم معايا ياخذ في سالير كامل، انا كنت ناخذ شطر سالير على خاطرني انا مازلت دوم ما تخرجت جديد، وانا وافقت على الكونترا هذاك خاطرني زاد عندي موقف من الخدمه في الكلينيكات في تونس.
0: باه،
1: فما حبيتش نخدم في الكلينيك في تونس، لانه للاسف الشديد في عرفت المعادله تو. مثلا اكتشفت الحكايه هذه برا في المانيا، كي تكون شركه كبيره، كل ما الشركه كبيره تخلص بزيد، معناتها هي تدخل في برشا فلوس، كل ما هي تخلص الخدمة نتاعها بزيد فلوس، فهمت؟ المعادله هذه للاسف مش موجوده في تونس، معناتها الكلينيكات اللي هنا في تونس يدخلوا في برشا فلوس ربي يزيدهم، ولكن يخلصوا في اقل برشا من الحكومي، فهمت؟ فهذا الموقف اللي كنت واخذه من الكلينيكات، خدمت شويه في السبيطار كونتراكتيال،
0: ورضيت بشطر سالير.
1: رضيت بشطر سالير،
0: عرفت باش تنسجم مع المبدا نتاعك.
1: باش ننسجم على المبدا نتاعي، مازلنا في ثنيه صحيحه الى ان صار لي اكسيدون. اكسيدون انا نمن برشا انه الضربه اللي ما تقتل

0: موضوع اخر لا علينا فيه. حصيلو كيف بهت قال لي كيفاش، قلت له راني نخدم لهنا عندي 3 سنين ديجا وما عنديش ماتريكيل، وعرفت لي كونسلتاسيون اكسترن وقتها معبيه بالعباد وكل ومعبيه، وفي وقتها كوفيد فهمت. فبدا حصيلو عمل شوها في الاخر، وانت حال شخصيه،
1: انت حال شخصيه فوالا،
0: وماكش ممرض وجاي لهنا تحب تعديها عليا خاطر انت ماكش زايد على العباد هذوما الكل وما عندكش ماتريكيل، معناها ماكش انفيرمي. عرفت انا في الوقت هذاك بريكت بريكت كاريمو
1: طبعا مشكوك فيك وتطلع
0: قدام. فاش قاعد نعمل؟ انا عندي 3 سنين نخدم لهنا وفي الاخر حتى معناتها حتى نيمرو ما عنديش، معناتها غير مستعرف بيا ولا ما عرفش كيفاه.
1: صحيح هذاك الوقع
0: عرفت هيك شنو نعمل هوني شبيني هكا. فانا قلت فاش قاعد نعمل انا، معناتها ببساطه هذه كانت السبب وقتها في نهارتها، في نهارتها صار اللي صار وبقيت نستنى وا وا وا. كملت الجبس نهارتها، مشيت نلوج على سونتر نتاع المو ودرت ومصناطر الفسفاقس الكل.
1: معني قررت ديرك تمشي لالمانيا
0: نهارتها. انا كنت ضد راني السفر مش نحبش نخرج برا، لكن الموقف هذاك قلت فيش قاعد نعمل من الاخر. المكان ليس بمكانك فغير المكان.
1: مشينا لالمانيا،
0: مشينا لالمانيا
1: لقينا حياه اخرى،
0: لقينا حياه غير منتظره.
1: ورديه
0: اللي تروسمان الاولين،
1: اي
0: ثلاث جمع الاولين ورديه والدنيا خضراء والناس تبسم لك كل
1: سنه صابر في فرحان يقول لك سلكت.
0: وانا الحمد لله يا ربي حلم وتحقق و و بعد برشة عبد راه حتى التفاصيل نتاع بعد القرار انك تبدا في التقر في المو حتى لتخرج هذيك ديجا سيركوي كامله
1: طبعا فيها برشة نضال وتعب.
0: فوصلنا غادي ثلاث جمع الاولين كانوا انبهار. بعد بدينا في الصحيح، بعد بدينا في البيروقراطيه، بدينا في الاوراق، بدينا تجي تحكي معاه نفس لغته يعملك ما فهمتكش وكانك تحكي بلغه اخرى. بدينا شويه في الصعوبات، بدينا حتى للعام. نرجع لي انا كشخص طموح، انا عندي زاد موقف واحد اخر من الوظيفه، فالوظيفه بالنسبه لي اللي نعتبرها
1: تقتل الطموح ساعات
0: بل تقتل الانسان.
1: اي
0: علاش انا نرجع لك كيف تسألني من أنت؟ ما نحبش نقولك أنا ممر، خطر الإنسان أكبر بارشة من الوظيفة اللي هو يخدم فيها.
1: ولكن نحكيه على تجربة حياة،
0: تجربة حياة واسعة وشاسعة، عوم بحرك تخليش روحك في
1: مقيد
0: في كارو.
1: صحيح
0: تبدأ تخدم الصباح نفس الوقت تفيق فيه، نفس الوقت تكمل فيه، نفس العباد تشوف فيهم،
1: نفس الشهرية تفرقها وتكون وسيط بينها وبين الديون.
0: بالضبط تعمل في نفس الحاجات ديما، في الاخر ريتريت كملنا
1: صايب
0: الله يرحم. دونك لنترك اثرا جميلا، هذا كان المبدا انا متاعي. ونحب تو سامبلومون انطلقت من اقل من الصفر. الصفر هو معناتها رقم، انا انطلقت من اقل من الصفر وصلت الصفر توا صفر فاصل
1: صايبه
0: ومازلنا مواصلين ان شاء الله.
1: صفر فاصل في اي مجال؟ وين اخترت انك تحول للوجهه؟ وين قلت او ولا خليني نبدل التجربه ونكتشف؟
0: صفر فاصل لاني بديت اجد نفسي، بديت نلقى روحي، بديت نعقل روحي، بديت نعمل في الحاجه اللي انا نحب، بديت نحس في روحي موجود، بديت نخلي في تراس. هذا هو معناتها سيبو عرفت روحي. لان قبل كيف ناس كل نخدم خدمه ما عيش عجبتني الخدمه ولكن يلزمني نخدم باش ندخل فلوس و و و و فهمت،
1: ولكن مانيش نخدم في اللي نحب فيه،
0: مانيش نعمل
1: واللي يعطيني انا قيمتي وقدري.
0: بالضبط. فزينا من هذه.
1: كنت متمرد صابر، معناها امك الوالده شنو تقول على طبيعتك؟ معناها عنيدي تعاند؟
0: لا السنين الاولى وقت اللي انا صغير لا كنت اكل الانسان اكل الطفل النموذج
1: عاقل.
0: مانيش عاقل ولكن نحكي معاك نفهمك، تحكي معايا نفهم كل شيء،
1: عندك راي وموقف من
0: عندي راي عندي موقف ونعمل كل شيء. معناتها اللي تعمله انت نعمله معاك. ما كنت شكل باسيف اللي نلعب وكو ما على باليش، معناتها كنت ياسر اكتيف وكل. بعد ليك شويه بدا شويه العناد، بعد بدا شويه العناد كيف وليت نشوف في اراء غالطه ونحس اللي رايي انا هو الصحيح. سي بون بديت ننضج بشوي بشوي فهمت. فالطفوله كانت الحمد لله معناتها كانت معتدله منظمه.
1: هذا هو. وخذنا اي تجربه توا معناها حاليا
0: توا حل نحاول ان نحل مشكله من المشاكل. انا انسان كما حكيت لك نحب نبعد على الوظيفه، فعملت برشا تجارب في المانيا متاع بروجي صغير، متاع بزنس صغير، متاع اي كوميرس، متاع عملت برشا تجارب
1: برشا.

0: لقيت فيهم بكلهم صعوبات. الأكثر صعوبة لقيتها المشتركة فيهم الكل هي منين نبدأ ولشكون نمشي.
1: أي
0: لهنا نجي أنا الكوثر، كوثر بليك الحكاية كيفاش تصير، تقول لي راه تصير كذا كذا، سيبوا تحلت المشكلة. غادي ما عنديش كوثر باش تحكي لي.
1: صحيح.
0: ما نعرفش شكون، معناتها شكون يوريني شنو نعمل بالضبط وين نمشي. هذه كانت المشكلة، فاكتشفت اللي هي المشكلة متاع الجالية الكل، ماهيش مشكلة متاعي أنا كو. دونك الناس كلها عندها الإنرجي، عندها تحب تعمل، ولكن ما هيش عارفة كيفاش، مش عارفة كيفاش تقدم، شكون شكون تمشي، شكون تسمع
1: والحل.
0: غير ذلك الحل، وليت أنا نمشي لهم العباد اللي عملوا ونقول لهم أحكي لي كيفاش عملت. لويش باش الناس اللي تحب تعمل
1: ما تقعش في نفس الغلطة،
0: تتعلم منك.
1: بالضبط بالضبط.
0: أنا نجي الكوثر، كوثر عملت صحاف، كيفاش عملت يا كوثر صحاف؟ باش تفرج فيك هذيك الصغيرة إيمان ولا مش عارف شكون، آه والله تجربتها سمحة، واو كيفاش تصير الحكاية، تاك تاك تاك تاك.
1: معناها توا صابر نسمع فيك قديش منظم في أفكارك وقديش مرتبها حياتك زادة بالمختصر المفيد. هذه زادة كونته من خلال المقاطع اللي تعملهم في
0: نو هذه من هذا من قبل
1: من حياتك من حياتك المقاطع الفيديو هذوما والفكرة متاعك في حد ذاتها لقات صدى طيب عند الناس، عند الجمهور متاع السوشيال ميديا؟
0: الفيديوهات لقات صدى اللي أنا ما كنتش أتوقع.
1: أي كانت المفاجأة. أنت تعطيني تجربة حياة وقت اللي أنا نسمع تجربتك في مجال التمريض وي وي وي وي وي. ومن بعد كيفاش معناها ربما الديفويت ولا الإشكاليات اللي هي فيها تخليني أنا بدي نكون حاذرة ما ندخلش غمار التجربة هذيك. نقول في مثال على
0: أي
1: معناها
0: بالضبط. أي بالضبط. فأنا حاولت أني نفرش الثنية للناس اللي تحب تعمل.
1: أي
0: باش العباد أنا أشوف، نعطيك اكزامبل آخر صغير. احنا التوانسة ديما عنا عقلية متاع مسمار في حيط، وعنا عقلية متاع سيبني لوش نكسر في راسي. نحبه ديما كالاستقراء، ما نحبش ندخل من في حرب، فمن حتى مع انفسنا. فحتى كيف تدخل يوتيوب مثلا، نجد نابورتكوا كيفاش تحل رستوران في الماني، تدخل يوتيوب وتكتب كذا يخرجوا لك الجنسيات الكل الا التونسي. مش تونسي شكون يحكي فيه الموضوع. وانا عندي مشكلة للاسف شديد ما نفهمش اللهجات الاخرى، معنى اللهجة السورية والمصرية والمغربية
1: مستوعب هي شيء.
0: نحب برشا اللهجة متاعنا، متعمق فيها برشا ونحب. فكيف نلقى فيديو هكا مصري يحكي منش بيش نفهم وش بنركز فيه، فهمت؟ فما برشا عباد كيفي يحبوا يسمعوا إنسان تونسي يحكي بالتفصيل. أنا اللي هو البروجيشن هو أنه نحكيه مثلا الناس اللي عملت مشاريع، نحكيوك في كيفاش عملت المشروع خطوه بخطوه
1: بخطوه
0: بالتفصيل بالتفصيل.
1: اكثر الفيديوهات اللي معناها لقات صدى كبير عند المتابعين، اكثر فيديو، اكثر موضوع،
0: اكثر موضوع كان على الاوس بلدونغ. الاوس بلدونغ هو التكوين المهني في المانيا. كان مع صادق دعماش، نوجه له تحيه. صادق دعماش قصه نجاح زاده، انطلق من الصفر من هنا المانيا من تونس. توا في المانيا عمل شركه ولا يخدم في برشا عباد معاه ولا يعمل في شيفر ما شاء الله.
1: اسمع السيفر.
0: الصدى اللي صار مش شيفر اللي يعمل فيه مو حتى هو اعطاه دي شيفر اللي هما هو يشوف فيه معادي. العباد تفاجئت كيفاش تخرج تقرا تكوين وتخلص 3 مليون و4 مليون وانت مازلت تقرا. فما بعد كيف تكمل التكوين قداش باش تولي تخلص؟
1: اي
0: موجود ديجا كل شيء في الفيديو.
1: معناه في الفيديو هو يقول زاد شنو هي الاختصاصات المطلوبه في المانيا وهاو كيفاش تنجح ربما.
0: لا أنا, انا انا نحكي في كل اختصاص مع الشخص، نحكي مع الاختصاصات نتاعو. ما نحبش نجي الانسان يحكي لنا على الاختصاصات الكل خاطر باش تكون الفكره ما هيش واضحه.
1: فهمتك. كل حاجه واحد
0: نمشي كل مرتبة. واحد مرتب
1: منظم يا صابر منظم.
0: نحاول اني نوصل معلومه كيف ما هي.
1: اي
0: بنحب نعطي البوليس.
1: قلت لي انطلقنا من تحت الصفر، اليوم حققنا صفر فاصل. نشكرك على التواضع يا سيدي، متواضع جدا، ولكن زاد فما صدى كبير من خلال المتابعين والكل. بلوغ الارقام شنو تنجم تقول لنا اليوم معناها من حيث الفيديوهات وتفاعل الناس نتاع معاها؟
0: اش معناها بلغه الارقام؟
1: بلغه الارقام قد ايه عندنا من فولورز، قد ايش عندنا من
0: هو. انت ممكن نفاجئك لو كنا نقول لك قد ايش عمر البروجي هذا.
1: هيت
0: البروجي هذا عمره 29، بدا 29 جويليا. احنا توا في 28 اوت.
1: شهر
0: بالضبط. شهر
1: اي
0: شهر. في الشهر هذا بالضبط انا حتى كنت ندخل توا للشو اسمه من الستاتستيك. فما اكثر من 900 الف في.
1: ممتاز.
0: يعني اكثر من 900 الف في شهر، وكونت بريفي راهو لي باج لي سبونسورينغ لي حتى شيء معناتها جيست نحكي خاطر الناس تحب شكون ينورها واحنا للاسف الشديد فما برشا عبيد حتى من التوانسه يعني يشدوا المعلومه ما يحبوش يعطيو المعلومه فما برشا راهم يحب يعمل كان هو فهمت اما ما يحبش يشارك المعلومه انا نمشي للناس اللي هي اوفن اللي هي معناتها اوفير اللي هي تحب تزيد البليس تحب تعطي العباد معلومه باش الناس تستفاد
1: وراهو فيها معناها معناها تحكي معايا تمشي للناس اللي تحب تعمل الخير
0: بالضبط
1: واللي ما عندهاش كنزعه الانانيه كل تقول لك لا انا نجحتش عندي فيه هذاك والكل وتكون معناها اي انسان متاح ليه باش يتعلم معناها وباش يعرف هذاك تجربته في الحياه كيفاش كانت ناجحه لحد الان قدام من فيديو معناها عملنا مع برشا نماذج نساء ورجال بالضبط كيفاش
0: ما زالت للاسف
1: ما زلنا
0: رغم انه كانت مبرمجه حلقه لكن ما مكتبش مع تروح تيجي لهنا لتونس وانا وقتها غادي في المانيا والكل ولكن حكينا في برشا مواضيع حكينا في برشا مواضيع للناس اللي تعيش الغاد وحكينا في برشا مواضيع للناس اللي تعيش لهنا اللي تعيش لهنا اللي يهمها في المانيا شنو كيفاش تخرج كيفاش تدبر كونتراتو كيفاش تعمل تكوين مهني كيفاش تخرج تقرا لبرا كيفاش تخرج ما غير كونت بلوكي والمانيا على فكره المانيا فاتحه الابواب بطريقه رهيبه معناتها فيها مونك كبير برشا نتاع يد عامله الكفاءه التونسيه مطلوبه بصفه غريبه معناتها التوانسه اللي يخدموا برا راهم كفاءات ما شاء الله واحنا التوانسه نتميزوا على الجنسيات الاخرى لان في سعى ندخلوا في المجتمع في سعى ننتجروا وعندنا لاكسون تاع اللغه دونك الفرنسي والانجلي تعاوننا برشا فكيف يمشي غادي كتونسي يحكي فرنسي ويحكي انجلي ويحكي المان ولغه الام العربيه الالمان بيدهم ينبهروا بها الحكايه دي فهمت خاطر هما ديجا مسكرين على لغه واحده
1: وحتى في السلوك على الاقل معناها مقدمين نموذج نموذج باهي وطيب الشهادات والا النماذج اللي تحطهم على الموقع تقابلهم انت في حياتك معناها تتعرف عليهم من خلال علاقاتك صداقاتك والا فما شكون يقول لك هاو يا صابر لقيت فلين ولا فلتين نعرف العمر معناها نتاع الحلمه نتاعك ما زلت عمرها شهر ولكن بدينا نحطه في معناها بخطه ثابته بدينا نحطه في ساقين على القاعه
0: شوف باش نلقى الانفيتي والضيف اللي باش يحكي ما هي سهل
1: عندي
0: ما شاء الله ليست وانا طونت ولكن ما هي سهل ما هوش اللي يجي نجم يتكلم
1: خاطر
0: فما عباد ما كيف ما حكيت لك تحب جيست تظهر هي كبطل
1: صحيح
0: وانا هذوك ما حاشيش بيه مش نكون واضح ما حاجيش بإنسان يستعرض عضلاته أنا بطلت أنا عملت حاجتي بيه يقول لي أنا كيفاش وصلت
1: أي
0: فهمت أنت وصلت أو شابو
1: وقدم لي تجربة حياة
0: صحيح خاطر الويش هي الحكاية تقول باش الناس الأخرى تتعلم وتعرف كيفاش توصل كما أنت وصلت
1: صابر بن هنية اللي هو كان في مجال التمريض وربما عندك تجارب أخرى ومعناها نعرف أوجزتها والكل اليوم تتألق في الفيديوهات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اخترت لروحك اللوك هذايا انت متعمد باش تجلب الانتباه شاب ومسنتر مريقل ومقبول حتى في الفيديوهات نتاعك صاب
0: والله يغزل مثلا انا هذه جديده ما خذيتها
1: امس شابو بالحق
0: الكاسكيت خذيتها امس
1: تهبل
0: الشعرات طوال وما كنتش مبرمج باش نطولهم
1: ابو
0: هكا قلقت هذايا اصلا قبل الواحد راهو
1: انا مشي في بالي هذا هو اللوك نتاع الفيديوهات نتاعك
0: انا شوف انا انسان سبونتاني اكثر من التخيل
1: اي
0: معتمني ما نحبش نصنع شخصيه جديده هي اللي باش تكون موجوده في السوشيال ميديا
1: المهم تكون مرتاح انت انسان
0: عامل كيف عامل جو وقت ما
1: نبدا الفيديوهات للناس اللي تحب تتعرف تزيد تفهم التجارب مهتمه زياده بالسفر والهجره كيفاش نجم تشوفك وتشوف الفيديوهات وتتبعها
0: الفيديوهات صابر بن هنية
1: اي
0: شوف صابر بن هنية على فكره
1: صابر
0: صحيح
1: اس ا ب او ار ب او او ار
0: انت مشيت للنقطه نحب نحكي عليها
1: هي.
0: صابر فما شكون يكتبها
1: إيه
0: صابر وصابر و سامحني نعاود لك المعلومه
1: ميسج شيت
0: صابر كاسم بالفرنسي فما اللي يكتبوا صابر اي ار كمان
1: صحيح
0: وفما اللي يكتبوا صابر اي صابر هذه اللي هي موجوده في معناتها في الباسبور الاسم الصحيح صابر عملت لي مشكله في المانيا مشكله طيب يفهموها جماعه المانيا خاطر الاكسون والنطق نتاع الحروف مش كيفنا احنا فكانت محرجة شوية الحكاية فباش نبدل اسمي صابر ما عادش سيبوه خطر بدا في الباسبور دونك الاسم الصحيح هو صابر اس ا بي اي اي ار صابر بن هنية في الانستغرام في التيك توك في الفيسبوك في اليوتيوب الكل من نفس الاسم صابر بن هنية
1: عنا متابعين توينسا بدرجة أولى، فما جنسيات أخرى يتابعونا من العرب؟
0: فما جنسيات أخرى، وفما في برشا بلايس. فما في برشا أما الأغلب في المهجر.
1: في المهجر.
0: خاطر سامبل ما كيف ما حكيت لك، بون هي الفكرة فريدة من نوعها، باش نكون واضح
1: معك. أكيد.
0: وأنا ما عرفتش اللي هي فريدة. تمام. أنا الفكرة جاتني المخي طبقتها.
1: جيتك المخك على خطر انت تعديت بالمرحله هذيك، وكنت ربما مستحق شكون يقول لك فوالا هذه الحاجه باهي وهذيك الحاجه خايبه. الموضوع هذا معناها مراهنين عليه باش نزيدوا نكملوا فيه، ولا عندنا افكار اخرى؟ صابر بقدره ربي، انت ما تقفش ديما تتطور.
0: ربي يبارك فيك ان شاء الله. ربي يبارك لك. اغزر لي الموضوع مازال ما بداش، باش نكون واضح.
1: اسمع باهي يوكي
0: ما هيش معناتها انا نحكي في الموجود. البروجي بدا حلينا الباب، انت ما عمرناش استوديو من الاخر، انت ما عملنا صحه استوديو جديد.
1: يخليك
0: ما شاء الله ما شاء الله على استوديو
1: بفضلك منور بكم انتوما.
0: ربي يبارك لك. فالبروجي مازال كيف بدا، باش نحكيو في برشا مواضيع، مش باش نركز فقط في قصص النجاح. باش نحاولوا نوصلوا لمشاكل التوانسه.
1: لازم
0: باش نحاولوا نلقوا لهم حلول. كيفاش باش نلقوا لهم حلول؟ عن طريق تجارب العباد الاخرى.
1: اكيد
0: اللي عاشوا نفس المشكله واحد فيهم خرج منها. كيفاش خرجت منه؟
1: والتمريض وين وصلنا فيها الحكايه هذه؟ اللي معناها قعدت سنوات زاده تقرا كوميم وعملت فيها زاده مجهود كبير.
0: ليه انا مازلت ممرض انا.
1: قعدت تخدم فيها؟
0: اي انا نخدم انفيرمي ونحبها برشا الخدمه هذه، ومازلت نخدم فيها في المانيا. باش نرجع لتونس ممكن كمان نخدمها زاد. خاطر انا زاد في البلان تاعي عوده نهائيه لتونس.
1: لتونس محليك يا صابر. محليك.
0: ربي يبارك لك. اي تونس تونس راه شوف ما هوش كلام، تونس الامك.
1: نقول لك الماء والضوء مقصوص، بتجي في الصيف
0: يا حبيبي وين المشكل معناتها؟
1: نورمال
0: يا اخي، ابويا وابوك الله يرحمه والجدود الاولين قراو بلا
1: ماء. اخويا ما فماش دبوزه ماء، شنو تعمل؟
0: نشربوا من السباله، ما فماش سباله، نشربوا عصير كما نشربوا تو في العصير.
1: صحه وفرحه ان شاء الله، فيه شفاء يا رب. وتصنع في جوك قاعد.
0: هي شو ريتها تونس كيف نقولوا متقدمين برشا، تولي خايبه من الاخر.
1: كهو خلينا كيكا
0: يعني
1: الناضلو.
0: امس مشيت امس مشيت شو اسمه المول اوف سفاكس. مشيت جوعت كاريمون. مشيت باش ناخذ حاجه باش ناكلها وكذا، طلعت غادي قال لي الذوق قاص. مشي الرستورانات الكل، قلت لي يا اخي فما شكون يخدم؟ قال لي لا استنى في الضوء. راهو كميه العباد اللي هي موجوده في المول مبنكين على قهاوي، على طواول بتاع قهاوي، ما غير قهاوي. وشيخين ويضحكوا عاملين جو ويستنوا في الضوء وقت الشرب.
1: صدقا هذيك هي التجربه. به في بالك فاجأتوني اليوم، فاجأتوني كنت بحذية ضيفتي منذ قليل. قلت لك نصنعوا في جونا وقص الضوء ونستمتع بك اللحظة هذيك، وقلت لك إشكالية ونتجوزها. نفس الشيء بالنسبة لك أنت، فهنيئا لك بهالمزاج وهنيئا لألمانيا بهالعقلية هذه، وننتظر تكون تجربة وتجي بحذينا لتونس.
0: هنيئا لتونس، هنيئا لتونس بالكفاءات، وإن شاء الله يا ربي برجولية نداء لتونس إن شاء الله يوصل حتى البرة، يجاو للبلاد هذه. راو شوف راي هي اللي كونتك، هي اللي قررتك، هي اللي اعطتك، هي اللي وصلتك، فما تكونش ناكر جميل تمشي تعيش الغادي في الخارج والله اعلم بيك معناتها شنو قاعد تعمل.
1: صابر انت اكتشاف بالنسبه لي.
0: ربي يبارك
1: ونحب ديما نحافظ على الموجات الايجابيه. دونك انت تو قداش تقعد بحذينا في تونس؟
0: مازلت
1: ايامات. ما اعمل فيديوهات اخرين وارجع لي بالجديد. الصيف وين باش يكون؟ معناه في العاصمه ولا في
0: مسقط راس؟ لا بالطبيعه من صفاقس باش نمشي نبحر ونعملوا ايامات. حبيت نخلط على وسو، ما خلطناش على وسو
1: يا ولدي. وفما متعه في سبتمبر وفما اجواء مميزه باش تكلمي لها عاده، وان شاء الله تبدا الخريف وامتيرات تبدا تتساقط والكل
0: ان شاء الله
1: تستمتع بالاجواء. ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك يا صابر.
0: شكرا
1: لك. باش نخلي لك كلمه الختام معاك. ساعه زوروا صابر بن هنيه على صفحته، وبالحق واستمتعوا بالفيديوهات وبتجارب الحياه، بالحق تجارب ملهمه جدا. في الاثناء كلمه الختام سي صابر.
0: كلمه الختام بارك الله فيك، انت من اعماق القلب.
1: يخلي لي خويا،
0: لانك انت انت انت اللي بادرت بالموضوع، وانت كنت الاولى اللي تهز تليفون وتكلمني. ربي يبارك لك.
1: وما زال عنا موعد آخر ولقاءات أخرى والأكثر نجاحات أخرى
0: إن شاء الله يا رب.
1: ماك أنت إنسان ما لا تلقي المنديل، تصر على النجاح. أنا بنفس الطريقة، وراهو باش تجيني ونصنعوا نجم كبير في ألمانيا اللي هو صابر بن هنيه.
0: ربي يبارك فيك. ربي مسؤولية كبيرة حطيت على كتافي.
1: اسمع مادام تحب تونس يا ولدي، راك ديما بحذينا وديما نحبوك يا صابر.
0: ربي يبارك لك يا كوكب. ربي يحفظك إن شاء الله
1: كل نجاح.
0: نسلم على العباد الكل اللي يعرفوا صابر، واللي ما يعرفوش صابر ان شاء الله تو يعرفوه
1: يزوروه على صفحته هاي برشا مهتمين الحقيقه بالمواضيع اللي انت تطرح فيها وتتشوف زاد التفاعل بعد مرورك الاعلامي هذيا خاطر زاد حتى اللي داعم زاد عندها تاثير كبير برشا
0: اي بطبيعه
1: صابر بن هنيه شكرا لك على
0: هذا اللي سمحني انا كي نمشي نخدم بالكهرباء والله سامحني قصيت راهو من 30 ثانيه نمشي نخدم خاطر انا نخدم من بلاصه لبلاصه مانيش في بلاصه واحده نمشي نخدم ونروح نروح يا اما الصباح 7 نتاع الصباح يا اما 7 نتاع العشاء اول ما خدم الكهرباء نحل الاذاعه
1: يا ولدي سايي انت زدت دخلت القلب سايي
0: والله اعذر لي راه مش كاين الاذاعه الوطنيه اما نحل الراديو التونسي خويا ونسمع تونس
1: بدليل انا وقت اللي كلمتك بكري معناها نحكي معاك انت مطلع على الاوضاع الكل في تونس دونك الحاجه الوحيده اللي تعديت عليك هو موجود الماء وازمه الماء
0: غلطوني
1: ايامات معدودات ان شاء الله يا رب ان شاء الله سويع ان شاء الله سويع ويقع التدارك وان شاء الله تستمتع بالعطله نتاعك انت وكل جاليتنا اللي موجودين في تونس صابر بن هنية هو باش نقول لكم مهاجر تونسي في ألمانيا وأيضا من الناس اللي قاعدة تصنع في محتوى جيد جدا ممرض باش نتجوزها هكا باش ما نعرفكش مهنيا ولكن تابعوه على صفحته ومازلنا باش نتابعوه في مناسبات أخرى شكرا لتلبيه دعوتنا معك أنت سي صابر نوصل ختام حصة اليوم من برنامج تونس وعلينا الكلام شكر كبير لكامل فريق البرنامج شكرا سمية الزواوي حميد الورغي ألفة بشير حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة تقول لكم ديما فما أمل في أمان الله.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تواصل جهود كل من أعوان الحماية المدنية والغابات لليوم الثاني على التوالي في محاولة للسيطرة على 3 حرائق اندلعت بولاية باجة، وفق ما نقله الزميل ناجي الخلولي، مؤكدا تكثيف عمليات إحداث حواجز وممرات ترابية مع اقتراب النيران صباح اليوم من دوار لغواورة. تواصل عملية التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية والمركز الوطني لتكنولوجيات التربية يفيد بأن قرابة 1,300,000 تلميذ أتموا التسجيل إلى حد الآن. قطع دوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 9:00 صباحا والسادسة مساء بعد الزوال وعلى فترات متقطعة. رئاسة الحكومة تعلن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا، متعهدا باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران. الشرطة النيبالية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 538 قتيلا، بالتزامن مع تواصل عمليات البحث عن أكثر من 1,500 مفقود في المناطق المتضررة وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وختاماً، أحدث بيانات حكومية كونغولية تظهر امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة إلى 60 منطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
4: فكونوا في الموعد.
5: اسمع واستمتع. النغمة نغمتك.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%
1: تونسية 100%

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمان.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: أصبح التوينسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوينسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوينسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوينسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: من 1938
0: معها هي بدأت وتتواصل الحكاية
3: أم البدايات
0: الإذاعة الوطنية التونسية
4: أولى الإذاعات

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: الدكتور حكيم.
6: الليموناضة المعمولة بالقارص مشروب طبيعي ونافع، لازم نشربوه في وقتها ما كانش توفى فيتاميناتها وتولي سكر وماء. أما مخدومة من البارح ومعروضة نهار وليل ما عاد فيها حتى فايدة.
5: الدكتور حكيم.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: وفي عنوانها إنشاء 1,300,000 حساب ولي على منصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها الشهر الحالي. مرسوم منع الاحتكار وقانون شيكات، أي تداعيات على توفير المخزون الاستراتيجي. وتداعيات حرب القمح والحبوب في البحر الأسود على الأمن الغذائي العالمي موضوع تقرير في النشرة. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. إنشاء أكثر من 1,300,000 حساب ولي بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها هذا الشهر وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكترونية، وفق ما أكده للأخبار المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر غنية.
9: اليوم نواصل عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات بشي تكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك للإدارة. هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما تو، لأن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك للمتابعة الدروس متاعه، حتى أنه الأستاذ المتفقدين بش يكون عندهم الفضاء بش يتابعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين.
8: وبخصوص بعض الصعوبات التي تعترض الأولياء خلال عملية التسجيل في منظومة الحياة المدرسية، دعا المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر غنية الأولياء إلى قراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة.
9: ربما فما صعوبات لكن استمرارية الخدمة موجودة. راهو عملنا بشكل دقيق على أنه الخدمة هذه تكون مستمرة. ربما يقعوا بعض الصعوبات يقرأوا أكثر، راهو المعطى يجب يتقرأ بالقدا لأنه العملية اللي نعتمد فيها على الترابط البيني، فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة وبإذن الله الأمور تكون سليمة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية، العملية باش تكون مفتوحة حتى التوا فمش ذات ليميت يربطها سيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى التوا مفتوحة العملية دي ما فيها حتى إشكال.
8: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بكل من جهات الوطن القبلي وزغوان وبنزرت خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والساعة 6 مساء، وذلك على فترات متقطعة. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ اليوم عموم المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال موجة الحر الحالية، موصيا بالحد من التنقلات والحرص على شرب كميات كافية من الماء مع إيلاء عناية خاصة بكبار السن والرضع. ودعت الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان إلى عدم التعرض للشمس في أوقات الذروة واتباع نظام غذائي مناسب.
10: حاول تشرب الماء بانتظام، ما تستناوش فترات، نحاول زاد باش نقعد ديما في بلاصه بارده ولا فيها مكيف خاصه وقت الذروه، نتجنبوا الشمس والمجهود القوي في وسط النهار، اذا لازم تخرج حاول تصبح بكري ولا ما لعبتي كبرت ولا فما نقص الشهيه، هذيك علاش يلزم نردوا بالنا لهنا ونوليو نقسموا الماكله ونحاولوا نعطيهم كميات صغيره، لكن لازم يكونوا ذات قيمه غذائيه، غله، خضره، ياغورت، حليب، عظم، وجبات خفيفه، ماذا بيك تكثر من الخضره، ديما فما سلطه على خاطر الخضره فيها برشا ماء. الغلة، الدلاع، البطيخ، الماكلة المقلية والحارة راهو تزيد في الإحساس بالتعب، لازم تبعد عليها، ما تكثرش من الملح على خاطر تولي تعطش أكثر.
8: مع تواصل أزمة نقص المياه المعدنية عاد الحديث من جديد عن قانون الشيكات المعدل حادثا والمرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والاحتكار ومدى تداعياتهما على ضمان مخزون استراتيجي وتزود آمن للمواطن. تقرير خولة سليتي.
11: 4 سنوات تقريبا مرت على سن المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والاحتكار، وسنتان مرتا على وضع قانون الشيكات الجديد في تونس، فترة كانت كافية للوعي بمدى تأثير هذه النصوص القانونية على توفير مخزون السلع وضمان تزود آمن للمواطن. وفق عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي،
12: قانون الاحتكار أثر بصفة كبيرة برشا على المخزون، التجار اللي كانت قبل توفر في السلع تحت بيستخدم على دخول المواسم، يقول نعمل عملية استباقية يدخل عليا سيزون نقروني حاضر مع ستوك موجود مع ستوك القديم، مش منتيحش في الريبتور والمواطن منتيحش في نقص تاسلع، العباد بحكم خايفة من القانون بتاع الاحتكار استغناء على التخزين الاستباقي. أما بالنسبة لقانون الشيكات حق كان معاونا قبلنا مع المزودين بتاعنا مش عملوا مخزون احتياطي مش يدخل بيع في موسم الصيف، مثال بالنسبة للجازوز والماء حضرة صلاة رمضان، إذا ما كنا قبلنا المزودين بتاعنا سبقوا لهم شيكات معناها سيولة كانوا باش يخلصوا كونتون، أثر بصراحة الفورنيسير مش كل سيب له كان وفرت سلعة، نخاف يجيني كنترول يقول اسمع عليك المخزون هذا كله، المصيبة يعاقبك على نية الاحتكار. نورمال مور نسجلوا الدبوه للتخزين وبالعكس نوعيهم باش يستبقوا باش يبقوا روحهم حاضرين.
11: وتشير المحللة الاقتصادية خلود التومي إلى أن الشيك في الاقتصاد التونسي كان يؤدي وظيفة ائتمان تجاري واليوم سجل تراجعا ملحوظا.
13: بالنسبة لقرار الشيكات وأنا من أكثر العباد اللي قلت بعد عام باش يبدا التأثير السلبي نتاعو، الشيك في الاقتصاد التونسي ما كانش مجرد وسيلة دفع، كان أدي وظيفة ائتمان تجاري قصيرة الأجل. في دخول إصلاح وتغيير هذا النمط انخفض عدد الشيكات تقريبا ب 3.6 مليون شيك بقيمة 24.15 مليار دينار، يعني تراجع ب 10% من سنوات الفارطة.
11: رئيس لجنة التشريع بالبرلمان فوزي دعاس شدد بدوره على ضرورة التمعن في القراءات التي تنبه من أثار قانون الشيكات الجديد ومرسوم مقاومة الاحتكار.
14: العديد من الأصوات عالت أنه قوانين هذه أثرت نوعا على المخزون الاستراتيجي خاصة بعد أزمة الأخيرة في علاقة بمياه المعدنية، هذه كلها قراءات لابد أن نقف عندها وأن لا نمر مرور الكرام. أكيد إذا كان جاء مبادرات لمقترحات التعديل سنأخذها بشكل جدي، ونحن دائما منفتحون على كل ما يمكن أن يرد على طويلة لجنة التشريع العام.
11: معادلة صعبة بين محاربة الاحتكار وضمان سيولة تحفظ استقرار السوق، تشريعية كانت أو تقنية ستقرأ نتائجها حتما على مائدة كل أسرة تونسية.
8: ينطلق اليوم بسوساء المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة ليعرض للعموم مجانا على مدى 3 أيام فيديوهات من تونس والعالم تساهم في ترسيخ القيم الإنسانية عبر توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتحسيس. ويخصص المهرجان مسابقة للفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي وأخرى للفيديو التوعوي بالإبداع البشري. الرئيس المؤسس للمهرجان وليد بالحسن.
15: دورة ثالثة المهرجان 28-29-30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المدن المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا، شاركت معنا 60 دولة منهم 31 دولة بعد لجنة الفائز وتكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد الدول العربية للتحكيم للأفلام التوعوية الرياضية. وعنا مسابقة الجمهور لتلقوا الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيديو التوعوية في فيستيفال فيفس. المشاركة هي العراق، مصر، والجزائر، المغرب. هذه مع الأكثر فيديوهات، مع أكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا. ثم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالإبداع البشري. عنا ورشات. الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم للأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: استشهد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة على بلدة القرارة جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات. وفي تطورات الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصادياً. وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران، ملمحاً إلى إمكانية فرض عقوبات على البنوك الصينية لتعاملها مع إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أن المضيق بات مفتوحاً أمام حركة الملاحة، معتبرا أن قدرة إيران على تهديد السفن أصبحت ضئيلة للغاية وفق تعبيره. في المقابل، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية، مشيرا إلى أن السفن ستعبر الممر إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. وفي شأن دولي آخر، تحولت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ساحة مواجهة مفتوحة في البحر الأسود تهدد أسعار وإمدادات القمح والحبوب وتستهدف الأمن الغذائي العالمي خاصة في البلدان النامية والفقيرة. كما رفعت الأزمة سقف المخاوف من تداعيات أخطر وأشمل تهم التوازنات الجيوستراتيجية والسلم في العالم. تقرير ناجي بن جنات.
16: شحنات قمح غارقة وأخرى عالقة في موانئ البحر الأسود وبحر أزوف، وأرقام مفزعة تكشف فداحة الآثار الاقتصادية التي خلفتها حرب المسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا على أسعار ومسالك إمدادات الحبوب في المنطقة. وهو مأزق يهدد بالأساس الشعوب الفقيرة بمجاعات حقيقية حذرت منها منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وصدرت بشأنها تقارير أممية شتى. أستاذ الاقتصاد رضا قبيعة يوضح.
17: اللي قاعد يصير ما بين روسيا وأوكرانيا اليوم، هم مصدرين الكبار في العالم للقمح والحبوب، مش ينتج عليه تداعيات في الميزانيات الدول، تداعيات في استوريد الحبوب، ارتفاع الأسعار. لابد من أن العالم يقف وقفة حاسمة حتى تحل المشاكل هذه ونرجع للأسوام المعقولة واللي ما تكونش عندها تداعيات على الأمن الغذائي في العالم اللي هو اليوم مهدد نتيجة الحروب هذه.
16: أزمة الحبوب في البحر الأسود قد تهدد التوازنات الجيوستراتيجية والسلم في العالم، يقول الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الأستاذ منتصر الشريف.
18: عودة إلى تطور الأوضاع في البحر الأسود والحرب الروسية الأوكرانية واستهداف شحنة الحبوب إلى جانب الآثار الاقتصادية، فإن هذا سيؤثر سلبا على المعطيات الجيوستراتيجية في المنطقة، هذا سيؤثر على التوازنات العالمية وقد يؤثر حتى على السلم والأمن الدوليين.
16: حسابات الحرب الروسية الأوكرانية مثل ما هي الأزمة في مضيق هرمز حسابات منفلتة تفاقم مخاوف العالم حول غذائه ومصالحه الاقتصادية، وتعيد من الذاكرة والتاريخ شبح الأزمات الدولية المماثلة التي جرفت العالم في الماضي القريب إلى هوة الصراعات الكبرى، وهو ما يقتضي الوعي والحكمة والحلول الفاصلة.
8: ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: إنشاء 1,300,000 حساب ولي على منصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها الشهر الحالي. مرسوم منع الاحتكار وقانون الشيكات، أي تداعيات على توفير المخزون الاستراتيجي؟ وتداعيات حرب القمح والحبوب في البحر الأسود على الأمن الغذائي العالمي كان موضوع تقرير في النشرة. ختام النشرة قدمت لكم نعمة سولي، في أمان الله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن حتى إذا يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع.

0: وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة النور. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زال عالمنا الإسلامي يحتفي ويهتم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، بميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذكرى التي ترافقنا وتصاحبنا طيلة حياتنا. وهذه الذكرى التي لا تقتصر على يوم واحد في السنة، ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وإنما ترافقنا طيلة حياتنا إلى أن نلقاه عند الحوض، والله لا يحرمنا. أعود أدراجي أيها الإخوة والأحبة إلى أكثر من 400,000 من السنوات الغابرة، يعني منذ أكثر من 14 قرناً. أعود لننظر إلى العالم الذي كان في تلك الفترة، كيف حال الإنسان، الظلمات التي كانت بعضها فوق بعض، الأرض التي كانت تئن بسبب جور وظلم وعدوان الإنسان أمام أخيه الإنسان، الإنسان الذي كان لا يحظى بآمال ولا بأمن ولا باستقرار، عالم كله حروب وقتل وقطع للطريق، المرأة لا حظ لها فيه، العقول تسجد لحجر تصنعه بيدها، والقلوب تتفتت وتتفطر حينما يئدون البنت التي قال عنها ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عالم غارق في أكل الجيف وفي شرب الخمرة، لا آفاق للإنسان، لا أمل للإنسان، الأفق ضيق، ويأس الإنسان وأصابه كل الإحباط. تأتي الرعاية الإلهية ليعيد الله عز وجل تشغيل هذا الكوكب، كوكب الأرض، ليعيد تشغيله من جديد. هناك ينشق صمت ليلة على صراخ طفل، طفل يتيم لا مال له ولا جاه، ولد في تلك الليلة. إنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزات الغيبية كلكم تعرفونها عند ولادته صلى الله عليه وسلم. إيوان كسرى يهتز وينشق، نار فارس تنطفئ، وبحيرة ساوة تفقد ماءها ويغيض ماؤها. تلك هي الرعاية الإلهية التي أخذت بهذا الكوكب الأرضي ليعيد الله عز وجل تشغيله من جديد. فقد وقف الإنسان أمام مطب، ووقف أمام عائق لا يمكن أن يتجاوزه، إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم لنقف جميعا أمام بيت آمنة بنت وهب، تعرفونها، إنها والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على باب بيتها بأدب، لنقف مع هذا اليتيم الذي لا مال له ولا جاه صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم الذي فقد أباه قبل أن يولد، ثم فقد أمه عندما بلغ 5 من عمره وهو في طريقه إلى يثرب، إلى أخواله من بني نجار. تموت والدته، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب. لا أب له ولا أم له ولا مال له ولا جاه له عليه الصلاة والسلام. لماذا يا رب؟ لماذا خلقت نبيك يتيما؟ ليعلمنا ربنا وليربينا أن الله تعالى جعل نبيه هكذا يتيما فقيرا يومئذ، جعله كذلك ليكون أبا للبشرية جمعاء، ليكون بكم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، ليضع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين على رؤوس اليتامى، وليتعلم شبابنا أن اليتم والفقر لا يتركان للإنسان فرصة ربما يعلق عليها كشماعة يعلق عليها فشله. أنا يتيم، أنا فقير، ليس لدي مال وليس لدي جاه، سأنتظر الفرصة متى تنتهي أو متى تنتهي إلي، سأنتظر الفرصة متى أخذ بناصيتها. شبابنا اليوم البعض منه يكتف يده ويقول نستنى في الفرصة باش أنا نطير. اليتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاقة والحاجة، لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم أنه بالرغم من الوضع الذي عاشه صلى الله عليه وسلم كتب تاريخا ناصعا قويا عظيما للبشرية جمعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو قدوتكم يا شباب، هذا هو قدوتكم وهذا هو أسوتكم صلى الله عليه وسلم، فتأسوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تنتظر الفرص، أنت الذي تصنع الفرص، لا تنتظر أن يجيك الوقت المواتي باش أنت تطير كما تقول، ولكنك أنت الذي تصنع الوقت والزمن والمكان، تجتهد لأجل أن تصنع ذلك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش 40 عاماً عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس لأخلاق قبل البعثة، يؤسس لأخلاق وقيم تشبع بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقب بالصادق الأمين. ألا يوجد في قريش من هو صادق أمين؟ ليس على كثرتهم، ولكنه تألق صلى الله عليه وسلم بكونه صادقا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا تأتي المعجزة الأخلاقية السلوكية قبل بعثته وقبل الوحي وقبل أن يلتقي بالأمين جبريل عليه السلام. هذه من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بهذه الأخلاق وبهذه القيم. ولذلك لما اختلف أهل مكة في وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة، كادت السيوف أن تسل باش يتعاركوا، شكون اللي باش يحط الحجر الأسود؟ أنهي قبيلة أو النائب عن القبيلة باش يحط هك الحجر الأسود؟ وإذا بالقمر المنير صلى الله عليه وسلم يطل على القوم فينظرون إليه فيفرحون فيقولون هذا الذي يضع الحجر الأسود، إنه الصادق الأمين. لنعلم يا أيها الإخوة والأحبة أن الأخلاق والقيم قبل العلم قبل العمل، أن يكون لديك أخلاق وقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل المهمة كانت لديه هذه الأخلاق التي تشبع بها صلى الله عليه وسلم، كانت فيه هذه الأخلاق العظيمة والكبيرة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي بعد بعثته استطاع أن يجمع في صف واحد بين بلال الحبشي وبين سلمان الفارسي وبين صهيب الرومي وبين أبي بكر القرشي، جمعهم صلى الله عليه وسلم في صف واحد
1: بقوة الأخلاق والقيم جمع بين جميع الأطراف، هذا الفارسي وهذا الحبشي وهذا الرومي وهذا العربي القرشي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع بينهم، كما آخى كما تعلمون بين الأوس والخزرج، كما آخى بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار، ليجعل من ذلك مقومات لبناء أمة، أمة متحضرة، أمة قائمة على معيار دقيق. ما هو الفرق الذي بيني وبينك؟ ما هو الفرق الذي بينك وبين جارك؟ ما هو الفرق بين الغني والفقير؟ ما هو الفرق بين العالم وغير العالم؟ ما هو الفرق بين الكبير والصغير؟ بين الرجل والمرأة؟ ما هو الفرق؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو السبيل الوحيد للتمايز. أينا أكثر تقوى؟ التقوى في القلب لا يعلمها إلا الله، ولكنها تترجم إلى عمل. فأينا أكثر عملاً صالحاً تظهر على جوارحنا، فذاك ترجمان لهذه التقوى التي تقبع في قلوبنا وفي صدورنا. أيها الإخوة والأحبة، نحتفي ونحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيعنا الأول، ونحتفي به في كامل السنة، ونحتفي به كامل عمورنا. الاحتفاء الحقيقي أيها الإخوة هو أن نحيي سنته، هو أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، هو أن نسير على هداه، هو أن نقتفي أثره. عندما يدخل إلى بيته وأنت كيف تدخل إلى بيتك؟ عندما يأكل ويشرب وأنت كيف حالك عندما تأكل وتشرب؟ عندما يغضب في حالة الرضا وفي حالة الغضب وأنت كيف حالك في الحالتين؟ في حالة الجوع وفي حالة الشبع كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند الشبع وعند الجوع؟ عند المرض كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند المرض؟ عند الفاقة والاحتياج كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف حالك؟ عندما لا يحقق الإنسان هدفاً ما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين لم يحقق هدفاً ما، ولكن كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف تتعامل عندما تفشل في تحقيق هدف؟ وكذلك أبناؤك ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ إذن هذا هو اقتداؤنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفي في هذا الشهر الكريم.

للآباء والأمهات، هذا فرض علينا الكل. ولكن هل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ ما هو دليلك؟ تحب وليداتك وهذا أمر مشروع، كلنا نحب صغارنا ونموت على صغارنا، ولكن محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعها على إحدى الكفتين، كفة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفة محبة الأبناء، أنهي زعم لي توزن أكثر؟ محبتنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا محبتنا إلى لوليداتنا وصغيراتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن محبته، فقال: إيه نحبك ولكن نحب نفسي أكثر. قال: الآن لم يكتمل إيمانك يا عمر. في سهم اللحظة، لأنه يتعلم، لأنه يحب يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة وتوقيرا وعزة ومحبة وتقربا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلى قلبي حتى أنا يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. هكا باش علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن إيماننا احنا بهذا الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، بهذا الذي عاش يتمه وفقره وحاجته، هذا الذي رعى الغنم، وهذا الذي تاجر بمال زوجته خديجة، هذا الذي عرف بالصادق الأمين، هذا الذي حكم بين كل القبائل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي التقى بالأمين جبريل عليه السلام، هذا الذي تلقى الوحي، هذا الذي نكل به في مكة وظل فيها وهو يؤسس للعقيدة 13 سنة، هذا الذي غادر وهاجر مكة أم القرى إلى يثرب إلى المدينة المنورة وظل فيها والوحي يتنزل عليه 10 سنوات، والوحي يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يتابعه خطوة خطوة ويتابع أصحابه خطوة خطوة وفترة فترة، وهو يلاحقهم في كل أعمالهم وتصرفاتهم، والقرآن يتنزل بأحكامه في المدينة المنورة، حتى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدولة التي تميزت إلى تاريخ الإنسانية اليوم بتلك الحضارة الإنسانية، وستظل شاهدة على الكوكب الأرضي وعلى الكون كله أنها حضارة إنسانية خدمت الإنسان ورفعت من قيمة الإنسان، وقالت للمرأة: إنك شقيقة الرجال، بعد أن كانت تباع في الأسواق وتشترى، رفع من قيمتها، رفع من قيمة الأطفال، رفع من قيمة الشباب، رفع من قيمة الشيوخ، رفع من قيمة العجائز، رفع من قيمة الإنسان. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رفع من قيمة المحبة التي بيننا، ورفع من قيمة التعاون فيما بيننا. هذا الذي صلى الله عليه وسلم الذي رفع هذه الأمة حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها الإخوة، ونحن كما ذكرت أن الأمة احتفت وتحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاؤنا عندما نعود إلى بيوتنا، نعود إليها مبتسمين كما كان صلى الله عليه وسلم. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ادخل إلى بيتك وسلم من كان فيها، وإن كانت بدون إنسان سلم على نفسك، ادخل بالسلام، فإن الملائكة موجودة في بيتك، فسلم على نفسك وعلى الملائكة. ادخل إلى بيتك بالرحمة، ادخل إلى بيتك بالمحبة، ادخل إلى بيتك باللين والرفق، ادخل إلى بيتك لتترك بصمة الأب وبصمة الابن وبصمة الأم وبصمة البنت، البصمة المعروفة على كل مسلم أن يتركها في بيته بمحبة، ويتمناه الرجوع متاعك، ويتمناه الدخول متاعك، ويتمناه الرؤية متاعك، مش هاوجاو أن يدخلوا لبيوتكم. فنريد أن ندخل إلى بيوتنا بمحبة وبابتسامة
وندخل إليها بأمان.

0: وندخل إليها باستقامة وندخل إليها بالمعروف حتى ننجح في بيوتنا وفي استقرارها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعطي كل منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعا، وجسما على البلاء صابرا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل جور، ومن كل ظلم، ومن كل عدوان، ومن كل شر وسوء يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الصعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: فلاش سبور.
7: أجمل تحية، ثاني موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. اليوم الحدث تأهل المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة إلى الدورة النهائي ضمان ميدالية فضية بعد التفوق والانتصار أمام المنتخب الإيطالي 3 أهداف مقابل هدف على الدربيري ثقة 60، ثقة 75 ريان عنان، وثقة 90 وليد ذويب أضاف الهدف الثالث. أكيد الحديث على مباراة كرة القدم والكرة الطائرة في اللحظات هذه، منتخبنا يواجه المنتخب البرتغالي، وأيضا الحديث على اختصاصات أخرى، كل هذا في المباشر مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى تارانتو الإيطالية شهير الكافي. شهير، أهلا وسهلا بك.
8: مرحبا بك رفقي. أكيد الانتصارات اليوم بالنسبة للوفد التونسي منذ الصباح في انتظار إن شاء الله علاش لا تكمل بالميدالية اليوم العشية. حاليا في المتابعة لمباراة كرة الكرة الطائرة بعد ما كنا الصباح في مباراة كرة القدم، المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني أكابر للكرة الطائرة حاليا ضد البرتغال، متقدم فيها منتخبنا. الشوط الأول ربحوا 25-11 وحاليا متقدم في الشوط الثاني 11-9. نذكر أنه المجموعة هذه تتأهل منها فرنسا وإيطاليا لدور نصف النهائي باعتبار أنهم حاليا في الصدارة ويلعبوا اليوم ضد بعضهم. قبل هذا مرتبة ثالثة لصربيا وتونس موجودة في المرتبة الرابعة، يعني ثلاثة منتخبات الأقوى في المجموعة هم الموجودين في المراكز الأولى، وكيف ما قلنا إيطاليا وفرنسا هم اللي بيكونوا موجودين في المربع الذهبي. منتخبنا يكمل مباراته اليوم إن شاء الله بانتصار ضد البرتغال، وبالطبيعة هي تحضير للبطولة الإفريقية اللي تحتضنها بلادنا، وهذا اللي حكاه المدرب كاميليو وأيضا كل الملاعبية في الحوارات السابقة. وإن شاء الله اليوم بعد ما يكملوا ناخذوا منهم الحوارات الأخيرة قبل العودة لتونس. بالنسبة لبقية المشاركات أيضا في الجيدو، أميمة البديوي بامتياز في الدورة الربع النهائي في وزن أقل من 48 كيلوغرام تربح الجزائرية رحمة غليمة بالإيبون مباشرة، يعني إيبون بالنسبة لأميمة البديوي تتأهل به للدورة نصف النهائي، وباش تقابل إن شاء الله بعد شوية الإيطالية جوليا إن شاء الله بالتتويج للعبة الجيدو أميمة البديوي. الرماية حاليا التصفيات بالنسبة للبندقية الهوائية 10 متر موجود على الدين العزيزي، أيضا في الأشرع إن شاء الله في موعدنا السابق ناخذ القادمة ناخذ نتائج ناس القماطي اللي تواصل اليوم الثاني بزوج سباقات اليوم. وفي التنس عندنا ثمن نهائي الفردي مع الخمسة وسام عبد الرحمن ضد تركي ميرت وعزيز الواقع ضد تركي دوران بداية من 6:30. وما ننساوش كرة اليد السيدات بداية من ماضي ساعتين يعني بعد لحظات الجولة الرابعة. المنتخب التونسي إن شاء الله يسير نحو الفوز الرابع على التوالي أمام كوسوفو، منتخبنا كما نعرفه متصدر للمجموعة في كرة اليد السيدات ويسير نحو الدورة النصف النهائي والدورة النهائي علاش لا، والميدالية لسيدات تونس كيف ما باش تكون أيضا في كرة القدم الميدالية بعد مردود متميز اليوم وبعد مباراة كبيرة برشا رفقي. ولكن الحاجة السلبية اللي خسرنا فيها لاعب حمزة العبيدي اللي كان عنده انذار في وسط المباراة، ثم بعد وقت اللي موجود خرج خارج الميدان وتم استبداله، كان ممكن نقاش صار مع الحكم على لقطة أعطاه الانذار الثاني، هو موجود على مقعد البدلاء وبالتالي الورقة الحمراء. للأسف غياب هام جدا على المنتخب الوطني التونسي لمتوسط الميدان. إن شاء الله الحاضر يزازي، خلينا نقوله إن شاء الله بالجرين والروح اللي شفناها اليوم رغم الحرارة العالية ورغم الحضور الجماهيري من جانب المنتخب الإيطالي والملعب اللي ما دربش عليه المنتخب ولا حصة ودخل يلعب فيه مباشرة، يعني كل شيء اليوم. وحتى في الشوط الأول شفنا كنا منهزمين ورجعنا في النتيجة بجرين كبيرة وعزيمة كبيرة. في الحقيقة برافو للرجال تونس اليوم في كرة القدم.
7: واضح منتخبنا اللي ينتظر المتأهل من نصف النهائي لآخر شيء،
8: اللي ينتظر إما الجزائر أو المغرب. المغرب اللي كانت موجودة معنا في المجموعة وكنا ربحناها، أيضا الجزائر ما هوش منتخب سهل، يعني باش تكون مواجهة عربية في الدورة النهائي. وريس بوجلباني اليوم باش يمشي في الليل مع الثمانية بتوقيت تونس لمتابعة الزوز منتخبات، وليأكيد باش يعرف أكثر نقاط القوة ونقاط الضعف تاع الزوز، خاصة كما قلنا يعرف المغرب ولكن الجزائر ما يعرفهاش. وننتظر المنافس نتاعنا بعد غدوة المباراة رفقي، يعني نهار فقط راحة هو غدوة ومن بعد نلعب الدورة النهائي.
7: واضح، شكرا لك شهير على كل التفاصيل اللي قدمتها. عودة لمباراة تونس إيطاليا والتأهل إلى الدورة النهائي في ظروف صعيبة، حرارة مرتفعة، كل هذا يتحدث عليه أنيس بوجلبان في تصريحه لمبعوث الإذاعة التونسية. شهيرا لك، كيف نسمع أنيس بوجلبان؟
9: هي تقعد في التاريخ المنتخبنا، سخانة قريب الأربعين، تلعب 9:30 متاع الصباح ضد المنتخب بلد المنظم في ملعب اللي ما لعبتش فيه وما دربتش فيه، وتخسر 1-0 وترجع في شوط ثاني تماركي 3.
10: الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، واحد ما يجب كان يحمد ربي على التوفيق. اليوم هوني فيناليست دونك غارونتينا الميداي، وحاجة بها برشا ظروف ما كانت سهلة صحيح في الماتش هذايا ولا حتى في الدورة كاملة، لكن كنت متأكد أنه زوز عوامل مش يكونوا مهمين في الدورة هذه، العامل البدني والعامل الذهني. سبا فاسيل كما قلت أنك تكون خاسر وترجع ضد فريق البلد المنظم، لكن الحاجة الباينة كانت عندي ثقة في المجموعة، والحمد لله حتى الأولاد اللي دخلوا ما قصروش وعملوا فارق وزيدونا في السيلو بلان تكتيك تكنيك إسيرتو سيلو بلان فيزيك فريشور. بعد ما دخلنا ثلاثة أعتقد أنه برشا حاجات باهية مش تقعد لنا في الدورة هذه، برشا ملاعبية ظهروا اللي عندهم بوتنسيال يسحقوا بخير في تونس. ويكبر لي في بيان سور هامش الاختيارات في اللي احنا الشهر الجاي باش نبداو ان شاء الله التصفيات نتاع المؤهل للأولمبياد اللي هي أهم حاجة بالنسبة للجنسة هذه.
9: بعد 1-0 في الشوط الأول، شنو التوصيات اللي بين الشوطين عطيتها الملاعبية باش شفنا الروح هذيك وحتى فيزيك مو رجعوا في الماتش؟
10: رجعوا فيزيك مو كيما قلت لك، خاطر عملنا بعد 5 دقائق ظهر لي شويه فريشور للفريق، 3 تغييرات عطونا فريشور اللي تبدل بين الشوط الاول والثاني، انه البلوك طلعني اكثر شويه. عرفنا انه المنتخب الايطالي براتيك مو حط كل شيء في الشوط الاول، الشوط الثاني كيف كيما شفتوا المنافس ما نجمش حتى يعمل رياكسيون لانه بدنيا سيكمل، دونك طلعنا اكثر وفكينا اكثر كره. والحاجه انه اليوم قولوا احنا التسييم كان حاضر، اللي كان غايب علينا في بعض الماتشات التسييم اليوم كان حاضر وسجلنا، والحاجه الباهيه في الفريق هذا شفتوا معناها حتى في تسجيل الاهداف مشلو 0-0 ما سجلناش. الماتش الثاني واحد شيء ربحنا، الماتش الثالث ركينا زوز.
7: هذا كان تصريح مدرب المنتخب الوطني التونسي أنيس بوجلبان اللي يقود المنتخب إلى نهائي دورة الألعاب المتوسطية 2026 على أمل إعادة سيناريو دورة 2001 وقت المنتخب الوطني التونسي توج بالميدالية الذهبية وعلى حساب نفس المنافس اللي ربحناه اليوم المنتخب الإيطالي. لاحظناه وأنه مباراة اليوم في وقت مبكر 9:30 متاع الصباح بتوقيت تونس، 10:30 بتوقيت إيطاليا، وست ظروف الحقيقة طبيعية صعبة مع حرارة الطقس. الجانب التونسي الجانب التنظيمي حاول تغيير وقت المباراة، النقطة اللي تحدث عليها رئيس اللجنة الأولمبية التونسية السيد محرز بوسيان في تصريح الزميل شهير الكيفي.
11: هما فاجئونا في يعني لجنة التنظيم الإيطالية، فاجئت اللجنة الدولية للألعاب المتوسط بإعلان تغيير توقيت المقابلة من 10:30 متاع الصباح للتسعة متاع الليل. وقت اللي بلغني الخبر أول شيء عملته اتصلت برئيس البعثة متاع كرة القدم سي وسام الطيف وبالكوتش سي أنيس بوجلبان، وأكدوا لي وأنهم يرغبوا باش يقعدوا الوقت 10:30 متاع الصباح لأنه يخدم مصلحتنا، خاطر وقت اللي باش نبدلوها للتسعة متاع الليل باش يتعبي لنا الملعب والجماهير تعرف هما اللاعب رقم 12، ثم باش تكون أقل حرارة وهما ما يحملوش الحرارة تاع 10:30 متاع الصباح كما نحملوها احنا التوانسة ويحملوها أولادنا. واليوم أبدوا وراوا اللي عندهم طاقات فنية وبدنية، أولادنا ما شاء الله عليهم وإن شاء الله يواصلوا هكا. بطبيعة الحال دخلت شخصيا وفرضت والغيت لهم كل تغييرات، وفرضنا أنه يبقى 10:30 متاع الصباح، ما نجموش نغيروا قواعد اللعبة أثناء يعني بعد انطلاق المنافسات. وكلمني وزير الرياضة الإيطالي، كلمني رئيس لجنة التنظيم الإيطالية، كلمني حتى رئيس بلدية تارنتو لأنهم عندهم سوق هم أسبوعي يعني تنصب اليوم، وقالوا رانا غيرنا السوق وحطيناها على أساس بدلنا الساعة متاع الليل وأمور أمنية. قلت لهم احنا ما يهمنا حتى شيء، يهمنا 10:30 يزمي تلعب 10:30، وهذا كان أهم كواليس. وشفتوا الفريق الإيطالي بعد الشوط الأول معناها ما عادش قادر يقف قدام أولادنا، أولادنا 3 أهداف في الشوط الثاني الحمد لله، وهذه كل المعطيات معناها داخلة في اللعبة، مش معناها احنا سرقنا لهم الفوز ولا لا لا لا، هذه كلها معطيات الطقس والجمهور واللعبة والنفسية. احنا أولادنا مركزين على 10:30، أولادنا جاهزين، أولادنا وقت يلعبوا 10:30 ارتاحوا 48 ساعة، هما يكونوا ارتاحوا 36 ساعة خاطر وران. وهذه كل المعطيات يعرفها الكوتش ويعرفوها الرياضيين. وقت اللي قالوا لي رغبتنا 10:30 فرضنا 10:30 والنتيجة تبعت، والحمد لله إن شاء الله أولادنا مع الميدالية الذهبية، وتبقى الرياضة ديما مصدر فرحة وابتسامة إن شاء الله، إن شاء الله نفرحوا كل شباب تونس كل الشعب التونسي.
7: هذا توضيح في علاقة بتوقيت مباراة اليوم بطلب من الإطار الفني، تم تثبيت توقيت 10:30 متاع الصباح لبداية وانطلاق مباراة منتخبنا ضد المنتخب الإيطالي رغم الصعوبات الكبيرة وحرارة الطقس. منتخبنا تمكن من تحقيق الانتصار والمرور إلى الدورة النهائية. بعيدا عن ألعاب تورنتو نرجع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثانية، دفعة أولى أيضا معطى طبيعي حرارة مرتفعة للطقس، 4:30 متاع العشية مباراة ودفعة أولى البداية بمباراة ملعب رادس النادي الإفريقي ملحة ممسوسة، حسين بولعراس حكم ساحة، منتصر بالعربي حكم الفار، مستقبل المرسى تقدم سقيطة الدير، عبد السلام ماني حكم رئيسي، دورساف القنواتي حكمت الفار، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي حسن النايلي حكم ساحة، برونو مالاريو حكم فار من البرتغال، ومباراة النادي الرياضي الصفاقسي أو إلدر مالاريو البرتغالي حكم الفار، النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الجرجيسي محمد علي قروية حكم رئيسي، برونو إستيفاس حكم الفار. الدفعة الثانية شبيبة العمران في زويتن تستضيف الترجي، سيف الورتاني حكم رئيسي، إلدر مالاريو حكم برتغالي للفار، نادي حمام لنف النادي البنزرتي أمير العيادي حكم رئيسي، برونو إستيفاس حكم الفار، النادي البنزرتي أولمبي بيجي اتحاد بنقردان فرج عبد اللهوي حكم الفار، ايمن النصري حكم ساحه، ايمن النصري حكم الفار، نجم رادي الساحلي نجم متلوي خليل الجارية حكم ساحه، وعبد الحميد بدر الدين حكم الفار. اليوم في كره السله المباراه الثانيه تصفيات كاس العالم النافذه الرابعه السابعه تونس الكامرون من اجل تحقيق انتصار ثاني بعد الفوز البارح على الكاب فير 60-56. هكا نكملوا اخبار الرياضه، اجمل تحيه رفقي، الى اللقاء.
6: فلاش سبور. تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. إنشاء أكثر من 1,300,000 حساب ولي بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها هذا الشهر، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكترونية، وفق ما أكده للأخبار المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر غنية. تراجع نسبي في درجات الحرارة خاصة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية ثم بقية الجهات يوم غد السبت. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تشرع بداية من الأول من سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و2027 و2000 الخاصة بقطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظم فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي في 12 من سبتمبر المقبل بتونس العاصمة. في العالم، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن إيران فقدت جزءا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز، بينما بات الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم المضيق. والمنظمة البحرية الدولية تفيد بأن نحو 6,000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بالمضيق. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، ويكشف عن تحديد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية وتلقي تعهدات ب7 مليارات دولار للإعمار. القوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرات في بلدة مركبة جنوب لبنان. وختاماً، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 538 قتيلاً، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المناطق المتضررة وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
13: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
14: أم البدايات.
13: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
15: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.
16: سعي لفهم منزلة الخوف.

وسخت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري، ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور. سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري.

0: مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج رحمة للعالمين، الساعة تشير الثانية واربعة عشر دقيقة ثانية ظهرا على موجاتنا. جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله يتواصل لقانا حتى الرابعة. تقعد معنا أكيد عديد الفقرات والمواضيع مع الدكتور محمود جبل، بعد قليل سنطرحها ونستقبل تليفوناتكم على 71-844-404 في الجزء الثاني من هذا اللقاء من رحمة العالمين بعد موج زنباء الثالثة. بعد قليل أيضا زملاء من قسم الرياضة بيكونوا معنا في فلاش سبور للتعرف على آخر الأخبار التي تصلنا من إيطاليا من ألعاب المتوسط والمشاركة التونسية في هذه الدورة من ألعاب المتوسط. إذن نغم، نواصل معكم هذا اللقاء، واللقاء يتواصل حتى الرابعة في رحمة للعالمين.
1: القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

0: جاهز يا
1: لقائي. إذن يتواصل في هذا الموعد المباشر من رحمة العالمين. كما ذكرت منذ قليل زملائي في قسم الرياضة مجندين في هذه الفترة لكل التفاصيل التي تصلنا من إيطاليا، وخاصة الأخبار السارة اللي تصلنا من زملاء بعثة الإذاعة التونسية إلى العاب المتوسط. رفقي بوسيد، أهلا وسهلا من جديد.
2: مرحبا بك معز، مرة أخرى تحية لكل مستمعينا. ديما إذا كان ثم جديد نكونوا حاضرين
1: فعلا،
2: ومشكورين كل الزملاء في المساحات التنشيطية يعطيونا الفرصة باش نتابعوا بأكثر تفاصيل المشاركة التونسية وجديد في رياضة الجيدو معز، تأهل الدور النهائي، وناخذوا تفاصيل من عند مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو الإيطالية شهير الكيفي. شهير أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا رفقي، مرحبا. المرة هذه مع تتويج آخر بالطبيعة، حكينا على كرة القدم والتأهل النهائي، نهائي آخر نتأهلوا له هو في الجيدو منذ قليل. أميمة البديوي تتأهل لنهائي منافسات وزن أقل من 48 كيلوغرام بعد فوز على الإيطالية كما حكينا، ربحت الانكار امام الجزائريه بيلي بون، وايضا ضد الايطاليه نفس الشيء، وباش تواجه اميمه البديوي في النهائي التركيه بيدر من اجل ميداليه ذهبيه. ان شاء الله الذهب يكون اليوم بعد ما كنا فرحنا الصباح، كملوا العشويه زاد فرحه اخرى ميداليه ذهبيه
1: ان شاء الله.
2: شكرا لك شهير. يعني ثم امكانيه لميداليه ذهبيه، اميمه البديوي تضمن فضيه، ولكن ان شاء الله الامل لحصد ميدالية ذهبية أمل قائم وحظوظنا وافرة معز. رياضة الجيدو اللي ديما متألقة، وإن شاء الله ميدالية ذهبية عن طريق أميمة البديوي.
1: شكراً رفقي، شكراً شهير، شكراً كل الزملاء اللي قاعدين يواكبوا في هذه التظاهر الرياضية الهامة بإيطاليا. شكراً، ونواصل هذا اللقاء رحمة العالمين 71 844 404 للتواصل معنا. رامي المجولي في انتظار مكالماتكم التليفونية، الأستاذ الدكتور محمود جبل موجود طبعاً للإجابة بعد مجزمبة الثالثة. حبيت الحي أيضاً وهبي الواعر وفاروق الزارعي، كامل الفريق يحييكم في هذا اللقاء من رحمة للعالمين.

0: سامي يوسف اللي كان سنا على ركح قرطاج وكانت سهرة مميزة أكيد بهذه الأغاني الدينية اللي حفظناها وعرفناها بإمضاء سامي يوسف. ماضي ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرحبوا بالدكتور محمود جبل. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. تحية ليك أخي معز ونحيي كل العاملين في الإذاعة الوطنية الذين يؤمنون هذا اللقاء المباشر مع السادة المستمعين والمستمعات. والتحية موصولة أيضا للمستمعين والمستمعات. نقول إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون ممتعة بالصحة والعافية إن شاء الله يا ربي كسائر المستمعين بإذن الله. إذن اليوم منذ أيام احتفلنا بالمولد النبوي الشريف، هذه المناسبة العظيمة اللي في قلوبنا ديما تخلي أثر طيب والحمد لله. احتفال بطعم يعني احتفال جميل برشا، يعني فيه أبعاد وفيه يعني قيم كبيرة برشا. وبما أنه اليوم اجتمعنا والتقينا قلنا علاش لا أيضا نرجع على السيرة النبوية وعلى قيمة احتفالنا بالمولد النبوي الشريف. لكن قبل هذا سي محمود ونذكروا على 71-844-404 التواصل معنا والمشاركة في هذا اللقاء لطرح أسئلتكم للدكتور محمود جبلة. منذ قليل في خطبة الجمعة كنت في أحد الجوامع القريبة من الإذاعة، الإمام تطرق لموضوع الاحتكار والمضاربة.
1: نعم.
0: وذكرنا بأنه ديننا ينبذ مثل هذه الممارسات ومثل هذه المعاملات اللي فيها مس من قوت المواطن، من إمكانياته المالية.
1: نعم.
0: لأنه معلش أنا ربي حلل التجارة أكيد سي محمود، ولكن حرم أنك أنت شريت القطعة هذه بدينار تبيعها بعشرة، يعني
1: أكيد
0: فيها مبالغة، يعني
1: فيها مبالغة.
0: في في هامش الربح.
1: نعم.
0: وهذا اللي شفناه الفترة الأخيرة يعني بشيء من الألم والبالحق والقلق، إنه تشوف ناس تشد الماء على ناس لا لشيء، لأنه فما ندرة المدة هذه في المياه المعلبة، والقارورة الماء اللي كانت بكسوم ولا تبكسوم وقيس على ذلك. وانت اكيد عشت.
1: نعم.
0: في حومتك وفي جيتك.
1: أكيد.
0: كما عاشوه برشا ناس.
1: اكيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن الان في وضع استثنائي نجم نقوله، خاصة نقص المياه مع ارتفاع درجة الحرارة، وهناك اشياء اخرى ايضا، نقص في بعض المواد الاخرى. هناك من يستغل هذا الظرف لبيان الامر ان وراءه الشرع وديننا ينهى نهي كامل ونهي صريح عن كل الأشكال اللي يحدث من خلالها ضرر للناس. إذا أنت تسبب في مضرة للناس، لأنه قبل كل شيء الدين معاملة.
0: فعلا.
1: قبل ما تحكي لي على الفريضة والصلاة وكل هذيك، الصلاة أحيانا هي علاقة عمودية بينك وبين الله تعالى. تصلي أنت، تصلي لله وتصوم.
0: نعم.
1: لله.
0: نعم.
1: وتحج لله تعالى، والحج لله كما ذكر في القرآن، والصوم يقول ربي في حديث قدس فهو لي، وأنت تصلي لله تعالى. أما الدين في الحقيقة هو المعاملة بينك وبين الناس. يمكن ربي أن يغفر لك فيما بينه وبينك، قصرت في الصلاة، ولكن لا يغفر لك ما بينك وبين الناس، لأن ذاك حق في هذاك حق في رقبتك. هيك هي أمانة اللي يقول فيها ربي والذين بأمانات معاتهم راعون. ولذلك منهي عنه بيع الضرر وبيع الشطط وبيع الغرر، انك تغر انسان تبيع له حاجه مش بالمواصفات المطلوبه، تبيعه باش تضره، تغر بيه،
0: سمح لي تغشه،
1: تغشه
0: اي،
1: تبيعه ايضا تضره كما قلنا، او انك تبيعه وانت غررت بيه. يعني كل هذه الاشكال من البيع هي كلها اشكال محرمه. محرمه هو انك تبيع على بيع اخوك، يعني جاك واحد بعت له قلت له الله يربح، جاء واحد اخر عطاك ما اعلى سوم، بعت البيعة هذيك فسدت له البيعة الثانية، حرام عليك.
0: هاي.
1: اللي مش تقبضه حرام عليك، لا يجوز.
0: هذه اداب التجارة.
1: اداب التجارة. ولذلك ننتبهوا السادة المستمعين، كنا ننتبهوا اللي يملك اليوم طريقة من الطرق او منفذ من المنافذ باش يعاون الناس، بالعكس يعاونهم في الازمات. لأن ربي سبحانه عز وجل من فرج عن مؤمن كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والمسألة مسألة بركة، كي ربي يبارك لك في الرزق متاعك ولو يبدأ قليل.
0: الشيء بشيء يذكر البارح والله وقفت على نقول احنا بلغتنا في التونسية حماس، يعني بيع فواكه جافة ومشروبات غازية وغيره ومياه. قلت له فماش قارورة مياه؟ قال لي نبيع بالقارورة. وعامل دبيب زيت ماء باردين من الحنفية، قال لي عملهم للناس اللي يبدأ متعدي. قلت له يعطيك صحة ربي يبارك لك. عنده يمكن 6-7 استيكات ماء يعني للبيع بالتقسيط يعني في الفترة ذيك. قال لي وقف البارح حكى لي الحكاية ذي، وقف قال لي واحد بكاميونة، قال وانا صاحب مقهى ناخذ من عندك استيكة ب9 دينارات. قال لي قلت له لا، قلت له بارك الله فيك،
1: بارك الله فيه تي الصحة.
0: يعني شو معناها تاخذ من عنده استيكة ب9 دينارات اللي هي في الأصل قيمتها 4 دينارات أو حتى أقل، 9 دينارات؟ شوف هو قديش يبيعها للحرير،
1: للحرير ب2500 فرنك، حتى يكون أكثر. يعني هيك علاش تم ناس مع الأسف تستغل هالفرص هذه.
0: عنا إشهار ونرجع لكس محمود.
1: تفضل
0: تفضل.
2: إشهار. الله يعينك، حضرتش الكهرباء
3: مريقلة، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
2: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
3: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
2: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
3: دقيقة مدام، جست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
2: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
3: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
2: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
3: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
2: أي بيه.
3: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداوا زيادة في الاستهلاك توصل ل40%.
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
6: مال سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
7: شنية الفيدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
0: إذن نواصل هذا اللقاء رحمة العالمين. ذكروا رامي ينتظر تليفوناتكم على 71-800-44-404. شو نواصل معك سي محمود، وانت بعد بتبيع باش تواصل القوسة ذي اللي افتحناه واللي هو مهم جدا نحكي نعم. فيه لأنه حديث الناس في الفترة الأخيرة. منذ قليل أقل من نص ساعة قريت خبر أنه بارك الله فيهم، يعني الأعوان اللي قايمين مجهود كبير في التصدي للاحتكار وللناس اللي كما قلت أنت سيادتك تعبث بجيب المواطن وبقوته إن صح التعبير، حتى لأنه الماء هو الحياة.
1: نعم.
0: فإنه 20,000 قارورة في المنيهة منذ قليل قريت الخبر، 12,000 منذ أيام في معصرة متاع زيت يعني خبي الماء. شو هذا؟
1: نعم، ثم ناس يعني الإشكال فين أنه ثم ناس تستغل هذه الفرص للاحتكار، للكسب اليسير
0: السريع. أو
1: للكسب في إضافة. لكن نقول لهم راو هذا ما يباركش فيه ربي، راو ديما أي مليم تحرام مش دخلوا على رزقك يهز لك معاه أموال أخرى. بمعنى برشا ناس توا يقول كيفاش مش نكسب 200 دينار 300 دينار زايدين، هي تنجم تكسب 200 دينار 300 دينار وحتى مليون زايد، ولكن ما تعرفش شنو ممكن يتسلط عليك، اسقام، امراض، ربي يعافي الجميع،
0: وحتى الجانب القانوني ايضا، المساءله القانونيه.
1: يقولوا تمنع من المساءله القانونيه، ثم مساءله من عند ربي سبحانه عز وجل قبل كل شيء. ولذلك حديث جميل للرسول صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي، يقول فيه الرسول: من أراد أن يحبه الله، كان تحب ربي يحبك، قال فعليه بصدق الحديث. لولا أنك تكون صادق في حديثك، هذا يبدأ يكذب، والله ما دبرتهم كان بالصيف، والله ما لقيتهم كان بالصيف، يبدأ يكذب ويحلف بالأيمان وهو كذب. قال صدق الحديث، وأداء الأمانة.
0: أداء الأمانة
1: شنو معناه أداء الأمانة؟ طب برشا الناس يتصوروا الأمانة جبت خليت عندك فلوس، خليت عندك حاجة. لا لا، الأمانة كل ما هو متعلق بغيرك وهو بين يديك. أنت عطار اللي تبيع فيه هذاك أمانة، أنت الناس تقف عليك تعطي فيك الثقة باش ما تحتكرش المؤونة، باش ما تزيدش عليهم السوم، باش ما تعملش عليهم بيع مشروط. هذيك أمانة، أنت توزن بالميزان يا حبيبي. ربي قال وين المطففين.
0: نعم،
1: إذن يزمك تعرف. ولذلك ربي يقول والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، هو عهد بيننا وبين الناس. إذن تحب ربي يحبك، أدي الأمانة وصدق الحديث. قال رسولنا وألا يؤذي جاره. شو محلاه الحديث، مختصر ثلاثة حاجات يخليك قريب من ربي، يخلي ربي يحبك. ولذلك دعوة لكل خيان، دعوة لكل الناس أنه نتقي ربي. تو موجة تفوت، تو هل الغصرات يفوتوا بحول الله تعالى، ويقعد كل حديث بحول الله. ولكن علينا أن نكون أقرب إلى الله تعالى، ويساعده ويساعده اللي يقف مع سنة. نريد برشا ناس في حركات نبيلة، جزيلة امرأة مخرجة ما بارد وتوزع فيها للناس كل يعني هذه كلها يعني علامات باهية، علامات إيجابية. إن شاء الله إن شاء الله ربي يرفع عنا هالظيم هذا، هالسخانة والحرارة المرتفعة. إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمود جاب الله. ماضي ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة. قلت شو نواصلوا احنا في الأدعية والدعاء المستجاب، لأنه نعم. مهم جدا. وأيضا كما ذكرت سيدنا عليه الصلاة والسلام قدوتنا، هذا نعم. الرجل اللي عايش معنا منذ 14 قرن وسنوات بعد نعم. هذا 14 قرن وما زال عايش بيننا، لو بإذن الله باش يواصل يعيش مع الأجيال القادمة،
1: مع الأجيال القادمة.
0: لأنه رجل اتفق العالم
1: كله نعم
0: على
1: صحيح
0: عظمة هذا الرجل
1: نعم
0: وقيمة هذا الرجل
1: صح.

0: تعني بيه تصير يعني طبعا. هو حتى محلها تعجبني اللي هي مفارقة عجيبة، زوز متخاصمين هكا في بيناتهم في مارشي ولا غيره، يا يصليوا على النبي،
1: يصليوا على النبي،
0: فات الحكاية،
1: فات الحكاية، تنتهي تبرد ذاك الحكاية، سبحان الله. وهو عمل الصلاة على الرسول عمل نشترك فيه مع الله تعالى جل جلاله ومع ملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلموا تسليما. هذيك الساعة أنت تشترك مع ربي سبحانه في عمل وهو الصلاة على الرسول. ثم آية تقص هنزاع هذا الكل، شو يقول ربي سبحانه عز وجل في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ايش معناها الآية؟ ربي يقص في سيرة الرسل على الرسول متاعنا، علاش؟ قال لنثبت ما نثبت به فؤادك، أي يجعلك ثابت، ثابت القلب على الإيمان. إذا ربي يحب يثبت قلب رسولنا بأن يقص عليه سيرة الأنبياء، فنحن ألا نحتاج أن نقص على بعضنا البعض من آيات الله تعالى سيرة رسول الله،
0: سيرة رسول الله،
1: حتى نثبت إيماننا، حتى نثبت أفئدتنا على قول الحق.
0: فعلا يعني بالصدفة والله وظهر لي نفس التأثير يصير على الناس الكل، اللي يعني الناس كل، أنا حسب رأيي على الناس الكل. يوم المولد النبوي الشريف، ليلة المولد النبوي الشريف، التلفزيون الوطني بث فيلم الرسالة،
1: نعم،
0: فشاهدته كاملا. من غدوة فتحت التلفزيون على القناة الثانية نلقى إعادة للفيلم يعني في القناة الثانية، قبل شاهدته كاملا. انتبني شعور محليه يعني السيرة النبوية وكل
1: المشاهد المجسدة، نعم،
0: والإبداع، والإبداع يعني طبعا العقاد،
1: نعم،
0: والممثلين القدرة على الأداء، فاجتمعوا وكصوت محمود ياسين في آخر الفيلم، في آخر كيفاش في الآخر
1: حاجة
0: يعني
1: الوداع،
0: الدموع تذرف من غير ما يشعر يعني
1: سبحان الله. نعم صحيح.
0: فتقول الرجل العظيم هذا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، هو رو متاعنا،
1: منقذ البشرية يعني كما يقال،
0: متاعنا ومنا فينا،
1: منا فينا. ولذلك ربي سبحانه وتعالى، ونختم بالآية دي في هالفاصل هذا اللي جبناه، يقول ربي سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى الأسوة هو أفضل من القدوة، لأن القدوة أنك تجعل قدامك إيدول سورة، لكن الأسوة أنك تتبع خطاه، أنك تتبع خطواته، تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتاد به في كل أعماله. تحب تشوف تربية الأبناء، عليك بسنة رسول الله. تحب تشوف علاقتك مع أهلك، مع زوجتك، شوف رسول الله. تحب تشوف علاقتك مع جارك، شوف رسول الله. حتى تشوف مع الأعداء، مع أعدائه الذين لا يلتزمون بشريعة الإسلام. ونعرف المرأة اليهودية اللي كانت تحط الأوساخ قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهار، ما خرجتش بالأوساخ متاعها، بتحطها في دريك، فسأل عنها: أين جارتنا؟ قالوا: يا رسول الله، سمعنا أنها مريضة. قالوا: لنعدها، فهو حق الجار على الجار. ومشى يعود فيها، فدخلت الخادمة قتلها: رأى محمد جاي يحب يعود فيك. فبكت تلك اليهودية، قتلوا: أوذيك يا محمد كل يوم وتسمع بي مريضة فتعودني؟ قالوا: حق الجار على الجار، أنت جارة، عندك حق علي أني نعودك وقت اللي تمرض، ونسأل عليك وقت اللي تغيب. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأنك يا محمد رسول الله. شو هذا؟ هو رسولنا، هذا هو رسولنا. حنا اليوم تلقاه يقطع أخوه، يقطع الرحم متاعه لحاجة ملهش معنى، ملهش قيمة أحيانا فانية مع الدنيا.
0: فكرناها سمحني، وإحنا رجعنا للفيلم الرسالة والأحداث اللي صارت في الرسالة المحمدية، إنه الرسول إن صح التعبير أخرج من مدينته وأطرد،
1: نعم،
0: من مدينته غصبا عنه يعني، كانت، نعم، يعني، وهاجر إلى المدينة. ولما عاد فاتحا: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: لم يعد منتقما،
0: يعني قالوا: ماذا أنت فاعل بنا؟
1: نعم،
0: يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الحلم.
1: اسألهم الرسول: ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ شوش نعمل لكم اليوم؟ شوش نعمل لكم؟ أنتم الذين أخرجتموني، فرقتوني عن عائلتي، استبحتوا مالي، داري، كل ما نملك، اش متصوروا مش نعمل لكم؟ في العادة الناس تدخل للمدن وهي محاربة،
0: تقتل وتذبح،
1: تقتل وتذبح، وهو رسول الله قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لأن هذه دعوة الإسلام،
0: قمة الحلم،
1: قمة الحلم، دعوة الإسلام، دعوة الرحمة، دعوة الرحمة والترحم. لأن رسالة الرسول: وما أرسلناك لرحمة للعالمين. ثم كان يتصف بالرحمة هو بيده
0: وخلقه القرآن،
1: نعم، أوصافه أوصاف رحمة، لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم.

0: انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم منهجه طريقة متاعه طريقة رحمة لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك.
1: فعلا
0: إذن رسالته رسالة رحمة يتصف بالرحمة منهجه منهج رحمة.
1: به السؤال اللي يطرح اليوم احتفالنا بالمولد اللي فيه الجانب أيضا للجميل أنه ونعرف العادات بتاع العرب والمسلمين عموما الاحتفالية تقترن بالأكل تقترن
0: نعم.
1: بأكلات خاصة لعل أنه العصيدة اللي نعملوها مثلا في المولد وغيره اللي هي كلها توحي بأنه الحدث مهم جدا
0: نعم.
1: يقولوا احنا يستدعي أنه نأكلوا فيه حاجة حلوة ونأكلوا فيه حاجة فيها فرحة إن صح تعبير. لكن السؤال اللي نطرحوه اليوم بعد قداش من قرن من رحيل الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا ترك فينا وماذا نحن أيضا يلزمنا نحافظ عليه باش نواصلوا أسوة به وبسيرته النبوية.
0: هو غير ممنوع أن الإنسان يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نظهر معاني الفرح ولكن بشرط أنه العادة مش تغلب العبادة يعني مازمش العادة تصبح هذه المولد ما يصير كان هكاك لا لا لا لا لا يصير المولد حتى بأبسط
1: يعني
0: الأشياء
1: مبالغة
0: نعم
1: زايدة
0: مبالغة زايدة لا وتولي إنسان يكلف نفسه ما لا يطيق. لا رسولنا لم يأمرنا بهذا أبدا نحن نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يتيسر
1: نعم
0: لأن هي من العادات الطيبة
1: كما نقوله بلغتنا كل قدير وقدر
0: كل قدير وقدره اشبه العصيدة البيضة احنا تعودنا على العصيدة البيضة والناس يسميوها عندنا عصيدة النبي
1: صلى الله,
0: سمى صلى الله عليه وسلم يعني وهي اكل العصيدة البيضة كنت يجتمع حولها الناس بكل ما تيسر شوي زيت زيتونة شوي سكر اللي عنده عسل يولي عسل وفي عود الزيت اللي عنده سمن يعمل سمن كل انسان وقدره كل انسان واش توفر له ولكن اللي يهم هذا كله هو الفرحة لنشع الفرحة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قداش فيها جمالية اللقطة انت ذكرتني بطفولتي انه مش كل واحد في صحفة ولا
0: لا.
1: تجتمع العائلة تجتمع كاملة على قدر على كامل ولا على شقالة كبيرة
0: نعم
1: معش تسمى برشة اسمها في الجهات يعني
0: معجنة وهذه من العادات الطيبة اللي مجدت في مدينة قيران تفتح البيوت يوم المولد صباحا في السقيفة تتنصب هالمواد هذه تتنصب العصيدة وكل من يمر يخرج صاحب البيت يقف قدام الدار اي تفضل
1: عابر السبيل
0: اي تفضل هيا تفضل يقول له هيا ذوق من مولد رسول الله تدخل وحتى ايضا في مقام ابي زمع البلوي وكذلك في جابس وفي برشا مدن عندنا لازالت مجدها العادات الطيبة.
1: وانا سمعت حاجة مهمة وحتى من اهل القيروان وانت منهم يقول لك في الفترة بتاع المولد مثلا انا جيت من عائلتي جيت من تونس القيروان وربما لقيت صعوبة في الإقامة في نزل ولا في متعدي مثلا فلان يقول لك يا خويا يشوفك بتبيع أنت وعائلتك كذا يقول لك لو الليلة باش تبات في بيتي
0: موجود.
1: بحذا أولادي ولا بحذا
0: نعم.
1: بناتي ولا أنت
0: والعائلة نعم. يعني نعم فصل البلاد العربي الحق هي. بالحق ثم برشا عائلات ربي يبارك فيهم يفتحوا ديارهم يوم المولد خد يعرفوا العدد كبير من الناس عدوا فيه وما تتوفرش الإقامة لكل الناس ف تفتح
1: وصارت مصاهرة قالك في
0: نعم
1: المواضيع
0: هذه طبعا
1: يعني انه مثلا العائلة تولي تعرف بعضها
0: تعرف بعضها
1: ربما الابن العائلة ذيك يتزوج من البنت العائلة ذيك سبحان
0: نعم إيه؟ هذه من الاشياء الجميلة اللي نحتاج لها وهذه الدين معاملة قبل كل شيء الدين معاملة احنا علاش ذكرنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتباط الرسول صلى الله عليه وسلم بمسألة الدعاء توا نشوفه سنتحدث عن أوقات الدعاء بصفة عامة الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ولكن الدعاء لضمان الاستجابة لابد الدعاء هو شيء راقي وقلنا المرة الأخرى الدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة والدعاء هو جزء من العبادة والدعاء أنك تسأل الله تعالى فبماذا هالسؤالك لله تعالى أحيانا أنت بتمشي تخطب بنية ولله المثل الأعلى بتخطب بتمشي الدار تمشي يدك فارغة
1: لا
0: تمك تز هدايا تز هدايا باش على الاقل تلين بها الثنية انت ما الذي تقدمه بين يدي الله تعالى وانت ستدعوه شو مش تقدم الرب شنو الهدية اللي ممكن تقدمها الرب سبحانه ولله المثل الاعلى من اعظم الهدايا صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: وهي دثار الدعاء. والدثار والدثار شنو؟ هك الغطاء اللي نتغطاو به باش ندفئوا به. يا ايها المدثر قم فانذر. فدثار الدعاء صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سادتنا العلماء بعد الحمد والثناء على الله تعالى ان نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ندعو الله تعالى ثم نختم بالصلاه على الرسول. فقالوا الله تعالى لا يخيب رجاء ودعاء من كان بين الصلاتين على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني شوف، لأن الله تعالى أثنى على رسوله.
1: كيصير القبول مثلا العائلة مشات خطبت بنت رب العائلة الموجود في البيت هذاك، يصير القبول تتقرأ الفاتحة ومن بعد يصير الدعاء.
0: بعد يصير الدعاء ويصير الصلاة.
1: يكون عادة شيخ من العائلة أو رجل مسن هو اللي يقوم بك الديباجة اللي محلاها، جيناكم خاطبين
0: الحساب ونسن. نعم
1: محلاها.
0: والدثار الثاني للدعاء هو العمل الصالح.
1: العمل الصالح
0: تعمل فلما بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي.
1: واصلح لي في ذريتي.
0: قالوا سادتنا العلماء يسبق العمل الصالح على دعاء صلاح الذرية. تحب ربي يصلح لك حال صغيراتك؟
1: عمل الصالح.
0: عملك صالح. وأيضا من الأشياء اللي تساهم في قبول الدعاء الصدقة. عندك مريض تريد الشفاء لذلك ما يتصدق. تصدق، لأن الذي سيعطيك إن أنت أعطيت يقول لك أو تعطي وأنا المعطي. يا عبدي أنت مش تعطي وأنا المعطي، أنت أنفقت مما أعطاك الله. فالله تعالى ييسر لك الأمر بتقربك إليه. لذلك احنا في الباب هذا هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء. نذكرها بسرعة، الأوقات الإجابة وهي أوقات يومية، الثلث الأخير من الليل، وفيها يتنزل رب العزة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه.
1: هذا باللغة العربية الهزيع الأخير.
0: الهزيع الأخير. نعم. قبل صلاة أذان الفجر بساعة بساعة ونص لقيت هذاك والناس نيام
1: قبل انبلاج الصبح،
0: وانت قمت تناجي في الرحمن. صح عليك، هنيئا لمن يكون. قال ربي تتجافى جنوب عن المضاجع. أحيانا كي تتقلب وتفيق في الوقت هذاك فربي يحب يلاقيك، كيف ترفض لقاء الله؟ قال أحد العلماء قال إني لا أعلم متى يذكرني ربي وأعلم متى يناديني. قالوا كيف ذلك؟ قالوا عندما يتجافى جنبي في المضجع نتقلى. قال أعرف أن الله يريدني أن ألاقيه. قال نقوم نفزع. قال وأعلم أنني إذا ذكرت الله ذكرني، فاذكروني أذكركم. ولذلك الأمر كي ناخذوه بالطريقة هذه.
1: وإني قريب أجيب
0: دعوة الداعي إذا دعان. الوقت الثاني بين الأذان والإقامة، أذن الأذان حتى لين تقيم الصلاة، هاك المساحة هذيك كلها يستجاب فيها الدعاء.
1: دعاء.
0: أثناء السجود.
1: وأنت حاجة قلت لي مميزة في أكثر من الحلقة، ادعي بما شئت.
0: ادعي بما شئت. هات نشوف
1: الأدعية. مش بشرط تكون يعني تكون حافظ ربما
0: محلاها.
1: أما أنت بتتر يعني ما عندكش ملكة باش تحفظ.
0: ادعي بما شئت. ثم أثناء السجود. واسجد واقترب. من أرقى الأوقات يعني عندما يكون الإنسان ساجد بين يدي الله تعالى. ثم دبر كل صلاة، بعد كل صلاة تقول السلام عليكم، باب الدعاء مفتوح. ثم يوم الجمعة،
1: اليوم
0: يوم الجمعة اليوم سادتنا العلماء يقولوا من اللي يطلع الإمام على المنبر حتى ينزل، ثم يقول هذيك الساعة، ويقول أن هذه الساعة تمتد إلى ما بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. يعني يوم الجمعة يوم عظيم، هو يوم عيد المسلمين. فالله تعالى يكرم من يقبل عليه في يوم العيد، كما نكرم احنا كالصغيرات نهار العيد بالمهبة ونعطيهم. فالله يكرمنا لأن في هذا اليوم يوم العيد نحن نقبل على الله تعالى، فالله يكرمنا.
1: يعني عندنا عيد أسبوعي.
0: عندك عيد أسبوعي، ما يرجعكش ربي، ما يرجعكش، لأنه الكريم سبحانه عز وجل. أما الأوقات والحالات الخاصة، عند نزول الغيث، نزول المطر يستجاب الدعاء. عند زحف المجاهدين في القتال، هذا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أهلنا في غزة يستجاب الدعاء. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، من ظلم يرفع يده
1: يا رب،
0: فالله تعالى يكشف ضره ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. ثم دعوة الصائم عندما يكون إنسان صائم دعاء مستجاب. ثم عند الكرب والمصيبة تأسي بذنون الذي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه ربي من ذلك الظيم.
1: الشيء بشيء يذكر وسمحني قطعتك، يعني هو احنا الحاجه ان شاء الله اللي يستسيغوها المستمعين انه فما كل الحوار
0: أكيد.
1: نتبادل يعني نعم. الافكار. منذ ايام شاهدت فيديو والله مؤثر، ممثل قديم مصري كان يمثل برشا في الاعمال الدراميه الدينيه والاعمال اللي بالعربيه، وهكا رجل يعني ممثل نسيت اسمه الحق، يعني قص الشغل عنده وحتى ماديا حس انه فما مشكل، يعني ما عادش قادر باش يعيش عائلته كما كان يعيش فيها ايامات اللي كانت برشا اعمال نعم. تصور يعني تشتغل كان بكثافه. فقال في يوم هكا قام صلى الصبح بكري الصبح وبكى في السجود، بكى ودعا ربي سبحانه يحلف، قال مع العشرة الصباح ولا 11 تاع الصباح جاء تليفون من شخص قالوا يجي للتلفزة، مشى للتلفزة التلفزيون المصري تقابل معه، قالوا راه فما شركة كبيرة في أبو ظبي عنده مدة يبحثوا عليك، وقتها فماش التليفون الموبايل
0: نعم.
1: وقال ومشيت في عقد يعني ما عادش قداش من عام، وقال تحسنت وضعيتي المادية، قال يعني ساعات قليلة بعد الدعاء وأنا بقلب بين يدين الله
0: وهو خاشع
1: بكى وربي استجابه
0: سبحانه. نعم يعني سبحان الله، لأن الله تعالى ييسر الأمور لعبده بصدق العبد وحسن الظن في ربه
1: فعلا.
0: هك علاش نختار الأوقات نعم، ولكن أنت هيئ قلبك صحيح.
1: فما ناس يقول لك هاني كل يوم ندعي وكل يوم نقول مثلا يا ربي نجحني وإلا يا ربي معناش أنا أبسط رزقي، ولكن الأمور المادية ما زالت كما على حالها.
0: ليه
1: كما قلنا في أكثر من مرة إنه فما وقت
0: نعم نعم،
1: والتأخير ذاك فيه حكمة من الخالق نعم. سبحانه.
0: وشوف آية عظيمة يقول فيها ربي سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهنا شوف الربط الجميل في الآية، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا قال عبادة. عن عبادتي، على اعتبار أن الدعاء عبادة، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أنت تدعو ربي سبحانه تضرعا وخفية، يلزم قلبك يكون حاضر وعندك اليقين كامل. أحدهم كان عنده كل ما يتحصر على مال ويأخذ جراية متاعه فينفق، يبدأ خارج من البوسطة اللي يعرضه محتاج يمدله، اللي يعرضه محتاج يمدله، فلا يبقى معه إلا النظر القليل، ولكن تفتح عليه أبواب الخير من قداش من مجال
1: من حيث لا
0: يعلم. فسألوا حفيده قالوا يا جدي انت مشيت معك قداش مرة البوسطة شهر يدك تفرخ ذا، ولكنك هكا لبس عليك هوا عندك ديما نحس عندك الفلوس.
1: شنو جاوبوا؟
0: قالوا يا بني، قالوا انا مع ربي راني اعطي ما في الجيب ياتي ما في الغيب، ما تخافش
1: سبحان الله،
0: وكيما انا نعطي فالمعطي سيعطيني. قالوا عندي ثقه انا في ربي. قام الطفل قال انا والله ما نجربها الحكايه دي، قبض الشهريه منه في اثنين يوزع يوزع يوزع يوزع يوزع، بقى الشهر ذاك يجري له كما نقولوا بلغتنا احنا. يا جدي قال له ما صارتش الحكايه اللي معايا، كيفاش علاش؟ قالوا هاني عملت انا كما عملت انت، قالوا ما جاني شيء انا فلوسي مشت ما جاني شيء. قالوا الفرق بيني وبينك انك انت تجرب في ربي. انا ما نجربش ربي، قالوا
1: قناعتي
0: انا عندي يقين، حتى كان ما اعطانيش ما عنديش مشكله. قالوا انت حبيت تجرب ربي، قالوا لانك لم تكن ما سلمتش كامل الامر ربي سبحانه عز وجل، لان الله تعالى مش تنفق من رزقك مش يحوض لك، ما تخافش
1: اكيد،
0: لكن بصدق ايمانك. يعني ربما معناها تو ادركنا الوقت
1: أي.
0: سنرجع الادعيه الماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فعلا.
0: والادعيه من القران المره الجايه، وكما قلت ونقولها للساده المسلمين ادعوا ربي باللي يخطر في بالك، راك تسال في كريم، نيتك بركه، قلبك حاضر، كون قلبك حاضر سأل الله تعالى يعطيك، تخافش
1: ان شاء الله. سنعود اذا بعد اخبار الثالثه على 71 844 404، نستنى تليفوناتكم تشاركوا معنا في هذا اللقاء المباشر من رحمه للعالمين.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا 26 و2000 كثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 23 و2000، وذلك في ظل موجة حر استثنائية شملت أجزاء كبيرة من البلاد. إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة للحد من تبخر المياه. جامعة سوسة تفتح باب ترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، و30 من أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشحات. رئاسة الحكومة تعلن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. مجلس الأعمال التونسي الأفريقي ينظم فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي في 12 من سبتمبر المقبل بتونس العاصمة. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل اليوم في غارة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات. الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة يحذر من أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين، ويكشف عن تحديد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية وتلقي تعهدات ب7 مليارات دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران وتركز حاليا على معاقبتها اقتصاديا، متعهدا باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
6: أم البدايات.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. تارانتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
7: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.
8: وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: النبي.
1: ألفين صلاة على النبي محمد قنديل. ما 3:11 دقيقة و 12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية رحمة العالمين على 71-844-404. وسي محمود جبلة من جديد أهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا وتحيتنا مجددة للسادة المستمعين والمستمعات.
1: مرحبا بك. تليفونات جاهزين يقولوا لي وهبي ورامي. عنا مكالمة من المنستير. ألو مساء الخير.
3: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك. سيناجي؟
3: إيه سيناجي.
1: إن شاء الله ربي ينجينا يا أخوي.
3: إن شاء الله
1: ديما نفيك إن شاء الله ربي. مرحبا سيناجي. سؤالك لسي محمود، تفضل يا سيدي.
3: أنا برا عملت غلطة وما صلحني فيها حد.
1: أيوه.
3: صلاة المغرب.
1: أي نعم.
3: أنا مرة خلصت التشهد الأول.
2: إيه؟
3: إيه؟ الأول ثم كمل بينا الإمام الركعة الثانية.
1: اي
3: فالتالي تقعدت أنا الركعة الثالثة. قعدتش تشاهد الثاني، ما تعملتش تشاهد الثاني.
2: اي معناه هي صارت المغرب 3 ركعات. انت اذا كان خلطت على التشاهد الأول معناه ما صليتش الركعتين الأولين مع الإمام، هكا ولا؟
1: بالضبط.
3: هكاي.
2: اي صليت كان ركعة، صليت كان ركعة واحدة مع الإمام.
3: ريت
2: ركعة
3: واحدة مع الإمام.
1: إيه. تدارك.
2: إيه. ما قعدتش تتشاهد معاه، ما قعدتش تتشاهد مع الإمام.
3: تشاهد الأول.
2: إيه ما يسالش تشاهد الأول، مش مشكلة. إيه.
3: ثم قمت معه ركعة ثالثة.
2: إيه.
3: بعدتلي قمت هو شرج معه ركعة ثانية.
2: ركعة ثالثة. مش ركعة ثانية. إيه.
3: بعدتلي قمت رجعتين ثانية ما عملت تشاهد الأخراني.
2: ما عملتش تشاهد بيناتهم. صحيح. ما رقعش. باهي تو نجاوبوك إن شاء الله سي ناجي.
1: بارك الله فيك سي ناجي، تفضل.
3: وحبيت نشر الشبحة، كي الشبحة نذاع بالوضوء ولا من غير وضوء؟
1: التسبيح.
2: نعم. باهي.
1: شكرا سي ناجي، بارك الله فيك. نمشيو لزغوان. سي أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مساء الخير استاذ معز.
1: مساء الورد يا سيدي، مرحبا بك.
4: تحيه لي، تحيه دكتورنا الفاضل محمود جبل الله.
2: الله يبارك فيك.
4: يعيشك. نبدا بحديث رسولنا الكريم
1: صلى الله عليه وسلم على رسول
4: الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. فانتم طبعا تسهلون الامور يعني زيادة ما شاء الله عليكم، يعني الحمد لله.
1: العفو بارك الله فيك. إن شاء الله.
4: أنا نسأل على القنوت، على دعاء القنوت.
2: نعم
1: دعاء القنوت
4: في الصيغة المعصورة حسب ما حدثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
4: معروف الدعاء اللهم يعني باختصار مش نقول الكل. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. الدعاء القنوت.
2: نعم.
4: يعني مش بالضبط حتى ما نعلم أنه كذلك يجاز في الوتر وفي التراويح. هذا سؤالي أستاذ معز ومشكور جدا.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. سي أحمد من زغوان. قبل ما نستقبل مكالمات الأخرين باش نواصلوا مع الدكتور والإجابة لسؤالي الأستاذ ناجي وأيضا سي أحمد من زغوان. تفضل سي أحمد.
2: نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ ناجي يسأل على ترقيع الصلاة، وهنا نقول أنه للسادة المستمعين رأوا ترقيع الصلاة لابد أن نتعلموه، ولو خيال الكل يسألوا ويسترجوا، لأنه ثم الأئمة أئمة الصلوات الخمس الموجودين في عندهم حد أدنى من الثقافة باش تعلم كيفاش ترقع الصلاة، لأنك الصلاة كي ترقعها أفضل من أنك تعودها.
1: به هات نحطوا الاكثر للمستمعين في الاطار. انسان ماشي باش يصلي جماعه في الجامع، اذن للاذان.
2: نعم.
1: مغرب ظهر عصر اي اذان، دخل يلقى الامام بدا الصلاه.
2: نعم.
1: ركعه اثنين اللي هو يعني قداش من ركعه يعني سبقوه، يلتحق بالمصلين.
2: نعم.
1: ومن بعد لك باش تفسر لنا يعني
2: بعد يبني. السيد في الحاله هذه متاعنا انه الحق على التشهد الاول في صلاة المغرب، يعني لم ملحقش على ركعتين الأولين اللي هما جهرا وبالفاتحة والسورة. خلط يلقى الإمام جالس للتشهد، جلس معاه وقام جاب ركعة. وهي الركعة الأخيرة في صلاة المغرب. الركعة الأخيرة.
1: نعم.
2: الأصل أنه في الصلاة كيف نحافظ؟ نحافظ على البناء الأصلي للصلاة. شنو معنى البناء؟ المغرب كيفاش نصلي المغرب؟ ركعتين وتشهد بعد ركعة. السيد خلط على الركعة الأخيرة. جلس معهم للتشهد الأخير وهو طاعة في الإمام. هذاك ما يتحسبش.
1: به.
2: الأصل أنه يقوم يجيب ركعة. ولكن في البناء يعيد البناء من الأول. اش ناقصوا؟ ناقصوا ركعتين بالفاتحه والسوره وجهرا. يبدا بالركعه الاولى اللي ناقصت ويجيبها. يبدا صلاته كاين وبداها من الاول، يضمها للركعه الاخيره اللي صلاها، فيصبح البناء ركعتين. ايش يلزمهم؟ يلزمهم التشهد بعدهم. يلزمهم التشهد بعدهم. يقعد يجلس يتشهد ثم يقوم يجيب الركعه الاخيره، تعتبر الركعه الاخيره في صلاته، ولكنها الركعه الثانيه اللي ما صلهاش. كيف كيف بالفاتحة والصورة وجهرا، ثم بعد يتشهد ويطلق السلام. هذه الحالة النادرة الوحيدة اللي صلاة ركعة ويصبح عندك بعد كل ركعة تشهد. بعد كل ركعة الحالة الوحيدة اللي بعد
1: أو قال وهبي قال ثلاث مرات يعني.
2: نعم تشهد ثلاث مرات. إذن فهي الحالة الوحيدة اللي بعد كل ركعة عندك تشهد. لكن التشهد الأخير الجلس مع الإمام هذاك لا يحتسب، لأنه طاعة في الإمام، مش الإمام مازال ما كملش الصلاة وانت تقوم باش تجيب. لا تستنى الإمام، تستنى الإمام حتى لين
1: يكمل،
2: حتى لين يكمل. وربي إن شاء الله يتقبل أخ ناجي. هذا بالنسبة للتسبيح بالوضوء أو من غير وضوء. لا يشترط في التسبيح أنك تسبح بالوضوء، ولكن يقول سادتنا العلماء أنه الإنسان كيهيئ نفسه. الوضوء شنو هو؟ تهيئة نفسية
1: فعلا.
2: باش تهيئ روح، باش تجيب الأجواء الكل، لأنه التسبيح هو شنو؟ وذكر لله تعالى، ستذكر الله. وربما تقرأ القرآن ويحبذ قراءة القرآن، ما تنجمش تقرأ على جنابة
1: فعلا.
2: ما تنجمش تمسك مصحف وانت على جنابة، تقرأ ولكن ما تمسكش إلا بالوضوء. أيضا يكون أفضل أنك في الذكر تسبيح. والتسبيح وسيكون فيه دعاء أيضا، أن تهيئ نفسك أنك تأخذ احتياطاتك، أنك تكون على وضوء كامل، فيكون أفضل. لكن لا ضيرة إذا كان عندك السبحة وتسبح وانت ماكش على وضوء، ما ثم حتى أدنى مشكلة، ما ثم حتى أدنى مشكلة، تنجم تسبح على روحك ولو كنت من غير وضوء. خونا من زغوان
1: أحمد.
2: يعني أحمد ربي يبارك فيه، دائما يتحفنا هكا بمداخلة رشيقة منه، ربي جزي خير، وهو من السمعين الأوفياء. من سلك طريقا يلتمس في العلم، ماذا ذكرنا بحديث، إن شاء الله ربي يقوينا الكل.
1: أمين.
2: ونسلك كل طريق اللي يقربنا من ربي سبحانه عز وجل، لأن ربي علم رسوله دعاء وقول ربي زدني علما. رسولنا يقول حديث رائع، وهذا الحديث نحب السادة المستمعين الكل يستمعوا إليه كبار وصغار. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا بارك لي في مطلع شمس يوما لم أزداد فيه علما يقربني إلى الله. دعوا الله لا يبارك لي البعيدة، حشاكم كل في نهار تطلع فيه الشمس ما نزيدش فيه علم يقربني إلى الله تعالى.
1: فعلا.
2: وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ينشق فجره كل يوم إلا وينادي من قبل الرحمن منادي، أنا يوم جديد يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك رقيب، وقيل على عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم هو غنيمة، اللي ربي رزقك أنك تكون في نهار جديد فهي غنيمة، غيرك نجم يكون وقف الأجل متاعه في النهار ذاك.
1: صحيح.
2: أنت موقفش الأجل، مازلت عندك منحة، فاغتنم هاك المنحة ذيك من عند ربي سبحانه وتعالى، باش تزيد فيها حاجة تقربك لربي، تزيد فيها علم، تزيد فيها عمل صالح، تزيد فيها ذكر لله تعالى. وقلنا راه مش معناه باش تنزوي في تركينا، لا لا لا لا لا، عملك عبادة
1: فعلا.
2: تخرج تخدم عبادة، تكسب الرزق، رزق الحلال عبادة، تعاون إنسان عبادة، وانت شاق الطريق ترى في راجل كبير تشده من يده وتخليه يشق الطريق عبادة، إنسان كفيف عبادة، انسان انت استطعت باش تشري وشريت بزايد مثلا كما تو وعندك ستوك مثلا تاع ما نقولوا عندك ستوك وعندك جارك ما عنده هزله، فانت في عباده.
1: انت قلت العمل الصالح الذي قالها سيدنا، يعني اصلح ذريتي والعمل الصالح سبق، يعني هذا هو العمل الصالح،
2: هذا هو العمل الصالح. انك انت اليوم باش ربي يستجيب الدعاء نتاعك انك تسبق العمل الصالح. ولذلك اكيد ان شاء الله ربي كل يدلنا للخير. سالنا على دعاء القنوط سيد احمد، دعاء القنوت عند السادة المالكية يعني يقول فيه وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء مذهب المالكي المروي عن أبي زيد القيرواني في الرسالة المالكية، وهي: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوجه إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا هو دعاء القنوت. ولكن نجم سن يختصروا بهالصيغة هذه بأي صيغة من الصيغ المفيد فكل لحظة ذيك الدعاء، وهو من الأشياء التي يندب إلى فعلها وتكون قبل الركعة الثانية. تقرأ بعد ما تقرأ في سورة الصبح سورة الفاتحة وسورة، قبل ما تركع تعمل دعاء القنوت. نعم. بعد تركع وتكمل سجدة متاعك. وكيف يسن يكون سرا، وماذا بك أن يكون سر مو جهرا، إلا يعني أجازوه في صلاة الوتر في صلوات التراويح، هناك من يجيزهم بعض العلماء أن يكون هناك دعاء القنوت وتجتمع كل الناس على الدعاء فيكون بصوت جهر يجهر الإمام والناس تؤمن على الدعاء. أيضا حكمه هو مستحب وهو من فضائل الصلاة. نعم. مستحب يعني ليس سنة، مو السنة،
1: مستحب
2: لأنه ثم بعض الفقهاء الآخرين لا يقولون بدعاء القنوت، أما المالكية تعتبر أن دعاء القنوت هو دعاء مستحب. وإذا أردت يعني إنسان يحب يعرف الكيفية كاملة لازم يزيد يرجع ويعرف، ثم أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تحدثت عن دعاء القنوت. ودعاء القنوت هو من الأدعية اللي فيها خضوع وخشوع واستجماع لكل خشوع، خاصة في صلاة الصبح الوقت هذاك وقت جميل جدا، معنى نسمات سكينة. الفجر مع السكينة والهدوء وأنت بين يدي الله تعالى يكون القلب أكثر خشوع. إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. إن شاء الله.
1: الأخت زهرة من المروج، أهلا بك، مرحبا. نرجع لها بعد. الأخت زهرة سي فتحي موجود؟ كيف نرجع لهم إذن بعد قليل الاتصال من جديد بالأخت زهرة والأخ فتحي. سي محمود نواصلوا أسوة بسيدنا عليه الصلاة والسلام، أكيد الحديث يطول عن قيمة وعظمة الرسول محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم.
2: احنا تحدثنا انه رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي ربي سبحانه ذكر في الآية الكريمة قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا معنى كان ساعة تأكيد من الله تعالى، لقد فماش استثناء، أي لا يوجد أسوة وقدوة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أسوة فقط وإنما هي أسوة وحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن من يدرك هذه القيمة ومن يدرك قيمة التأسي برسول الله؟ شكون يعرفها القيمة هذه؟ قال ربي سبحانه وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم زوج شروط أساسية إذا توفرت فالإنسان وقتها مش يكون ممن يتأسى برسول الله. لولا يرجو، شنو يرجو؟ قال يرجو، شنو يرجو؟ قال لمن كان يرجو الله، أي أنه يسأل الله تعالى دعاء ورجاء ومطلبا يقدم بين يدي الله تعالى واليوم الآخر. ما معنى يرجو اليوم الآخر؟ أي أن يكون من الفائزين في اليوم الآخر، هذا ما نرجوه، أن نكون من الناجين. قال أيضا: وذكر الله كثيرا. نعم. فالمكثر لذكر الله تعالى يكون ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أخت زهرة جاهزة معنا من المروج. سي فتحي أهلا وسهلا، مرحبا.
0: عسلام.
1: مرحبا بيك.
0: الحمد لله.
1: عايش. يتكلم فينا سي فتحي؟
0: من أريان.
1: والله ما سمعتك، سمحنا.
0: من أريان. صحيح.
1: أريان، مرحبا بيك يا سيدي. أي تفضل سيدي، سؤالك السي محمود.
0: لي سؤالي ينهارين هالأزمة تاع الماء هذه.
1: أيوة.
0: صار لي موقف شوية قلت والله لما نسهل علاش صار نشتري في الماء.
1: أي نسمع فيك. نسمع فيك. تفضل.
0: قلت صار نشتري في الماء، زار لي الراجل اللي قبلي قال له عنده ماء.
1: أي.
0: ونص اللي أنا تعرف شو عملي، زار لي يعني أنا مشي من البقعة هذيك.
1: أي.
0: ورفض باش يعطيني الماء. تحب نعرف الحكمة هذه قدام ربي شنو؟
1: يعني أنت على خاطر ماكش حريف قار عنده حسيت أنه
0: ظهر لي وما كانيش مني والمهم

0: موجود ومتاكد.
1: فهمت.
0: يحب حكمه هذاك يقول ما ربيشني.
1: انت نعم. دخلت معه في نقاش والا غادرت ومشيت على روحك يعني؟
0: غادر ولا غادرت.
1: اي افضل غادرت. هو افضل افضل ايه.
0: سيدي حكمته قدام ربي.
1: باهي سي فتحي بارك الله فيك.
0: شكرا. تريني استغربت شويه واستغربت برشا يعني خاطر ما نجيش.
1: عندك الحق عندك
0: قلت
1: الحق.
0: قلت رميت تخزر لي قلت رميت تخزر لي اني شكون حرام.
1: نعم بارك الله فيك سي فتحي يعطيك الصحة. الأخت زهرة حاضرة سي رامي.
2: ألو حاضرة.
1: أهلا مرحبا مرحبا بيك.
2: عايشك يا معز ربي يبارك لكم.
1: أجمعين.
2: ربي يبارك لكم أنا متابع فيكم من حياة والدك
1: لي الله يرحمه. الله يرحمه. أختي زهرة.
2: الله
1: يرحمه. سؤالك سي محمود تفضل. أي
2: أي أنا أهلا بيك دكتورة.
3: مرحبا بيك.
1: تفضل أي تفضل أي.
3: تفضل أي.
2: سؤالي أنا بالله أنا راني خطبت لولدي و
1: أي مبروك
2: بنت أختي
1: مبروك
2: وما ما كتبش المكتوب
1: ما كتبش إيه
2: حاصل و هي ربي هنيها مستعر وأنا ما قعدت هو خرج بالصمت معناتها لا قال لا جاوبهم لا قال لهم معناتها راني خرج بالصمت وسافر هو خطبها وجات هكا سافر سافر
1: اي نعم
2: حصيل انا قعدت قلبي هالحمر وشنو نشوره خويا من عارف شنو نعمل قول لي شنو نعمل
3: هو ولد اختك
1: هو ولدها
3: ولدك
1: طب بنت
3: بنت بنت اختك طب بنت اختك
1: يعني انت فهمت من كلامك اختي زهره انه صارت مشاكل بينك وبين عائله اختك يعني
2: لا لا, لا, لا صارت لا هي هي امورها باهي
1: قالت لي خالتي اليوم هي
2: لبس
1: هي لبس هي لبس
2: الحاصل انا هو اللي قعد قلبي مروش وعايش عايش خويا مازال عندي سؤال ما سالش
1: اي تفضل تفضل اي
2: انا وقت من ليله الله محمد في 87 كاكا فاش من جبت الحاصل الوليد المره الاولى 6 شهور مات في كرسي اخطاء طبيه
1: اي
2: والبنايه زاد بعده هو عام 87 زاد ماتت لي في كرسي 8 شهور
1: الصبر
2: خويا انا وثم مرا ما قلت قلت هذيك في حسبها ربي على على كل وليدات اللي ماتوا له في كرشة ما مات
1: يعني على أساس كأنك أنت ساهمت في أنهم لقد الله ما يعيشوش وظهر لي قدر من عند ربي هذا
2: قدر من عند ربي قدر من عند ربي خويا بالله مش نوجه تحية أنا راني من نشوفش
1: اللطف عليك
2: أنا وولد ولدي يخدموا كانت في يخدموا ولقيت مرأة هذيك بنتي هذيك أميرة اسمها أميرة
1: أي.
2: ندعي لها بالخير ونعطيها تحية خاصة من عند أمها زهر
1: ربي فضلك يعطيك صحة
2: ربي فضلكم
1: شكرا لك ربي بارك لك إن شاء الله بارك الله
2: فيك ربي بارك لكم
1: أجمعين
2: ديما نتبع فيكم
1: سيدي شرف لنا مرحبا بك
3: نعم
1: سي حسين جاهز معنا بالتليفون ألو أهلا وسهلا مرحبا سي حسين فما كان تغلق الراديو لحداك
4: نعم
1: الجهاز نتاع الراديو ماذا بيا تغلق وتسمعني بالتليفون مباشرة هاي سي بون
4: سي بون
1: هاي مرحبا بك سي حسين منين تكلم فينا قبل كل شيء
4: من بومهل
1: من بومهل ولاية بن عروس مرحبا بك ايوه سؤالك سي محمود
4: الله يسألني سي محمود اني مريض انا
1: ونعيش
4: وحدي
1: ربي يشفيك اي
4: ومريض بالسكر ساعات نبدا في الصلاه ولا في كذا ويجيني حشك رشان الماء
1: اي فهمت
4: نحب نشوف كيفاش نعمل بعد هكا ولا بلا في الصلاه في الجمعه
3: نعم
1: به شكرا سي حسين ان شاء الله لاباس بلطف عليك يا خويا اذا نرجع نجاوب الاخت زهره والسي فتحي والسي حسين هكا
3: نعم
1: تفضل
3: السؤال سي فتحي حول الشخص اللي منع عليه الماء انا
1: حاسه ريت يتكلم معنا
3: شيء شيء يؤلم
1: يعني.
3: والمؤلم اكثر كي نسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معنى مرعب بصراحة مرعب للي يحب يفهمه حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي. ما عادش انت عمين باش بيحولوا. هو الأصل رسول يقول أمتي شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. هذه الأمة لا حد وقت اللي الناس ما عندهاش ماء ما تقولش ما ولو عندك القليل تتقاسموا مع الناس.
1: أنا صغير نسمعها الجملة هذه، يقول لك الماء ما يتشدش،
3: ما يتشدش الماء،
1: يعني سي محمود السلام عليكم شريبة ماء عايش ماء. تفضل يا أخوي يعني فضل. باللي عندك فضل. يعني حتى شوي
3: من وعلى نعرف أنه كثير من الصالحين أما عامل سبالة للسبيل أو عامل خابية متاع ماء
1: موجود
3: يعني شربة ماء وسقاية الحاج كانت وظيفة كاملة، سقاية الحجاج يعني لندرة المياه، سقاية الحج ناس والتوى ناس تمشي الحج أو تمشي في عمرة خاصة عند السخانة تلقى ناس واقفين على قارعة الطريق وهم يقدموا في الماء قوارير الماء للحجاج ويقدموا فيها للمعتمرين، يعني رأوا الماء كما قلنا
1: وقلناها قيس على ذلك حكيناها وقتها قدش مرة في المساجد مجانا الجوامع خاصة يوم الجمعة.
3: نعم
1: برشا ناس يجيبوا دبيبزات ماء باردين
3: للمصلين. نعم ولذلك باش يكون ذنبه كبير الشخص هذا اللي منع عليك الماء ومعطاكش الماء وعنده الماء، فنقول له ربي سامحه لأنه المفروض ما يمنعش الماء عن الناس. قلنا ليس بيعا مشروطا ولا بيع فيه ضرر، أنت حرمته من شربة ماء، وخاصة كيبدأ الإنسان مريض بالسكر يعطش
1: في حاجة باستمرار للماء.
3: في حاجة للماء
1: والحرارة
3: ولا عنده يعني الكلاء ولا عنده حاجة والطقس الحار، لا بالعكس. ولذلك هو بيشتري بفلوسه. أمنا زهرة تقول أن خطبة ابنها وبنت اختها ولكن ما كتبش المكتوب وسافر ولدها والخير
1: على ابواب زواج
3: والخير فيما اختاره الله على زوج. فنقول انت ما عندكش حتى ذنب، انت حبيتي تجمعي شمل العائله وتقربي ما كتبش المكتوب بيناتهم، ولذلك في ذلك خير، خاصه انه ما تعطلتش حياه بنت اختك.
1: اي على سالتها ما صارتش مشاكل
3: ما صارتش مشاكل الحمد لله. ثم بنت اختك تزوجت ولقات ثنيتها، ولعل في الأمر خير لأنه أحيانا الخير فيما اختاره الله. الإنسان كي يمشي يخطب كل شيء يصلي صلاة الاستخارة ويقول له يا ربي إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجله فاكتبه لي ويسره لي، وإن كان شر لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجله فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيثما كان ورضني به. قدر الخير وين ما كان يا ربي ورضيني به. يعني مرات ربي سبحانه ما ييسرش هك الزيجه هذيك، ما نتاسفوش.
1: وصارت في مناسبات
3: وقتاش نتاسفوا مثلا اذا كان ولدك مثلا اذى هك البنت هذيك اذاها باي شكل من الاشكال بالكلام عليها او بشكل من الاشكال وكما نقولوا وخلاها بايره فوت عليها، لا هذا لا ما صارش ولذلك لا ذنب عليك انت ما توفقش في ذلك. فنسألوا له ديما، وخاصة قالت لك يا خالتي انا ما عندي حد شيء في قل، ولذلك كوني مطمئنة. ايضا تحدث انها انجبت مرتين ما انجبتش، صغار يموتوا في كرشة فجرتها قالت لها انت باش يعاقبك رب الله. انا اشوف الناس انا اللي نتأسف له ونتألم له انه الناس في الاحكام في اصدار الاحكام يضيعون انفسهم في موضع الله سبحانه. شكونك انت باش تقول ربي ما يغفرلوش ولا ربي ما يسامحوش ولا ربي باش يعاقبك؟ انت شكون؟ هم علماء اجلة لا يقولونها ولا يقولون بها، عالم تلقى عالم ومتمكن ولا يقول. الامام مالك رحمه الله قال لا اقول هذا حرام وهذا حلال، فمن انا حتى احرم واحلل فاقول هذا نهى الله عنه وهذا امر به الله. شكون انا باش نقول هذا حلال وحرام؟ تو برشا ناس حرام انت تعمل في الحرام، منين ليك؟ ولذلك وهذا الم كبير برشا، يعني احنا وهذه دعوه معنا لعلمائنا علماء الزيتونه وعلماء الجامعه الزيتونيه وغيره، ان راهو بلادنا اصبحت تفتقر لمرجعيه الناس اللي تشهرنا بشكون احنا تشهرنا بلاد؟ تشهرنا بكثير من العلماء، الشيخ طاهر بن عاشور،
1: فاضل
3: بن عاشور، الشيخ الحبيب الخوجة، الشيخ الشادلي النيفر، محمد صالح النيفر، هذم علماء كانوا نور لها. ان شاء الله كالعادة يرجعوا مشايخنا ويقفوا، لان الناس اصبحوا ياخذوا في فتوى من وراء البحار وهذا مؤذي، هذا مؤلم. الامام مالك كان وقت يمشوا له الناس للمدينة عند الحج يلتقون به يسألون يستفتون في أمر فيقولون أنت من

0: وكلت وشربت من دمها، زعمة هكا ترضى له الموت وهو في بطنها.
1: صحيح.
0: وكيموت في بطنها راه ألم كبير، والأم تبقى حزينة حزن
1: شديد.
0: لا شديد أكثر لو أنجبته ومات بعد الإنجاب.
1: نعم.
0: أكثر لأن لم تره لم تنجبه، ومع ذلك تحسه جزء منه. لذلك الله
1: سي حسين
0: يقول أنه عنده هذا عفانا الله وعفاه، عنده سلس البول.
1: نعم.
0: فيعني يقول سادة العلماء إذا كان أنت هالسلس هذا ما تنجمش تتحكم فيه، وديما يفاجئ خاطر ثم ناس كبار ما عادش عندهم طاقة على إمساك قطرات من البول، يعني كرم الله وجوهكم جميعا. اش نقولوا له؟ هذا أنت مطلوب منك بأن تتوضأ مباشرة قبل الصلاة. ثم تضع خرقة طرف قماش، تاخذ طريف قماش، ماذا بيك تكون كتان معناها باش ما تكونش نيلون ولا حاجة تؤذيك وكل شيء، شوية كتان ولا تو هاكا فما لي بابي مشوار موجودين، تحط هذيك تحطها باش كي تقطر قطرات ما تمشيلكش ما تمسخلكش اللباس نتاعك، ما تمسخش الثياب الداخلي نتاعك، تتمسخ هاك الحاجة هذيك، وبعد هذيك بعد الصلاة تمشي تطيشها وتعاود الوضوء نتاعك. وتكمل صلاتك، تكمل صلاتك تكون أثناء صلاتك ولو خرج منك شيء، تكمل لأنه مرض، أصبح مرض ما تنجمش تمسك نفسك. وحاول أن تتجنب، تو بعض الكبار أنا نقول له تجنب مثلا شرب السوائل وانت قبل الصلاة باش ما تثيرش فيك هك،
1: خاصة صلاة الجماعة.
0: نعم، خاصة صلاة الجماعة ما دامك في الجامعة. إذا ما قدرتش ناس مش مشكلة، لا ذنب عليك، تصلي. إذا ما عندك سلس البول، إذا هذا ليس من منقضات الوضوء إذا كان أصبح مرض عند الإنسان، ولكن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، معناه قبل القيام للصلاة فيسع مباشرة باش تحفظ روحك. كما قلنا تحط خرقة باش ما يتوسخوش حواجك وملابسك الداخلية.
1: نعم. إذا باش نواصلوا معك على 71 844، إن شاء الله الأسبوع القادم أكيد نواصلوا مع تليفونات السادة المستمعين. قبل قلت نفضلوا نختموا بالغناية اللي في 10 دقائق غير درجين، يعني نكملوا على 10 دقائق في حوارنا اللي فتحناه على الدعاء وأنواع الدعاء والدعاء المستجاب بإذن الله إن شاء الله، وخاصة الدعاء اللي علمهنا سيدنا.
0: ولذلك هي أدعية كثيرة علمها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء ما كان من القرآن على الإطلاق، لأنه كلام رب العالمين. أفضل أدعية إذا كانت تدعي بكلام الله تعالى مثل ما أرقى من هذا
1: يعني
0: وكلام ربي. وقالوا سادتنا العلماء هناك دعوة جامعة، وهذا باش نفهموا وإن شاء الله طوى نتناولها نهار سورة الفاتحة لما فيها من معاني عظيمة جدا. فنحن نتعبد بهذه السورة، رأوا مش صدفة باش ربي وجعلت سورة الفاتحة في كل ركعة.
1: فعلا
0: كل ركعة لابد تقرأ في الفاتحة. ويقول العلماء من لم يأتي بالفاتحة فلا صلاة له، ما جبت سورة الفاتحة ما عندك صلاة، خاصة أنك تصلي وحدك، خاصة هو كتصلي سر مع الإمام تقرأها
1: طبعا.
0: تتحرك شفتيك بها، تستمع إليها عندما يقرأ الإمام جهرا تجم تتبعه، لكن دون صوت بتتعلم القراءة وإتقان سورة الفاتحة. أما كتكون وحدك كان يصلي الإمام سر تقرأ الفاتحة
1: في الظهر والعصر
0: نعم
1: نعم.
0: علمنا فيها ربي سبحانه دعوة، قال اهدنا الصراط المستقيم. ثم هالصراط المستقيم اللي حدثنا عليه ربي في هذه الصورة العظيمة بدأناها بماذا؟ بالحمد، فقلنا الحمد لله رب العالمين. قالوا سادتنا العلماء أن الحمد يأتي دائما بعد حاجة، أنعم عليك ربي بنعمة فتقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين، قمت من النوم الحمد لله الذي رد علي روحي، تحركت بمفاصلك الحمد لله الذي عافاني في بدني، جاتك نسمة به الحمد لله على فضل الله، يعني رزقك ربي الحمد لله على رزقك، نجح لك صغيرتك يا ربي لك الحمد أنعمت علي بهذه الريصة، يعني جي ديما الحمد. قالوا إلا في هذا الموضع فكان الحمد قبل ذكر النعمة.
1: سبحان الله.
0: نقول مباشرة الحمد لله يا رب العالمين. قال لأمرين اثنين، الأولى حمدك.

0: لله تعالى، لأنك في ذلك الموضع بين يدي الله. وهذا قالوا لسان الحال يغنيك عن السؤال، وأنت في مقام من؟ مقام ربي، فتقول يا ربي لك الحمد. فكذا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أذن لي في ذكره، يا ربي نحمدك لأنك أذنت لي في ذكرك. إذن هذا باش نوصل للدعاء تاع اهدنا الصراط المستقيم.
1: نعم.
0: لأن ربي بعد الدعاء هذا اهدنا الصراط المستقيم فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو ذكر النعمة، أين ذكرت النعمة؟ فمن هدي إلى الصراط المستقيم فقد هدي إلى نعمة عظيمة من الله تعالى،
1: فيش نقاش.
0: ولكن هذا دعاء جامع، فحسن الإنفاق هداية إلى الصراط المستقيم، عبادتك الربي هداية إلى الصراط المستقيم، صلاح الذرية هداية إلى الصراط المستقيم، توفيقك في العمل متاعك هداية إلى الصراط المستقيم، حسن العباد الله تعالى هداية إلى الصراط المستقيم. كل ما تتصور وتعمل في حياتك الكل إذا وفقت فيه فالله تعالى قد هداك إلى الصراط المستقيم.
1: نعم.
0: لأن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، شد لهم اثنين هيك مش رجع. إذن فأعظم الدعاء ما ورد في القرآن، وأعظم ما ورد في القرآن هو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. عندنا مواضع متعددة في القرآن فيها دعاء، آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واحنا نعرف هنا السؤال متاع الصحابة لما نزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة ضجروا قالوا يا رسول الله أن نبدي ما في أنفسنا هذا لله أن يعقل، أما أن نخفي، مرات الإنسان تخطر له في باله حاجة وما يعملهاش فكيف سيحاسبنا، هذا ياسر ضجروا الصحابة ضجروا، وهذا ككل إنسان.
1: نعم.
0: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه يحاسبكم به الله، سيحاسبنا يا رسول الله على شيء نخفيه لا نبديه، تخطرني يجي الشيطان يوسوس لي باش نعمل لك العملة، باش يعرضني معزة باش نحاول نضحك عليه ونتفتف منه. بعد قلت شو تو هكا تو معز خويا وصاحبي أنا
1: رجع له شاهد،
0: رجع له شاهد العقل يحاسبني
1: النية
0: النية، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية ذجر صعب شاولوا يا رسول الله كيف؟ قالوا قولوا آمنا ولا تقولوا كفرنا، قولوا آمنا قولوا آمنا صدقنا. فنزلت الآية وفيها انفراج، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، لا قلهم لا تقولوا سمعنا وعصينا كما قالوا أصحاب موسى لموسى، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، طلبوا المغفرة من الله. فنزل الانفراج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم علمنا ربي دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء جامع ودعاء عظيم ودعاء يخليك في حوار مع ربي، لأنه ورد في قصة فيها حوار فيها ضجر فيها قلق، وبعد جاء الانفراج من الله تعالى. هناك أيضا دعاء آخر موجود في سورة آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربك فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا أيضا دعاء جامع ومن وأدعي أخرى ومن بينها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أيضا دعاء جامع ودعاء مانع أن تسأل الله الحسنى في الدنيا والآخرة. أيضا هناك أدعية أخرى أن نكون على طريق الحبيب المصطفى وأن نكون على نهجه، فكثير من الأدعية التي وردت في القرآن، فأوصي نفسي وأوصي كل المستمعين بأن نردد هذه الأدعية لأن أرقى ما قيل في الأذية هي ما ورد في القرآن، ثم بعدها يجي ما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أدعية كثيرة وكثيرة جدا، ولكن كما ذكرنا سيدي معز ونذكر بهذا أنه أن ندعو الله تعالى تضرعا أي تذللا واستكانة لطاعته وخفية، أي يقول بخشوع القلوب وبحضور القلوب، قلبك حاضر وانت تطلب في ربي سبحانه عز وجل. وهناك أدعية كثيرة كثيرة أدعية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: نعم.
0: شو محلاها؟ محلاها. ويقول أحد العلماء: سألوا الله الرضا ولا تسألوه العطاء، فإنه إذا رضي أعطى وإذا أعطى أوفى العطاء. أنت قل يا رب يكون راضي عليه، وهذا شو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسأل الله تعالى أن يكون راضي عنا. إذا كان ربي راضي عليك راي هانت هانت والله هانت، هان كل شيء والله هانت. المفيد يكون ربي راضي. وأنا شفت صور لأهل غزة، امرأة وليداتها استشهدوا وترفع يدها تقول يا ربي هل أنت راض؟ أي نفس هذه وأي أنفس هذه وأي قلوب هذه خاشعة؟ ولعلنا نختم بدعاء يعني عن صدرك المجال. اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حمدا كثيرا يليق بمقامك، لك الحمد حتى ترضى عنا، ولك العتبة إذا رضيت. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى نبي الرحمة والهدى، اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم نسألك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، ونسألك من فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم نسألك الرضا ونسألك التقى ونسألك العفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم كن راض عنا يا رحمن الدنيا والآخرة. نجنا واخرجنا من كل ضيق إلى ساعة الطريق. نسألك فرجا من عندك يا الله يا رحمن يا رحيم. هون علينا حرارة الشمس، وهون على كل مستجير منها. اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك. وصلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نور الهدى، واجعلنا على حوضه من الواردين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: شكرا دكتور محمود جبلة، شرفتنا كالعادة، يعطيك صحة. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج رحمة للعالمين. شكرا وهبي الواعر، شكرا رامي المجولي وفاروق الزارعي، كامل فريق يحييكم ويقول لكم إلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع بداية من الأول من سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في قطاع التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو أصحاب أفكار المشاريع للمشاركة في برنامج وعد اثنان، وذلك بمدينة صفاقس يوم السبت الخامس من شهر سبتمبر المقبل. البرنامج يستهدف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. في إطار مقابلة الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا على الساعة 4:30 بعد الزوال بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة، وزارة الداخلية تقرر تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1، وذلك في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهرة بداية من الساعة 11:30 صباحا إلى غاية الساعة 8 مساء، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. على الصعيد العالمي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع اليوم طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة إسرائيلية بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط معلومات أولية عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل. لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي إلى إبطاء مسار المفاوضات على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. موقع أكسيوس الإخباري يقول اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن إيران فقدت جزءا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز في وقت بات فيه الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم المضيق. وختاما، الخارجية الإيرانية تؤكد أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية إجراءات غير قانونية وغير مبررة وتنتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: تونس الخضراء جئتك عاشقا
5: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
6: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
7: اصلما quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
8: trouvera pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
9: Tunisie is great.
10: Beautiful. Nice.
11: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
12: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا يوم الجمعة 28 أوت 2026 الموافق ل 15 ربيع الأول 1448 هجري. لقاءنا مباشر يتواصل إلى حدود 6 إلى 10 دقائق. في حصتنا اليوم باش نتحدثوا على مواضيع ذات علاقة بقطاع السياحة والصناعات التقليدية، والبداية باش تكون مع الصناعات التقليدية من خلال الحديث عن مشروع كرياتيف تونيزيا 2.0. هذا المشروع اللي ينتظم بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، واللي فيه برنامج تأهيل وتطوير مؤسسات قطاع الصناعات التقليدية، لفتة لحرف الحرفيين في مجال الصناعات التقليدية. نعرفوا أن الموسم السياحي قد ما يشهد إقبال سياح، قد ما تشهد حركية محلات الصناعات التقليدية حركية كذلك، وعمل كبير يصير صلب الديوان الوطني للصناعات التقليدية لتشجيع الحرفيين وللإحاطة بهم وتأهيلهم ومواكبتهم للعصر ومتطلبات العصر والمرحلة الجديدة. كذلك في الساعة الأولى مش نتحدثوا على وجهتي جربة والظاهر كأرض للضيافة. هذا المشروع تونس وجهة مستدامة هو برنامج واكب أصحاب دور الضيافة والنزل الريفية والاستضافات العائلية في جزيرة جربة وفي منطقة الظاهر. تنحكيوا بأكثر تفاصيل عن هذا المشروع اللي يتنفذ بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية. بالجزء الثاني وبعد موجز أخبار الخامسة باش نتحدثوا على مشروع تانيت واختتام هذا المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي، واللي تنفذ مع مؤسسة ليدرز الدولية وميوزم لاب. كان يومي 26 و 27، يعني البارح وقت البارح، فما رحلتين إعلاميتين تعريفيتين، واحدة شملت الشمال يعني زغوان وجندوبة، والثانية الجنوب جزيرة جربة وتطاوين، كذلك للتعريف بالمناطق هذه والجهات المحلية ونشاط المجتمع المدني فيما يتعلق بالترويج للجهات في تونس العزيزة. سعيدة أنه اليوم يرافقني كالعادة سيمونير بن ميلاد في هذا العدد من حصتنا جئتك عاشقا. مرحبا سيمونير.
1: مرحبا بك أنت عايشة الأسر، وتحية خاصة للمستمعين الأفاضل، وديما الإذاعة الوطنية هي أم الإذاعات.
0: الحمد لله،
1: إن شاء الله ديما الحسن الأحسن
0: إن شاء الله يا رب. كامل الفريق معاكم، رامي مجولي في الإعداد والتنسيق، فاروق الزرعي في الإخراج التلفزي، وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، ويسر حزقي من أمام الميكروفون. مش نبدأ كما قلت بالصناعات التقليدية، والمكالمة الهاتفية الأولى باش تكون مع سي محمد رماح ممثل عن مشروع كرياتيف تونيزيا 2.0. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أيوة مرحبا بكم،
0: تحية ليك. وفي الحقيقة أنا توا سيمونير عنا مدة ما حكيناش على الصناعة التقليدية، ذروة الموسم السياحي خلتنا نهتم أكثر بالرحلات بالإقامات بالهكا، ولا
1: وهي اللي باش تجيب العرفان
0: للصناعة التقليدية. احنا قمنا بالواجب سي محمد باش السياح يجيو للصناعة التقليدية. إذا تعطينا فكرة سي محمد في البداية يعني على مشروع كرياتيف تونيزيا 2.0.
2: هو مشروع تونس الإبداعية 2.0 هو امتداد المشروع تونس الإبداعية اللي كان من 2020 حتى 2025، وكان يشتغل على مساندة ثلاثة القيمة في قطاع الصناعات التقليدية. يعني أن ندعم قطاع الصناعات التقليدية من الحلقة الأولى من بناء المواد الأولية حتى وتصنيعها ولا وتقنيات الحرفة ولا الفن هذا اللي يخدموه، إلى أن نوصلوا بعد للتسويق نتاعها، إلى أن نوصلوا أن نمشيوا الأسواق أخرى جديدة ولا وإلا حتى أسواق تقليدية ولكن دينيش فيها ما كناش نخدموا عليهم. هذا امتداد لي، والامتداد هذا جاء من دراسات معناها قمنا بها مع ديوان الصناعة التقليدية، إنه الاكسبورتاسيون والتصدير الصناعة التقليدية وصل تقريبا للبيك نتاعو، ما عادش ينجم يزيد يقدم اكثر للماكسيموم نتاعو، وهذا علاش؟ على خاطر ناقصين يد عامله. دونك المشروع هذا 2.0 كرياتيف تونيزيا 2.0 هو انشاء مواطن الشغل عن طريق الصناعات التقليديه. دونك نخدموا على تقويه وتنميه قدرات المؤسسات الحرفيه باش تنجم توصل أسواق جديدة. نخدموا على مساندة التونسيين العايشين بالخارج باش غاديكا ينجموا يكونوا هما السفراء نتاع الصناعة التقليدية ويعملوا منصات للبيع المنتوجات الصناعة التقليدية ولا محلات لبيع وتسويق الصناعة التقليدية. وكيف كيف نخدموا على التكوين في مجال الصناعة التقليدية للناس اللي تحب تحل مشاريع جديدة في الصناعة التقليدية وندعموهم زيادة باش يحلوا مشاريعهم لهنا في تونس في الصناعة التقليدية.
0: سي محمد، الأيام التحسيسية والإعلامية هذه الخاصة ببرنامج تأهيل وتطوير مؤسسات قطاع الصناعة التقليدية باش تكون في أي جهة من جهات الجمهورية؟
2: برنامج التأهيل معناتها المؤسسات الحرفية أو لميزة نيفو هو باش يكون في على تونس الكل معناتها على ولايات تونس الكل، لكن باش نعملوا نحن جلسات تحسيسية ولقاءات مع الحرفيين في عدة مناطق من الجمهورية باش نزيدوا أن نفسروا البرنامج هذا، باش نزيد نفسر تو أن البرنامج هذا هو برنامج لتطوير المؤسسات الحرفية الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية. وتطويرها كيفاش؟ أنه نعملوا دياجنوستيك وتشخيص للمؤسسة الحرفية، نشوفوا شنو نقاط القوة شنو نقاط الضعف، ونشوفوا صاحب المؤسسة الحرفية شنو الرؤية نتاعو وين يحب يمشي بها المؤسسة نتاعو، ونخدموا معها خطوة بخطوة باش نوصلوا للبرنامج هذايا باش نسطروه مع بعضنا. البرنامج هذايا فيه معناها جملة من المساهمة ولا الدعم للمؤسسات هذايا توصل ال 45 ألف دينار تقريبا 15 ألف أورو للمؤسسات هذه، والمؤسسات هذه لازم تكون عندها أكثر من عام أقدمية، تخدم في مجال الصناعات التقليدية، عندها أكيد باتيندا ولا رينو معناتها أمورها القانونية واضحة، تقوم بالديكلاراسيون نتاعها في الصندوق الضمان الاجتماعي، ويكون رقم المعاملات نتاعها شيف الدفير السنوي تقريبا 80 ألف دينار أو أكثر.
0: واضح، هذوما يعني الكريتير نتاع الحرفيين والمؤسسات اللي تنجموا ينتفعوا بهذا البرنامج. اي فما بلانينج يعني نتاع ولايات والى جهات والا باش ينطلق في نفس الوقت؟
2: بالضبط، هو البرنامج ينطلق في نفس الوقت، اما خلينا عندنا الايامات التحسيسيه اللي باش نفسروا فيها اكثر البرنامج وباش نقوموا بها بمرافقه الحرفيين باش ينجموا يعمروا الفورمولير والنموذج اللي باش يقدموا ترشحاتهم به. دونك احنا بدينا اليوم بنابل في المندوبيه الصناعه التقليديه في نابل نهار 2 سبتمبر نهار 4 2 سبتمبر باش يكون في الاوب ديزاين دندان اللي هو موجود في السياج نتاع ديوان الصناعة التقليدية في الدندان. نهار زادة كيف كيف نهار 4 2 سبتمبر في نفس الوقت باش يكونوا موجودين في ديوان الصناعة التقليدية في سيدي بوزيد. نهار 3 سبتمبر باش نكونوا في الاوب ديزاين نتاع القاسرين. كيف كيف نهار 3 سبتمبر باش نكونوا موجودين في الإدارة الجهوية للصناعة التقليدية في المنستير، ونهار 8 سبتمبر باش نكونوا موجودين في الاوب ديزاين في المهدية. وبالطبيعة باش نكونوا على ذمة الحرفيين، معناها ينجموا يتصلوا بينا في كل وقت ونفسروا لهم أكثر البرنامج وشنية الشروط وكيفاش يعملوا.
0: مش حالي سيمونير يتفاعل معك شوية ونرجع لك أنا محمد في سؤال أخي. تفضل سيمونير.
1: سي محمد مرحبا بيك،
2: يعيشك.
1: إذا كان مانيش غلط أنت أصلك من القروان. وقروان هي بلاد التحف، بلاد الصناعة التقليدية بالذات.
2: صحيح.
1: دونك حبيت ساعة نحييك على المجهود الجبار هذا، ولو انه باش تعمل بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى اللي عملتوه انتم الكل داخل في تقول عليكم باش تعملوا انتم موازية مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية، عمل موازي.
0: هم بالشراكة راهو يخدموا.
2: هو عمل بالشراكة، رانا بالشراكة مع الديوان الصناعة التقليدية.
1: يعطيكم الصحة، أنا ما سمعتهاش كلمة الشراكة هذه نقطة هامة، لكن فرحت بالنقطة الثانية اللي درتوا باش تدوروا عديد من الولايات التونسية، وهذايا حسب رأيي مش يكون عنده دور أساسي في إعادة بعث القطاع من الصناعة التقليدية. لانه الصناعه التقليديه بكل صدق نجم نقول لك انا ما عنديش مصلحه، اللي تضر فيها هي المتدخلين ضرهم. مثلا في القروان تو انت زربيه كانت من اعز ما ثم في تونس، وصلت زربية القروان تباع أغلى من زربية إيران. مساكن النساء اللي كانوا يخدموا كل شيء ما عادش يخدموا. دونك هذايا سيرجع إن شاء الله يرجع للعملية هذه وتعطيهم. النقطة اللي حبيت نسألك عليها وإن شاء الله تكون منظومة فيها مفيدة، إحنا في الصناعة التقليدية ديما نعاودها كما مرة، عملتوش فكرة عن البكوات الباكجينغ نتاع السلعة؟ تعرف أنت في العالم الباكجينغ ساعة يكون 50% من قيمة المنتوج.
2: اي صحيح، احنا خدمنا برش على الباكجينغ في برنامج تونس الإبداعية. واخر مناسبة قمنا بها بالترويج للباكجينغ اللي هو مصنوع بالصناعة، معمول بالصناعات التقليدية، اللي هو تعليب زيت الزيتون في دبابس من الفخار من الجري. ويكون خاطر احنا البرش يقولوا كي تحط الزيت في الفخار يخرج وكل الجوده نتاع الفخار هذه انه اكسبورتابل، معناها كي تعمل دبوسه بالفخار نجم تصدر فيها زيت الزيتون، ما تخافش عليه انه يتسرب. وقمنا بالترويج للمنتوج هذايا مع مصدري زيت الزيتون بالشراكه مع سيبيكس وباكتيك بيان سور، وفما معناها قاعدين يقدموا المصدرين في الاتجاه هذايا مع الحرفيين اللي قاعدين يخدموا على الصناعه التقليديه. نرجع لك للباكاجينغ نتاع البرودوي نتاع الارتيزانه. قداش من مره وانا ولد القروان وحضرت على كيبيع النحاس ويمد له قطعة نحاس معناها عزيزة غالية يمدها له في ساشي كحلة بلاستيك
0: ويلفها في جريدة ساعات
2: بالضبط. دونك هذا خدمنا عليه برشا في برنامج تونس الإبداعية، على خاطر لو باكاجينغ اي لو ميزان فالور نتاع لو برودوي بيدو هو جزء كبير باش تنجم تسوقه. معناها ينجم يكون عندك برودوي مزيان برشا اما انت ما تعرفش كيفاش تحطه اون فالور فما تنجمش تسوقه، ما تنجمش تبيعه. دونك هذا خدمنا عليه برشا. وحتى في الميزانيفو في البرنامج هذايا راه فما برشا مؤسسات خدموا في البلان داكسيون تاعهم ولا في التخطيط العمل اللي نتاع المؤسسه نتاعهم، خدموا على بارتي كامله في الباكاجينغ. يقول لك انا عندي راني مشكله في الباكاجينغ نتاعي، دونك خدمنا عديد
0: به. حاجه اخرى يعني اكيد هي الايام هذه الاعلاميه والتحسيسيه، وانت قلت فما بلانينغ بتاع زياره يعني جميع المناطق، بالتالي كل الولايات نجم تنتفع بهذه الايام وتفهم الموضوع. توا الحرفيين اللي يسمعوا فينا محمد، الحرفي اللي مهتم بهذا

0: فيزياء ويبعثوا لنا ميساج غاديك ويخليوا لنا رقم تليفون ويتصلوا بنا غاديك واحنا نجاوبوهم، والا يتصلوا باي معناتها باي رقم هاتف في المراكز التصميم هذوما القرب لهم ويلقاو معناها زملائي وانا نجاوبوهم.
1: نجاوبوهم ونذكروهم بالكريتير، معناتها يلزم الشركه عندها على الاقل عام نشاط.
0: عندها عام
1: شيفر دافير
0: الصناعه التقليديه
1: اكيد،
0: شيفر دافير 80 مليون او اكثر. المؤسسه تكون اون ريجل، معناتها امورها مريقله مع الجبايه مع
1: القباضه والسي ان اس اس والحكايات الكل،
0: والسي ان اس اس تكون امورهم بالضبط. هذا هما الشروط، وكان عمل اوبيراسيون ديكسبور يكون هذا نقطة إيجابية لي، معناها تعطيه بونيوس.
1: بونيوس.
0: كان عمل هو
1: تجربة متاع تصدير.
0: بالضبط.
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله. تفضل سي منير.
2: سي محمد، أنت تعرف حرفيين ناس مسكن محدودين دخل، محدودين الإنتاج. تو أنت قلت شركات تفجعهم هكا. هو راهو الحرفي عنده سكونابيل، عنده باتيندا. والباتيندا تسمح له باش يكون عنده فورفيتير. هل هو داخل معكم ولا لا؟ لازم يكون شركة ولا لا؟
0: باش نكونوا واضحين، احنا بالنسبه للي عندهم باتين دا فورفيتير في البرنامج هذايا ما همش معنيين، لكن فما برامج اخرين قاعده تخدم ما همش معنا احنا مع ديوان الصناعه التقليديه، معنيين برامج اخرى اللي يقدموا لهم معناتها نوع من التاثير والايحاب، لكن احنا نخدموا على المؤسسات اللي تكون في الريجيم ريال، معناها تكون في الريجيم ريال وخطر وعندهم معناتها خطر اللي في الريجيم ريال هذاك تنجم تعرف الشيف الدفير نتاعو قداش.
1: واضح بي هي التجربه يعني في اطار مشروع تونس الابداعيه كرياتيف تونيزيا 2.0، تطوير مؤسسات قطاع الصناعه التقليديه هي فرصه لانه كما قلت حتى الصناعه التقليديه لازم تواكب العصر اليوم محمد، يلزم المنتوج يواكب متطلبات السائح التونسي والا السائح الاجنبي. تحدث سيموني على الباكجينج، هام جدا انه القطعه يعني نعطيوها قيمتها اكثر كي تبدا في سوبور يعني مودرن وتراديسيونيل، زاد هو بيدو كون تقليدي. عمل كبير هذه، ربما نتصور الاكسيون هذه تليها دوتر اكسيون محمد هكا ولا مش باش نقوا في
0: اي هو الاكسيون هذه معناتها بعد ما نختاروا المؤسسه هذه رانا باش نقعدوا نخدموا معاهم تقريبا مده عام كامل.
1: صحيح.
0: على انجاز معناها مرافقه دقيقه للمؤسسه باش توصل للي سطرناه مع بعضنا.
1: هذا هو الإحاطة والمتابعة. هاي سي منير تحالة الشيء يا سي منير في الصناعة التقليدية.
2: أنا سي محمد نقول لك خاطر احنا في الحوار اللي كنا نعملوه بدينا بالباكجينج، وأنت ذكرت الباكجينج نتاع القروان اللي هو النحاس. النحاس سامحني يستاهل الباكجينج، أما ما يتكسرش كي تسق. أنا نخمم أساسا على النابل ونخمم على السجنان اللي هو يمثل من ارفع ما ثم في العالم، وخذاو
1: باتريمون
2: مونديال. راهم مساكنك النساء يخدموا في خدمه جباره وضخمه وهايله وخرق العاده. تنجم تكون كي يبدا عندك باكجينج يحمي ساعة المنتوج من ناحيه، ومن ناحيه يكون يعطي قيمه للمنتوج. هذاك علاش دخلت.
0: هو صحيح، اي وي كلامك صحيح. الفخار الحقيقه في نابل، معناتها خاطر سمحت لي الفرصه اني رافقت برشا مؤسسات في نابل. راهو فما العديد من المؤسسات، انا نقول مؤسسات الحرفيين ولاو معناها يختاروا بعنايه طريقه الباكجينج، معناها وطريقه كيفاش يغلفوا المنتوجات نتاعهم تعطي حاجه مزيانه وتحمي المنتوج باش ما يتكسرش.
1: به هذا محمد الرماح المشرف على مركز التصميم والابتكار بالدندين. راه فما كيفو في البلايص اللي سميهم محمد، في المهديه، في جابس، في هكا ولا محمد، وكلهم هكا
0: في جابس، في نابل، في قصرين، في قصر، بالضبط،
1: وكلهم يعني ابوابهم مفتوحه للحرفاء اللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل، اللي يحب يهتم اكثر بهالبرنامج هذايا، وانه شركته تكون ضمن الاطراف المنتفعه بهذا المشروع. تتصلوا بمراكز التصميم لهاب ديزاين ذوما اللي سمعتوهم، والا على صفحه تونس الابداعيه المشروع كرياتيف تونيزيا 2.0. شكرا لك محمد، بالتوفيق. بالتوفيق ان شاء الله وبالنجاح، واحنا ديما نواكبوكم ان شاء الله تنرجعوا، خليكم تكملوا حتى الى غايه نهايه

0: العملية وبعد تجيو تعطيونا بالأرقام قديش من شركة انتفعت بهذا البرنامج وشنو مراحل العمل والإحاطة اللي بشكون في المستقبل. شكرا لك.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.

0: جئتك عاشقا
1: Souvenir, ça fait comme une éclipse. Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslem, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful, nice.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
7: نجدد التحية لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا. نواصل معكم. قلنا أنا مش نتحدثوا على مشروع جربة والظاهر أرض الضيافة, أرض الكرم والضيافة, مشروع كامل. معنا على الخط المنسقة منسقة المشروع إسلام الجربي. إسلام, أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
8: مرحبا بيك عسير مدام يوسف.
7: مرحبا بيكم, وإحنا نكون سعداء باستضافتكم, لأني ديما نحب نحييكم ونحيي كل الشباب اللي قاعد كل واحد من موقعه يخدم في خدمة كبيرة من أجل التعريف بالوجهة التونسية. واليوم في جربة الظاهر ما عادش نحكيه على التعريف لأنه تبارك الله واللي هم معروفين, ولينا نحكيه على جودة الخدمات, الارتقاء بالخدمات, العمل بمواصفات دولية. وهذا هو يظهر لي الدورات التكوينية اللي باش تكون يعني في جربة والظاهر في هذا الإطار, خاصة التصرف, التسويق, فنون الطبخ, المطاعم, الضيافة, واللي هو يشمل دور الضيافة والإقامات الريفية والاستضافات العائلية. هكا ولا إسلام؟
8: هذيك هو دونك المشروع هذايا جيك مشروع تونس وجهة مستدامة, برنامج جربة والظاهر أرض الضيافة. دونك البرنامج هذايا يهم كما قلت انت تعزيز الكفاءات المهنية دونك البروفيسيونيل في مجال الإيواء السياحي المستدام من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تكويني في مجال الإيواء السياحي شبه فندقي. دونك السيبل نتاعنا هما لي ميزون دوت, لي تاب دوت, لي جيت رورو et les hôtels de moins de 50 lits. معناتها الهوتل اللي هما عندهم اقل من 50
7: سرير.
8: سرير. حبيت نقول المشروع هذا ممول من طرف السيكو امانه الدوله للشؤون الاقتصاديه السويسريه, ينفذ الفيتاس بشراكه مع وزاره السياحه والصناعه التقليديه, وتشرف عليه مدرسه اوهاشيل دونك ايكول اوتيليير دو لوزان وايت هوسبيتاليتي بزنس اللي هي إيكال وجامعة تونسية. ومعانا لي بارتنير هما ديامو جربة وفيدراسيون توريزم أوتنتيك الظاهر. دونك المشروع هذا انطلق عام 2026. بدينا من الأول عملنا بإجراء تدقيقي للميدان معناتها, وتشاورنا مع الأطراف الكل المعنية, وعملنا أن بروغرام يتماشى مع احتياجات الجهات اللي هما الظاهر وجربة. معناتها سي أن بروغرام معمول ذمة جهتين هذوما, معناتها سي تري بيرسوناليزي. معنا خبراء من الوهاشيل وايت اللي عاونونا برشا في معناتها البريباراسيون تاع البروغرام. بدينا عملنا الدورات نتاعنا من الاول دونك في افريل, من افريل لجويلي عملنا في التصرف, التسويق, فنون الطبخ, المطاعم, الضيافه. الهدف ديما هو تجويد الخدمات المقدمه للحرفاء ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة هذه. ونحب نزيد وزادة نروجوا للجهتين اللي هما الظاهر وجربة. عنا دورة تكوينية جديدة إن شاء الله كان نحكيوا عليها اللي هي باش تصير في سبتمبر, سيرفيس اي اوسبيتاليتي, الخدمة والضيافة. دونك اللي يميز لي فورماسيون هذوما هما بالأخص الديوري نتاعهم اللي هي قصيرة معناتها 3 أيام, معناتها تكون ادابتي لي بروفيسيونيل خاطر اللي عندهم ميزون دوت وكل ما عندهمش برشا وقت باش يقوموا بدورات طويله. فيها برشا تقديم عملي معها جلسات تاثير ومرافقه فرديه, فيها برشا كوتشينغ انديفيديوال. حابين زادا نزيدوا نحكيوا برشا على معالجه مفاهيم الاستدامه والمسؤوليه البيئيه في المحاور الكل, معناتها كانت فريمون لو فوكس في لي موديول اللي حكينا عليهم الكل. وكونه زاد هذوما الأهم حاجة إنه الريفورماسيون هذوما تمكن المشتركين من التميز وتعزيز مكانة المؤسسة نتاعهم, على خاطر أوهاشيل كما تعرفوا مثل الكل هو من أفضل الجامعات في العالم في مجال الضيافة.
7: أكيد.
8: وزيد أيت هوسبيتاليتي بزنس سكول اللي هي جامعة تونسية.
7: كيف ومازالت كتحصلت على الاعتراف الدولي بهذه الكفاءة. باش نخلي سي منير يحكي معك شوية إسلام ونرجعوا على الدورات التكوينية القادمة إن شاء الله.
8: أي مرحبا.
9: أولا تحية ليك مرة أخرى، خاطر تقابلنا مرة وحكينا على الظاهر وفهمتنا فيه شوية وظهر فيه قاعد تقدم في العملية. أنا نحب نحييك بصفة خاصة لأني عملت شراكة مع الأيت ومع اللي كنت روزان، طلعت النوتة عالية برشا يعطيك الصحة، خاطر أنه كما قلت أنت أحسن جامعة في العالم. فعلا ثم اخترتوا المؤسسات الصغرى والديار الضيافة والوتلة، وهذه تثيام والله مسكن أعطيهم الصحة اللي بيشاركوا فيهم. هل ثم مساهمة باش يشاركوا فيها ولا وحدهم؟ وين باش تعملوا البقعة؟ مع العلم أنه تعرف أول وتيل في جربة صغير إن شاء الله يكون داخل معاكم اسمه لوتيوس، تسمع بيه ولا لا؟
8: اي
9: بيان سور، اصغر ما عندوش 50 بيت، دونك يكون لازم يدخل في العمليه اللي مكانته التاريخيه في جربه.
8: بيان سور اي ممكن، هي اون فيت الدوره اللي باش تصير الجايه ان شاء الله باش تكون اخر سبتمبر 24 25 و26، وهذا بالنسبه للاستابليسمون تاع جربه، و 28 و29 و30 بالنسبه للاستابليسمون تاع الظهر باش يصيروا في جربه زوج. والموديول الاخر باش يحكي على الساتيسفاكسيون كليون، على ستيل دو كومينيكاسيون، على التواصل بين الثقافات، كيفاش نتعاملوا مع الحريف معناتها رغم اختلاف الثقافات نتاعو وكل. وفما برشا زاده باش نخدموا على السيرفيس، الكاليتي دو سيرفيس، سيرفيس دو باز، ديباراساج، وكل كل ما يهم السيرفيس في لي ميزون دوت.
7: اسلام هو رو يعني يقولوا انه هذا التكوين موجه لاصحاب دور الضيافه والاستضافات العائليه والاقامات الريفيه والنزل اللي عنده اقل من 50 سرير، هل انه انتم تختاروا والا فما شكون يسمع فينا ويحب هو يكون يتمتع بهذا التكوين؟ فماش معناتها مصاريف بتاع التكوين، كيفاش شكون يدفع، قداش يدفع، في صورة ما إذا ينجمش ينتفع به حد ربما ماهوش من جربة لكن يحب يعمل التكوين في جربة وإلا في الظهر؟ هذو ما التفاصيل هذه باش نكونوا أوضح مع اللي يسمعوا فينا.
8: بطبيعة الحال به هو شروط الترشح يلزم يكون عنده دو بريفيرونس ان اغريمون، معناتها يكون عنده معناتها الملف
7: ترخيص نتاعو كل
8: ترخيص ولا ولا يكون عنده باتونس ايرن، احنا حابين نسهلوا وما يكون معناتها ليغال موجود معناتها معترف بيها في الوطن المؤسس، ويكون موجود في جهتين هذو الظاهر وجربه. جربه ينجم يكون مثلا اوزالونتور دو جربه، مثلا جرجيس يخدم برشا على جربه. وبالنسبه للظاهر ينجم ما يكونش في جبال الظاهر اما يكون قريب ويخدم على الظاهر كيما جابس متنين
7: ولا هذا هو يعني.
8: دونك ينجموا هذوما يشاركوا بطبيعه الحال، يدخلوا على الباج نتاع ديامو جربه وديامو الظاهر وينجموا يلقاو الليان غاديكا ويشاركوا فيه، معناتها سهله الحكايه برشا. نحب واحنا ماذا بينا مع تبزيد ميزون دوت يتمتعوا بها الفرصه هذه، خاطر فرصه ثمينه، وهذا باش يكون اخر موديول باش نعملوه معناتها في سبتمبر، وحابينهم يشاركوا معنا تبزيد خاطر باش تكون معناتها فيها فالور اجوتي كبيره.
7: يتحصلوا بعد على شهيد وعلى كل شيء
8: بطبيعه الحال. بيان سور عندهم شهاده، بيان سور من عند ايت اللي هي معتمدة من عند هاشيل ومن عند اللي بارتنير تاع البروجي كل.
7: داكور. احنا نسلم التكاليف التكوين.
8: اي التكاليف، التكاليف هي تري سامبوليك، راهو عملنا 50 دينار بور لي ايتابليسمون اللي هما اقل من 50 من 5 سرور بالنسبة للظاهر، من غرف سامحني 5 غرف بالنسبة للظاهر و100 ألف بالنسبة لأكثر من 5. وبالنسبة للجربة 50 دينار للي هما أديغان في ديامو جربة، معناتها منخرطين في ديامو جربة، و100 دينار بالنسبة
7: معقولة جدا منخرطين. معقولة جدا مقارنة بمعناتها قيمة التكوين ولا والشهادة، معقول جدا.
8: ثلاث أيام داخلين الترونسبور السكنة وكل هذا الكل تشجيع جوست باش
7: يتلقاوها للتكوين هذا
8: المشروع اللي هما فوالا تحسين جودة الخدمات.
7: يعطيك الصحة إسلام جربي، منسقة مشروع جربة الظاهر أرض الكرم والضيافة، إن شاء الله بالتوفيق في أعمالكم. أكثر تفاصيل على صفحة ديامو جربة وديامو الظاهر، وإن شاء الله يا ربي، خاصة لأنه ديما نقول أنه اليوم لابد من العمل الكبير على الخدمات، راهو الترويج للجهة والحمد لله معروفين، الوتلة موجودين في العالم أجمع، راهو الفرق اللي يخلي السائح يرجع المكان هو مستوى الخدمات وكذلك الضيافة، حسن الضيافة والاستقبال. يعطيك الصحة إسلام وشكرا ليك، وإن شاء الله في لقاء قريب وتكون ضيفة بحذنا هنا نحكيو أكثر تفاصيل عن مشاريعكم وبرامجكم. إسلام أنت وكل مجموعة الشباب تحية لكم، إلى اللقاء.
10: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
11: تلم الحباب، تكلم الأصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل مليح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات
12: ويعلد زغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
11: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
12: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
11: كل جمعة من 6:15 للثمانية متاع الليل.
12: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
14: الخبر عنا مسؤولية
15: والمعلومة أمانة،
16: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
15: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
16: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
17: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
18: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مدير التزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يقول في تصريح للأخبار اليوم أنه تم الانطلاق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. المسؤول بوزارة التجارة أضاف في السياق ذاته أنه تم شروع اليوم في ضخ 9 ملايين قارورة في إقليم تونس الكبرى ضمن عملية تتواصل إلى نهاية الأسبوع.
19: يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية خلال هذا اليوم وتتوصل إلى نهاية الأسبوع بولاية إقليم تونس الكبرى، تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية 1.5 لتر و2 لتر. العملية متواصلة خلال نهاية الأسبوع الجاري، على أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استرجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتحسن العوامل المناخية وبتراجع درجات الحرارة.
18: وزارة الصناعة تعلن اليوم إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي لتحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. اختيار 26 عرضا من 14 بلدا للمشاركة في الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تلتئم بتونس من 3 إلى 10 من أكتوبر المقبل. على صعيد العالمي، 3 شهداء على الأقل ومصابون في عدوان إسرائيلي استهدف منذ قليل مناطق متفرقة في قطاع غزة. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم اعتداءاته على عدة بلدات في جنوب البلاد، حيث نفذت قواته تفجيرين في بلدتي حداثة والمنصوري. مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة 33 آخرين في هجوم نفذه اليوم مسلحون على مخيم لرعاة الماشية في جنوب السودان. وختاما، إيران تفيد اليوم بأنها أعدت قائمة شروط للولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، بينها أن تنهي الولايات المتحدة الحرب في عدة مناطق من غرب آسيا وفي لبنان، وأن تنسحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
17: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
20: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
21: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
20: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
21: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
20: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
21: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
20: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
21: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
20: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
21: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
20: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
21: فكونوا في الموعد.
22: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
23: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
2: أسلم، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful, nice.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزلي.

0: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين وبكل مشاهدين وكل من التحق بنا في الاستماع. قلنا أنه الساعة الثانية باش نخصوها للحديث عن مشروع تانيت. هذا مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي، تنفذ مؤسسة ليدرز الدولية بشراكة مع ميوزم لاب، وكان تم تنظيم زوز أيام، يعني نهار 26 و 27، أيام إعلامية للتعريف بهذا المشروع وتسليط الضوء على التجارب السياحية البديلة في عدد من جهات الجمهورية. رحلة أولى كانت نحو الشمال والثانية نحو الجنوب. سيمونير، حكينا احنا قبل على الشباب وعلى فرحان نلقاك ترجع الشباب بحذنا هكا ولا
8: والله ديما خاطر كي يحكيو معنا الشباب انا يشغروني ويعطيوني امل مستقبلي.
7: صحيح، بعد تطمن على قطاع السياحه،
8: على كل البلاد كلها، مش قطاع السياحه خاصه قطاع البلاد.
7: بنحب نرحب بضيوفي الياس بن مراد. مرحبا بك الياس، مسؤول عن مشروع تانيت الياس، ونادين سلامه وهي ضيفه من ضيوف تونس اللي جينا من الاردن هكا ولا؟
9: نعم.
7: مرحبا بيك. وانت في مؤسسة ليدرز الدولية، مكلفة بالإعلام والاتصال هكا؟
9: نعم، مديرة الإعلام والاتصال.
7: مرحبا بيك.
9: أهلا بيك.
7: باش نبداو معك الياس، خلينا نذكروا السادة المستمعين والمشاهدين بمشروع تانيت.
10: عسلامة، مرحبا بكم بكل السادة المستمعين والمستمعات. مشروع تانيت هو كما قلت مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذ منظمة ليدرز الدولية ليدرز انترناسيونال بشراكة مع جمعية موزيوم لاب. الهدف منه هو تطوير السياحة في تونس للسياحة المستدامة عن طريق دعم منظمات المجتمع المدني اللي تخدم في القطاع هذايا في يعني مناطق جهوية عديدة، نذكر منها اللي قلتهم انت قبيلة مناطق الشمال والجنوب. في الشمال عندنا زغوين، الكيف، جندوبة وبيجة، وفي الجنوب عندنا شيرة الظاهر اللي هي تشمل مدنين كابس تطاوين، لكن احنا في تانيت عندنا مدنين تطاوين وعندنا زيد جزيرة جربة. دونك المشروع هذا بدا عام 2024 ويكمل عام 2026، دونك عامين من التنفيذ. خدمنا اساسا على تطوير مهارات جمعيات المجتمع المدني اللي كنا نخدموا معهم، اللي هما مش كان جمعيات برك، اللي هما فما منظمات إدارة الجهات، من منظمات إدارة الجهات اللي هما اسمهم لديمو Destination Management Organization، فما زادة دي جروبمون اللي هما يخدموا مع القطاع الخاص، وفما زادة معظمهم كما قلنا جمعيات. خدمنا على تطوير مهاراتهم في تقنية التسويق، في تقنية زادة تطوير المنتوج السياحي وكيفية الخدمة مع بعض لتنمية الجهة بصفة عامة. دونك صار يعني ثنية طويلة كما قلنا، هي على عامين، ورسامون يعني منذ أحيان توا أشهر خدمنا مع بعض الجمعيات منهم هذوما، هما كل في الكل 32، لكن خدمنا مع 12 منهم على تطوير منتوجات أكثر في الجهات اللي ذكرنا عليها. وفي الإطار هذا كما قلت أنت 26-27 صارت دورة صحفية في الجهات هذيا شمالا وجنوبا في البلاد، باش نقوموا بترويج يعني المنظمات اللي خدمنا معاهم
7: ونتيجه نشاطكم وعملكم يعني على مدى سنتين.
10: بالطبيعه.
7: خالي سيمونير، فهمت شويه سيمونير يعني
8: فهمت شويه، ولكن انا بحسن حظي انا توا الاخت الشابه من الاردن هي زارت المناطق هذيا.
9: اكيد
7: هكا هو بالنسبه لسيمونير تحقق الهدف، انت من الاردن شفت هذا
9: تحقق 100%.
8: نظرتك انت نظره من بعيد، يعني مش كيما احنا توا ممكن عندنا عطف خاص للمناطق، لانه الاردن عندها بلد عظيم في السياحه. عندكم أماكن
7: جميلة جدا،
8: جميلة جدا وقليلة في التاريخ. شنو أعطيني انطباعاتك أنت على سواء الظهر بالنسبة للجنوب أو زغوان بالنسبة للشمال، شمال الكافة؟
9: أكيد. أول إشي شكرا جزيلا على استضافتكم لألنا. بالنسبة إلي أنا تحقق الهدف صراحة من الرحلة. الرحلة كانت الأساس هي إنه إحنا نشوف التجارب الأصيلة ما وراء هذه الوجهات، وفعليا هذا اللي قدرنا نشوفه سواء أنا شخصيا أو صناع المحتوى والإعلاميين اللي كانوا مرافقين بهاي الرحلة. تونس باهية، باهية جدا وحلوة كتير ما شاء الله. التجارب الجديدة اللي هي ضمن مشروع تنيت هي جميعها تجارب أصيلة، وقاعدة عم نحكي عن مجتمعات محلية أصيلة، منتوجات أصيلة، منتوجات تاريخية. وإحنا يعني الهدف الأساسي إنه إحنا نحاول هذا الإرث نحافظ عليه، بالعكس نسوقه ونطوره ونشتغل على مفهوم السياحة المستدامة والسياحة البيئية في تونس. تونس بلد عظيم وبلد جميل، طبيعة عظيمة سواء عم نحكي عن جنوب تونس أو شمال تونس، صراحة طبيعة خلابة. أنا بالنسبة إلي بحب تونس برشا. والهدف كان من هاي نحكي اليومين هم تعريف صناع المحتوى وتعريف الإعلاميين على السياحة البديلة الموجودة في الشمال والجنوب. مشينا بأكثر من وجهة وتعرفنا على أكثر من تجربة سياحية، وممكن هلأ زميلي الياس يحكي لكم أكثر عن التجارب بالتفاصيل.
7: أكيد احنا شفنا الياس شوية يعني البرنامج. خلينا نبدأ برحلة الشمال اللي هي شملت يعني زغوان وتستور وجندوبة كذلك بنيمتير.
10: فما احنا كي نحكيو جهات ولا ولايات ماناش نحكيو كولايات في حد ذاتها، بل نحكيو على المنطم ديات اللي موجوده في وسط الولايات هذيا. علاش؟ على خاطر انت ذكرت الشمال، خلينا نبدا بالشمال. كي نحكيو على جندوبه مثلا، فبنيمتير، خمير، عين دراهم، يعني عديد المنطم ديات،
7: المنطم
10: بالضبط، يعني عديد المنطم ديات اللي هي عندها إمكانية كبيرة باش تروج وتطور من عندها المنتوج السياحي. بالضبط. نحكيو زاد على نفزة، نحكيو على بيجة، نحكيو على تستور، كيف من ولاية بيجة، في زغوين زاد نحكيو على عديد المنطم ديات. دونك اليوم الهدف أنه نوريو الشمال شنو عندها، ونوريو زاد الجنوب شنو عندها. احنا جبدنا على الظاهر، نحكيو على جبال الظاهر في جربة زاد مش كان الشطوط، نحكيو زاد على التضاريس اللي عند جربة. والهدف من مشروع
7: تطاوين
10: زاد كيف القصور نتاع تطاوين، فما جمعية من تونك زاد نوجه لها تحية بالمناسبة. يعني قمنا ليلي خدمة مع جميع الجمعيات من المجتمع المدني الموجودين شمالا وجنوبا، والهدف من هذا كله كونه هما كيطوروا منتوجات، لا سيما يطوروا منتوجات من عندهم، لكن زاد يخدموا مع القطاع الخاص المحلي اللي موجود غادي. نحكيو على رواد الاعمال والشباب اللي موجودين في الجهات باش نجموا يطوروا مثلا مسالك سياحيه، ولا يطوروا منتوجات سياحيه اللي موجوده في
7: الانترنت
10: في الجهات نتاعهم، وجميع انواع المنتوجات. معناتها نحكيو على منتوجات مثلا نتاع مغامرات، نحكيو على منتجات طهي، نحكيو على منتجات ثقافية.
7: كما قلت ندين يعني السياحة المستدامة والسياحة البديلة، ونعرفوا أنه احنا ديما سيموني التوندونس في السنوات الأخيرة يعني الموضة في السياحة هي السياحة ذي، سياحة المغامرة، سياحة التجربة، سياحة أنك تعيش في وسط مجموعة من المحلية، تاكل الطبخ متاحة، تعيش العادات والتقاليد متاحة، تشوف الطبيعة الخلابة، يعني ما غير الفايف ستارز اللي نعرفوهم في النزل والكل واللوكس، نكونوا أقرب يعني للطبيعة وأقرب للبساطة.
10: هذا كله جي بطريقة متكاملة معناتها
7: أكيد. وعمل الجمعيات والمجتمع المدني والناس اللي استثمرت في المجال هذايا هو الهدف منه هذايا. يعني نادين كي مشيت لتطاوين قالوا لك اللي ستار وورز تصورت في تطاوين؟
9: لا ما قالوا
7: لي. شفت كيفاش؟ عاد نرجع لتطاوين تو.
10: نرجع لتطاوين
7: في بيك ستار وورز تصورت في تطاوين، وفما موقع التصوير موجود
10: اللي اسمه تطاوين، هو لاباس في تطاوين.
7: تطاوين في الفيلم هو تطاوين، يعني جهه تطاوين.
8: حاجه اخرى عشان ازوروك بيت من بيوت تطاوين اللي في الجبال.
10: اي القصور.
9: زرنا القصور.
8: شفت كيف الحياه هناك؟ ما عندهمش
10: مكيفة. ما يستحقوش.
8: لأنه انت احنا استقبلناك 26 27 هما اقصى درجه عرفتها تونس
7: حراره في تونس
8: في السخانه مع المعرض تونس مش بعيد
9: الحمد لله مشينا امورنا تمام
7: الحمد لله باهي خليني نسمع منها هي شبك كيفاش كانت مشيت لرحله الجنوب ولا رحله الشمال
9: انا رحت الشمال بس زرت الجنوب قبل يعني برضه كجزء من العمل نعم بس هاي الرحله كانت على الشمال
7: احكي لنا انت على الشمال وانت سلام وين كنت
9: برضه بالشمال
10: كنت معاه في الشمال لكن انا نعرفها مزوز
7: انا نبداو ببرنامج الشمال كيفاش كانت الرحله كانت انطلاقا من اول محطه يدول لي زغوان
9: يس كانت بداية من زغوان زرنا إحدى الجمعيات في زغوان تعرفنا على المنتجات الأصيلة هناك بيعملوا ماء الورد وبيعملوا الخروع تعرفنا على سيدات المجتمع المحلي
7: النسري
9: نعم وعم بحاول أتذكر اسمه
7: كليت كعك الورقة
9: وكلنا كعك الورقة بنين وبعد هيك طلعنا من زغوان رحنا على الكيف رحنا عند راهم بيجا جميع الوجهات
7: والتجارب اللي شفتوهم غاديك يعني والجمعيات اللي مشيتوا باش تطلعوا على تجاربهم كيفاش كانت يعني
9: يس خليني احكي عن تجربه يعني انا شخصيا كثير معجبه فيها هي بالكيف تجربه هي سياحه المغامره هي هايكينج تريل الهدف منه نتعرف على المنطقه ونتعرف على نحكي الثقافات القديمه اللي موجوده في منطقه الكيف ومن ضمن التجربه طلعنا على جبل اللي هو اسمه
10: جبل الدير
9: تعرفنا كمان على المجتمعات المحليه الموجوده هناك رحنا على تستور بيت ستور عشنا تجربة جدا جميلة في بيت المونة تعرفنا على ستات من سيدات المجتمع المحلي وستات كبار بالعمر حكولنا عن تاريخ وثقافة المنطقة والست كانت عم تشتغل قدامنا على القمح وبرضو كانت تجربة جدا جدا أصيلة كمان من التجارب الجميلة أن قدرنا نلبس اللبس التراثي التونسي وتصورنا في اللبس التراثي التونسي وكانت اللي هي الملاية
7: مالية
9: جميلة جدا ويس هيك غير الطبيعة أكيد الخلابة على الطريق يعني الناس اللي كانوا معنا جدا كانوا سعيدين بالتجارب هاي وجدا سعيدين أنه إحنا نفرجي تونس بوجه آخر غير وجه اللي نحكي البحر والوجه المعروف يعني
7: متعودين بها
9: بالضبط فهي سياحة بديلة سياحة جديدة وإن شاء الله يعني نقدر نضلنا نطور بمشاريعنا السياحة المستدامة والاقتصاد نحكي إن جنرال والتنمية الاقتصادية في البلد
7: هذا هو إسلام حكي أنت على رحلة الجنوب
10: يعني عايشك دونك رحلة الجنوب
7: كيفاش كان برنامجها الانطلاق
10: هي انطلاق تونس نحو جربة بعدين بعد فما تتوين بعد فما تجربة متاع الصيد البحري اللي هي اسمها بيسكاتوريزم يعني نوع جديد معروف برشا في تبرقة زادة ومعروف في جربة دونك بالنسبة للجربة يعني اللي مشاو الزملاء اللي مشاو في جربة لقاو زوج جمعيات غادية اللي بون هي فما جمعية الأولى تخدم على المسالك السياحية اللي هي على مسمينها سياحة مستدامة ما فما سيكليزم فما باركور بيديستر فما معناتها مخلطة شوي وأهم حاجة أنه دور على حومة السوق وعلى برشا جهات من جربة كما نعرفوا جربة كبيرة برشا معناتها واللي هي نفسها تعمل البيسكاتوريزم الاكتيفيتي هذه متاع البيسكاتوريزم اللي صارت يعني من غدوة الصباح لازم تكون حاضر عليها الصباح اللي هي سياحة الصيد اسمها تونس جولان باتش
8: الصيد البحري
10: هاي بالضبط بعد جربة دونك فما تجربة متاع معصرة تقليدية مو تعرفوا في الزيت فما تقليدية والعصرية
7: زيت زيتون
10: اي دونك في المعصرة التقليدية شافوا كيفاش يصير البروسيس والزيتاب الكلهم دو أ جوسكا زيت بالطريقة التقليدية لليوم ما زالوا يعملوا فيها في جربة حتى في مناطق أخرى في الجنوب بين قوسين ومن بعد كمشيو كوشة سولي غروب الشمس في قصر من قصرات الجنوب اللي اسمه قصر تونكت تونكت هذايا في معتمدية في ولاية تطاوين 45 دقيقة على تطاوين الجديدة فيها غروب شمس ماهوش عادي
7: مذهل
10: الحقيقة مع القصور وأثر القصور يعني حاجة خارقة للعادة
8: الشمس عندها سرعة في النزول
10: غير عادية
8: خلاف المنظر في سرعة في النزول
10: وتنجم تعمل لها زادة هي قالت على الهايكينج معناتها روندوني في الشمال تنجم تعمل فيها زادة روندوني وماهيش صعيبة حتى تعرف تنجم تعمل فيه هايكينغ 45 دقيقة تمشي تطلع تلقى روحك في القصر حاسيلو نتاعو شوية مزيانة. ومن غدوة صارت التجربة هذيا نتاع الصيد البحري، لازم الصباح بكري تكون حاضر خاطر على البحر والأجواء،
7: يدخلوا في القوارب ويدخلوا في البحر
10: ويدخلوا في البحر وتعيش تجربة كل معناتها. فما غادي جمعيات والعباد اللي موجودين غادي ديجا قاعدين يطوروا في المنتوج هذا باش يولي يتسوق أكثر وأكثر معناتها.
8: من جهة الجيم
10: لا يبعد شوية البلاصة نسيت بالضبط. مش هجيم
8: ولا عندك حمصو
7: ميكرو
10: خاطر هما عندهم بالضبط انا نسيت فين، اما مش بعيد
7: مش مشكل، المهم التجربة انهم عاشوها.
10: لا لا بتبيع
7: هاو بتفضل مسلم مسيرش بحضينا. مرحبا بيك
11: وهي التجربة مع الجديا في التجربة مع جديا هم البحارة اللي في مليتا. جمعوا الكل البحارة ومعناتها باش تعيشوا التجربة معهم. الحقيقة تجربة نادرة برشا، أنا ولد السياحة تجربة ياسر محلية تدخل بالفليك ويوريو كيفاش تعمل الصيد التقليدي. خاصة أنت تعرف سمونير الصيد ذاك من أقدم أنواع الصيد، وأنك تخرج نوع نادر بالحق من البحر. في نوع من الحوت ياسر مزيان ياسر بنين، فهمت؟ وهي تجربة في حد ذاتها هي الحقيقة مزيانة. جربة صباح خطر جربة السبعة متاع صباح ولا الستة متاع صباح، البحر كيما السماء هذا، كأنك في لوحة عجيبة جدا، وخاصة أنت طالع على فلوكة معناتها مجذبة وتجربة. الحقيقة هما يعطيهم الصحة وماذا بينا نحن معناتها نزيدوا.
7: هذه جمعية أكثر. يعني
11: هي جدية هما جدية نوع من الجمعية معناتها مجمع للصيادين. هو رئيس المجمع اسمه محرز، تحية ليه الحقيقة.
7: حيوهم الكل الجمعيات
10: الناشطة،
7: كل واحد على تجربته وعلى فكرته وعلى إيمانه بك الفكرة هذه
10: اللي خدموا معنا الكل يعطيهم الصحة.
7: يستحق التشجيع والواحد
11: فرد وقت قصرتهم كنت بحكم ان احنا خدمنا برشا على الظاهر من 2015 مع سيكو ومع توجهات الدوله التونسيه ان احنا نزيدوا نديفلوبيو اكثر في السيركوي نتاع الظاهر. انا نعرف الظاهر الكل، اما كي مشيت مع المشروع هذا تانيت ومشيت قصرت
7: شفت حاجات جديده
11: الحقيقه. وقصر مازال جديد لتو سيمونير رهيب. القصر فيه في نوع من غروب الشمس كان تقعد ربع ساعه غاديك تروح فرحان ممكن عام الحقيقه.
7: زلت فرحان
11: الحقيقه. انا بحال سخنت البارح حاجه عظيمه على اما حتى لكن السخانه معنا صناع محتوى من اجانب. معنا صناع محتوى توانسه والحقيقه معناتها شيخو طلعوا في بارتنير وطلعنا بهم الجبل لكتفوا كات لحد شيء
10: لازم تتعاش
11: تتعاش تجربه حتى الناس غادي كيسر محليهم دافين
10: اكيد
11: معناتها مضيافين
10: يفرحوا بيك بالمحشي تطاوين.
7: وراه فما قبيله نتحدثوا على الصيد، يعني احنا عندنا في قرقنا عندنا الصيد بالشرفيه اللي هو يعني مصنف تراث عالمي في اليونسكو، يعني تراث غير مادي لليونسكو.
11: يمكن ما سمحني الاقدم مشرفية هي زريب اللي هي الاقدم مشرفية.
7: اي لكن
11: هي كلمه مستشقه شويه مش مستشقه اسبانيوريه الكلمه يضل لي حاجه هكا ممكن
8: هي الخاصيه
11: جايه مش شغافي هي من
8: الخاصيه نتاعها شرف شنو هي في العالم الوحيده اللي يملكوا في البحر
11: صحيح
8: ملك
11: ما قرقنا كيكا
8: ماشي عرف هم يملكوا في البحر المنطقه الوحيده في العالم
11: يقسموا البحر
7: كل واحد عنده هذا ارضه في البحر.
11: والتجربه هو لما حاله معناتها عندهم مده تخليهم نوع من داعش نوع من الحوت يسموه يقتل فيهم. والحقيقه كي البارح جبدنا معناتها كي جبدوا الزريب كي جبدوا يلقوا برشا فيه معناتها هذيك من التغيرات المناخيه. هو يحب السخانه وفي الاخر هو عيطوا له علاش عيطوا له كيك خاطر يدخل يقص الزريبه يقص حتى الشباك ويقص حتى النخل يضر بالطبيعه.
8: اما فما
11: البارح ما رقينا نوع من تعملنين يسمح لي كبيرة وحلية
8: كل شيء
7: وجيتوا بيديكم
11: جينا بدينا فارغين الله غالب ما
7: نجيش هذم يعني تجارب مزيانة برشا. هو روحنا طول نحكيه يعني بكب لأنهم بالحقيقة هذم الحاجات اللي الإنسان ما ينساهمش عمره كل، يعني تنجم تمشي كل عام النزل تروح شهر الأول فرحان الثاني أقل شوية الثالث ما يجي الصيف الجاي لما تنسيت يعني التجربة هذيك إلا يكون يعني مستوى الخدمات متميز جدا جدا باش تقول لك العام مشيت للوتيل الفلاني وما ننساهش وعشت فيه احسن. اما التجارب هذوما يقعدوا يعني في الذاكره مدى الحياه، يعني تمشي باش انك تشارك في تجربه نتاع صيد نتاع سمك ولا تعمل هايكينغ ولا تعمل، هذوما التجارب اللي واحد يحكيهم لاولاد اولاده يقعدوا عالقين في ذاكرته وفي به. مشروع تاني شنو مازال فيه توا؟
10: حتى شيء وفي
7: كملتوا عرفتوا بالمناطق هذيا معناتها مدة سنتين انتم تشتغلوا
10: فيها. بدي في جانفي 24 وكملت توا معناتها اوت 2026
7: والله نتذكر احنا جات معنا مدام فاطمة بن نور في بداية المشروع وتحدثت على مشروع تانيت واطلاق مشروع تانيت، ذكر سي منير واحنا نحكي ونقولوا شكون
8: مع سويسرا مع الدوله السويسريه
7: لا تحدي وحكت لنا كيفاش يعني هالمشروع باش ينطلق وكيفاش نشوف الجهات وكيفاش نحاولوا انو جمعيات وقلنا كيفاش الجمعيات اللي تحب تشارك. اليوم نكون سعيده جدا كي تجيو تحضروا بحذاء اليوم باش تقولوا انو المشروع كمل وعلى احسن وجه.
10: بس نوجه لها تحيه بالمناسبه،
7: نوجه لها تحيه طيبا نحيوها مدام فاطمه بن نور. اكيد هي نعرفها راهي معناتها تموتي فيكم برشا في الخدمه نصور يعني مش غريب على الميدان، بنت السياحه وبنت قداش حضرنا الاستوديو سيمونير يحبها برشا وهي تحبه برشا
8: لانه تفرق امراه وعليها الكلام انت جديه في العمل نتاعها و...
11: صحيح. انا ما خدمناش معاها كان تانيت معنا اطلقنا وقتها الفورتي المشروع الكاترتي، والمشروع الكاترتي كان كيف معناتها خلقنا ثنية من ملولة توفى حتى الكابون الحقيقة ثنية لتوا مازلنا نعيشوا بها معناتها ثنية كانت صعيبة
8: ملولة في البرخة
11: اي بدينا من ملولة وبدينا من البيسكاتوريزم هي اصلا الصيد التقليدي بدا من ملولة. تحياتنا لعماد عماد هو اللي يعمل في الصيد التقليدي بيسكاتوريزم في ملولة. والتجربة كانت من طبرقة نطلع العين دراهم ومن عين دراهم نمشيو للكيف نمشيو لتابل جيكورتا ومن تابل جيكورتا نمشيو لسليانا ومن سليانا نمشيو لزغوان ومن زغوان نمشيو للغاب الدرشيشو في نابل. والحقيقه التجربه كانت
7: تحكيها على الورق تحسها صعيبه
11: نحن عشناها تجربه والحقيقه كانت ممتازه على الاخر ونحاولوا معناتها نستثمروا اكثر في التنميه المستدامه وفي خاصه في الناس اللي قاعدين يخدموا في الاماكن هذيك خاطر هما صحيح معناتها يخدموا في حاجه غنيه برشا للطبيعه ولا فرد وقت هما مستحقين زاد باش نزيدوا نشهروا بهم ونزيدوا نعاونوهم اكثر معناتها اتصاليا باش نحاولوا نوفروا لهم معناتها اكثر زوار لهم هما
7: نعاونوهم اتصاليا باش ترجعني لنادين نادين توا الترويج والاتصال لمثل هذه التجارب والكل شلون تعتمدوا اساسا يعني توا احنا في الاعوام الاخيره ولا ياسر العمل نحو صناع المحتوى والوسائط الجديده هذيا للاتصال وللاشهار، لكن يبقى دائما هكا صراع بين الصحافه التقليديه والاعلام التقليدي وصناع المحتوى.
9: صحيح. هم اثنين جدا مهمين، سواء احنا عم نحكي عن صناع المحتوى اللي قاعدين عم بيطلعوا محتوى للجيل الجديد والجيل الصاعد، سواء عم نحكي برضو عن الميديا التقليدية او عم نحكي عن الصحف او عم نحكي عن الماجازين والإذاعات، برضو جدا مهمة. فنحن كمؤسسة بنعتمد الطريقتين ودائما بنحب انه باي يعني باي نحكي كامبين بنطلعها اي حدث او ايفنت منطلعه يكون دائما مغطى اعلاميا، سواء عم نحكي عن صناع محتوى او عم نحكي عن ميديا. هاي الرحله تحديدا كان معنا صناع محتوى من تونس وكان معنا صناع محتوى من خارج البلد. عملوا محتوى جيد جدا جميل جدا، يعني ان شاء الله يكون عندكم فرصه انكم كمان تفتحوا وتشوفوا هذا المحتوى. وبنفس الوقت كان معنا صحافه تقليديه، كان معنا راديو، كان معنا برضو صحف
7: إلكترونية.
9: فيعني ان جنرال نحكي انه لازم نغطي بكل جهه. وانا مع التغطيه كامله سواء تقليديه او سوشيال ميديا يعني.
7: صحيح. اسلام ليس سامح لي تعرف ليش كنت معنا اسلام ديمو الظهر معناتها
10: اسلام الجربه
7: ازيك علاش انا ما بزيتي كنت مع ديمو جربه والظهر ودخلتم انتوما نحكيوا على جربه والظهر
10: كنا نعرفوا بعضنا
7: ليس انتوما توا هكا في مشروع ليك والمسلم يعني كي تكملوا مشروع مداري ذاكم عن العمل نتاعكم، مدى احساسكم يعني مشروع، خاطر كي نقولوا مشروع يمتد على عامين معناتها رساله، معناتها كاينه واحد
10: صحيح
7: معاك
10: هو
7: كل يوم تقوم الصباح هذاك هو يعني العمل نتاعك انه يعني المشروع هذا ينجح.
10: هو انا شخصيا انا فما حاجتين باش نجاوب على بزوز نقاط. النقطه الاولى هو ديما في خدمتي انا نتصور حتى في خدمه مسلم ندين وغيره ديما عندنا الاتقان في العمل. ما طبيعة كي يختم خدمته لازم ديما يتأكد انه كل شيء لازم يكون يعني perfect. كما يرام صحيح وما بروش دو لا بيرفكسيون. هذه حاجه. اثنين ديما واحد كي يكمل حاجه عنده لو سنتيمون دو ترافاي ولا دو دوفوار اكومبلي. دونك كل سنس دون لو سنس او كي تسمع عبيد تحكي عليك بالكدا، كي تسمع انت العبيد هذوما اليوم تحكي علينا مش كخدمنا معكم وكهو سلام ليه، ما ديما يجيو يزورونا يقولوا لنا حتى خاتي المشروع معناتها فهمت. واحنا ديما هكا ديما علاقتنا يعني طيبه مع الناس الكل الجهات الكل مهما كان. هو حكى على كترتي هذا مشروع فات توا مازلنا بلوزوما اللي تصل بينا معنا حتى مشكله معناتها ديما كل ما نمشيو للجهات هذه نقابلوا العباد نكلموهم نحكيو معاهم. دونك ديما عندنا كما قلت لو سونتيمون دو دوفوار اكومبلي دونك الحمد لله برابور ا سا.
11: هو الحقيقة الهدف من المشاريع هذه معناتها هو أنه نحن نخلق مجتمع للسياح. والحقيقة معناتها أنا معناتها خاطي المشروع معناتها أنا ولا الياس حتى كان نخرج خارج المشروع تلقانا مازلنا في وسط المشروع تلقانا نمشيو لجماعة الكيف نبدأ في الثنية لو كلم فلان الفطور عند فلان التجربة الفلانية. والحقيقة حتى كي نهزوا معنا معناتها ناس أخرين خاصة الكيف علاش هي نادين شكرة الكيف مازلت أنا مازلت نعتبرها أنه الناس مازالوا ما اكتشفوهاش لتو ومازالوا فما بلايص الحقيقة يعني. إن شاء الله ندعيوهم يتفرجوا في الفيديو يتفرجوا في الوثيقة فما بلايص بالحق. تحياتي معناتها نوجه تحية للوثيق.

0: في حصة أخرى
1: إن شاء الله.
0: نجيبوهم هما بحذنا ولا حتى بالتليفون ناخذوهم لأنه هما عماد نجاح هذا المشروع هالتجارب هذية والجمعيات هذية اللي خدمت واللي انضمت لكم يعني في بداية المشروع والتزمت بتعهداتها. نتصور أنه فما برشا ناس بداوا من الأول وحبوا لكن مشاريعهم ما مشيتش وأفكارهم ما مشيتش. حب زادة في نفس الوقت نقول لهم راه مش كما مشيتش يعني في المشروع هذا
2: نجم تمشي
0: في مشروع آخر والأفكار هذه هو اللي نقوله للسيمونير. يعني الشباب عندهم أفكار يلقاو برك شكون اللي يحيط بهم وشكون يأطرهم وشكون يعطيهم يعني يمهدلهم الطريق وطوي ينطلقوا. نسمعوا نغمة قصير ونرجع نكملوا معاكم.

0: نرجعوا معكم، مازالونا 8 دقائق في عمر البرنامج. سي منير، سمعنا مشروع تانيت كما قلنا حكينا عليه في بدايته. اليوم نحكيه على اختتام هذا المشروع بزوز رحلات إعلامية للإعلاميين ولصناع المحتوى. سعداء بضيوفنا مسلم الياس، نادين. ونادين عطاتك اللي تحب تسمع
1: سي منير. لا لا عندي لا لا عندي سؤال آخر باش نسألها فيه، لأنه هي قبل ما عزم حكاو الاولاد محلاهم توا حكاو حكايات غريبه. انا واحد من الناس كنت نمن كان بالسياحه الصناعيه
0: التقليديه
1: الاندستريه. هذه السياحه اللي هي يم تم كان الناس مثقفين مستوى عالي ويفهموا الحوايج كبيره. مثلا سؤال حبيت نسالك في زيارتك انت، عندك زرت شو اسمه الملاك واد سد الملاك مشيت له ولا
2: لا؟ لا سد الملاك ما مشيتوش، مشيت بن متيره. ما سد الملاك هو داخل في برنامج بن متيره.
1: مشيت بن متيره
2: بن متيره هو السد.
3: الزياره هذه لا،
4: الزياره هذه لا، السد اللي وقفنا عليه.
2: مشيت له معايا مره نادين انت.
3: انا اي مشيت له،
2: مشيت له مره معايا في زياره اخرى.
1: هي بن متيره هذيك منطقه بديعه ياسر، تسمع فيها كما في الصحراء، حس السكوت، صوت السكوت تسمع حلوه برشا. وعندك انت شفت شو اسمه
0: زغوان؟
1: لا مش زغوان، زغوان نوع من الاخرى.
2: تستور.
1: تستور. شفت تستور فيها طابع اندلسي غريب.
4: جميلة جدا.
1: شفت حتى من السرعة كانك في بلد اندلسية. وهذا يعطيك صورة كاملة على تونس اللي هي فيها عديد من الحضارات الغريبة والمكتشفة

0: مقدم اكتشف انه باقي مازال موجود اكثر واكثر.
1: صحيح.
0: هذه اسمها سياحه الفنيه.
2: عندنا تليفون سي منير باش نخدموا بيه. نحبك انت تقول الو.
0: الو على السمع. مرحبا سيدي.
3: فاطمة
0: بالنور. مرحبا لفاطمة. مرحبا بك. كنا توا كنا نقطع في كوريش. مرحبا بك لفاطمة.
3: راني نتبع فيكم من مقبليك. يعطيك الصحة فريمون لكم الكل لكل الفريق اللي كمل المشروع هذا اللي هو مشروع سي أول مرة حكينا عليه مع سنتي ومع يسرى برشا على في زيبي. وانا فرحة ياسر، فرحة اللي المشروع نجح، ولكن فرحة اللي المشروع نجم يفيد الجهات اللي تعرف كثير عندهم حاجات وافكار كبيرة. لازم بركة شوية دعم الافكار هذية تثمر، والافكار هذية ان شاء الله تقعد حية حتى بعد عيوب المشروع.
2: مدام فاطمة، أنا الحقيقة ما كانش مبرمج التليفون معك. لكن أنا كنشوف في عينين المسلم والياس ونادين وهم يحكيوا عليك، قلت وتذكرت هكا رجع بي هكا وقت أول نهار أنت جيت ونحكيوا على مشروع تانيت وبش نمشيوا في الجهاد وبش نشوفوا الشباب والمشاريع والتجارب وتلاشنوا معناتها اليوم كي الأولاد هكا يقولوا لي كملنا المشروع ونسمع في اللي زيكو وتبعت وقريت وشفت كيما كل نوفوني، معناتها كيما واحد ببيت ولد، معناتها وصل لباس الحمد لله ونباس للي بعده. توا شنو بعده مدام مدام فاطمة بعد تانيت؟
3: بعد ان شاء الله توا هما يحكيوا لك لما بقدرة ربي تواصل العمل. شوف يسر هو ما طمش سكخي كبير في المشاريع هذية اللي تعاون دولي. يلزمك تحب الناس، يلزمك تقتنع باللي تعمل فيه، ويلزمك تكون باقي قريب للناس هذوما. على خاطر كان تقدم خدمة، على خاطر عندك بكاتياي بتقوله فيه خدمت وتمشي. الخدمة هذية حتى حد هي بتفيده وانت بيدك مش مقتنع بها. ما شاء الله الأولاد اللي بحتيك كلهم ما شاء الله عليهم خراب ياسر للجهات، خراب ياسر للمشاريع السياحة البديلة، وعندهم ما يقولوا في رواحهم ساعة هما تكلف ماء، أما زيادة الانجاجمون فيهم اللي هما حكابل. وإنا نشكرهم برشا
2: ونتمنى
3: لهم كل
2: خير
3: ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه.
1: شكرا يا فتوم.
2: كلام يعني، واحنا قلنا انه خاصه انت يعني في راهو هما يبداو بالكاليتي هذوما كي يبداو مؤثرين بمؤثر عنده الكاليتي هذوما، يعني اون ترانسمي بخلاف الخدمه راهو اون ترانسمي زادك الحس هذاك وكل الاوبتيميزم وكل هذا كل الحلو اللي فيك الكل مررتوا ليهم هما وخليتهم يخدموا بال هكايا بال معناتها والله ما عادش واحد يعرف يتكلم.
4: انرجي كبيره والحقيقه انا
2: معناتها انا خرجت نكلمها لقيتها بعثت لي مساج قالت لي عيني زغلت بالدموع. ياسر عاد شنو اللي هو
4: المطوم هي سي حساسه
2: سيمونير ديما كل يوم فيه بالموجات الايجابيه. نبداو ان شاء الله. يعطيك الصحه مره اخرى، وان شاء الله المشروع الجاي كي العاده انت تجيب حذانا للاعلام وهم يجيبوا حذانا باش يقولوا لنا كملنا. يعطيك الصحه فاطمه بنوش. هذا هو هذا هو كل شبر من البلاد هذيا فيه
3: والشباب هذوما هما المستقبل. صحيح. هما المستقبل وهما اللي
2: باش يخليونا باقي نضرب بفائل. هذا هو. شكرا ليك مدام فاطمه بنور ليدرز انترناشونال. يعطيك الصحه على المداخله هذه ويعطيك الصحه على العمل اللي تقوم به. حاب نشكر زاد ضيوفي مسلم بن علي، الياس بن مراد، نادين سلامه ضيفتنا من الاردن. يعطيك الصحه.
1: شكرا.
2: وان شاء الله قدم مره جيت لتونس ولا
1: هاي خامس مرة
4: ولا تعرف تونس
1: ان شاء الله كل سنة يا رب.
2: وزوها البلايس وخين هاي مزيدة وما تعرفش
4: ما شاء الله عملت معي 4500 كيلومتر
2: حتى لكمتور انت.
4: انا هبطت وقت المسيون هبطت من جندوبة حتى الجربة ومن كيف زغوين بيجا مشيت معي السليانة تعدينا التطاوين مدني بني خديش مشيت معي الزمور مشيت معي زاد الجربة. تعرف تونس بكديش
1: رحنا مهدية
4: رحنا للمهدية
1: رحنا سوسة
5: ما زلت ما تعرفش توزر
4: ما زلت تعرفش توزر
5: توزر زاد عندك ما تقول فيها
2: مزاج تونس راهي صغيرة في المساحة أما كبيرة بتاريخها كبيرة بطبيعتها
1: شعبها طبعا
2: شكرا ليك يعطيك الصحة ضيفتنا من الأردن
0: نختار مشتركة بيننا وبين الأردن مهرجانات
2: مهرجانات كارتاج وجرشمة
1: صحيح
2: صحيح صحيح مرحبا بيك هكا نوصل لختام الحصة نشكر كامل الفريق رامي مجولي فاروق الزارعي وهبي الواعر وبعد أخبار الرياضة يجيكم نشرة الأخبار ثم عبس الطار عميمو أحلى عشوية وأحلى قاعدة الإذاعة الوطنية مع زميلنا عبس الطار عميمو أجمل تحية يسر حزقي نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله إلى اللقاء الإذاعة الوطنية

0: Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بكم اللي نسل كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بآخر أخبار المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية. مباشرة إلى إيطاليا مع مبعوث الإذاعة التونسية الزميلة شهير الكافي. أهلا وسهلا بك شهير.
2: مرحبا بك لطفي، مرحبا بكل مستمعينا. الفريشك الجديدة انه ميدالية فضية جديدة لتونس.
1: برافو.
2: جت في الجدول المرة هذه من أميمة البديوي في وزن أقل من 48 كيلوغرام. أميمة اللي خسرت منذ قليل الدور النهائي أمام لاعبة تركية اسمها بيدور بقرار من الحكم بعد حصولها على 3 إنذارات. اليوم الصباح نذكر أميمة كانت في الربع النهائي أزاحت جزائرية بالليبون، أيضا في الدور النصف النهائي أزاحت إيطالية بالليبون أيضا، وفي الأخير خسرت الدور النهائي للأسف أمام المنافسة بتاعها اللي كانت أقوى منها تقريبا، وكان الحكم هو اللي تدخل وكيف ما قلنا ب3 إنذارات. نسمع أميمة البديوي وحديثها مباشرة بعد التتويج بالميدالية الفضية.
3: دون اليوم ما حصلش الحظ الذهب، فضة الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله جاهي.
4: شو اللي صار بالصباح الجزائرية الطليانية فينال مع تركيا ما كانش
3: ساهل؟ بالطبيعة هو الحمد لله واحد معناها تمكن باش يدخل فينال حاجة باهية. فينال مع تركيا ليفو قريب برشا معناها، صراحة عمري ما لعبت معاها معناها يمكن شوية ستريس وحاجات بسيطة معناها حقبة اللعبة وقال إن شاء الله جاي إن شاء الله مرة جاية قد ربي نلعب معها ونربح.
4: برافو، شيء مونديال
3: إن شاء الله. إن شاء الله عملي تروح دي كالفيتاسيون بشدة واحد يحضر قد ربي باش نكونوا شكون الجاي خير إن شاء الله.
4: اوكي صحاب
2: ان شاء الله الجاي خير بالطبيعه.
1: برافو
2: أميمة البديوي اللي احرزت الميداليه الفضيه. ونذكر انه اليوم البدايه كانت ايضا بتالق لمنتخب كره القدم.
1: صحيح.
2: منتخبنا اللي كان زاح المنتخب الايطالي البلد المنظم في توقيت صعب جدا، 10:30 بتاع الصباح توقيت ايطاليا في درجه حراره عاليه جدا، ولكن منتخبنا بعد ما كمل شوط اول متاخر في النتيجه 1-0 يرجع بثلاثيه كامله في الشوط الثاني ويزيح المنتخب الإيطالي. الدور النهائي مش نتعرفوا على منافسنا فيه الليلة بعد ما تلعب الجزائر والمغرب في المباراة الثانية من الدور النصف النهائي، والنهائي بش يكون بعد غدوة 6 العشية بتوقيت تونس. هذا
1: أيوة.
2: جديد بالنسبة لتوقيت الدور النهائي.
1: عاود للتذكير 6 العشية بعد غدوة إن شاء الله فينال.
2: بعد غدوة
1: إن شاء الله
2: الفينال بالنسبة للمنتخب الوطني.
1: وننتظر المتأهل الليلة من بين الجزائر والمغرب.
2: ما بين الجزائر والمغرب بالطبيعة، المغرب لعبنا لها في الدور الأول وربحناها، الجزائر ما كناش موجودين معها في نفس المجموعة، وإن شاء الله مواجهة عربية باش تكون بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. مدرب المنتخب أنيس بوجبان وكلامه بعد التأهل وعودته ليك فيلم كامل تقريبا بتاع المباراة.
5: هي تقعد في التاريخ المنتخبنا سخانة قريب ل40 تلعب 9:30 متاع الصباح ضد المنتخب بلد المنظم في ملعب اللي ما لعبتش فيه وما دربتش فيه وتخسر 1-0 وترجع في شوط ثاني تمارك 3.
6: الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، واحد ما يجب كان يحمد ربي على التوفيق. اليوم هوني فيلانيست دونك غارونتينا الميداي وحاجة بها برشا ظروف ما كانت سهلة صحيح في الماتش هذي ولا حتى في الدورة كاملة، لكن كنت متأكد أنه زوز عوامل يكونوا مهمين في الدورة هذه، العمل البدني والعمل الذهني. سبا فاسيل كما قلت أنك تكون خاسر وترجع ضد فريق البلد المنظم، لكن الحاجة الباهية كانت عندي ثقة في المجموعة والحمد لله حتى الأولاد اللي دخلوا ما قصروش وعملوا فارق وزيدونا في السير البلان تكتيك تكنيك إسيرتو سير البلان فيزيك فريشور. بعد ما دخلنا 3 أعتقد أنه برشا حاجات باهية مش تقعد لنا في الدورة هذه، برشا ملاعبية ظهروا اللي عندهم بوتنسيال يسحقوا أخير في, في, في تونس، ويكبر لي في بيانسيور هامش الاختيارات في اللي احنا الشهر الجاي باش نبداو إن شاء الله التصفيات نتاع المؤهل للأولمبياد اللي هي أهم حاجة بالنسبة للجنسة هذه.
5: بعد 1-0 في الشوط الأول شنو هي التوصيات اللي بين الشوطين أعطيتها الملاعبية باش شفنا الروح هذيك وحتى فيزيك مو رجعوا في الماتش؟
6: رجعوا فيزيك مو كيما قلت لك خاطر عملنا بعد 5 دقائق ظهر لي شويه فريشور للفريق 3 تغييرات عطونا فريشور اللي تبدل بين الشوط الاول والثاني انه البلوك طلعني اكثر شويه. عرفنا انه المنتخب الايطالي براتيك مو حط كل شيء في الشوط الاول، الشوط الثاني كيف كيما شفتوا المنافس ما نجمش حتى يعمل رياكسيون لانه بدنيا سيكمل، دونك طلعنا اكثر وفكينا اكثر كوره والحاجة الباقية أنه اليوم قولوا احنا التسييم كان حاضر اللي كان غايب علينا في بعض الماتشوات، التسييم اليوم كان حاضر وسجلنا، والحاجة الباقية في الفريق هذا شفته معناها حتى في تسجيل الأهداف مشلول 0-0 ما سجلناش. الماتش الثاني واحد شيء ربحنا، الماتش الثالث ركينا زوز.
1: برافو لأولادنا.
2: هذا بالنسبة للمنتخب، لكن الحاجة السلبية اللي خسرنا متوسط الميدان حمزة العبيدي اللي كان تم إقصاؤه وهو موجود على بنك البدلاء بعد ما غادر المباراة، انذار أول في اللقاء وانذار ثاني على النقاش خارج الميدان، للأسف مش يكون غايب على اللقاء هذا، لكن إن شاء الله الملاعبية كل يكونوا في نهار. في بقية النتائج، الرماية تصفيات البندقية الهوائية 10 متر على الدين العزيزي في التصفيات كان احتل المركز 22. أيضا اليوم إنس لقماتي في الأشرعة لعبت اليوم الثاني من السباقات ومزينوا 3 أيام أخرين. بالنسبة للكرة الطائرة، المباراة الأخيرة لمنتخب الأكابر ضد منتخب البرتغال كان ربحها 3 شوط لشوط واحتل المركز الثالث في المجموعة، لكن التأهل كان لفرنسا وإيطاليا. وفي كرة اليد سيدات تواصل النتائج الإيجابية، الجولة الرابعة منتخبنا يربح كوسوفو نتيجة عريضة مرة أخرى 38-10، والصدارة دائما للمنتخب التونسي 8 نقاط. بعد شوية لطفي وحنا توا في ملعب التنس دور ثمن نهائي في الفردي، وسام عبد الرحمن باش يلعب مع التركي ميرت، مباراة كان المفروض تلعب الخمسة لكن درجات حرارة عالية برشا تتجاوز 40 درجة اليوم في تورنتو، هذاك علاش تم تأجيل كل المباريات، وبالتالي بعد نصف ساعة تقريبا وسام عبد الرحمن باش يكون في مباراة الدور الثمن نهائي. وأيضا عزيز الواقع أمام التركي دوران كان المفروض يلعب الستة ونص، مباراته تأجلت للتسعة متاع للثمانية متاع الليل بتوقيت تونس، التسعة بتوقيت تورنتو، وإن شاء الله نلقاو النتائج والتصريحات أيضا لملاعبية التنس على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية وأيضا في نشرة المتوسط الليلة بداية التنس.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا زميلنا شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية إلى مدينة تورنتو الإيطالية لمواكبة فعاليات الألعاب البحر الأبيض المتوسط. بطولة الرابطة المحترفة الأولى، تعيينات الحكام بالنسبة للجولة الثانية، غدو الموعد إن شاء الله مع الدفعة الأولى من المقابلات، وكل المقابلات تنطلق في نفس التوقيت مع 4:30 في ملعب حماد العقربي براد. السند الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة، تحكيم حسين بولعراس وحكم الفار هو منصر بالعربي. في ملعب شتيوي بالمرسى مستقبل المكان مع تقدم سقيت الدير، حكم المباراة عبد السليماني وحكم الفار درصاف الجنواتي. في ملعب مصفى بالجنات بالمناسير، الاتحاد الرياضي المناسيري يستضيف الملعب التونسي، الحكم حسني النيلي وحكم الفار أجنبي هيلدر مالاريو. وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس، نادي رياض الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، حكم المباراة هو محمد علي قروية، وفي غرفة الفار الحكم البرتغالي برونو استيفيس. يوم الأحد 30 أوت في ملعب شادلي زويتر، مباراة بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، حكم المباراة سيف الدين الورتاني وحكم الفار هيلدر ميلاريو. في ملعب حملان في نادي حملان في استضيف النادي الرياضي البنزرتي، تحكيم أمير العيادي، وفي غرفة الفار الحكم برونو استيفيس. في ملعب باجة الأولمبي الباجي يستضيف اتحاد بن قردان، حكم المباراة فرج عبد اللهوي، حكم الفار أيمن النصري. وفي ملعب سوسة نجم رياضي الساحل يستضيف نجم المتلوي، حكم المباراة خليل الجري وحكم الفار أسامة بن إسحاق. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، الاتحاد الرياضي المناصري يعلن رسميا حسب ملف المنع من الانتداب. في المقابل نادي حملان يقترب من ضم اللاعب مكرم صغير في شكل انتقال نهائي، مكرم صغير لاعب سابق لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن عملية سحب القرعة الخاصة بروزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثاني للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 ستجرى يوم الخميس 3 سبتمبر القادم انطلاقا من نصف النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور.
7: الدكتور حكيم.
8: الليموناضة المعمولة بالقارص مشروب طبيعي ونافع، لازم نشربوه في وقتها ما كان شتوفة فيتاميناتها وتولي سكر وماء، أما مخدومة من البارح ومعروضة نهار وليل ما عاد فيها حتى فايدة.
7: الدكتور حكيم.
9: تلم لحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات.
0: ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل مليح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات
9: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
9: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل.
9: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمان.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: إذاعة الجمهور. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
12: وزارة التجارة تشرع في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. وزارة الصناعة تطلق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية وتشرع في إزداء أول خدمة رقمية بالبطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال. وفي العالم، لبنان يطالب بتجديد مهمة قوة اليونيفال أو تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية طيبة. قال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي إنه تم الانطلاق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة، مضيفا أنه تم اليوم الانطلاق في ضخ 9 ملايين قارورة في إقليم تونس الكبرى ضمن عملية تتواصل إلى نهاية الأسبوع.
13: يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية خلال هذا اليوم وتتوصل إلى نهاية الأسبوع بولاية إقليم تونس الكبرى، تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية 1.5 لتر و2 لتر. العملية متواصلة خلال نهاية الأسبوع الجاري، على أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استرجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتحسن العوامل المناخية وبتراجع درجات الحرارة.
12: أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم عن إحداث منصة رقمية جديدة وموحدة للوزارة www.e-industry.gov.tn ودخولها حيز الاستغلال. كما أفاد اليوم بالشروع في إزداء أول خدمة رقمية تتمثل في البطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال، حيث أصبح بالإمكان إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة

0: معالجتها إلكترونيا بشكل كامل مع اعتماد منظومة الترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة، وهو ما سيمكن من تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة بمآل الملفات والقرارات المتخذة في شأنها بصفة حينية. وأشار إلى أن هذه الخدمة ذات أهمية مباشرة للمؤسسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها المؤسسة في تصنيع منتجاتها، وتقوم الوزارة حاليا بمعالجة أكثر من 4000 بطاقة فنية سنويا. تتواصل لليوم الثاني على التوالي مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمشاركة الهلال الأحمر في محاولة للسيطرة على 3 حرائق بكل من جبل الأبيض وجبل المسيد وجبل سيدي أحمد. هذا وتكثفت عمليات إحداث حواجز وممرات ترابية مع اقتراب النيران صباح اليوم من دوار الغواورة. ناجي الخلولي.
1: تتجه عملية التدخل للسيطرة على حريقي جبل الأبيض وجبل المسيد بنبذة نحو نهايتها والدخول في مرحلة التبريد، وذلك بعد يومين متتاليين من اندلاع النيران، وسط تكثيف جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بمشاركة الهلال الأحمر. وتواصلت صباح اليوم عملية أحداث حواجز وممرات ترابية للحد من انتشار النيران، خاصة بعد اقترابها من دوار الغواورة، فيما قامت طائرة إطفاء تابعة للجيش الوطني بعدة طلعات جوية للمساهمة في تطويق النيران والحد من توسع لا سيما بجبل الأبيض وجبل المسيد. ومن جهة أخرى، أفاد مصدر من إدارة الغابات بنبذة بأنه تمت السيطرة على حريق جبل السيد أحمد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد اندلاعه منتصف ليلة البارحة. وكانت الليلة الماضية صعبة في ظل توسع رقعة النيران واقترابها من المناطق السكنية، ما خلف حالة من الذعر والخوف في صفوف متساكنية التجمعين السكنيين السويسية والمناصرية. وقد خلفت هذه الحرائق خسائر كبيرة في الثروة الغابية، فيما لا تزال أسباب اندلاعها مجهولة إلى حد الآن. خلولي للإذاعة الوطنية.
0: احتضنت أمس مدينة سبيتلا بن ولاية القصرين أشغال الورشة الافتتاحية لانطلاق مهمة إحداث 3 شبابيك محلية للخدمات الفلاحية المتنوعة بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية الممول من البنك الإفريقي للتنمية. مدير إدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة بسام الملهي يضيف في متابعة لفدوى الجرمازي.
2: قمنا بإنطلاق مشروع إحداث تجربة مقاربة الشباك المحلي للخدمات الفلاحية، نص 6 خلايا إرشادية، هما خلية حفوش، خلية نصر الله، سوق جديد، وبير الحفي، وفوسينا وسبيبة. الهدف منهم إعطاء نظرة جديدة للخدمات الإرشادية والخدمات الفلاحية. تهدف التجربة هذه إلى تقريب وإعداد منصة تشاركية تجمع كل المتدخلين في تطوير المنظومات الإنتاج الفلاحي، ومنها تلميذ قدرات الفلاح. الهدف نتاعها هي تطوير منظومة الإنتاج، الضغط على كلفة الإنتاج، وكذلك حتى في مرحلة ما بعد الإنتاج، وكيف تمس حتى المؤسسات التمويلية اللي تهدف إلى دفع التمويل والشراكة، وخاصة دمج الباعثين الشبان وحتى تطوير دور المرأة الريفية. هذه التجربة بعد باش تنطلق في ولايات أخرى.
0: إنشاء أكثر من 1,300,000 حساب ولي بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها هذا الشهر، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني، وفق ما أكده للأخبار المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر غنية.
3: اليوم نواصل عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات باش تكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك الإدارة. هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما تو، لأن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف باش يكون عندهم الفضاء متاعهم باش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس باش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك للمتابعة الدروس متاعه، حتى أنه الأستاذ المتفقدين باش يكون عندهم الفضاء باش يتابعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين.
0: وبخصوص بعض الصعوبات التي تعترض الأولياء خلال عملية التسجيل في منظومة الحياة المدرسية، دعا المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية الأولياء إلى قراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة.
3: ربما فما صعوبات، لكن استمرارية الخدمة موجودة. لو عملنا بشكل دقيق على أنه الخدمة هذه تكون مستمرة، ربما يقعوا بعض الصعوبات، يقرأوا أكثر، لو المعطيزم يتقرأ بالقداء، لأنه العملية اللي نعتمد فيها الترابط البيني، فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة، وبإذن الله الأمور تكون سليمة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية، العملية باش تكون مفتوحة حتى التوى، فمش ذات ليميت يربطها سيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى التوى مفتوحة العملية دي فيها حتى إشكال.
0: في إطار متابعة أشغال تهيئة وصيانة المؤسسات التكوينية قبل انطلاق السنة التكوينية الجديدة، أدى المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني أمس زيارة تفقدية لإحدى عشرة مؤسسة تكوينية ووحدة إقامة وإعاشة توزعت على ست ولايات: أريانا، تونس، بن عروس، نابل، سوسة والمنستير. مدى جاهزية الفضاءات التكوينية لاستقبال المتكونين يطلعنا عليها مدير التجهيزات والبناءات بالوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكارية.
4: وحدة المبيت والمطعم بأريانا تدخل على مختلف بنائيات الموجودة، المطعم والمطبخ ومختلف المبيتات، الفتيات والذكور، بكلفة جملية تناهز 800,000 دينار. ثم تم التنقل لمركز الملاسين أين يشهد أشغال تهيئة لبعض الوحدات الصحية والورشات التكوينية. شمل تدخل مركز قطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية أين يشهد كذلك تدخل على مستوى البنية التحتية، المطبخ المتوفر في المركز، كما شمل زيارة وحدة المبيت والمطعم بابن عروس والتي تشهد تدخلات كبرى للعمل على رفع طاقة الاستيعاب والاستغلال الجملي، بما يوفر أكثر فضاءات إعاشة لطالبي التكوين من مختلف الولايات، حيث أن الطاقة الجملية للوحدة تقدر ب 700 سرير. متابعة مشروع إعادة تهيئة المركز التكوين والتدريب المهني بجبل جلود.
0: مدير التجهيزات والبناءات بالوكالة يتحدث عن الكلفة الجملية للأشغال.
4: تعرف مختلف مؤسسات التكوين المهني تدخلات على مستوى صيانة البنية التحتية بتقديرات جملية تناهز 12 مليون دينار، حيث سجل عدد التدخلات ارتفاع كبير يناهز 167 تدخل بمختلف المؤسسات الفرعية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، مراكز التكوين ووحدات مبيت ومطعم. ونحن الآن بمناسبة العودة التكوينية 130 أشغال متواصلة بمختلف المؤسسات الفرعية، وهناك أشغال على مستوى القبول أو الاستلام للأشغال، كما أن هناك بعض طلبات العروض على مستوى الإجراءات التعاقدية والإدارية تهم مختلف المؤسسات التكوينية.
0: وفي علاقة بالعودة المدرسية والجامعية، تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من الأول من سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
0: في آخر التطورات عالمياً، كشفت مصادر مطلعة عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء بعدم اهتمامها بإحياء مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. يأتي ذلك في وقت جددت فيه طهران تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها إنهاء الولايات المتحدة الحرب في المنطقة بما في ذلك بلبنان، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها. وحذر رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني من أن استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قد يدفع طهران إلى استهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعمل حاليا على إنشاء مسارات جديدة لتصدير النفط. كشفت مصادر لبنانية عن أن لبنان يعتزم طلب تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة اليوم قبل انتهاء ولايتها في 31 من ديسمبر القادم. مصادر لبنانية أكدت أنه في حال رفض مجلس الأمن تجديد مهمة اليونيفيل سيطرح لبنان تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. استشهد اليوم 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنين بالضفة الغربية المحتلة. الغارة تزامنت مع عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، فيما قال جيش الاحتلال إنه استهدف نشطاء في حركة حماس. بآخر التطورات في العالم نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة المساء، قدمتها لكم أحلام بن عمرو، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التجارة تشرع في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. وزارة الصناعة تطلق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية، وتشرع في إزداء أول خدمة رقمية بالبطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال. وفي العالم، لبنان يطالب بتجديد مهمة قوة اليونيفيل أو تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. دمتم في أمان الله.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدو بتمام اللي من طويكة حتى الثمانية نتاع الليل إن شاء الله معكم على موجات الإذاعة الوطنية. مش نحكيه اليوم على شنو مش نحكيه ظلية مفهومة ما دام بدينا بفريد الأطرش ودقوا المزاهر، مفهومة أن اليوم مش مشيو الفرحة الكبيرة، الحنة، لطية، العرس الثالث والسابع، بارش حكايات، لأن الحكاية تبدأ تقريبا ثلاثة جمعات. احنا خاطر نقولوا حتى في كلامنا نقولوا سبع أيام وسبع ليالي وسبع أيام زايدين. إيش معنى سبع أيام وسبع ليالي؟ 14 وسبع أيام زايدين 21. لا طاجين يدور لا كسكاس يفور، على دار العرس لا عشاء والفطور. وهذا مش يكون حكايتنا متاع اليوم إن شاء الله في فقراتنا اللي تعودتوا بيهم، ونبدأوا كالعادة بالفقرة الأولانية مش نفهموا معاني الكلمات. فرحكم دايم.
1: فرحكم دايم.
0: كما قلنا هذوما برشا برشا احتفالات، وبكري في قديم الزمان مش كما توا. توا نشوفوها بعداش، معناها مش كما توا ولا لا، نشوفوها في الجزء الثاني معناها من حصتنا اليوم، معناها في الساعة الثانية مش نشوفوا هالاحتفالات هذيا قداش تدو. لأن كانوا بكري الاحتفالات تبدأ بيوم الخميس، وهكا قالت التعليلة نصبوا الخبا يوم الخميس واستاد نوني نجيكم والفرح في دار الأحباب يا رب كمل عليكم. يبدأ الفرح بنصبين الخبا يرميو على وسط الدار، خبا شتاء ولا صيف يرميو خبا، وحتى رميين الخبا متاع الشتاء وحده متاع الصيف وحده كل واحد شكله، ومش يبدأوا في المتفرحات كما يقولوا ناس بكري. المتفرحات تبدأ 15 يوم قبل العرس بخروج المستادنات. شو معنى هالمستادنات؟ بمعنى انهم يخرجوا للاستدعاء، يخرجوا ثلاثة نساء مبدلين مزينين سفاسر حرير تونس، عاملين الطواليت، راشين بالقوارص ولا ريفدور ولا سوار دي باري قالت امي يرحمها، ويلبسوا الصياغة ويقدروا ويحهم ويدوروا من دار لدار يستادنوا للعرس اللي عندهم بعد 15 يوم ان شاء الله. بالطبيعة كي مش يستنوا مش يستنوا العرس كهو، يستنوا ليلة الدخلة ليلة العرس، لكن مش يستنوا قبل الحاجات هاك الصابون وغسيل الصوف اللي شفناهم الجمعة الأخرى مش يستنوا لهم. كذلك مش يستنوا للحنة، بدو الحنة والنهار الثاني واللطية والحمام إذا كانوا مش يعملوا حمام بالشهرة، وبالطبيعة العرس. وإذا كان مش يستادنوا بعداش حاجة أخرين تا نشوفوهم. فشنو اللي عنا؟ عنا يا سيدي الغسيل صابون وحكينا عليه، عنا الحمام وكانوا بكري يخليوا الحمام، برشا عائلات اللي عندهم الإمكانيات يخليوا الحمام، معناه يكريوه لعشية معينة، يجيوا عشية ويجيوا مولو حمام يقولوا قداش تكرينا الحمام هذي. بالطبيعة ما عادش يخلص بالنفر بالراس، يولي يخلص قطع لف مش ياخذ قداش من ساعه كعشويه هذيك، فيخليه برشا ناس كانوا يخليه الحمام. توا لينا نراو حاجات اخرين، لكن قبل كان الحمام إيه؟ مال الحمام تاعنا العادي العربي، يقولوا عربي هو مش عربي، لكن الحمام هذاك اللي يخليه بالذمه مش يمشيوا العروسه وجماعتها وناسها وماليها وحبيبها. هذا بالنسبه للحمام. بالنسبه للبدو الحنه هي النهار الاولاني للحنه، وتعرفوا الحنه ولات حاجة أساسية، وإن كان في القديم ما كانت مستعملة برشا، وأنا لقيت كثير من القصائد منهم قصائد نتاع أمير الشعراء وشاعر الأمراء سيد محمد شادلي خزندار يستنكر فيهم وضع الحناء على الدين. يقولك الحناء للشعر مش للدين. قالوا تحلو في راحاتك في راحاتي منظره، قل فلنتبع الزنجة في استحسانه الودعة. ما كان يستهجن وضع الحناء على الأيدي وعلى الأرض الجلدة كيف كيف، لكن العادة ذي غزات المدن كما القرى ولاو يستعملوا الحناء. كي نقول غزات لها قرون معناها لها برشا، ولات يستعملوا الحناء حتى في المدن حتى في العائلات الكبيرة يعملوا الحناء للعروسة. فبدوا الحناء نهار الثاني ولطية. لطية وشنية لطية. والكلمة منين جاية كلمة لطية؟ لطية هي توطئة، هي تحريف الكلمة توطئة من اللغة العربية. شو معنى توطئة؟ معنى تحضير، بروفة، بروفة بتاع العرس. العروسة طفلة في العادة لعمرها في حياتها حطت قلم حمير في فمها، لا حمرة حطت مرود كحل في عينها، لعمرها حتى شعرها تمشطو بالسرقة. راهي الطفلة معنى مش نمر بالسرقة، معنى تمشطو مش قدام الناس الكل. فبالتالي الطفلة مش تعرس، مش تبدل، مش تزين، مش تلبس، مش تمكيش حسب الوقت اللي كان موجود هديك. فما يخليوهاش حتى ليلة العرس، لا، يعملوا لطية ذي قبل بليلتين من العرس. الويش هي توطئة، تحضير، بروفة للعرس. فالبروفة هذه ما تتعملش معناها علنا، تتعمل علنا لكن مع العائلة العروسة وخاصة البنات الصبايا اللي هما كانوا يحضروا في الوطية. ثم العرس بالطبيعة، العرس هو حفل الزواج، مش نكونوا متفقين مع خيانا اللي يسمعوا فينا من خارج البلد التونسية، ممكن ياسر كلمة عرس ما يفهموهاش برشا، لكن خاطر ديما خيانا مشارقة قالوا فلان معرس يقعدوا بهتين، معنى شنو الكلمة هذه؟ الكلمة هجينة بالنسبة لهموما. لكن العرس هو الزواج، هو ليلة الدخلة كما يسميهوما. فهذايا مش نحكيوا عليه زاد كيف كيف، يوم هذايا يوم الزواج والاختلافات في العادات نتاعو قبل وشنو العادات الموجودة تويكا. عندنا كذلك احتفال آخر اسمه الثالث، يوم ثالث زواج، معنى كما نقولوا احنا الزواج كان نهار الأحد، نهار الأربعة مش يكون الثالث، وهذا في عادات وتقاليد كانت موجودة قبل. وبالطبيعة نهار 7 يوم من الزواج زادة فما احتفالية أخرى تتم، وبها ينتهي هالموسم هذايا، موسم كامل بثلاثة جمعات، هكا جمعتين قبل ليلة الزواج وجمعة بعد ليلة الزواج. نهار 7 فات الحكاية، صلى ورفع صباطه، العباد تروح تشد ديارها، والعاد والكوب الجديد مش يلقى الكيليبر نتاعو العادي اللي ما عادش ايام تفرحات. وتو نشوفوا من بعد شوية العادات والتقاليد اللي مرتبطة بهالأيام هذية والاحتفالات هذية. لكن طويكة مش نخليكم مع السيدة شافي رشدي كي تغني نزاد نبي وفرحنا بي، لأن نزاد نبي وفرحنا بي واحدة من التعليلات التونسية اللي عملهم حاج الشيخ عمر حمد الوافي اللي متوفي عام 1921، واحدة من التعليلات الخمسة اللي عملهم، واللي كما تعرفوا في صبرنا ما يبدأ الفرح كان بها.

0: زعما هكا كنا
1: من عاداتنا في الاحتفالات هذية اللي توج الزواج أو توج الرابط الأسري، الفرحة الكبيرة كنا يسميوها الناس حتى التويكة، هي أنه بكري على الأقل اللي تفق عليه الناس، فما اختلافات رغم الجهات، كل جهة عندها خصوصية، لكن تقريبا نجم نقوله في الأغلبية نتاع الأماكن الحضرية، معناها المدن والقرى، فما تقريبا حاجات يشتركوا فيها. كما قلنا يبداوها برمي الخباء اللي هو باش تقول انت على وسط الدار، وهو إعلان البشائر. كانوا عادة العزاب من أصحاب العروس وإلا أصحاب أخوة العروسة إذا كان في دار العروسة، هما اللي يمشيوا يرميوا الخباء، خاطر الخباء يشتركوا في دار العروس ودار العروسة، دار العروس يعملوا خباء ودار العروسة يعملوا خباء، فأصحاب أخوة العروسة ولا أصحاب بوها والأولاد أصحاب بوها يجيوا للدار، معناها يطلعوا للسطح وبالطبيعة يتخباوا النساء والبنات مش ما يظهروش، ويرميوا الخبا هذايا ويطلعوا المسحن بالحلو، يبعثوا المسحن بالحلو يطلعوه للسطح ياكلوه هك الوليدات هذوكم العزاب اللي شاركوا في وضع الخبا سواء في دار العروسه ولا دار العروسه على السواء، وبعديش السحن هذاك من فوق السطح يرميوه يكسروه في وسط الدار. قول انت علاش يكسروا في الصحن في وسط الدار؟ قال لك حقه مش ينحيوا العين، يبعدوا العين، هكا صار تكسر الصحن هذاك وطير الشر معاه، هز الشر معاه وان شاء الله ما فما كان الخير. وبالطبيعه كي ترمي الخباء يبدا الشق والدادي عجعج ويبدا الصغاريت يقوم ويطيح، كما قلنا وان كان النساء ما يقابلوش، نجم نساع زيوزات معناها ممات العروسة ولا كذا ولا عماتها نساع كبار ولا حاجة ينجموا وذوكم يقابلوا مش مشكلة، لكن الصغار ما يقابلوش. ثم الحاجة اللي مش كما قلنا بعداش هي المستدنات، والمستدنات هذه يتعناولها، معناها يخرجوا بالذمة ثلاثة نساع عادة بالفرد ثلاثة، يخرجوا مع كما قالوا خالة العروسة وعمتها ومرت خالها ولا مرت عمها ولا أختها الكبيرة، إذا كان عندها أختها كبيرة متزوجة ما تخرج طفلة صبية تستدن، في العادة ما تخرج طفلة صبية تستدن، خاطر نقولوا احنا عندنا كلمة أنه فما عندنا جهات معناها جهات في تونس تشهروا بأنه بناتهم جدعان، فهذوكم معناها حتى هذوكم ما يخرجوش للمستدنات، فقل لك معناها تهني وتعزي وترد الغضبانات ما يجيش، معناها طفلة تشد دارهم بالبنية، يخرجوا نساء متزوجات يستدنوا بالطبيعة باش يعلنوا الأقارب والأحباب على موعد الزواج. أول حاجة يستدنوا لها كما قلنا الحمام، والحمام كما قلنا كان بالزازة، فما الناس يعملوا الحمام بالساكتة، أغلب الناس يعملوا الحمام بالزازة، وإذا كان مشي مثلا مشاو كثلاثة نساء هذوكم مشاو يستدنوا ودخلوا لدار عم العروسة مثلا دار عمها مش يعلموه مش يعلموا زوجته ماليه بالزواج، فنجم مرت عمها تنشد تقول والحمام مش بكم يا اخي مش عاملين حمام بالزازة، قولوا لي راه ما امكانيات كيما نقولوا احنا، ما تقولوا باهي الحمام عليا مالا مش نعملوه بالزازة وعليا انا، فتتقبى مرت العم ولا مرت الخال ولا حتى جاره ساعات حبيبه برشا وقريبتهم برشا وكذا، تتقبى بانها مش تعمل حمام العروسه، وكانوا برشا ناس يتكفلوا بحمام العروسه ان يعملوه بالزازه يصرفوا عليهما، لانهم يعتبروا ان هذيك طريقه لاعانه دار العرس على تحمل المصاريف نتاعها. ثم معناها يستدنوهم كما يعطيهم موعد للحمام بالطبيعة فقتاش مش تعمل، والحمام هذاك يقولوا بالزازة معناها يقولوا أنه يهزوا دربوكة في ديهم، يهزوا سطل تاع حمام جديد يبدأ مخلطين فيه الشربات وإلا شرب الرزاطة فيما بعد، يهزوا أطبقة بالحلو للحمام هذاك مش يتوزع على الحاضرين غديكا اللي موجودين غديكا، وبالطبيعه كما قلنا الحمام اذا كان خلاوه معناه خاص بهم فما كان المستدنين ما يقبلوش حد اخر، معناه من رواد الحمام كان معناه يجي عبد معناه تجي مراه ماهيش مستدنه مش تدخل يقول لها لا سمحنا اليوم الحمام راهو مكري في كاريه، وبالتالي يكون الحمام خاص بالمالي العروسة أخوتها بنت عمها بنت خالها بنت جيرانهم كذا كلهم يمشيوا للحمام. والحمام بين قوسين فرصة لأمهات مش يشوفوا البنيات الحاضين الزواج هذا هما، ويكون هذيك فرصة دي نوتخالي.

موجودة الحنة وبدو الحنة. الحنة بالطبيعة تلقى أم العروسة محضرة الحنة نتاعها، عادة تشري حنتها ورق وتنقيها وتنظفها وتشيحها وترحيها، تبعثها للطاحونة تترحها وتتغربل في حاجة جيدة برشا وكذا وتتخمل. لكن مع هذايا، هذيك اللي مش حنوا منها بالحق، مع هذايا دار العروس نهار بدو الحنة نساء باش يجيبوا كنسترو نتاع الحنة ويجيبوا لها علاش تطبع. يجيو بكري هما الاولانيين، يجيو يجيبوا لها الكنسترو هذاك ويجيبوا يقعدوا، وكي مش تبدا التحني يحطوا لها يرميوا لها في الكنسترو حاجه مش تطبع عليها، معناها قطعه صياغه عاده، قطعه ذهب، ومش واحده قطعه برك، معناها مثلا ام العروس ترمي قطعه ذهب، خالته ترمي قطعه ذهب، عمته ترمي قطعه ذهب ولا فلوس في الكنسترو اللي هزوه. وبالطبيعه للعلم ان الحنانه اللي عيطولها هي مش تعمل تشرف على عمليه التزيين والحنه والمشطان وكذا، مش هي اللي تبدا تحط الطرف الاولاني تاع الحنه. تحط الطرف الاولاني تاع الحنه واحده من جماعه العروس هي اللي تطبع لها، هي تحط لها طريف الاولاني حتى كما تعرفش تحني، تحط لها طريف الاولاني تاع الحنه. ويلزم المراه هذه مش تحط الحنه تكون مراه متزوجه وسعدها كبير، بمعنى انها معروف عليها ان عايشه متهنيه مع زوجها، جابت له اولاد، ماهيش ما تجيبش الصغار، ما طلقتش، ما فماش مشاكل بينها وبين زوجها، عايشه مرتاحه، لبس عليها، يستبيختوا بان تكون المراه اللي مش تحط طرف الحنه الاولاني تكون عندها الصفات هذوم الكلهم. فقدمك المراه ديك من عائله العروس وتحط الحنه طرف الحنه الاولانيه ويقوموا يروحوا، ما يقعدوش جماعة العروس، ما يقعدوش، يروحوا ويخليوا جماعة العروس على راحتهم. فوقتها تحني وعاد يبدا دربوكا تعزق، وصغاري يقوم ويطيح ولا حلو، والبنيات عاد ما يقصروش من رواحهم، يبداوا عاد متحزمين، وهات يعطيك يشطيح. وبالطبيعة وقتها زاد كيف كيف فرصة مش البنيات يظهروا، مش النساء الكبار اللي عندهم ولدهم حاضر الزواج يلاحظوهم، عاملة كيفاش هذيك فرصة ببليسيتي. كيف ببليسيتي، معناها هذه العادة اللي كانت موجودة. فهذا بالنسبة لنهار الحنة الأولاني. فما اللي كما نقولوا نهار الحنة الأولاني يعملوا عوادة، يعملوا تيجانية، يعملوا ربيبية، يعملوا فرقة، معناها يجيبوا فرقة. وفما اللي ليه نهار الثاني مش عاودوا يعملوا الحنة، مش تعتق مليح وتظهر تكحال بالكدا وكل شيء، يعملوا الحنة للنهار الثاني ومعناها يستعملوا السكر وكذا فك النهار هذاك. وعادة النهار الثاني يكون أقل حضور، معناها جماعة العروس ما يجيوش بالطبيعة، ويكون أقل حاضرين، يكونوا أقل تقريبا مالي الدار وحدهم، لكن مع ذا يعملوا سهرية، ركب الكيف وكذا. من الغدوة مش تمشي الحمام بكري، والليل فما لوطية. لوطية بالطبيعة تعمل في الدار، في دار بوها تعمل لوطية، كان دار بوها ظريفة كما قلوا، وصل دارهم مش كبير مش مشكلة، دار الجيران اللي بجنبهم تتحل دار الجيران، وياخذوا وصل دار نتاع دار الجيران يتسيقوا يتنظف من العشية وكذا، ويعملوا كرسي بين التراكن، ما نعرفش علاش بين التراكن، ويدوروه بالجريد نتاع النخل. وبكري كانوا بالامبارات نتاع الغاز، بعد شوي ولا خيط التريسيتي، ويحطوا هكا زربيه، اي يدقوا في الحيط، يدقوا زربيه عاده تلقى فيها تصوير، زربيه تلقى زربيه عاديه، معناها يا اما نتاع صوف، معناها نتاع امها ولا حاجه كي. ومن بعدش كي يظهرك الزربيه اللي كي الحرير هذوكم اللي فيهم تصوير مكه المكرمه، ولا يستعملوا الزربيه هذيك يصبيختوا بها، زاد كيف كي وراها معناها صوره المكه المكرمه، فيدقوا زربيه هذيك في الحيط ويدوروا بجريد ويرشقوا فيه النوار وكذا، ويحطوا الضوء وزربيه ملوطه عليها كرسي استراد مثلا، فما اللي يكريو كرسي اصلا يكريو من عند الكراي، ويكريو الكراسي بتاع الحضارات والمدار، وتجي فرقه تاع عواده، يا عواده القنطره. وعلاش عواده القنطره؟ خاطر كانوا ضره ما يراوش، خاطر الرجال كثيرش الرجال يدخلوا على النساء، ونساء لابسين معرين على الصافي، فبالتالي يلزم يكونوا عواد القنطرة، معنى يكونوا الرجال هذوكم ذرة. ويا ما تفركش عروسات، خاطر في العوادة تفطنوا الرجال، معنى المال الدار، اللي فما واحد ولا اثنين من العوادة لابس مراية كحول هو يراه،

تقبض الحكاية ويطردوا الناس الكل ويخرجوا العوادة ديك الكل، وإلا تكون عوادة من الأعضاء نتاعها من الطائفة اليهودية، هذا كما يسالش ينجموا يدخلوا، حتى كان رجاله بعينيهم ويراو من الطائفة اليهودية مش مشكلة. بالطبيعة تجي العوادة هذيك وتنصب المدار نتاعها ويبدأوا عاد ليلة كاملة، العروسة تبدل وتزين وتلبس شنو اللي تلبس بمناسبة كل بلاد وشنو هي اللبسة نتاعهم. وطبعا بعداش في الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة طبعا نشوفوا الباسات اللي كانوا يلبسوهم شنوما، وتتصدر على شكون اللي يحضر في الوطية، شكون اللي يحضر في الزمن ذاك في الوطية خاصة بالبنات الصبايا، هما اللي عندهم الحق يبدلوا ويزينوا تلبس صياغة أمها وتبديل أنت عمها كان يلزم، وعندها وقتها الحق صبية، مع هذا تنجم تحط قلم الحمير في فمها، تنجم تعمل طريف تواليت أي ما فيها باس، وتمشط شعيراتها وتهد قطاطي وردة قال راجل يبدأ لها شعر مهدود، وتلبس الصياغة أي أمها تعطيها صياغتها تلبسها، ويخرجوا البنيات محرملات مزينات قادات فهمت شكون جاي، وزاد فرصة مش تراهم نسالح ولادهم حاضين الزواج، ما لا كيفاش الدنيا مش مصيبة. فالوطية كانت أقارب الطفلة من الـ من الـ من البنات، صحيح يحضروا فيها نساء زاد الكبار يعني نساء متزوجين، لكن رأي الوطية مجعولة للبنت. وكما قلت فكرة الوطية الفكرة من كلمة فرد هي بروفة للعرس لتصديرة العرس، الطفلة تعمل في بروفة، ولذا ما يكونوش صعبة معها برشا، ولذا مثلا تنجم تشطح شوية، ينجم يقيموها صاحبتها تشطح، تنجم تضحك، تنجم تصفق، تنجم تغني مع المغني، هذا الكل تنجم تعمله في الوطية، خاطر في العرس ما تنجمش تعمل هذا الكل، ما عندهاش حق، ممنوع عليها. فالوطية هي تجرب بها وتفرغ فيها المخزون نتاعها، خاطر نهار العرس ما عادش تنجم تعمل هذا. مجموعة العروس فينهم هما؟ أول حاجة ساعة العروس ما يدور السيدي، فماش بح، فماش عروس يجي، فماش راجل هو يجي للوطية، فماش لوطية للبنات وللنساء، من للبنات في الأصل وللنساء جزء ثاني. رجال العائلة بيدو بوها وخوها وعمها وخالها ورجل عمتها ورجل خالتها وكل شيء قاعدين في في في القهوة، قاعدين في المخزن، ينجموا يقعدوا في السقيفة على ليميت كذا كان السقيفة فيها بيت، ما أنا مش ميقلقوش نساء، خطر ما فمش اختلاط، كل واحد في تركينته. النساء مع العصافير لابسين البروتيل وشي بارك الله، نسانا بكري مش كما نسى توا، ستوا الله ما عافينا الله ما عافينا تاي 36 بكري كانوا نسانا تاي 56 بارك الله خير من الخير بزيد فهمتش المعنى. ولذا تبدا لابسه تبديله عزيزه وغاليه والشيء هكا كي بيخرج على بر فايف فايف، والرجال داخلين خارجين شنو نفضلكوا احنا، ما تخليهاش هذه ما تدخلش للدماغ. ولذا لا العروس لا ابوها لا اخوها لا عم تحشم محليه هي مصدره ومحرملة راجل قادة التواليت وبكحلة عينيها وحاطة القلم الحمير في فمها وحاطة الغبير في خديها وبوها داخل عليها خارج وراها فك الهيئة ذيك، بعقولكم انتم يا جماعة ليه ما كانش معقول هذا بالكل. فكانت لوطية خاصة بالبنات ثم بالنساء، الرجال ما يدوروش. جماعة العروس في الحكاية هذه كلها، جماعة العروس يا سيدي نهار لوطية بكري يجيوا آخر ناس ويروحوا أول ناس، تقول أنت لوطية تبدأ 8 تاع الليلة، جماعة العروس يجيوا 11 تاع الليل، لوطية تقول أنت توفى ماضي ساعتين تاع الصباح، هما يروحوا نص الغربة صاي ساعة ساعة العرب، هذيك أقصى شيء يعملوه، يجيو في آخر بعد ما يدخلوا العباد الكل يدخلوهم اون فيديت، مش يشوفوهم الناس الكل، جماعة العروس الكل يشوفوهم ليرى رأن ويتعظ ومتعظ. وما عاد جماعة العروس ما يقصروش من رواحهم، البسات والهيا والقدة والصياغات وده شو يبدأ يوري في رواحهم، ملا كيفية يدخلوا في الأخر اون فيديت ويبدأ العباد تراه تبدا يرافيهم وكذا. ف
يراهم معناها هذيك. قعدنا هذا اذا كان هذه اللطيه ملا العرس كيفاش العرس البنات قليل فين يحضروا فيه. العرس يحضروا فيه البنات كان من القراب القراب بنت العم وبنت الخال كهو ما يحضروش البنات البعاد شويه روحوا على رواحهم ميتهم تجي باش تحضر في نهار العرس. والعرس ده صديره ولا كسوة تتلبس كان الجبة ولا الكابوس الغارق. والكسوة هذه توزن بين 30 و 35 كيلو جرام تهزهم على قلبها مسكينة فهمتش. وتلبسها من 8 نتاع الليل وهي قاعدة متصدرة يديها في حجرها وعينيها في القاعة ما تهزش عينيها حتى للصباح. ماضي 3 نتاع الصباح كان لزم 8 نتاع الصباح كان لزم عينيها في القاعة ما تهزهمش. كنت هز عينيها وجماعة العروس يراوها يعني هزت عينيها معناها أمها ما ربتهاش بالكدا. كيف تغزل اللعبة دي حاشمة حاشمة عينيها في الوطاة كاني هي عاملة حاشمة عينيها في القاع. فبالتالي تقعد هكاك مسكينة الليلة كاملة وهي علاش هي ياكل البارحة مش البارحة وقت البارحة نهار الوطية عملت بعميلها الكل شطحت وراتحت وكل شيء بردت قلبها. نهار العرس مصدرة قاعدة غاديكة ما تحركش وراو ما كانش برشا حتى العباد الاخرين ما يعرسوا ما يستحوش راو في العرس ما مش كما طويكة. العرس كانوا العباد راسمين قاعدين حضارات حاضرين معناها متصدرين على كراسي العوادة ترى كيما رينا عوادة لطية عوادة العرس. لكن هذا الكرة مش في دار العروسة في دار العروس خاطر هما جاو خرجوها من دربها هزوها دار رجلها مش تلقى تصديرة وكذا والعوادة في دار رجلها. وبالتالي تصدير هذه نتاع العرس في دار الراجل جماعة الراجل موجودين وجماعتها يجيوا ويحطوهم أقرب ما يمكن بحذاها. جماعة الطفلة يكونوا أقرب ما يمكن بحذاها خاطر كيف اللي مش يودعوا بنتهم خاطر مش يخليها ويروحوا كهو بيت الرزق ولا تبعت الأخرين ما عادش تبعت هموما. وبالتالي هذيك الهلمة تقول أنت نتاع ليلة العرس. وكما قلنا فما برشا عادات دقائق في الأمور مش وقتهم مش نحكيهم. عرسنا نهار الصباح نهار الصباح أول حاجة حموها مش يدخل يهنيها يعطيها قطعة صيغة وحماتها تدخل تهنيها وتعطيها قطعة صيغة وسلافها أخوة راجلها يدخل يهنيها ويعطيها كل واحد قطعة صيغة. والعشية تتصدر مرة أخرى ويهديوها العباد البعاد شوية نساء بالطبيعة كل واحدة تهديها بهدية. نهار ثالث النهار الثالث يا سيدي هو ثالث يوم من الزواج. ثالث يوم من الزواج يا سيدي يخرج العروس الصباح يتعدى الفندق الغلة يشرك عيبات ولد بحر عادة بالفرد ثلاثة ولا عتيدك ولا سبعة حسب العائلة نتاعو كعبات كما نعرفينا يهزهم للنواور اللي كان في فم فندق الغلة يزينهم بالنوار وبالريبون وهكا وكذا ويتعدى بيهم لدار نسابو جماعة العروسة يستدنهم مش يفطروا حذاه يفطروا الكسكسي بولد البحر ويروح بولد البحر للدار مش يطيبوه كسكسي الطفلة ما تطيب العروسة حتى طورة ما تعمل حتى شيء حتى شيء يدهر راسها ما تقيمهاش ما تعمل حتى شيء حتى فرشة يفرشهولها شيء ما تعمل شيء ما تعمل. فكل يوم العشية تبدل وتزين وتلبس وتلبس التبديل العزيزة الغالي وتلبس الصياغة وتعمل التواليت وتقعد تفحفح بالكنوليا. فيطيبوا الكسكسي ذاك يجيوا جماعة أم دربوها أمها واخوتها وكذا يجيبوا اش يجيبوا في ديهم يجيبوا دوزان نحاس موجبنيه في الفرش كانت تفكروا جماعة الأخرى أحمر وردينا روحنا به نبعثوا نقصدروه ونهار الثالث نجيبوهم قصدر حاضر باش ونفطروا الكسكسي اللي بالحوت اللي هي حطوه في طبق فضة وفحشت عليه سبع مرات قبل ما يطيب وذكى للبركة. ثم نختموا القعدة هذية واللمة هذية وكذا بأنه عائلتها يهديوها. قلنا هداوها جماعة راجلها نهار الصباح جماعة دربوها معنى أمها واخوتها وخالاتها وعماتها وكذا يهديوها نهارة الثالث. وبالطبيعة راو بين قوسين كي العروس ما يمشيش نهار الثالث يستادن دار نسابو راو ما يجيوش يزم يمشي يستادنهم. بالطبيعة يقعد لنا السابع اللي هو سابع يوم سابع يا سيدي كهو عاد
تنحي الكابوس الغارق وتلبس الفوطة تتحزم تدخل هي الكوجينة طيب عشان تاع السابع. وكانوا فما عائلات في عشان السابع يشرطوا حاجة، يشرطوا أنها تعمل تعمل البريك، تقلي البريك على عدد مالي الدار الحاضرين معناها اللي مشيت عشاو، ويلزم عظمة البريك تكون مروبة. وتخيلوا طويكة على الغاز نحكموا فيه في النار، وشوفوا شوف خلي وقتها كي كانوا يقليوا على الكانون مسكينة كان الله في عونها. ومن نهارها دخلت للديكي كهو تفصلت النازلة وفاء العرس، وان شاء الله قال راجل البدو متاعنا كان بتمام وان شاء الله بالهنا والسعد والفرح. هذا تقريبا بعجالة السيرمونين تاع 15 يوم وسبع ايام فوق منهم. توا مش نرفعوا لكم اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، ومتبعدوش عنا ما نسمعوه.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 7 مساء هنا في تونس. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار في وزارة التجارة رمزي طرابلسي يعلن انطلاق تزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة وضخ 9 ملايين قارورة في إقليم تونس الكبرى ضمن عملية تتواصل إلى نهاية الأسبوع.
4: يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية خلال هذا اليوم وتتوصل إلى نهاية الأسبوع بولاية إقليم تونس الكبرى، تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية 1.5 لتر و2 لتر. والعملية متواصلة خلال نهاية الأسبوع الجاري، على تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استرجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتحسن العوامل المناخية وبتراجع درجات الحرارة.
3: بمناسبة مباراة نادي الإفريقي وملحمة مسوسة غدا في ملعب رادس، وزارة الداخلية تعلن جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان العربات بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11:30 صباحا إلى 8:00 مساء عدا قاصدي الملعب وحاملي اشتراكات وتذاكر الدخول. وزارة الصناعة تطلق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية وأولى خدمتها تدخل حيز الاستغلال. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين في هجومين منفصلين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالية وجنوبية قطاع غزة، بينهم 3 من عائلة واحدة. وزارة الخارجية الأمريكية تتوعد بقطع شرايين إيران الاقتصادية عبر استهداف الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مالية غير مشروعة نيابة عن إيران. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت اليوم شبكات تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. الشرطة الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من جماعة جيش العدل واعتقال 6 آخرين خلال اشتباك في مدينة ساروان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. في لبنان، الطيران الحربي الإسرائيلي يشن مساء اليوم غارات استهدفت بلدتي كفر الرمان والنبطية الفوقة جنوبي لبنان دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات. في سوريا، قوات إسرائيلية تتوغل اليوم في قرية أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا وتخضع المارة للتفتيش. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: الإذاعة الوطنية
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقا من 20 أوت، هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء.

0: رجعنا في ساعتنا الثانية مع أغنية شهرت برشا في الستينات والسبعينات، شريفة فاضل كي تغني ست العرايس، وفيها طرفة الأغنية هذه باعتبار أنك في مصر التصدير اللي احنا نقوله تصدير وهم يقولوا الكوشة. أنا أدركت إنسان كبار بهتي في عجب ربي، اللطف يا ربي، شبيهم عروستهم يحطوها في كوشة الله ما عافينا، اللطف شبيهم هذوما، معناها مش فاهمين اللي الكوشة بالنسبة بالمصري هي التصديرة معناها المحضر. فكانوا التوانسة معنا عزيزنا التوانسة الله يرحم الميت ويرزق الحي كانوا يعتبروا حاجة غريبة أنه كيفاش العروسة تتصدر في كوشة. على كل حال هيت نشوفوا توا شعنا كيفاش حالنا تويكا في الفقرة الثالثة اليوم كيفاش؟
1: اليوم كيفاش؟
0: واليوم كيفاش؟ كيفاش العرس كيفاش؟ من قبيلة الأولاد يقولوا لي البرة فين عرس سبع أيام وسبع ليلة وسبع أيام زايدين؟ توا ليلة واحدة وهكا منها خطبة منها الفاتحة منها ملاك منها كتبان صداق منها عرس كل في كل مش صحيح، خاطر فما كل واحد كيفاش وكل جهة كيفاش. احنا ما نحكيوش على المدن الكبرى إنما مازالوا في برشا جهات من البلاد التونسية على الأقل فما ثلاثة لأربع أيام هذوكم الآخرين نتاع العرس نتاع دار الفرح، هي دار فرح فيها احتفالية فيها فرحة، وإحنا ديما في البرنامج هذا فكرتنا أن نحكيه على الفرح، الفرح في بلادنا، أن في بلادنا نحب ونفرحوا أي مناسبة نفرحوا بها. فمازلت الحمد لله يا ربي أن في بعض جهات وحتى في العاصمة فما ناس اللي عندهم ممكن الإمكانيات عندهم الوقت كذلك عندهم شكون يقيم بهم فيعملوا حاجات تبدلت شوية، مثلا الحمام تبدل ما عادش يعمل الحمام بالطريقة القديمة، وإن كان فما مازال شكون يعمل هكاك، ما فما زاد الدخل تاع حكاية تكلي يمشيوا البقعة بنيات صافي مع بعضهم ويمشيوا السبا وكلي يمشيوا يقدوا يزينوا غديك وكذا، كيف تبدلت حكاية الحجامة، بكري كانت الماشطة تجي للدار هكا تعملها باللي كتب من ربي، قد لها التواليت باللي تكتب من ربي، توا الميكاب يا سيدي والحجامة. أنا الحاجة الوحيدة اللي ما فهمتهاش يا جماعة بالله كان عندكم تفسير ليها، توا المرأة تمشي للحجامة تقعد سويعة ونص من زمان ولا ساعتين واللي كتب من ربي تخرج ما شاء الله عليها كالقنفيدة، وفما برشا اللي ما يستحقوش أصلا الحجامة، حاجة بناتنا ما شاء الله عليهم، إنسانة ما شاء الله عليهم، تعمل هكا تمشي تشعيرها تحط مرض كحول في عينها تخرج محلاها. أما إيش معناها العروسة تمشي للحجامة مصبيح ربي مسيكنا تمشي ثمانية نتاع الصباح مش تخرج من غديك تسعة نتاع الليل، عليه مسيكنا هي مزيش غمغصورة غصرت ربي وتزيد الحجامة وتبدأ تطلي وتعمل وتطلي وتعمل، عليه فيش قام هذا كله؟ أنا هذي ما فهمتوش، أنا شخصيا ما فهمتوش، ممكن تقولوا لي راو ما لازم وما لازم انتوما أدرى أهل مكة أدرى بشعابها، أما الحق أنا حاجة ما دخلتش لدماغي برشا علاش يعملوا في هذاك الكل، بينما بنياتنا ما شاء الله عليهم قل الله حد عليهم تعمل الحاجة القليلة تخرج كل قنفيدة ما شاء الله عليها. هذا بالنسبة للوطية زادة رو مازالوا يعملوا الوطية، برشا ناس يعملوا الوطية لكن بطبيعة طوى الوطية ولا اختلاط اختلطوا نساء ورجال، العروس يمشي للوطية معناها يحضر ويلبس جبه وتلقى متفقين انهم يلبسوا حاجه تشبه لبعضهم معناها في الالوان، معناها اذا كان هي كسوتها نتاع اللوطيه كما نقولوا هكا فستقي لازم هو يلبس جبه فستقي، اذا كان هي جوهري يلبس هو حاجه جوهري حسيله معناها يتفقوا فيها. فولى من عاداتنا في تونس الجديده اللي ولت تويكا انه اللوطيه يحضر فيها العروس. كيف ما عادش اللوطيه للبنات فقط ولا لا عباد الكل مع بعضها يحضروا فيها الناس الكل، فما حتى اللي يدمجوا بين العرس واللوطيه يعملوهم مع بعضهم معناها يعملوهم في قراجل في عجه واحده. قال الثالث تقريبا تنسى قليل اللي مازال يعمل الثالث، نعرف اللي فما ديجيت في البلاد مازالوا يعملوا حوت ويفحجوا على الحوت وكشيء اما نادر ولات حاجه نادره. السابعة على لا حدث ولا حرج، هذول السابع تنساء وكما قلنا تنساه يبدو انه على خاطر كان قبل الطفله العروسه بيدها هي الطيب معنا في السابع فتنساه تحكي علاش حتى ما تنساش اللي هما نهارين وباه يسرك يقعدوا للثالث خاطر تلقاه من غدوه لبعد غدوه يمشي للفياج دو ناس وبالتالي في السابع ماهوش هنا مش موجودين وبالتالي معناه تنحات فكره السابع اصلا تنسات وتنحات ولذا هذا يظهر لي خلى انه طريقتنا في العرس تبدلت لكن كما قلت أنا الغاية في هذا الكل الفرحة أن نبدو فرحانين نبدو زاهين فما كل الشعور بأنك يعني تعمل في حاجة وانت في هكا في النخوة في نشوة في شيخ معناها هذايا الغاية من اللي حابين نحكي فيه طيلة أيام الصيف أن الفرحة عندنا نخلقوها من الحيط في تونس نحبوا الفرحة ندخل قول فرح من الحيط وحتى كي تبدا منغصين ومتقلقين ولا اللي هو لازم نلقاو فرصه نتاع فرحه فرحه فينا الماء راك انت تبداها ما يعملوها لكش ما يعملوش الفرحه ما تتشاش مش سوق انت تبدا الفرحه الفرحه هو انت قالت فيروز في اغنيه من اغنياتها في ميسر ريم في مسرحيه ميسر ريم كده على قولي للعروس انت العرس وانت الفرحه ما وش يهم في الفستان معناها كان ما خلطش الفستان مش مشكله خاطر الفرحه هي العروسه الفرحه هي الفرحه في حد ذاتها فهذا تقريبا كما قلت ان الحاجات هذه لكن احنا مش مشيو بعديش في فقره رابعه مش مشيو شوفوا فرح في دياركم لكن قبل هاو نسمعوا الويزه التونسيه كي زادت تهني في العروسه بعرسها

0: الفرح في دياركم.
1: الفرح في دياركم اليوم ماشيين لمدينة سفاقس. حتى مدينة سفاقس كما كل المدن التونسية وكما كل الجهات في الفرح عندهم عادات حلوة برشا وخاصة بهم. معايا سي محسن، محسن عبد المالك. مرحبا بيك سي محسن.
2: مرحبا سيدي عبد
1: السلام. اهلا سيدي خويا، سافا؟
2: لاباس عليك. جميل ان يكون بحثك في الامسيه هذه.
1: يعيشك يا محسن. محسن مش معناها برشا ناس استناوا انه مش يكونوا معناها نحكي على ان هي جهه من الجهات، فانا خممت الحق في سفاقس. علاش؟ خاطر فما حاجات معناها ريتهم وانا صغير وقعدوا في بالي من العرس سفاقس، خاصه الجلوه. الجلوه اللي تقابل ذول اللوطيه في بعض جهات اخرين اللي هي قبل العرس بليله هكا ولا لا ولا
2: بليلتين. نعم.
1: فاش تتمثل هالجلوه هذه؟
2: باه قبل كل شيء الجلوه هي ظاهره اجتماعيه موجوده في الافراح نتاعنا. الجلوه موجوده تقريبا الفاسون اللي هي عليها تقريبا موجوده كان في سفاقس. علاش انت قلت قعدت متفكرها؟ لانه تقريبا ما هي موجوده
1: مريتها كان غادي ولا جست ما مريتها كان في سفاقس.
2: الجلوه هي الهدف منها اظهار العروس في العروسه بمفاتنها بجمالها. بيان سور هي قبل كانت تصير حد نساء مع بعضهم توا ولينا، لانه تصير في سهريه نزول اللي هي السهريه تقريبا توا تراديسيونيل في العرس، هي التقليديه في العرس. تكون اخر السهره الجلوه العروسه تلبس لبسه معينه اللي هي تسمى الخلعه وتسمى كوفيه الجلوه اللي هي مطرزه بالذهب تكون ومطرزه بالفضه ومطرزه بالجوهر. اللبسه هذيك تلبس معناتها العروسه تبدا من فوق للوطك بالذهب، حتى حتى الخطاء اللي يكون على راس يكون
1: ذهب، يعني مطروز من ذهب،
2: يكون الذهب نتاعها. بعد تصير فيها مراحل معناتها. اول حاجه خروج العروسه بعد ما كملت لبسه الجلوه تخرج العروسه. بيان سور ما تخرج هكاك وحدها، لا تخرج عند الموسيقى نتاعها اللي هي الانطلاق، اعلان الانطلاق على الجلوه. تخرج العروسه يحيطوا بها البنات نقولوا احنا الصبايا بالشمع. والعروسة تبدأ وجهها مغطي ما تراش، ما هيش قاعدة تشوف فنية قدامها، وهذاك الصبايا هما اللي يقودوها حتى هي توصل للمدار متاعها. وبيان سور تكون أمها وأم العروس على معناتها هي تكون ما بين أم العروس وأم العروسة،
1: يعني الاثنين هما يحظيوها، معنى
2: هما اللي يحظيوها. واكيد فما اللي احنا نقولوا في سفاقس نقولوا الصناعه ما نقولوش الماشطه. الولايات الساحل برشا يقولوا الماشطه، احنا نقولوا الصناعه في سفاقس. الصناعه هي اللي كيف توصل للمدار باش تكون هي باش تعطيها حركات معينين، وفما كل مره مع تبديل اغنيه فما حركات تقوم بها العروسه، وفما معناتها بوزيشن لازم تكون فيها موجوده. تقريبا هو تقليد النساء اكثر منه الرجال، معناتها تقريبا النساء هما اللي يكونوا موجودين في الجلوه. بعد حتى العروس يجي الدور نتاعو يجي من بعد، معناتها في اخر الجلوه انه باش يتصور مع العروسه.
1: معناها توا هذا معناها بكري ما يظل ما كانوش يخرج، معناها يجي الراجل
2: بكري. اي قبل كان كله نساء،
1: كله نساء
2: ايفينمون. تقريبا نساء فقط. عند الموسيقى الخاصه نتاعها، عندها كذلك الالات المستعمله في الجلوه، معناتها ماشي الالات الكل نستعملوا الطار. مش الطار اللي نعرفوه احنا في الجوق المالوف ولا في، لا طار معين سبيسيال للجلوه، هي عنده
1: خاص بال
2: خاص بالجلوه، خاص بالايفينمون هذاك.
1: هي اللي تغنى فيها جلي عروسة قدم قدم جملة أغانيها.
2: مشي العروسة قدم
1: مشي قدم العروسة قدم.
2: هي أول
1: وقت يبدو خرجينا من البيت مشي
2: إفكتيفمون. هي الخروج، هي الإعلان عن انطلاق الجلوة اللي هو خروج العروسة. احنا قبل سفاقس كان العرس في جنان، انت تعرف سيدي عبد جنان السفاقسي اللي هو فيه البرج العربي. العروسة أكيد تكون لبست في البرج، وحتى لين خارجة للمدار نتاعها لأن وين فما السهريه الانطلاق عن الجلوه هي بمشي العروسه قدم قدم, قدم, قدم خاطر هي قاعده تمشي
1: قاعده تمشي معناها معنى يتبعوا في حركاتها حقيقه بالغناء.
2: أكيد وفيها بعد تتبدل كل مره اغنيه اخرى كل مره ميقاع اخر اللي هي توصف العروسه وتوصف جمالها وتوصف ان هي مش تخرج من دار ابوها مش تمشي لدار رجلها اللي هي باش تكون في اونتوراج
1: جديد.
2: راهو هي ظاهره صحيح احنا نراوها في العريس ولكن راهي وراها برشا دلالات وفيها برشا رمزيه كبيره برشا وخاصه ام العروسه في الاخر تولي تبكي
1: اي من خلال الكلمات ذاك باش نسالك حتى من خلال الكلمات هذا ريتو بعيني معناها كيفاش ام العروسه تسمع في الكلام انا نفهم في شيء وشيء لا وقتها معناها من خطر بالغناء ما خلاني لكن ولينا نغزو الام العروسه تبكي وبكي واخوتها معناها
2: لانه هذاك على الفراق وعلى الخروج من دار ابوها ومش تمشي لدار رجلها بعض الكلمات بعض الاغاني اللي هي تتغنى انه هي سي خرجت من دار ابوها اللي هي سي باش تمشي لدار رجلها كذلك حتى كان نحكيه حتى على الايقاعات المستعمله كل مره يعني الايقاع بحكم انا تخصص في العلوم
1: الموسيقى
2: الايقاع كل مره يتبدل كل مره يزيد يعلى لانه هذاك هو سنه الحياه لازم تغيير ايقاع هذاك هو الاصل في الشيء معناها
1: ما تغير من وضع الى وضع معناها حتى بالموسيقى نحسوها معناها
2: اي حتى بالموسيقى كل مره تتبدل النغمه نتاع الاغنيه خاصه الكلمات هو المؤثر كما قلت لي الكلمات نتاعها الكلمات اللي تتغنى في الجلوه في الاخر تختتم الجلوه بانه العروس والعروسه يشقوا عليهم الفلوس يعملوا توالينا نعملوا اشكال اللي هو الحرف الاولاني والحرف التلاني يعملوا كبوس بالفلوس يعملوا مراوح بالفلوس اللي هي تقريبا هي النهايه نتاع الجلوه اللي هي نهايه
1: الهبات هذه الماديه معناها هبه ماديه هديه ماديه
2: هي مش هبه ماديه بمعنى الهبه ولكن كنوع من انه كتزين معناتها انهم يتزينوا بالفلوس
1: فهمتك
2: انهم يتزينوا باشكال مصنوعه بالفلوس
1: فهمتك
2: وكذلك قبل كانت صحيح كانت كنوع من الهديه لانه كيف لانه اكثر الناس اللي ترشق على العروسه اللي تجلوها هم
1: اقاربها
2: اخوها اخو العروس اخواتها كل شيء اللي هي مبالغ كانت قبل معناتها محترمه اللي هو يتصوروا توا ولا يتصوروا فيك الرشقه الثاني فهمني ولا وتصير كذلك كما قلت لك اشكال اللي هي تزين العروس والعروسه يبداوا لابسين كبوس بالفلوس عاملين مراوح بالفلوس كل واحد
1: معناها ولات للصوره اكثر منها حاجه اخرى معناها حاجه للصوره
2: اكيد هو كل حاجه تبعد شويه عن البعد نتاعها القديم التطور هذاك هو تعرف سيدنا عفيف انه العرس الصفاقسي مش كيما كان موجود في التسعينات مش كيما اللي موجود في الستينات مش كيما الموجود في ما قبل
1: اوائل القرن معناها
2: مش كيما موجود توا انا شخصيا خلطت على مراحل ماهيش كبيره برشا ولكن خلطت على العرس التقليدي الصفاقسي اللي يقعد تقريبا اسبوع كامل بما فيهم ليله الجلوه اللي هي ليله مهمه جدا كل عروسه وكل طفله واي واحده تبدا تستنى فيها لكن لبسه نتاع الجلوه معنا هي لبسه رزينه شويه
1: هي تبدا تحرك بالسيف نغزر كيف تحرك بالسيف
2: فيها برشا تطريز وفيها برشا
1: ثقيله معناها كلبسه
2: ثقيله كلبسه ثقيله فهمتني ولا دونك تقريبا هذا اللي يهم الحركه نتاع الجلوه واللي هي من الموروث الصفاقسي واللي هي كتعبير على ابراز العروسه كتعبير على وصفها بصوره جماليه مزيانه برشا.
1: يعطيك الصحه محسن خاطر بالحق عايشنا هالجو ذا اللي كما قلنا يختلف من مكان الى مكان كل بلاد وعندها ثرائها معناه هذا المثل الفسيفساء نتاع الحضاره التونسيه ان كل حاجه عندها ثرائها وعندها الروح نتاعها. يعطيك الصحه على الاستجابه للدعوه انك
2: أكيد. انك عايش
1: يعيشك يعيشك محسن. انا خممت باش نختم الفقره هذه نختمها بقطعه من الاغاني اللي تغنيوا في الجلوه لكن قعدت نختار ان هي منهم من الاول من الاخر كل شيء منها قلت لي تعش كيفاش لقيت اغنيه ياسر حلوه تاع سي محمد العش ربي يفضله ويطول عمره في الخير سي محمد العش تعرف نحبه برشا ونقدروه ياسر كفنان وصوت رخيم لقيت عنده اغنيه فرحه تمت حبيت وهي تحكي على الفرحة وعلى العرس وأنا أحكي على الفرحة وعلى العرس، قلت ما فيها بيس، كان تحية للساقس، تحية السي محمد العش، الصوت الرائع والشخص الشخص اللطيف جدا، نختم الفقرة هذه بفرحة تمت بصوت سي محمد العش.

0: الفرحة تمي.
1: عجايب وغرايب.
2: في العادة في عجايب وغرايب بنفركس حاجات غريبة بالحق اللي تخرج على المألوف، لكن اليوم مش تكون حاجة غريبة، أنا مش تكون حاجة مختلفة، باعتبار أن مش نمشي بيكم في العرس والوطية وغيرها، مش نمشي للكيف، الكيف العالي سيد الرجالة. وفي الكيف عندهم حاجة طريفة جدا، وعليش أنا مش نحكي عليها، لأن تجمع أقصى الشمال بأقصى الجنوب. عاي سيدي ياشد عندك. البارح اتصلت بسيدة فوزية بن علي صديقتنا والرئيس جمعية صيانة مدينة الكاف سابقا، والموافق الإداري سابقا، وغيرها من الصفات، وهي بنت الكاف وهي بنت بن علي، معناها أكثر من هكاية عدم، قال الراجل. فشاورتها على حاجات من جملة، فما جبة يلبسوها في الفرح نهارة العرس، نهارة المرواح كما يقولوا، تتسمى جبة البخت. وجبة هذه مبر، من أرفع أنواع المبر، اشترها أخضر، واشترها يا أحمر يا بنفسجي، ومطروزة بالصارمة بالفضة المذهبة. حاجة ياسر جميلة، وتنجموا حتى تمشيوا للمتحف بتاع العادات والتقاليد بتاع مدينة الكاف في زاوية العيساوية، وتو تشوفوا فما أمثلة على الجبة هذه، بتعرف بجبة البخت اللي اشتر لون اشتر لون. علاش قلت تربط الشمال بالجنوب؟ لأن نفس الجبة موجودة في الجنوب التونسي في توصر، وتتلبس في نفس المناسبة بنفس الألوان ونفس الأشكال ونفس القماش. باش نشوف كيفاش ان زوج معناها زوج جهات مع بعاد على بعضهم، من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، لكن فما حاجه تربط بين الاثنين. وجبة هذه كما قلت في الكيف نسميوها جبة البخت. على ما تقول لي لفوزية، كانت في وقت ما كانت لباس أساسي معناها، ولازم تلبسه العروسة معناها نهار المرواح وكذا، لكن بشوية بشوية نحات منذ الأربعينات، نحات جبة الجبة هذية والكفية، ولاو يلبسوا الكابوس الغارق معناها المرصاوي، البلوزة والكابوس الغارق اليوم فضة. كانت البنية تطرز في دارهم الكابوس الغارق نتاعها، من كسويتها تطرزها بيدها باش تصدر بها هي، ثم ممكن تتصدر بها أختها، أما ما يكريوش الكساوي معناها الكسوة. فولت موضة، خرجت الموضة القديمة، تنحات الموضة القديمة، ظهرت الجبة هذه، جبة

نحات تنسيت ووليت يلبسوا الكابوس الغارق. ثم تقول لي لفوزية هالسنين الاخرانيين تاع 20 سنة تقريبا الاخرانيين بداوا فما عودة لجبة البخت. صحيح ما عادش يلبسوها ليك الدخلة ولا يلبسوها قبل، لكن رجعت وليت عندها، رجعت لها القيمة متاعها قبل، وولوا البنات والعرايس يتماريوا في لبسين جبة، هذية جبة البخت. فتشوف كيفاش أن أصولنا ترجع، نرجع علينا، بعدوا عليها ثم رجعوا لها. وينك لقيت أن من الأربعينات، ممكن حتى من قبل، ممكن حتى من الثلاثينات، مدينة الكيف بداوا في أنهم يتخلوا على جبة البخت ويلبسوا الكسوة المرصاوي أو الكابوس الغارق. خدمت في مخي، حتى لقيت أن في نفس الوقت تقريبا في تونس العاصمة صار نفس هذا الشيء ذي. أواخر العشرينات بداية الثلاثينات بدأوا يتخلوا على الجبة، مش جبة البخت، في تونس العاصمة كانت فما نوع آخر من الجبة كانوا يلبسوها، ثم لبسوا المرصاوي أي بالكابوس الغارق. فيبدو أن في نفس الوقت كيف وتونس بدلت عادتها، بدلوا عاداتهم ونحاول الجبة هذه، كل واحدة نحت جبتها جبة القديمة ولبست الكابوس الغارق. وهذا حاجة طريفة جدا على أكروزي، ماذا به الواحد قد ما يبحث عليها وشوية في الأمر هذه. تقول لي زادة لفوزية أن ما تلبس قبل في العرس هو نقش، والنقش هي عبارة على فوطة وبلوزة مطروزين بخيط الفضة زادة كيف كيف بصارمة، ومعنى هذه يلبسوها زادة أساسية في حوايج الأيامات العرس اللي تلبسهم العروسة. وبالطبيعة إلى جانب هذا الكل ثم لبسة أخرى اللي هو الحولي. الحولي اللي في الكيف يكون لونه برتقالي وأخضر، مش أحمر وأخضر، جبة حمراء وخضراء والحولي برتقالي أورانجي وأخضر. وزاد كيف كيف هو حرير صافي ويتكلف غالي برشا ومطرز معنا في خيط فضة زاد كيف كيف. وهذا زاد الحولي هذا تتزين به العروسة في أيامات عرسها. فتشوف أن هالمدينة هذه مدينة الكيف معناها عندها مخزون حضاري، كما أي مدينة وكل أي جهة من البلاد التونسية عندها مخزون حضاري خاص بها تميز. لكن من طرائف الأمور أن بعض منه يربطها بمدينة معنى بالجنوب التونسي، وبعض منها يربطها بالعاصمة التونسية. شنو السبب في ذلك؟ علاش؟ كيفاش نجم نفسروا هذايا التشابه بين مدينة في أقصى الشمال وعندها تقاليدها وعاداتها القديمة، ومدينة في أقصى في الجنوب التونسي، وتشابه بين مدينة الكيف في أقصى الشمال مع مدينة تونس العاصمة؟ شنو الأسباب؟ علاش؟ هذايا يظل لي سوسيولوج يلزمهم يعملوا لنا بحوث فيها، خاطر الباس راهو معناها يهم برشا الناس، ويهم برشا باش نفهموا حضارتنا وتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا. هذايا كانت لمتنا نتاع اليوم عرسنا الصبي كهو، معناها كما قلنا. وانا اليوم كنت لاحظت اني ما حكيتش على العادات الكل، ما حكيتش على الجهات الكل، خاطر كان مش نقعد هكاك، يلزمنا مساعات، يلزمنا برنامج خاص، يظل لي برنامج خاص يتمدى على مده العام مره في الجمعه نحكيه على كل جهه وخصائصها وعاداتها. وللسادة المستمعين ما يتغشوش اللي من جهات، خاطر راكم كلكم صيبعه عسل، كلكم نحبوكم، كلكم لينا، احنا هنا الاذاعه الوطنيه، وبالتالي كل تونس الكل بشبر لينا. لكن الفلسفة نتاع البرنامج هذا كما قلت راهي مش نحصر العادات بقدر ما أنه نقوله أن التونسي يحب الفرح، كيف راح يعرف كيف يفرح ويفرح محلاه، يفرح بالقدي. هذه تقريبا الفكرة نتاع البرنامج هذا، علاش عملناه وعلاش خممنا فيه. ما زالت الشبكة الصيفية ما زالت متواصلة شوية، وما زلنا مش نحكيه على عادات أخرين وأفراح أخرين عند التوانسة. ولذا حضروا روحكم الجمعة الجاية مش نحكيه على حاجة أخرى نفرحوا بها وكيفاش نفرحوا فيها، واللي ما زال منها طوى واللي تغير
في شكله وعادته. بتبيع مش نقول لكم شنو نقول لهم ولا ما نقول لهمش؟ قول لهم هؤلاء الاولاد قالوا لي البرا يغزولي، قالوا لي يقول المره الجايه الجمعه الداخله مش نحكيوا على الخرجه. الخرجه مش نخرج نحوسوا، لا الخرجه مازال كاينين الخرجه نتاع سيدي بوسعيد، مازال عندنا خرجه المرسى نتاع حلقه العنب، عندنا خرجه سيدي الشريف نتاع وعندنا خرجات في الجهات. خرجات اللي هي الزردة، اللي هي احتفال، اللي هي اللي هي لما اللي في خاصة في الجهات يخرج الخيالي ويلعب الملعب ويضرب القرابيلات وصغاريت يبدأ يقوم ويطيح، وخاصة أنه يطيب الكسكسي بالعلوش أي وقت صوفية كيد شيخين ودو فرحانين طبال وذكار وجو. هذا الكل مرة جاية جمعة الداخلة إن شاء الله مش نحكيوا عليه. ما زلنا معاكم في بدو بتمام، وإن شاء الله ديما فرحنا دايم يا ربي. مش خليكم في آخر الحلقة اليوم تاع اليوم، مش خليكم مع أغنية. أنا قعدنا في أخذ ورد، ولينا نعمل في شيلة فورمي، فما زوز أصوات صوت أصوات كيفية ياسر جميلة، صوت نتمنى الفرج يا ربي والشفاء العاجل اللي هو صوت السيدة سعاد محاسن. تعرف كيف أعطت أكثر يظل أكثر جهة أعطت أصوات جميلة، هاوكا صالحة قبلها فتحية خيري اسمها تويكا سعاد محاسن ربي يفرج عليها، وتوا اليوم فوق ما شاء الله عليها أي دغنوش اللي نسوق لها تحية كبيرة ونحيها. فقعدنا حيري زعما شكون زعما أنا هي منهم الأغنيات نعديهم في الاخر بالكل، قلنا مش لازم تكون من الكيف بالذات من الكيف. هنا قررنا ان يكون صوت تونس، صوت من اصوات تونس. راكم في بالكم باش تكون سيده نعمه؟ لا، راكم اكوتي دلا بلاك، مش اكوتي دلا بلاك، بشوف مطربه تونسيه نعتبروها من كبار المطربات التونسيات، صوت من اجمل الاصوات على الاطلاق. وانا صحيح ما تعرفوا لي السيدة نعمة بالنسبة لنا قبلها لبعدها، لكن هذه عمتي، انا عايت لها عمتي، وان كان مش بالدم معناها بالتربية، اما انا عايت لها عمتي، وعندها اغنية ياسر حلوة تتغنى بالعروسة، واحنا نحكيو اليوم على العروسة وبدينا نحكي وغنينا برشا اغاني على العروسة. اش قولكم ما لكن نقولوا انا عروستنا تشبه القمر هكا ولا لا؟ سيدة عليا نختموا بها في اغنية عروستنا تشبه القمر. صباح الخير.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 8 مساء هنا في تونس. الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يقول للأخبار إن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد، مؤكدا توفر المحروقات وعدم وجود أي إشكالية على مستوى المخزونات.
5: تم تزويد للمخازن نتاع شركات التوزيع المحروقات من بنزر على خاطر البابور اللي فرغ الحموله نتاعو قبل 24 ساعه التالي وبدات توصل للشركات تباعا، فضلا على انه المحروقات موجوده في المخازن. ولكن المشكل اللي صاير هو انه في كل مره يمشي كاميون ويصب للمحطه للكيوسك يجيوا المواطنين بالكثافه نتاعهم يستنفذوا كل الكميات الموجوده. ان شاء الله ابتداء من غدوه نتصور انه اول حاجه نلاه في هذه باش توقف، خطر تبين لهم أنه الليسانس موجود، وثاني حاجة زاد يبدأ موجود بكثافة وكل المحطات تبدأ مزودة، وبالتالي معاش ثم محطات اللي تطيح بانساش ينقص عليها البنزين كليا. وإحنا نطمنوا الناس أنه راهم ما ثماش داعي للطوابير هذه والصفوف هذه والزحمة هذه، على خطر ما هيش أزمة محروقات، هي الأزمة كما فسرنا في السابق بدأت من نهار الخميس اللي فات نهار 20 أوت وقت اللي صار هالإضراب. بعد ولد ثم تخوف كبير ياسر، حاسين وكأنه المحروقات باش تنقطع اللي هو ماهوش صحيح. احنا ناكدوا انه المحروقات موجوده وان شاء الله غدوه معاش ثم الصفوف هذه بشوي بشوي تدريجيا ترجع لطبيعتها، نسق السيارات وتوافدها على المحطات.
4: بمناسبة مباراة النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة غدا في ملعب رادس، وزارة الداخلية تعلن جملة من الإجراءات من بينها تحجير وقوف وجولان العربات بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11:30 صباحا إلى 8:00 مساء عدا قاصدي الملعب وحاملي اشتراكات وتذاكر الدخول. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية المقبلة يبلغ إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين في هجومين منفصلين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالية وجنوبية قطاع غزة بينهم 3 من عائلة واحدة. وزارة الخارجية الأمريكية تتوعد بقطع شرايين إيران الاقتصادية عبر استهداف الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مالية غير مشروعة نيابة عن إيران. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت اليوم عن شبكات تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم التي وقع عليها رئيسها، مضيفا أن طهران لن تتسامح مع أي أحد بشأن أمنها. الشرطة الإيرانية تعلن مقتل عنصر من جماعة جيش العدل واعتقال 6 آخرين خلال اشتباكات في مدينة ساروان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. في لبنان، الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم غارات استهدفت بلدتي كفر رمان والنبطية الفوقة جنوبي البلاد دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات. في سوريا، قوات إسرائيلية توغلت اليوم في قرية أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا وأخضعت المارة للتفتيش. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
8: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
9: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس. حلقة جديدة اليوم نحاول من خلالها ننفتح على نافذة جديدة من نوافذ الفن الإنساني بصفة عامة والإنجازات الإنسانية والأثر الإنساني. اليوم نحكي على الشعر. الشعر العربي وهو واحد من أعرق الفنون الأدبية التي عبرت عن وجدان الإنسان العربي وصورت أفكاره ومشاعره وحياته عبر العصور. قد عرف الشعر العربي أشكال متعددة وصيغ مختلفة، غير أن من أبرز ما لفت انتباه الدارسين هنا خاصة في اللحظة المعاصرة سيدي الآن وهنا ظهور القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا باعتبارهما شكلين شعريين يقومان على التكثيف والإيحاء والقدرة على قول الكثير. مش نحاول اليوم يكون الضيف متاعنا في الميدان في المجال مبدع، هو شاعر، شاعر تونسي متميز بإنجازاته وأعماله، وهو ناقد كذلك وكاتب روايات. من أهم أعماله ودواوين، وفي حق الأمر نتحدث مش نختار، وإحنا ثلاثة دواوين: عاطل عن العشق، والهدم بالأصابع، وحذاء لا يفكر. نتحدث على الشاعر مهدي عثمان. مرحبا بك سيدي مهدي.
10: مرحبا أخويا كريم، ألف تحية لكل المستمعين وشكرا على هذه الاستضافة.
9: مرحبا بك. على كل حال، احنا اليوم باش نحكوا على القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا، وباش نمشوا في الأبعاد الجمالية والصور الشعرية، نتحدثوا عن الإشكاليات والرهانات، ما الذي دفع بالمبدع العربي في مجال الشعر إلى أن يتجه إلى القصيدة القصيرة والقصيرة جدا، والحال أن لها جذور في الماضي لحقيقة الأمر. يعني منذ القدم نتحدثوا عن أبيات قصيرة تصف لنا الطبيعة وتصف حالة الإنسان وانفعالاته ومشاعره وتصف لنا رؤية الإنسان لذاته وللعالم. مش نحاولوا نحكوا اليوم على القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا في ثلاث مسارات: مسار الأول فقرة على حافة الإبداع، وفقرة صدى الروح، ثم فقرة أيقونات. خنبدو بفقرة على حافة الإبداع.
8: على حافة الإبداع.
9: في فقرة على حافة الإبداع، سي مهدي، أنت شاعر يعني وكاتب وناقد، ولديك الرؤية التأليفية والنقدية، في نفس الوقت لديك الحرفة في كتابة الحرف في حد ذاته والكلمة. كنت عارف لنا شمعتها قصيدة قصيرة وقصيدة قصيرة جدا.
10: باهي، شكرا على دخولك إلى هذا المدخل. الحقيقة لمست موضوعا صعب وشائك وحوله الكثير من الاختلاف. طبعا خويا كريم، موضوع القصيدة القصيرة جدا أو القصيدة القصيرة هو نفس الجدل أثير حولها، يعني بنفس الطريقة التي أثيرت حول قصيدة النثر بداية ظهورها مع مجلة الشعر. كلنا يعرف احنا الشعوب العربية والمواطن العربي هو مواطن يعتمد بالأساس على الأذن، على السمع أكثر من أي حاسة أخرى. وبقيت القصيدة العمودية هي المركز الذي يدور حوله يعني بقية الإبداع. لذلك كلما دخلنا أو شارعنا في يعني في إنتاج تجربة جديدة أو جنس جديد من الكتابة إلا وصارت سائرة النقاد والقراء والمستمعين، قلنا بنفس الطريقة التي أثيرت حول قصيدة النثر. قصيدة الوضع، قصيدة القصيدة جدا أو القصيرة جدا الحقيقة هي حول الكثير من الاختلاف والكثير من التسميات. فما شكون يسماها القصيدة القصيرة جدا، فما شكون يسماها القصيدة الوضع، ثم من يسميها حبات، التسمية معروفة عند الشاعر منصف المزغلي. وربما ثم تسميات أخرى. أنا دائما المرجع متاعي هو قصيدة النثر، لأنه الجدل بدأ مع قصيدة النثر هذا التحول. على كل، هي القصيدة القصيرة جدا الحقيقة بدأ مع انفتاحنا على الشعر العالمي، خاصة مع قصيدة الهايكو اليابانية، ولكن حرفت لأنه اللغة العربية هي يعني لغة تسمى لغة يعني جدل أو لغة ولاد اللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى. لذلك تجوزنا 3 مقاطع أو 4 مقاطع التي تكتب بها قصيدة الهايكو، وأصبحت قصيدة قصيرة جدا، يمكن أن تكون مقطعين 3 4، يمكن حتى أن تصل إلى 10 مقاطع. مع العلم أخوي كريم أنه تجارب والتراكمات في المجال النقدي إلى الآن على الأقل على حسب اطلاعي ومواكبتي لم تظهر لنا دراسات جدية دقيقة حول هذا نسميه بين ظفرين هذا الجنس من الكتابة. باختصار هو نص شعري مكثف، قصيدة قصيدة نص شعري مكثف يعتمد الإيجاز، التكثيف، المفارقة والدهشة والصورة الشعرية التي تكون تفتح مجالا للتأويل للقراءات المختلفة. هذا تقريبا مقاربة أو ملامسة لما هذا ما يسمى بالقصيدة القصيرة جدا.
9: هذه القصيدة القصيرة جدا، والقصيدة القصيرة يعني هي أقدم شوي، يعني القصيدة القصيرة اللي هي ما هيش مجرد نص محدود الأبيات، بل هي بناء فني متماسك في موجودة في التجربة الشعرية والفكرية، وهي صورة موجزة الحقيقة يعبر فيها الشاعر عن جمال ما أو عن وضعية ما يعيشها الإنسان. ما هيش ومضية، ما هيش في القصيدة الومضة، وإنما فيها تسلسل من الكلمات المكثفة كما قلت أنت، وقابلة للتأويل ولها معاني متشابكة. يخلينا نقول أنه حتى القصيدة القصيرة ما هيش جديدة، وإنما لها جذور في الماضي، ماضي الشعر العربي. يعني كي نحكوا على الماضي نحكوا على المتنبي ولا أبو تمام ولا أبو عتاهي ولا جرير، ذوما ناس كتبوا البيت القصير، ولكن البيت القصير القوي الحامل لمعاني لها قدرة على أن تنفذ إلى روح الإنسان، إلى عقل الإنسان، وتثير فيه كما قلت أنت الدهشة. تحكينا شوية على القصيدة القصيرة بعد ما حكينا على القصيدة القصيرة جدا.
10: أخوي كريم، هو الجدل يثار عادة كلما تعلق بمسألة العروض ومسألة الوزن ومسألة الإيقاع. كما قلنا بكري، القارئ العربي أو المستمع العربي هو يعول كثيرا على السمع وعلى الإيقاع وعلى الموسيقى. لهذا كما ذكرت فما الكثير من النصوص القصيرة كتبت مع قدماء الشعر العربي، وكانت نصوص عادية وموجودة وقبلها القارئ كما هي. لكن الحقيقة الجدل بدأ مع ظهور قصيدة النثر. مع قصيدة النثر بدأ ثمة انزياح عن الوزن وعن القافية، وبدأت هناك تعدد في البحور الشعرية. نتحدث هنا عن الشعر الحر ثم قصيدة النثر، وهنا بدأ الجدل وعدم قبولها من القارئ، لأنها ابتعدت عما يسميه بالقواعد أو أعمدة الشعر العربي بما فيها اللي هو العمود الأهم فيها هو الوزن. القصيدة القصيرة هي موجودة إلى الآن، لكن بدأت تختزل شيئا فشيئا مع اطلاعنا والترجمات التي وصلتنا من الشرق ومن الغرب حول خاصة قصيدة الهايكو. وبدأت هناك تجارب مشابهة لقصيدة الهايكو، ولكن مقارنة بها لا نستطيع أن نجد رابطا الحقيقة بين القصيدة القصيرة وقصيدة الهايكو. حتى القصيدة القصيرة جدا لا تقترب من الهايكو، لأن الهايكو فيها قواعد وضوابط مثل الشعر العمودي تماما. الحقيقة المسألة المهمة جدا، أثناء الأمسيات الشعرية أصبح التعويل كثيرا على القصيدة القصيرة جدا، لأنها قصيرة تقبل بسرعة، تتميز بصورة شعرية فيها تأويل وفيها إصابة في مقتل كما يقال عند المستمع، وتصيب القارئ بالدهشة. الحقيقة القصيدة القصيرة جدا هي الموجودة أكثر تقريبا من القصيدة القصيرة اللي ربما تسمى قصيدة سواء كانت قصيدة أو طويلة. ولهذا وجدت حتى كان لاحظوا في المشهد الثقافي التونسي، وجدت حتى بعض التظاهرات والمهرجانات التي عنيت بالقصيدة القصيرة أو القصيدة القصيرة جدا مع بعضها. الرغبة يعني الفواصل بيناتها الحقيقة غير دقيقة وغير ثابتة، والنقاد لم يتناولوا هذه المسألة يعني تناولا دقيقا وحازما.
9: به يعطيك صحة. لكل حال هذه كانت البدايات في فقرة على حافة الإبداع. في فقرة صدى الروح، يعني احنا توا باش نمشوا للعمق بعد ما حددنا وفهمنا تقريبا المسار نتاع القصيدة القصيرة جدا، القصيدة القصيرة عندها جذور في تاريخ الشعر العربي وعندها معاني، ولكن ماشي التقاء بينهما، خاصة ان القصيدة القصيرة جدا اليوم تنتمي الى مجال الشعر الحر والقصيدة الومضة. كي نحكوا على الومضة الشعرية المكثفة عند الشعراء واللي فيها كثير من المعاني، ولكن خلينا نقول انت احنا هل ان القصيده القصيره جدا متحرره من كل القوانين الكلاسيكيه، يعني فيها عندها شروط خاص بها تتجاوز الشروط الكلاسيكيه في بناء الصوره الشعريه وحتى في البنيه نتاع الكتابه في حد ذاتها، ولا ثم اختلاف؟
10: الحقيقه القصيده القصيره وحتى القصيده القصيره جدا ثم محاولات للاقتراب بها أكثر إلى قصيدة الهيك، ولكن هذه المحاولات حقيقة لم تكن صائبة، لأن قصيدة الهيك وعندها قواعدها وعندها مجالها، وحتى المواضيع التي تشتغل عليها مختلفة تماما عن القصيدة القصيرة خلينا نقول في تونس أو في الوطن العربي. لهذا قصيدة قصيرة جدا ثم من يكتبها موزونة مغفات، وثم من يعول على الإيقاع وعلى الموسيقى وعلى الموضوع لإثارة الدهشة ولجلب الانتباه ولفت أو إدارة رقاب المستمع أو القارئ إلى النص أكثر من التعويل على الوزن. وكل شاعر حقيقة عنده تجربته عنده أسلوبه، لكن مع انتشار قصيدة النثر وأصبحت مكتسحة للمشهد الثقافي تونسيا وعربيا، حقيقة بدأ التخلي شيئا فشيئا عن الوزن القصيدة القصيرة، رغم أنه ما زال هناك التعويل على الموسيقى أو الإيقاع كما حكيت لك حتى تكون أكثر دهشة وأكثر يعني دعما لصورتها الشعرية.
9: به يعني لهنا يعني احنا تو بدينا نحكي على البنية، البنية بنية القصيدة القصيرة جدا، واللي فهمنا الغاية متاحة اللي هي إثارة الدهشة ولفت الانتباه. وخلينا ولينا كان بدينا نحكي على المتلقي لهنا، الإنسان المعاصر، يعني صورة الإنسان المعاصر اليوم، وضعية الإنسان المعاصر وهو الذي انخرط في حياة يعني الزمن فيها يختلف كثيرا عن صورة الزمن في الماضي، واللي نحكو على الوتيرة المتصاعدة، واللي نحكو على أنه الإنسان أصبح غير قادر على كبح جماحي الزمن. كان ممكن هنا تعطينا أنت وأنت ناقد، خلينا أنت شاعر صحيح ولكن زادة أنت ناقد، لديك قراءة نقدية للبنية الكتابات الشعرية، ولكن كذلك لديك قراءة نقدية لعلاقة الشعر بالإنسان والشاعر بالإنسان. صورة المتلقي كيف تجدها؟ هل هي صورة تساعدنا اليوم على أنه كان ثم نوع من الاستعداد الأولي لتلقي القصيدة القصيرة جدا؟
10: أي مهم جدا هذا السؤال أخويا كريم. وكما نحكيه على عن الزمن في النص الشعري أو في النص الإبداعي، نحكيه على الزمن الخارجي اللي يربط النص بالمتلقي. صحيح مسألة مهمة، وأنا في تجربتي الحقيقة الخاصة أنا عندما أكتب نصا ذهنيا نصا نثريا حقيقة لا أقرأه في الأمسيات وفي التظاهرات الشعرية، لأن القارئ قلق ومستنفر ولم تكن ولم تعد له الرغبة في أن تطيل عليه كثيرا. فلذلك كثيرا ما أختار نصوص قصيرة جدا أو نصوص قصيرة، وحتى إذا كانت نصوصا طويلة لا تكون طويلة مملة. ومهم جدا حب يعني أردنا ذلك أم لا، المتلقي ما زال إلى الآن يعول كثيرا على الموسيقى وعلى الإيقاع، وهذا ما يشده إلى النص. صحيح أنه ثمة الكثير من القراء ومن المستمعين لهم خلفية نقدية أو إيديولوجية أو فكرية تخول له أن ينصت إليك وأن ينتبه وأن يقرأ ما وراء الفكرة وما وراء السطر. ولكن الحقيقة وكلنا نعيش هذا المشهد، أغلب الذين يتواجدون في الأمسيات الشعرية الحقيقة ليس لديهم الصبر ليستمعوا إلى نص ذهني طويل يمكن أن يبذلوا من هذا الاستماع الكثير من الجهد تفسيره
9: به. يعني لهنا أنت تحكي عن المتلقي اللي العجول الذي يجد في الحياة أنه عليه أن لا يبقى في وضعية طويلة من حيث الزمن لتلقي قصيدة طويلة وحتى قصيرة. ولكن عندما نقول أن القصيدة القصيرة جدا وهي القائمة على اللمحة السريعة والعبارة المكثفة والرمضة الدلالية التي تترك في القارئ أثرا عميقا وتدفعه إلى أن يفكر يتأمل يؤول المعاني، يعني كيف لنا أن نتحدث عن عجلة لدى المتلقي والقصيدة القصيرة جدا تضعه في زاوية التأمل الضروري؟ يعني هل المفارقة هذه بين كونه دائما هو على عجلة الحياة متسارعة وبين كون القصيدة القصيرة جدا تحيد بالإنسان المعاصر عنها العجلة هذه وتريده أن يقف لحظة تأمل؟ في لحظة التأمل هذه كان تحكينا عليها أنت.
10: الحيرة حيرات يعني ربما يفضل حيرة صغيرة في علاقة بقصيدة صغيرة وفكرة واحدة، يعني كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل القصيدة القصيرة وقصيدة جدا تعول على الإيجاز والتكثيف، خاصة الإيجاز والتكثيف.
9: هي ولكن الإيجاز والتكثيف هذا اللي يدفع بالمتلقي إلى أن يقف ويتأمل ويفكر ويبحث في ما وراء الكلمات الكلمات معبرة.
10: أحيانا عندما يكون نصا قصيرا من سطرين أو ثلاثة ربما يمكن له أن يمسك فكرته في ذهنه أن يحفظه ويساعده على تأويله بنفسه، يعني فهمتني؟ هذا هو الفرق. يعني النص الطويل حقيقة مطالب هو أن يبقى يواكب الفكرة وسير أفكار القصيدة لحظة بلحظة منذ بدايتها إلى نهايتها، وهذا ربما ما يجعله كما قلت عجولا وغير قادر على أن يواكب طول هذه، خاصة عندما تكون أمسية وتكون فيها ثلاثة أو أربع شعراء وتكون طويلة بعض الشيء وتعرف الظروف أنت اللي قاعدين نشوفه فيها في المشهد الثقافي التونسي، فيبدو لي على الأقل أنها تجربة عشتها يعني فهمتني. وطبعا كاتب أو الشاعر دائما يحاول يختار النصوص حسب الوضعية وحسب الظرف وحسب نوعية الجمهور المستهدف.
9: أنت يعني تحكي سامحني
10: يعني عندما يكون الأمسية موجهة أقول للتلاميذ أو لفئة تلمذية مختلفة عن فئة طلابي أو عن مجموعة من المتعلمين أو عن جمهور عرضي هكذا يأتي كما اتفق يدخل ويخرج، على الكاتب أن يختار بعناية النوعية نصوصي حتى يستطيع أن يشد المستمع إليه.
9: بيه هذه خلينا أنت تحكي على وضعية الشاعر وفي لقاء مباشر بالمتلقي اللي في طلبة تلامذة جمهور عام بصفة عامة، ولكن في الدواوين في حد ذاتها الديوان الذي نجد فيه قصائد قصيرة وقصيرة جدا، يعني الشاعر لديه مهمة شاقة الحقيقة، شاقة من جهة كونه عليه أن يختار الألفاظ ويحسن توزيع الصور وعليه أن تكون لديه قدرة على شحن النص بطاقة كبيرة رغم قصر النص. هي تتطلب ماذا؟ يعني شخصية الشاعر القادر على كتابة قصيرة قصيدة قصيرة جدا، صورة الشاعر لنا كيف تراها أنت وأنت مارست هذه المهنة، مهنة الكتابة وكتابة القصيدة القصيرة جدا؟
10: المسألة أصعب هنا لما يكون النص جواد على بياض كما يقول، وعندما يكون النص مكتوبا. وفي الحقيقة أنا في تجارب المجموعات الثلاثة النصوص القصيرة جدا كانت قليلة جدا، لأنه القصيدة القصيرة أو قصيدة الومضة كما يمكن أن نسميها أيضا هي قصيدة يمكن أن تقرأ لحينها وربما تفهم لحينها ويمر القارئ ربما لا يعود إليه، قلت ربما. وعندما يكون النص طويلا مكثفا يحمل كثير من الأفكار، وتكون هذه الأفكار متداخلة وإلى حد وربما متناقضة وحمالة قضايا، هذا ربما يجعل القارئ يقرأ النص ويعيد قراءته أكثر من مرة في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان. هذا ربما هو الفرق. القصيدة القصيرة جدا ربما يقرأها، وأنا عندي تجارب حتى مع نصوص قرأت وكتب وصلتني مجموعات شعرية فيها قصائد ومضة، فيها قصائد ومضة، وطبعا من الأصدقاء والشعراء الذين يكتبون ونتبادل هذه التجارب. الحقيقة عن تجربة لم أعد ولا مرة لكتاب فيه قصيدة ومضة، لم أعد إليه مرة أخرى ولا مرة، قرأته مرة واحدة وانتهى. هذا على الأقل أنا أتحدث عن تجربتي الخاصة وقد أكون مخطئا. هذا لا يعني أن النصوص قصيدة الومضة لا تشدك وليست مكثفة ولا تحمل أفكار ومعاني، ولكن أنا أتحدث عن تجربتي الخاصة. أقرأ النص يشدني لحظته وفرقه وأخوض معه فكرته تلك، ثم أمر ولا أعود إلى النص، خلافا لنصوص أخرى ربما بعض دواوين قرأتها لعشر سنوات خلت ثم عدت إليه.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفنون الوجيزة.
2: سيماتي عثمان، بالنسبة للقصيدة القصيرة جدا، يعني اليوم كي نحكي على قضايا الإنسان المعاصر في علاقته بذاته، في علاقته بالبيئة، قضايا الحرب، قضايا السلم، قضايا الحرية والتحرر، العدالة والكرامة، الحياة والموت، الثنائيات التي يعيشها الصداقة العداوة، ثنائيات نعيشها اليوم أصبحت طاغية على ملامح الحياة المعاصرة، وأصبحت تشكل هاجسا للإنسان ولا يبحث لها عن حل، ولكن في نفس الوقت يشق طريقا مشحونا بالمعاني مرتبطا بكتابات فيها كثير من العمق وفيها كثير من الدلالات. لذلك خلي القصيدة القصيرة جدا في على اختزال كلماتها مشحونة بتلك المعاني. لذلك علاش احنا نقول انه الشاعر المعاصر اتجه الى انه يكتب كلمة تنجب، كلمة حول الموت، حول الضحك، او حول العداوة، او حول الاشلاء. كلمات هذه، الكلمات هذه معبرة عن معيش معاصر، عن تجربة يومي للانسان المعاصر. ذلك كأنه نحب نقول أنه راه الشاعر المعاصر يحمل هموم الإنسان المعاصر في كلمات مختزلة ومكثفة.
3: أكيد أكيد، لهذا قلنا في البداية أنه كتاب القصيدة القصيرة لم يلتقوا بتاتا مع قصيدة الهايكو، لأن قصيدة الهايكو إلى الآن ما زالت وفية إلى الموضوع. موضوع قصيدة الهايكو بنسب كبيرة وبنسبة كبيرة جدا ما زالت تعول على التقاط المشهد أو اللحظة من الطبيعة، ترتبط كثيرا بالطبيعة وبالفصول الأربعة، الخريف والشتاء والربيع وما إلى ذلك. وربما وجودها، ربما هذا مفهوم، حتى وجودها في مجتمع ما زال على مستوى، خلينا نفتح النوافذ أكثر، حتى على مستوى الخطاب السياسي في تلك المناطق والحريات والديمقراطيات وكذلك، ما زالت المجالات مغلقة جدا ولم تسمح لمثل هذا الجنس من الكتابة أن يدخل إلى بوتقات أو مجالات أخرى في علاقة كما قلت بالحرية، بالاغتراب، بالديمقراطية، بالسياسة، بالمرأة، بالموت، بالفن، بالانبتات، كل هذه القضايا التي تدور حولنا وندور حولها بشكل يومي. ولا بد للشعري مثل كل الفنون الأخرى أن يدخلوا وأن يتناولوا وأن يدرسوا هذه القضايا ويطرحوها، لأنها شأن إنساني محلي وطني ودول.
2: وأنت كناقد تويك، يعني كيف تجد تجربة كتابة القصيدة القصيرة جدا في تونس؟ هل ما زالت في خطواتها الأولى في مرحلة الطفولة كما يقولوا، ليست في مرحلة المراهقة والشباب والكهولة، في مرحلة الطفولة، أم أنها في مرحلة متقدمة بدأت تخرج من المحلي إلى العالم، أو بدأت على الأقل تأخذ حيزا في الفضاء المحلي لكتابة الشعر في تونس؟
3: والله أعتقد أنا حسب مواكبتي للمشهد الثقافي، وطبعا احنا كنا نحضر في، كانت هناك الكثير من الملتقيات الشعرية في تونس، للأسف لم تعد موجودة الآن، وكانت القصيدة القصيرة جدا كانت موجودة وبكثافة، وكانت حاضرة دائما. أذكر مع شعراء، مع رحيم جماعي، مع الشاعر الحبيب الدائل حبيب الهمامي الله يرحمه، مع أحمد السلطاني، رابح المجبري، أظن كانوا يكتبون هذا الجنس من الكتابة في ويقرؤونه في الأمسيات وفي التظاهرات الشعرية. لكن كما قلنا في الحقيقة، مع انتشار قصيدة النثر وافتكاكها لمكانة مهمة في المشهد الثقافي التونسي، تراجع هذا النوع من الكتابة لصالح قصيدة النثر التي بدأ ثمة خلافات إلى حد العداء أحيانا، وهو عداء غير مفهوم، حول من يكتبون الوزن ومن لا ومن يرفضونه. لذلك تراجعت قصيدة القصيرة جدا بعض الشيء، ثم عادت في السنوات الأخيرة. رأينا وحضرنا تظاهرات تهتم بالقصيدة القصيرة مثل الملتقى في سوسة، هو لسد 3 أو 4 دورات، مدام راضية الشهابي اللي كانت تشرف على الشاعرة، دادا راضية الشهابي كانت تشرف على هذا الملتقى مدة 3 أو 4 دورات، وتوقف لا أعرف لماذا، وحضوره في الأمسيات وفي كما قلت حتى على مستوى الدراسات النقدية ما زال تناول النقاد لهذا الجنس من الكتابة بين ظفرين دائما ما زال محتشما
2: به. على كل حال احنا تويك باش نوصلوا لاخر فكره، ديما نقول وانت كشاعر وكناقد في نفس الوقت وكاتب، يعني الشاعر وهو عن انت حكيت على تجربه كتابه القصيده القصيره جدا في تونس اللي كاينها في المد والجزر ووضعياتها ملتبسه مرتبطه بسياق عام غير واضح، نتحدث عنه في وضعيات اخرى. المهم انه الشاعر صاحب القصيده القصيره جدا هنا، يعني كثافه الكلمات وكثافة المعاني تخلينا نقوله أنه هل يمكن للشاعر أن يكون قريبا من مرتبة الفيلسوف فنان لديه الجرأة في أن يطرح القضايا وفي نفس الوقت لديه الحرية الكافية في أن يطرق أبواب المسائل المقفلة والتي يرفضها المجتمع وحتى نرفضها نحن ونحن كذوات نرفض طرحها المسكوت عنه بصفة عامة؟ نقفل في الفقرة هذه بالسؤال هذا سيدي
3: كريم. الحقيقة السنوات هو تناقض حقيقة غريب بعض الشيء، يعني قبل 2011 كانت ثمة نصوص، أنا هنا أتحدث عن كل النصوص الإبداعية بما فيها الشعر والنقد والمسرح والرواية، كانت هناك نصوص تكتب بإيماء وبشفرات وبرموز، ولكنها نصوص كانت جيدة وكانت مطلوبة ويبحث عنها القارئ. بعد 2011 في ظل هذا الزخم الكبير من الحرية ومن الانفتاح أصبح النص حقيقة بعيد بعض الشيء، رغم أنه المجال أصبح مفتوح بقولي ما لم يكن باستطاعة الشعر والكاتب أن يقوله قبل 2001. شرطية الفجة إن صح التعبير الحقيقة أساءت للنص أكثر مما أضافت إليه. صحيح الآن نستطيع أن نكتب في كل المجالات في كل القضايا في كل، أنا دائما حذر جدا وأحتاط جدا بما يسمى التشهير والسب وهذا الحقيقة مرفوض سواء في الإبداع أو غيره، وهذا موقفي الشخصي، ولكن النقد وتناول المسائل والظواهر الآن وهنا ومعالجتها فنيا بطرق فنية إبداعية هذا مسموح ويمكن للكاتب أن يقوله وأن يكتبه، لكن يبقى بعض الكتاب عنده ما يسمى الرقابة الذاتية، وهذا يعود ربما لانتباء بعض المبدعين إلى طيار سياسي ما أو لحزب سياسي ما، وربما هذا يجعله يفكر بعض الشيء في بعض المسائل أو بعض القضايا التي تتعارض أو تختلف بعض الشيء مع انتمائه. لهذا أنا عندي حقيقة موقف شخصي وأدعو كل المبدعين أن يتنصلوا من الانتماء السياسي للحزب حتى يكون النص نصا حرا بدون قيود ولا ينتمي لأي طيار ولا إلى أي فكر سوى الانتماء للقضايا الإنسانية العادلة فقط.
2: به شكرا على كل حال سي مهدي عثمان تشعر وكاتب وناقد. مش نمر تويك في فقرة أيقونات إلى مختارات من كتاباتك أنت ونحكو فيها حديث الشعر والشعر والنقد والكتابة التي تبحث عن العمق والكثافة. فقرة أيقونات.
1: أيقونات
2: به سي مهدي عثمان، يعني اخترت لنا من كتاباتك، انت قلت ما كتبتش برشا في القصيده القصيره جدا، ولكن لديك محاولات مهمه جدا ولديك كتابات ودواوين، اعطينا خلي المستمع يتمتع في نفس الوقت يركز ويتامل معك في ما كتبت.
3: واضح وجاي. النص الذي سابدا به نص دون عنوان موضوعه الومضه.
2: قصيده قصيره جدا والموضوع النص هو الومضه.
3: هو الممضه بدون عنوان. أنا سيد الومضة أومض كزهرة تزهر في الليل تومض، تأتي الفراشات حولي إلى الضوء فتحترق.
2: هذه المحاولة الأولى، الفراشات تحترق، يعني عادة الفراشات يعني نسعى إلى حمايتها، لماذا هذه السوداوية؟ كان نرجع طبعا نسألك في العمق وأنت تتحدث عن احتراق الفراشات، المعاني الخفية ما خفية؟ كان المتلقي يقول لك لماذا الفراشات تواجه النار والاحتراق؟
3: الحقيقة لا تواجه، لأنه الضوء دائما مصدر إثارة ومصدر جلب. ومعروف أن الفراشات تذهب في اتجاه الضوء مثل ما تذهب في اتجاه النوافذ، في اتجاه الشرفات المفتوحة. طالما ثمة ضوء ثمة أمل أيضا، ثمة حلم، ثمة مستقبل. وهذه الفراشات إنما تأتي إلى هذا الضوء، كما نقول الاحتراق ليس بمفهوم الموت، ولكن الاحتراق هو للتجديد، هو لإعادة الحياة، هو للبعث.
2: إذن
3: الجديد والفراشات هو الفراشة طبعا، هي الحياة، هي الألوان، هو
2: يعني سورة الاحتراق هنا في معنى إعادة البعث من جديد، كان إعادة النظر إلى الحياة، إلى المستقبل، إلى الممكن.
3: هو الفينيق الذي يحترق ثم يعود.
2: مقطع آخر من كتاباتك.
3: ونحن نتحدث عن تعدد المواضيع، هذا موضوع آخر مختلف تماما. خيانة. 20 عاما أكتب الشعر وأبيع التفاح، حين تزوجتها احتكرت التفاح لنفسي وكتبت الشعر في غيرها.
2: هذه صورة شعرية إنسانية بطبيعة الحال، كذلك المتلقي هنا وهو يقرأ هذه الكلمات، هل قادر أن يسبح في عوالم التي عاشها الشعر؟ يعني المتلقي وهو يقرأ هذه الكلمات، هل يجد نفسه قادر على أن يرتفع إلى سماءات الشعر ويعيش معه اللحظة الإنسانية دي؟
3: والله ممكن طبعا، القارئ هو المستمع، هو أصناف يعني. قدرة القارئ، وطبعا نتحدث عن مستوى تلقي، يختلف طبعا من شخص إلى آخر. وهذا النص الذي قرأته يتحدث عن الشاعر الذي ما يكتفي بزوجة، وإنما النص بالنسبة إليه أو المرأة بالنسبة إليه هو عالم النص وعالم الكتابة، هو العالم الذي لا ينتهي.
2: ده فماشي مقطع آخر من كتاباتك.
3: رحيل مؤجل. كلما أشم عطرك في محطة تفوتني كل القطارات، أؤجل سفري حتى تغيري عطرك.
2: أنا مش نسألك سؤال، يعني من ديوان واحد ولا من دواوين مختلفة الكتابات هذه، المقاطع هذه؟
3: هي لا، هذه من دواوين مختلفة طبعا. هناك بعض النصوص التي كتبت بعد، لأنه كما تعرف خوي كريم، المجموعات الشعرية، الإصدارات الشعرية كانت 2010 على العشق مثلا، كان 2010 وصية الوردة اللي هو قرص صوتي زاد كان 2010. حصير المجموعات هذه كانت في البدايات يعني، وطبعا التجربة

0: معبرة، ونسعى إلى نحن في الحصة دي أنه نشاركك معانيها وكثافتها.
1: والله والله ثم نص انا لا احفظه، طبعا انا كتبته تقريبا عنده 10 او 12 سنه كتاب هذا، النص هذا عنوانه عناد. اصدق انا كنت لا اقول اتصور، ولكن ثم شيء دفعني لان احضر هذا النص امامي، ولم ينشر، لم ينشر في اي قصر في اي في اي كتاب في اي مجموعه وفي اي جريده. وسأقرأ هذا النص كما قلت، تعود إليه بين الحين والآخر، لا أعرف لماذا لم أنشره إلى الآن. سنقرأه هو، هذا لا ينتمي القصيدة القصيرة جدا، ولكن نص قصير أطول بعض الشيء من النصوص التي قرأتها.
0: به هو باش يكون في خاتمة الحصة نتاعنا. تفضل سي مهدي.
1: النص عنوانه عناد. تشرق الشمس من كفها، كفها ظل قلب الذي تاورته الشكوك كما قلبها، ما استحى بل تمادى عنادا وما لان خوفا وأفشى لكم سرها. قلبها مثل قلبي عنيد، وعندي عناد كما قارب يدفع الموج والريح كي يدرك أرضها. كيف قلبان في ضفتين مدى بين عشقيهما، سافر في العناد وتعانق. شكرا.
0: شكرا سي مهدي عثمان، وانت شاعر وانا كاتب وناقد الحقيقة، دفعتنا الى مناطق بعيدة جدا من حيث المعاني والكثافة، ولكن كذلك جعلتنا نشاركك اعمال لم يقرأها احد، ولكن هي الحقيقة معبرة جدا. الحقيقة احنا اليوم في حصة الفنون الوجيزة حبينا ان نطرح نقاش حول القصيدة القصيرة، والقصيدة القصيرة جدا، ونبحث في المعاني وفي الكلمة التي يمكن ان تكون فيها كثافة فلسفية أنطولوجية وميتافيزيقية، وكذلك كثافة فيها الكثير من المشاعر والأحاسيس، كثافة بطبيعة الحال هي إنسانية. شكرا سي مهدي عثمان، أشكرك على هذه المداخلة الرائقة والشيقة والمحمولة بعطر الشاعر النقي.
1: شكرا مرة أخرى أخوي كريم.
0: إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة. إلى اللقاء.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية تؤكد تقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 93% وتوزيعه بنسبة 70%. قطع دوري للكهرباء من الساعة 9 ليلا إلى منتصف الليل وعلى فترات متقطعة في عدة مناطق وفق بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم غد، مؤكدا توفر المحروقات وعدم وجود أي إشكالية على مستوى المخزونات. إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية بوزارة الصناعة، وذلك في إطار تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. تراجع نسبي في درجات الحرارة خاصة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية ثم بقية الجهات يوم غد السبت. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين، ووزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصف العملية بالناجحة. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يصرح اليوم أن السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرف لبنان بدخولها مفاوضات مباشرة مع العدو، مشيرا إلى أن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام بمذلة للعدو من دون أي مقابل. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول سنفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم، وعلى أمريكا رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالنا وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مجلة المتوسط. بعد قليل مش كون حاضر معنا زميلنا شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية لمواكبة عناصرنا الوطنية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تورنتو الإيطالية. قبل هذا قبل ما نرحب زميلنا شهير الكافي نرحب كذلك بصديقنا والاخصائي في الالعاب الفرديه سي شكر بالحاج تعودتوا به في مجله المتوسط. سي شكر مرحبا بك، مساء النور.
2: اهلا وسهلا لطفي، مرحبا بك وبجميع مستمعي الاذاعه الوطنيه.
1: شكرا لك سي شكر. نمشيو الى تورنتو الايطاليه وين مبعوث موجود مبعوث الاذاعه التونسيه زميلنا شهير الكافي. مساء النور شهير، اهلا وسهلا بك بعد يوم شاق.
3: مرحبا بك لطفي، تحية من جديد لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية. تتواصل التغطية بطبيعة للألعاب المتوسطية حتى يوم 3 سبتمبر. البعثة التونسية إلى حد الآن قاعدين نزيدوا بالميدالية كل يوم، نتمنى أن الأعداد يرتفع بالنسبة للميداليات، وآخرها اليوم اللي كانت الفضية في الجيدو لأميمة البديوي في وزن أقل من 48 كيلوغرام. بعد شوية نرجع للتفاصيل. لكن الجديد فيما يخص كرة اليد السيدات أنه بعد الانتصار اليوم أمام كوسوفو في الجولة الرابعة وهزيمة المنتخب الجزائري منذ قليل، رسميا منتخبنا في الدور النهائي، يعني أقل شيء ضمننا فضية في كرة اليد السيدات كما ضمنها أيضا في كرة القدم اليوم اللي كانت مباراة دور نصف نهائي أمام إيطاليا ومباراة متميزة لعناصرنا الوطنية. مباراة لعبة الصباح في طقس حار أمام جماهير المنتخب الإيطالي في ملعب جديد ما لعبش فيها المنتخب ولا مباراة ولا حصة تدريبية، وأيضا بعد ما كمل شوط أول منهزم 1-0 يعود في الشوط الثاني بثلاثية كاملة. هدف التعادل كان بإمضاء علاء الدربالي اللي رجع المنتخب في توقيت 60 دقيقة لعب في وقت متميز، وبعد أكيد شفنا بقية الأهداف هات نسمو علاء الدربالي.
4: والله الحمد لله يا ربي، هذا كل شيء من فضل ربي سبحانه وتعالى. مالقري قبلنا بونت وبكري برشا دقيقة 20 ما لاشينيش، دخلنا في الميتو عطانا الكوتش لي كونسيني والحمد لله طبقناهم في التيران. مش بسهل تكور أربع ماتشويات في 10 أيام كما هكا في السخانة ذي وفي التمبيراتور ذي. الحمد لله يا ربي الأولاد كانوا رجال، عاونت صحابي بلي نجم بعد في التعادل ونهدي هدف التعادل هذا لدارنا وعائلتي الكل، بابا وامي واخويا ديما سيبورتيو فيا، وان شاء الله روحوا كان بالذهب نقبلوا كان بالذهب ان شاء الله.
5: علاء ذكرنا بونتو التعادل، كيفاش خممت كيفاش حطيتها كيفاش جاتك وقتها الفكره باش في ظرف ثواني؟
4: والله الكره ديما محضرين لنا احنا من قبل فني، حتى في لونتلمو كاتبه باش تجي كيكا حديتها لوبي وربي وفقني وان شاء الله ديما ربي معنا دعوه لميمه هذيك ان شاء الله.
1: نرجع معك شهير، دعوات لميمة
3: دعوات التوانسة الكل أكيد مع المنتخب الوطني التونسي على الدربالي بعد سليم الخضراوي اللي باش نسمعوه زادة ويحكي على بقية زملائه وعلى المباراة.
6: الحمد لله مستعد باش ترجع على إيطاليا في إيطاليا، صحيح كنا خاسرين من الأول بعد الأولاد الكل بالحق كانوا رجال عباد تلعب على خاطر بعضها، اليوم نتصور الناس الكل شافت وعرفت اللي عندنا جروب باهية وجروب تحب بعضها وتحارب على خاطر بعضها، واحنا من اللي جينا معناتها من اول نهار باش نشاركوا نعرفوا روحنا اللي احنا نستحقوا فينال، وان شاء الله في الفينال باش نجيبوا ذهبيه ان شاء الله.
5: شفنا رغم التعب الكبير والسخانه والجمهور والظروف الكل عرفنا كيفاش نربحوا المباراه هذه.
6: الحمد لله حضرنا ماتشواتنا الكل كما يلزم معناتها، وان شاء الله ربي معانا في الفينال وان شاء الله بقدره ربي باش ننزلوا نفرحوا تونس الكل.
5: الوعد منك انت بالميداليه الذهبيه
6: ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله، كله معناتها توفيق كان من عند ربي ان شاء الله ربي يوفقنا ونهزوها ان شاء الله.
1: ان شاء الله على شلال الميداليه بذكريات 2001
3: الخضراوي بالذهبيه. ونكمل مع قائد الفريق محمد أمين علالة اللي عنده اليوم الباس ديسيزيف اللي جابت الهدف الأول، يعني كانت من أقدامه هو واحد من أفضل الملاعبية محمد أمين علالة في المنتخب الوطني التونسي.
7: بالمناسبة ذي نحب نشكر أصحابي الكل باللي بدأ وباللي كملوا، على خاطر تدخل خاسر واحد شيء تدخل متون ثاني يتمرك 3 بونتوات، هذي ما تدخل كان في بوت شخصية متاع الكيب والمونتال متاحهم القوي، دخلنا في الفستير حكينا مع بعضنا عملنا ديسكور بي عارفين اللي نحن شنعملوا زيميتون شنعملوا رياكسيون مركي لنا الأول قدم تاكزين وزدنا ثاني وثالث الحمد لله أكثر جوالت لكل الناس لكل تاكلي الناس كل تجري الناس كل تلعب على الشعار بروحة كبيرة جرينتا كبيرة من اللي داخلين تورنوا عنا أوبجيكتيف نحب نفتحوا الشعب التونسي توا فرحة متاعنا توفى كي نخرجوا بالفستير عنا فينال شركزوا فيه ان شاء الله باش فرح الشعب التونسي ان شاء الله.
8: اليوم شفنا احنا وقت اللي المنتخب خاسر واحد بلاش كنت تدز انت في اصحابك وكنت تعطي فيهم في لي كونسيني وحتى شفنا الباس تاع الهدف جات من عندك انت.
7: الحمد لله يا ربي ديما واحد يشجع اصحابه يموتيفيهم باللي نجم بالتاكل بالكلمه بالدزان. نحن جروب بركة اللي يتيح شوية لازم تفايقوا من تالي هذيك باش تبني الجروب وتقرب لبعضها وكله لحمة بركة. عنا جروب بيه الناس كل تحب بعضها الناس كل قراب لبعضها اللي كما قلت يتيح شوية تفايقوا الحمد لله يا ربي هي القوة نتاعنا قوتنا في بعضنا الناس الكل مش فرديات نحن قوتنا جماعية.
8: السخانة ظهر لي ساعدتنا احنا أكثر من هم.
7: نحن تو ثلاثة احنا نلعبوا العشرة متاع الصباح في سبع أيام أربع تراح الأعذار هذوما عملنا ما تكلمنا عليهم بالعكس نبنيهم قوة في التيراع وزدونا كان عزيمة إن شاء الله وروح
8: الفينال. ما شكون تحب تزير ولا المغرب؟
7: نحن مركزوس في اللي يجي نحن نخمو كان في رواحنا كنا نبدأ في نهار وحاضرين لهم يفقدوا من حد.
1: برافو محمد أمين علالة من كوادر هذه الفئة العمرية بالنسبة للمنتخب الأولمبيا بخلاف أنه ليدير في في في في في في المنتخب يعرف يحكي شهيرة
9: برشا من لاعبيه صغار في الحقيقه صحيح. ولكن ايضا عندهم ماخذين مسؤوليه في المنتخب الوطني صحيح. التونسي وكانوا حاضرين حتى في بعض المباريات يتكلموا عادي من غير حشمه من غير خوف وان شاء الله هذا يتجسم على الميدان. المنافس نتاعنا المرتقب لطفي ممكن برشا باش يكون الجزائر صحيح. اللي كمل الشوط الاول متقدم 1-0
1: واحد بلاش على
9: المنتخب المغربي. منتخب جزائري في الحقيقه هو من اقوى المنتخبات وشفناه حتى في بعض اللقاءات اللي لعبهم ممكن اقوى من المغرب. ننتظر على كل الشوط الثاني وفي الاخير هي باش تكون مباراه اجوار سواء مع المغرب ولا مع الجزائر مباراه عربيه عربيه مباراه افريقيه افريقيه نجم نسميها عديد التسميات ولكن اللي يهم في الاخير هي كل ميداليه ذهبيه هذيك وقت نطلعوا على البوديوم ونبداو نحتفلوا ان شاء الله من ايطاليا حتى نوصلوا للتور
1: شهير. بعد شوية مشارجة معنا شهير الكيف شنو رأيك سي شاكر بهذا الإنجاز إن شاء الله أولادنا بذكريات 2001 تكون الميدالية المتوسطة بالنسبة في كرة القدم.
2: تبارك الله فريمون الحقيقة سورتو الظروف اللي يلعبوا العشرة ونص وقت نحن تسعة ونص في صحيح. إيطاليا مسهل اللي تسمع في الجروب قاعد يتكون بشوية الشخصية متاعو
1: كاركتير فما
2: الكاركتير يعطيك المدرب هذاك
1: يعطي صحة نيس بوجلبان
2: تبارك الله عليه تحس اللي هذيك قوة الفريق كي يبدأ في تظاهرة كين هكا تتكون الشخصية والسفير من الشخصية عندهم الشخصية ما السفير والربح يجيب الربح
1: أما والجروب مزيان الربح يجيب الربح كما قلت والعمل يعني التفكير في المباراة القادمة قال لك ما يهمناش شكون يجي الجزائر المغرب يهمنا في رواحنا بالنسبة لنا نحن قدامنا الميدالية الذهبية وتشريف تونس ورأي تونس إن شاء الله ونسمع النشيد الوطني والعودة بهذه الميدالية الذهبية
2: إن شاء الله. حبيت نقول
1: فضل
2: كان نزلنا شهير ما خليناش قعدت نشوف المنتخبات
1: أيوة.
2: في كرة أيوة. القدم الحقيقة أيوة. شفت المنتخب الإيطالي مثلا راهو أعمار متاعه تسرح ما بين 16-17 سنة الموين داج متاعه أقل من 17 سنة المنتخب التونسي الموين داج متاعه شوية فوق 20 سنة
1: صحيح.
2: كلهم ما بين 19-21 المنتخب الجزائري كيف فاس 20 سنة المنتخب المغربي 18.5 على ذلك ترى الجزائر تو فوق المغرب
1: صحيح.
2: عنده قيمته راهو مثلا نحن تو نشوفوا كينا نلعبوا احنا اسبوار احنا تو اسبوار نلعبوا مع الكادي مش حتى مع جيلو تاع ايطاليا دونك ردوا بالنا
1: والتقييم والملاعبيه اللي يلعبوا في موجودين حتى في الفريق الاكبر ايضا يعني كما ريان عنان لاعب النجم الرياضي الساحلي اللي سجل هدفه الثاني لاعب من الاساسيين الموجودين في تشكيله النجم الموسم الفارط من أبرز اللاعبين في البطولة
2: هذيك هي توكي يرجعوا لهنا لتونس يلزم يكونوا في الفرق متاعهم معناها موجودين يلعبوا خاطر من بعد هالنتائج هذه وبعد هالكونفيونس اللي خذوها في رواحهم ما يلزمش يقعد على البنك الجوار يلزم يواصل يلعب باش يبروغريسي تكنيكمون وتكتيكمون وفيزيكمون باش يكون حاضر. احنا شنو الهدف الكبير تاع كل من الفريقات؟
1: صحيح
2: تاع معنا تطعيم الفريق
1: الاول
2: وخاصه الترشح للالعاب
1: الاولمبيه. هذه هي الفئه العمريه ان شاء الله. بالنسبه تو بعد شويه يرجع معنا شهير الكافي كذلك مش نحكيه على الجيدو الميداليه الفضيه للبطله اميمه البديويه في وزن اقل من 48 كيلوغرام. شكرا
2: اميمه ما قصرت.
1: بيه نرجع لشهير الكافي السي شاكر تو بعد نعقبوا على الجيد. ومرحبا شهير من جديد.
9: نرجع من جديد لطفي كنا مع تصريح اميمه البديوي ما نعرفشني هل شيخ روحه سمعناها ولا مازلنا؟
1: لا مازلت حتى اميمه مازلت جوست كملنا خذيت بعض الدقائق مع السي شاكر على كره القدم ثم مش نحكيه على الجيد. تفضل يلا
9: خلنا نبداو بتصريح اميمه البديوي بعد تتويج بالميداليه ثم بعد نسمع المدربه نهال شيخ روح.
10: الحمد لله اليوم ما حصلتش الحظ الذهب فضه الحمد لله على كل شيء ان شاء الله جاي خير الحمد لله. واحد معناها ما كانش يدخل فينال حاجه باريه فينال مع تركيا ليفو برشا معناها صراحه عمري ما لعبت معاها معناها يمكن شويه ستريس وحاجات بسيطه معناها حقبه اللعبه وقال ان شاء الله جاي خير ان شاء الله المره الجايه بفضل ربي نلعب معها ونربح. هذه لعائلتي والكوتش نتاعي سيانيس ومدام نهال معناها اختي الناس اللي نسحب كل اللي عاونوني خاصة في تونس ناس نزلت معانا وإن شاء الله جاي خير وإن شاء الله غدوة نشوفوا الذهب إن شاء الله أصحاب الكل يلعب بالباهي وعلم علي عادي في موسيقى الكل.
1: برافو أميمة البديو
9: بدأت بالفضية وأصحابها يكملوا بالذهب ومدام موجودة معاهم بطلة سابقة اللي هي مدربة نهال شيخ روحه نستناو نتائج إيجابية هات نكملوا بنهال شيخ روحه.
11: كسرت أميمة اليوم لعبت معناتها ربحت الجزائرية بريمير تور دومي فينال مع الطليانية زادة كان دومي فينال ماهوش ساهل الحمد لله ربحت زادة في تركيا مع تركيا الحقيقة شوية الأزربيت رزربوا في الشيدول عطوها لها في الجولدن سكور في الوقت الذهبي قلها مبروك أميمة الميدالية هذه خاطر أنا فرحانة بك برشا. الألعاب المتوسطة اللي فاتت عملت ميدالية برونزية الألعاب هذه عملت ميدالية فضية والحاجه الباهيه اللي انا فرحانه بها خاطر النيفو نتاعها تسمى عالي برشا خاطر كيما الطليانيه والتركيه نشوفوهم يتكلاسيو في الجراند بريات الحقيقه في المونديال ان شاء الله نحضروا على شلال بطوله العالم وما فما حد شيء صعيب تتوج على خاطر بطوله عالم الفت وما متعديه دو تور معناتها خطوه اخرى تدخل لانكار كيما تعرفوا احنا ما يعاود روبي شادي ما يدخل لانكار الحقيقه الميداليه هذه بطعم الذهب ما حبينا نزله ذهبيه باش النشيد الوطني التونسي ما ان شاء الله غدوا عندنا اربع عناصر ان شاء الله على شلي ديما انا متفائله ان شاء الله نتوجوا بالذهب ونسمع النشيد الوطني التونسي عندنا مرام جمهور 63 كيلو عندنا سوار الذوادي بي 78 وعندنا اريج عقاب مو 78 وعندنا قصي بنغرس مو 100 ان شاء الله هذوما ان شاء الله يجيبوها جريتا وقليب وان شاء الله نجيبوا الذهب لتونس ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: ما احلاها كلام البطله نهال
9: ان شاء الله تكمل بالطبيعه غدوه والايامات الجايه باش نكمل معاك في باللي صار اليوم في بقيه الرياضات في الرمايه تصفيات البندقيه الهوائيه 10 متر علاء الدين العزيزي كامل في المركز 22 في الاشرعه ايضا ايناس القماطي تواصل اليوم الثاني ومازالت السباقات 3 ايام اخرين بالنسبه لها ايضا في الكره الطايره المباراه الاخيره لمنتخب الكابر وكان ضد البرتغال ربحها 3-0 ومنتخبنا يكمل في المرتبة الثالثة ولكن للأسف ما يتأهلش للمربع الذهبي مع تأهل فرنسا وإيطاليا في الصدارة وأيضا المركز الثاني. وفي التنس حاليا ما زالوا يتلعبوا مباريات دورة ثمن النهائي الفردي وسام عبد الرحمن ضد تركي مير وعزيز الواقع ضد تركي دوران مباريات هذوما أوقع تأخيرهم تقريبا بساعتين باعتبار طقس حار جدا هذاك علاش مباريات شتوفة في الليل بمخر وان شاء الله غدوة الصباح نلقاو النتائج نتاعهم وتكون المتابعة في الرياضة.
1: يعطيك الصحة مشكور جدا على الركاب هذا شهير الكافي موجود في مدينة تارانتو الإيطالية لمتابعة فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مشكور جدا زميلنا شهير الكافي للتكزينة إن شاء الله إلى اللقاء. نرجع معك سي شاكر بالحاج اليوم برافو أميمة البديوي في الجيدو
2: ما قصرتش أميمة كما قالت نهال بعد البرونز نتاع وهران
1: صحيح.
2: في 2022 حسنت ترتيبها
1: ولا.
2: وطلعت عملت الفضة حبيت نقول اللي فوزها في الربع النهائي على الجزائرية قالينا معناها بالإيبون حاجة عادية خاطر هي بطلة إفريقية
1: بطبيعة الحال.
2: في نصف النهائي ربحت جوليا، ربحت الإيطالية جوليا جيجليوني اللي هي مرتبة 28 عالميا، وأميمة المرتبة 30 عام عالميا، معناها وفي بلادها هذايا خليها عملت نص نهائي رائع وترشحت للدور النهائي أول مرة في الكارير متاحة. بعد جيت مع تركيا بدير، بدير هذه مصنفة 12 عالميا، معناها لا لوجيكا يتي ريسبكتي اون فان كونت، معناها الترتيب العالمي تركيا مرتبة 12 أميمة البديوي 30 لوجيك ريسبكتي. حبيت نقول اللي منتخبنا متاع الجودو يستنى في أول ميدالية ذهبية متاعه في الفتيات وفي الفتيان، معناها تو احنا رانا هزينا كان ثلاثة ذهب بركة من اللي بدينا نشاركه في العاب المتوسطية في الجودو. أنيس لونيفي، بن عمار، وعام 2009 البرهومي ريت البنات مهزوش الذبنا 2009، اليوم كنا نتوقع ونستناو عنا مدة 2009 معناها 17 سنة. الحصيلة متاعنا بناتنا واحدة ذهب كما قلنا لهاجر برهومي، اليوم أميمة ربحت الميدالية التاسعة فضيا وفضية 11 برونزية، معناها اليوم هي في الفتيات هدات تونس الميدالية رقم 20 في الجودو. الجودو اللي هو توا في التوتال الكل عنده جودو 3 ذهب 14 فضة و25 برونز، معناها عنده 42 ميدالية منهم 20 الفتيات ريتا.
1: برافو.
2: 22 ولاد 20 فتيات، فما
1: أي ثم التسابق وتلاحق
2: يعطيك صحة. ممكن غدوة كي تكمل الجودو في الفردي نلقاو بنات والولاد، خاطر غدوة عندنا ثلاثة بنات شطر وولد بركة، دونك ممكن غدوة نوليو عندنا فرد ميداليات، عدد ميداليات فتيات وفتيان من اللي بدينا نشاركوا في الألعاب المتوسطة. حاجة مهمة حبيت نذكرها اللي
1: صحيح
2: أول فتاة
1: أرقام هامة جدا
2: عايشة أول فتيات هزوا ميداليات برونزية، روضة الشعري 56 كيلو ونسيرة التراكي 61 كيلو، هذا في عام 97 في باري، وقتها دخلوا في البرنامج متاع الألعاب المتوسطة يدخلوا الجودو النسائي. تبارك الله تونس من غاديكا تعمل في الميداليات معناها المتوسطية، وما نساوش عالمية مع هدان الميلاد ومع نهال شيخ روحو اللي عندهم كل واحد ميدالية برونزية عالمية.
1: هذا بالنسبة للجودو.
2: غدوة فرد ماذا مادام نحكيو عن الجودو، راهو غدوة عنا زادة مرام جمور في 63 كيلو باش تلعب ضد برتغالية اسمها فيالو برا، ومن بعد عنا إيريج عقاب باش تلعب في الربع النهائي مع 10:45 دقيقة في تحت 78 كيلو ضد يما البوسنية يما السيرية، من المفروض هي أقوى البوسنية. عندنا كذلك قصي بن قرس مع 10:04 تحت 100 كيلو، هو باش يلعب مع الفايز هذا كذلك من توميكش من مونتينيغرو والزيكاج من كوسوفو، ومن المفروض بتاع الكوسوفو هو اللي باش يفوز، دونك باش يلعب ممكن مع السيكاج. عندنا كذلك سوار الذوادي اللي باش تلعب مع الفرنسية غراس استير لاو الفرنسية، الترتيب نتاعها 45 عالمية. هذايا بالنسبة لبرنامج غدوة للجودو، صعيب الحقيقة بصراحة ذهب في ظل التراج اللي كنا نشوفه فيه، إن شاء الله يعملوا ميداليات. ممكن أقرب واحد ممكن الذهب قصي بن قرس، ان شاء الله يعمل لنا نتيجه كبيره، هو لو سول ريبريزونطون تاعنا في الاولاد، خاطر عندنا احنا في مشاركه فتاه واحد قصي واربعه فتيات بدات اليوم كما قلنا
1: اقرب ذهبيه ثالثه وقتاش سي شكري.
2: ان شاء الله والله شوف الرياضه متعرف اولادنا وبناتنا الحقيقه قطع النظر على التحضير،
1: مش مقصرين
2: معناها يعملوا المستحيل تو بوسيبل معناها
1: شاديو تونس
2: قصي قصي اللي كابابل حتى كان خسر تيتر افريكا نتاعه يجم يرجع ويجم يفوز ويعمل كيما بن عمار عام 2018 عملنا مواجهه كبيره ميداليه ذهبيه. تصور احنا في ملي بدينا نعملوا الالعاب المتوسطيه في الجيد وهزينا زوز ذهب بركه في الرجال، انيس لوني في 2001 و2018 بن عمار، دونك غدوه كي يجيب الذهب ما يباغتنيش اطرح صعاب منافسين ماهمش سهلين في تحت ال 100 كيلو. من مصر، من سلوفينيا، من الجزائر، من فرنسا، خاصة من البرتغال ومن قبرص، من صربيا مرتبة 30 من صربيا، من اليونان كما قلنا كوسوفو، المونتينيغرو، معناها كما تقول حتى من المشاركين أكثر من الفتيات. هذا فما محسوب كما تقول أنت 13 مشارك أبارو، هو معناه هو 13 على ذاك تصعب، مش كيما يبدأوا يشاركوا 9 و 8 أسهل الأمور. دونك هو بشبدأ غدوة إن شاء الله الربع النهائي ترتيبه العالمي يخليه يكون معفى من الأنويتين ويدخل إن شاء الله الربع النهائي. إيش حبيت نقول زيادة بالنسبة للفتيات متاعنا، وإحنا الحصيلة متاعنا اليوم بعد الفضية زوز ذهب وأربعة فضة و9 برونز، 15 ميدالية.
1: صحيح.
2: البارح وقت كنت محبيب كنا 7-7 بنات ولاد، اليوم بالميدالية متاع أميمة
1: 8-7
2: دونك الفتيات 8-7 به المقارنة هذه نعملوها حتى آخر الألعاب نشوفوا
1: تسابق وتلاحق بين البنات والولاد.
2: غايب الذهب في الفتيات، في الولاد عنا معناها أشرف الزواوي ذهب وعنا فراس القطوسي ذهب، لكن في الفتيات غايب الذهب، عندهم كان 3 فضة و5 برونز. إن شاء الله يجي.
1: علاش ليه؟ علاش ليه؟ أولادنا في الفوت ذهب، وكذلك بناتنا في الهوند ذهب. هذا هو يعني ثم بوادر باهية، تونس قاعدة توصل للنهائيات سواء موجودين في الألعاب الفردية أو الجماعية. هام جدا هذا المعتز في شكلك ولا
2: صحيح،
1: رانا كنا إلى حد الآن موافقين جماعية في الرياضات الجماعية مع دل كرة الطائرة اليوم كما قالك شهير ما نجموش يتعداو، لكن كذلك قاعدين حتى في ولادنا في العالم الفردي نوصلوا الفينالات.
2: شو يعطيك الصحة اللي جبت على كرة الطائرة، حبيت الحقيقة معناها نعمل كومنتير على كرة الطائرة. شو لطفي باش نعطيو الناس حق هو التقييم، راهو نردوا بينا قلنا قبيلك كرة القدم رانا نلعبوا مع إيطاليا 16-17 سنة.
1: صحيح.
2: اليوم كي تشوف انت التورنوا نتاع الفولي ما ترشحناش كملنا 30، راهو في التقييم حتى كما تلعش على البوديوم وتعمل انت تربح صربيا 3-2، تربح الجزائر 3-0، تربح البرتغال 3-0، تخسر
1: عملت باركور مزيان يقولوا نحن
2: صحيح، تخسر مع فرنسا معناها ليكيب اونتي شامبر تاع فرنسا، ما جاتش الجونيور فرنسا، ما جاتش الكادي فرنسا، جات معناها اكابر، اما نقولوا احنا ليكيب بي اللي هي باش تعمل في المنتخب الفرنسي تاع العاب 2028. دونك ريت نقول اللي مثلا منتخب كورتليت مشى بفريق اوسط
1: صحيح،
2: ما ترشحش معناها للنصف النهائي، ما نقول دونك المقارنه ما تجوزش على خاطر كل رياضه وعندها اختصاصها، خاصه وعندها شكون قاعد يشارك لي زادفيرسير، خاطر احنا ما نلعبوش وحدنا دي زادفيرسير
1: معنا منافسين
2: فوالا. دونك على ذاك انا الراء اللي كره اليد يكونوا في فريق مستقبل يشاركوا قاعدين باش يحسنوا معناها الاداء تاعهم في الصيف. تعرف الصيف ما تلقاش مباريات راهي وديه باش تلعب، دونك الدوره هذه راهي الاهداف نتاعها بعض ساعات كاينها دوره دوليه تحذيريه.
1: صحيح.
2: معناها فرصه باش الشباب هذا مادام توا في فتره ما يقراش في عطله الستاف يجم يخدم معاه صباح وعشيه وكل يوم وكل شهر.
1: مازالوا عندنا 3 دقائق برنامج الغد، يعني سي شاكر لو تسمح
2: برنامج الغد قد حكينا
1: على الجيدو
2: على الجيدو ولا. حبيت
1: أي.
2: شكرا. عندنا غدوة في الرماية ألفة الشيرني وهيفا بوحريزي يكملوا مشاركتنا إن شاء الله مع 9 و4. عندنا كرة الطائرة يلعبوا على المرتبة 5 و8 يلعبوا غدوة مع كوسوفو، ومن بعد يلعبوا على المرتبة الخاص كي يربحوا إن شاء الله يلعبوا ضد إيطاليا ولا قبرص. عندنا كذلك ناس القماطي اللي اليوم هي كل يوم فما دو ريس يصير زوز مسابقات اليوم. في المسابقة الرابعة كملت الأولى وفي الترتيب الكل معناها
1: في السباق الأشرع
2: الأشرع ناس القماطي توا هي في المرتبة الرابعة، معناها قاعدة تقرب البوديوم. عملوا 4 سباقات، السباق بتاع البارح الأول كملت 9، الثاني كملت 7، اليوم السباق الثالث الرابعة،
12: والسباق الرابع كملت فيه الاولى، معناها تطلع قاعده بقوه
1: ترفع في النسق نتاعها
12: غدوه مرتاحه ان شاء الله، ويرجعوا بعد عندهم 10 سباقات يرتاحوا غدوه ويرجعوا يعملوا زوز سباقات، وبعد غدوه زوز اخرين، وبعد النهار الاخر يعملوا زوز اون فان كونت يعملوا 10 سباقات، وفي الاخر الترتيب يخرج
1: صحيح.
12: عندنا كذلك ما نساوش في تنس الطاوله زوجي مختلط وسيم السيد وآلة سعيدي، آلة سعيدي 15 سنه اصغر معناها عضو في الوفد التونسي، هي آلة سعيدي غدوه تدخل مع وسيم السيدي. عندنا كذاك الباسكيت 3-3 نلعب غدوه مع تركيا في الفتيات، ونلعب في الرجال مع ايطاليا. عندنا حكينا على الجودو كملناه دونك هذا هو براتيكمون البرنامج نتاع غدوه، متابعه للجودو خاصه على الميداليات، في انتظار كما قلت معناها الميداليات الذهبية تحت، خاصة شفنا اليوم كيفاش المنتخب المصري وصل للعشرة ميداليات ذهبية، منتخب المغربي ولا قدامنا في الترتيب العام بأربعة ذهبية، والجزائر زادك جات قدامنا ولات بزوز ذهب وخمسة فضة وعشرة برونز، احنا تو في المرتبة 13 من اللي كنا في المراتب 10-11، ان شاء الله غدوة نتفاداو الامور هذه كل ونحسنوا الترتيب نتاعنا معناها
1: من حيث الميداليات. يعطيك الصحة، مشكور جدا سي شاكر بالحاج، نكملوا مجلة المتوسط ان شاء الله لتكم زين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الى اللقاء.

0: البحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: شاف لون.
1: محمد الحداد
2: حط بريكدانا في الزر ويس مصري وشتر حط بريكدانا في الزر ويس مصري وشتر كزوزا وكويل وثمر وقصد ربي للأمة.
1: محمد الجراري زرد

0: تونسية 100%. لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل عملية التسجيل في منظومة الحياة المدرسية والمركز الوطني لتكنولوجيات التربية يقول أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل إلى حد اليوم. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن الوزارة على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع بداية من الأول من سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظم فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي في 12 من سبتمبر المقبل بتونس العاصمة. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وطيلة 3 أيام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. وإلى آخر أخبار العالم، مصدر أمريكي يكشف أن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لشن عملية عسكرية واسعة النطاق بمرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبعد محادثته مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر يقول إن على أمريكا أن تدرك حقيقة بسيطة، وهي أن الضغط لا يجدي نفعا، وعليها أن تبني الثقة وتتحدث باحترام وتعترف بحقوقنا وتلتزم بتعهداتها. وختاما، الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي يهدد بتكثيف هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، مشددا على ضرورة أن تعظم أوكرانيا استخدام الأسلحة لصد الهجمات الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس على موجاتنا من توا حتى للنص الليل. أكيد ينتهي الصيف وتنطفئ أضواء بعض المسارح وبعض المهرجانات الصيفية، ولكن يبقى من موسم المهرجانات الصيفية الحكاية، وتبقى بعد آخر تصفيقة أو بعد آخر نغمة هو الحنين، وما يبقى بعد رحيل الفنانين والجمهور هي الذكريات. حبينا تكون مصافحتنا معاكم في ليالي تونس، عودناكم بالمهرجانات وبإيقاع المهرجانات، نرجع شوية للسهريات وللحنين، وزاد في جزء آخر من سهرتنا رحلة مع أديوات الفنية المعروفة سواء كانت الشبابية أو القديمة. على كل هذا إجمالا ليالي تونس اللي أمنوا تقنيا فاتن حسني، وتحية لزميلي رامي الماجوري معكم في التنسيق نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. النغمة التونسية زادة حاضرة هذه الليلة بمجموعة من الأصوات التونسية اللي تحقق في انتشار عربي. يلا نبدأ بالجزء الأول من سهرتنا مع ديوهات اللي نجحت في تاريخ الموسيقى العربية. مش نسمعوا إليسا مع فضل شاكر، مش نسمعوا أنغام مع تامر عاشور، مش نسمعوا مروان خوري مع إلين لحود، مش نسمعوا راشد الماجد مع أمل ماهر، وبرشا برشا برشا ديوهات. وما ننساوش الديو الكبير اللي جمع ثنائي الحب والفن، رحلة كانت ذهبية مع الأعمال الموسيقية مع وردة الجزائرية وعبقر الموسيقى العربية بليغ حمدي. يلا نخليكم مع الأنغام في هذا اللقاء، وما ننساوش المختارات الغنائية الخاصة بالمهرجانات الصيفية معاكم عد الموجة على الوطنية. وين ما يوصلكم صوتنا، نعرفوا الطقس سخون شوية، نسمة توا بدأت تتغير اليوم كما قالونا في فقرة أحوال الطقس، شوية شوية ويتحسن الطقس وإن شاء الله يتحسن المزاج وإن شاء الله تتحسن الأوضاع ويبدأ الماء موجود. فقط شوية نحبوا بعضنا ونخليه الأولوية للناس اللي تستحق الدعم. احنا في لقانا معاكم ندعموكم ونحاول ننسونكم بمختاراتنا الغنائية. خليكم مع إليسا وطبعا ديوات المعروفة في المشهد الموسيقي العربي وفضل شاكر.

0: يا ريتك فهمني، صوت أنغام، صوت مصر، هكا حبولها اللقب الذي أثار الجدل على كل. احنا سمعنا صوت أنغام وحدة، ولكن في إطار ديوات الفنية حبينا نحكيه على الديول الغنائي اللي هو مش مجرد اجتماع صوتين، هو حوار بين فنانين، بين لونين موسيقيين، أحيانا بين جيلين مختلفين. والساحة العربية عرفت على مر السنوات ديوات بقيت حاضرة في الذاكرة لأن فيها شيء من المفاجأة والكيمياء والإحساس الجميل. احنا سمعنا صوت أنغام وهي كانت عندها برشة تعاملات فنية مع تامر عاشور اللي هو لحن لها أغنية هذية يا ريتك فهمني. وجاء تامر عاشور في ستينية مهرجان قرطاج وكان خلال الندوة الصحفية، ولما سألناه على التعاملات الفنية وصوت مصر كان ياسر يحب التعامل مع أنغام، وجمعته دايوغ ديو مع أنغام اللي باش نسمعوه توا. حيجي لي موجوع لأغنية تامر اللي غنيها زادا في كارتاج، نسمعوها في إطار ديما نحكيه على ديوت الفنية. باش نسمعوا زادا مروان خوري وإلين لحود، نسمعوا راشد الماجد وأمل ماهر ديما في إطار ديوت الفنية، لكن توا نسمعوا تامر عاشور وأنغام.
1: ترى الملك

أهلا وسهلا بكم، مواصل معكم رحلة ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حتى نص الليل كنا في ضيوف أني مجموعة من الفنانين من الجيل هذايا، ولكن توا باش نسكم الجيل آخر، الجيل الذهبي، جيل الزمن الجميل من الديوهات الفنية. صحيح ساعات نسمعوا فنان بركة ما وراه ديو، كي نقولوا دندنة نقولوا وردة الجزائرية يجمعها تعامل فني مع عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي. باش نشبعكم التسلطين والطرب، خاطر تطلبونا تقولوا بربي العاد قصوا على غنيه. نعم احنا عندنا توا غنيه دندنه، احلى تعامل فني صار مع طبعا ورده الجزائريه وبليغ حمدي، نسمعوها على موجات الاذاعه الوطنيه.

أنا

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: يوم سعيد إذا تجمعنا تغيب ثمانا أخبار جديد.
0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
3: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
4: يوم جديد، يوم سعيد.
3: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
2: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد، مؤكدا توفر المحروقات وعدم وجود أي إشكالية على مستوى المخزونات. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في ضخ كميات هامة من المياه المعلبة بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وفق بلاغ لها. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع بداية من الأول من سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي والمخصصة والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. في إطار مقابلة الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا على الساعة 4:30 بعد الزوال بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة، وزارة الداخلية تقرر تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج وزير الزهرة بداية من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 8:00 مساء ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. وإلى آخر أخبار العالم، إصابة فلسطينيين 2 برصاص الاحتلال الصهيوني. مصدر لبناني مسؤول يقول إن لبنان تنتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي إلى إبطاء مسار المفاوضات على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. وختاما، الرئيس الإسرائيلي الإيراني يقول إن بلاده توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسار عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران ستفتح المضيق إذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: أتمنى منكم تحية كبيرة.
8: الفن الفن، عمري للفن.
9: ليالي تونس.

يا سيدة يا نغارة، الجو التونسي وصلنا ل 11 و12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسمعوا يسرى المحنوش اللي الحقيقة عندها جولة صيفية بامتياز السنة، وحتى في دورات سابقة في المهرجانات الصيفية سمعناها توا من مهرجان بنزرت الدولي، أجواء الصوفية وأجواء الموسيقى اللي يحبها الشعب التونسي والجمهور التونسي. مش نقعدوا مع التونسي، مش نقعدوا مع صوت صوفيا السادق اللي تغني من أغاني مطربة تونس الأولى صالحة عرضوني زوز صبايا في مهرجان قرطاج. نواصلوا مع التونسي ديما في لقانا ليالي تونس.

أليفي يا سلطان، هذا صوت الفنانة التونسية صوفيا صادق في روبريز طبعا لغنية مطربة تونس الأولى صالحة، وهكا نسمع في الأجواء رغم احنا الهدوء في المهرجانات الصيفية. بقيت المهرجانات الصيفية ربما اللي مازلت شوية، وإلا مهرجان قرطاج يحتضن السهرات الخاصة في مجموعة من الفنانين اللي باش أثوا سهراته، يعني من قرطاج البنزرت الحمامات سوسة دقة، كانت أصوات تونسية تصنع لنا صيفا مختلفا، أصوات حملت مع حكايات حبنا وفرحتنا وحتى حنيننا مع كما قلت صوت صالحة وأغاني صالحة، أصوات لا تحتاج إلى تعريف، يكفي أنه تبدأ النغمة الأولى وحتى تتذكر ليلتها وجمهورها ومسرحها، ربما نجم حتى نتفكروا الأشخاص اللي بارتجينا معاهم السهرية. سمعنا صوت صوفيا صادق، طوى نرجع بكم الكارتاج، كنقولوا كارتاج نقولوا فنان صنع نجوميته انطلاقا من ركح المسرح الأثري بقرطاج، يعني الفنان قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر مع نجمه بعد ما صعد مسرح كارتاج، وهذا حتى في تصريحاته هو خلال حواراته أو الندوات الصحفية. باش نسمعوا الأغنية ترجع بينا العام 2013، كاظم الساهر حبيبتي.

دائما كبيرة صوت كاظم الساهر. انا نتفكر هالحفلة بيه كيما نسمع اغنية ويرجع لك الحنين. انا رجع لي الحنين في البدايات في المجال الاعلامي، وحضرت هالحفلة هذه من احلى واروع الحفلات، من ليالي قرطاج التي لا تنسى، ومن مسرح تعود ان يستقبل كبار النجوم. نعود الى ليلة لبنانية بنكهة عربية، ليلة كانت فيها الاغنية عنوان للفرح والحضور، عنوان للمحبة، هي بإمضاء شمس الأغنية اللبنانية التي حملت صوتها ولهجتها وإحساسها إلى كل العالم العربي. نجوى كرم التي حين تغني يصبح المسرح له لون آخر وللجمهور حكاية أخرى. في 2025 ما كانتش مجرد سهرة غنائية، كانت موعد مع أرشيف من الأغاني اللي رافقت أجيال، ومع صوت يعرف كيف يصنع من المدرجات جمهور واحد يردد معاه الكلمة واللحن. نجوى كرم شمس أشرقت على المسرح الروماني، فكان الليلة على موعد مع الفرح، الدبكة، الحب. نتفكرها بكل تفاصيلها، حتى اللبسة والإطلالة كانت إطلالة عليسة باللون الذهبي. يلا نرجع بكم المدلي، غنيته وقتها وتفاعلنا برشا معها بحضور إعلامي، وفي نفس الوقت تكون الحضور الإعلامي المشاهد المواطن البسيط اللي يتفرج على حفلة مزينة برشا. نرجع بكم للحنين 2025، نجوى كرم.

0: هذه نجوى كرم، نجوى كرم في قرطاج من ليالي قرطاج التي لا تنسى، ومن مسرح تعود أن يستقبل كبار النجوم. رجعنا الليلة لبنانية بنسخة عربية، وكانت ليلة استثنائية بإمضاء الفنانة نجوى كرم. احنا مواصلين معكم الرحلة، مواصلين مع فنان الحقيقة حقق نجاح جماهيري عربي، ولكن حضوره على ركح المسرح الأثري بقرطاج كان عنده وقع كبير مهم، وعنده جمهوره إلى حد الآن. ربما يقع استضافة أبو وديع جورج واسوف، نأكد لكم أنه فما ملايين من الناس اللي تعشق هذا الصوت رغم تقدم في السن، أو رغم الصوت أنه نعرفوا الصوت عنده عمر زيادة. على كل ما نطولش عليكم، خليكم مع صوت جورج واسوف في غبخيز لغنية أحضن الأيام، غنيها في مهرجان قرطاج الدولي. أجمل تحية طبعا فريق البرنامج، فاتن حسني في تأمين هذا اللقاء تقنيا، رامي ماجوري معكم في التنسيق، ونادر عطية من أمام الميكروفون. تحياتي لي كريم المد في استلام المشعل في لقانا ليالي تونس وفي برامجنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. في سلامة وفي الأمان.
1: علينا علينا علينا أحلى يا رب من هورا حبت علينا راحت علينا علينا علينا من الشهد.

0: قصهم معون.
1: Mm-mm-mm-mm-mm.

قدر الزمان قدر الزمان يا ليل قدر الزمان يا ليل.

مفيش خسارة، عارفين ليه؟ حبيتكم.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضية ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول يؤكد عدم وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. وفي أخبار العالم: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران وشهداء في غزة والضفة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى التفاصيل. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الترابلسي انطلاق الوزارة منذ يوم أمس في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة من أجل دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين.
5: تم الانطلاق في تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. ويهدف هذا البرنامج لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذ مختلف وحدات التعليب بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية تتوصل إلى نهاية الأسبوع بولاية إقليم تونس الكبرى، تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية 1.5 لتر و 2 لتر، على تتوصل هذه العملية خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. الاسترجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتحسن العوامل المناخية وبتراجع درجات الحرارة.
4: صرح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين مساء أمس للأخبار، صرح بأن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مؤكدا عدم وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني.
6: تم تزويد للمخازن نتاع الشركات التوزيع المحروقات من بنزرت على خاطر البابور اللي فرغ الحمولة نتاعه قبل 24 ساعة التالي، وبدأت توصل للشركات تباعا فضلا على أنه المحروقات موجودة في المخازن. ولكن المشكل اللي صاير هو أنه في كل مرة يمشي كاميون ويصب للمحطة للكيوسك يجيوا المواطنين بالكثافة نتاعهم يستنفذوا كل الكميات الموجودة. إن شاء الله ابتداء من غدوة نتصور أنه أول حاجة نلاه في هذه باش توقف، خطر تبين لهم أنه الليسانس موجود، وثاني حاجة زاد يبدأ موجود بكثافة وكل المحطات تبدأ مزودة، وبالتالي ما عادش ثم محطات اللي تطيح بانساش ينقص عليها البنزين كليا. وإحنا نطمنوا الناس أنه راهم ما ثماش داعي للطوابير هذه والصفوف هذه والزحمة هذه، على خطر ماهيش أزمة محروقات، هي الأزمة كما فسرنا في السابق بداية من نهار الخميس اللي فات نهار 20 أوت وقت اللي صار هالإضراب. بعد ولد ثم تخوف كبير ياسر، حاسين وكأنه المحروقات باش تنقطع، اللي هو ماهوش صحيح. احنا ناكدوا انه المحروقات موجوده، وان شاء الله غدوه ما عادش ثم الصفوف هذه، بشوي بشوي تدريجيا ترجع بطبيعتها نسق السيارات وتوافدها على المحطات.
4: اعلن وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه صلاح الزواري احداث منصه رقميه جديده وموحده للوزاره، وهي www.e/industry www.gov.tn ودخولها حيز الاستغلال. كما أفاد الوزير بالشروع في إزداء أول خدمة رقمية تتمثل في البطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال، مبينا أن هذه الخدمة ذات أهمية مباشرة للمؤسسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها المؤسسة في تصنيع منتجاتها. في الشأن التربوي، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 نحو 93%، ونسبة توزيعها 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. وأفادت معطيات الوزارة بأنه تم تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027، وذلك إلى غاية 20 من أوت الجاري، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ. وفي إطار الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة، تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من الأول من سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. في الرياضة، وبمناسبة مباراة النادي الإفريقي وأم الحمام سوسة اليوم السبت في ملعب رادس، أعلنت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات، من بينها تحجير وقوف وجولان العربات بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11:30 إلى 8:00، عدا قاصدي الملعب وحامل اشتراكات وتذاكر الدخول. وضمن الألعاب المتوسطية، ترنتو 26 و2000 لاعب التنس التونسي وسام عبد الرحمن يفوز على التركي ميرت كايا مساء أمس في الدور الثالث من مسابقة التنس الفردي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: في العالم، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس بقطع كل شريان اقتصادي متبقى لإيران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي. في الأثناء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، وفي محاولة منها للضغط على مصادر الإيرادات التي تساعد الاقتصاد الإيراني على الصمود في ظل الحرب، حددت واشنطن وسطاء وشبكات تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات على حد قولها. من جهتها، دعت الخارجية الإيرانية الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية، وربطت طهران فتح الممر الإيراني العماني الجديد في مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ شروطها. وللإشارة، فإن إيران ترتبط تجاريا بدرجات متفاوتة بقوى كبرى مثل الصين والهند وتركيا، مما يضع واشنطن في مواجهة مع هذه القوى، وخاصة الصين التي تشتري أغلب مبيعات إيران من النفط. إلى غزة والضفة، وفي مواصلة لحرب الإبادة الصهيونية المستمرة على القطاع، استشهد أمس 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة قصف مدفعي وإطلاق نار وقصف من مسيرة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، أحدهما قيادي في كتائب القسام، بطائرة مسيرة استهدفت منزلا قيد الإنشاء تحصنوا به في مدينة جنين. وأدانت حماس والفصائل الفلسطينية عملية الاغتيال، وطالبوا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول يؤكد عدم وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. وفي أخبار العالم، الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران وشهداء في غزة والضفة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. أوفياء أولى الإذاعات والبدايات لإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم جميعا في موعدنا الإذاعي الأسبوعي ليالي القمر. مرحبا بكم مجددا في متابعة فقرات هذا اللقاء أسبوعيا على ذبذبات الأفئام، أيضا على www.radionational.tn، وين ما كنتوا داخل أرض تونسنا العزيزة أو خارج أرض الوطن من أبناء تونس وإلا جالياتنا العربية اللي تبع في أولى الإذاعات التونسية لإذاعة الوطنية. نقول أدام الله بيننا صفاء الود ودوام المحبة، وجعل دائما التقارب أساسا لكل خير وطيبة. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى صحبة صادقة وقلوب حنونة تسامحنا إذا أخطأنا وتعذرنا إذا قصرنا وتدعو لبعضنا إذا مرضنا، فسلام على قلوب طاهرة أحبتنا وأعزتنا في الله. وإحنا دائما مع موجات إذاعتكم في هذا اللقاء تتجدد الفقرات بمضامين متنوعة، فقرة ذكرياتي مع الأغاني، معاني في أغاني وأيضا فنان التكريم. واليوم في فقرة التكريمات ستكون فنانة عربية كبيرة غنت العديد من الأغاني اللي بقيت في البال، فهناك فنانون يكبرون في العمر وهناك فنانون يكبرون في الذاكرة. وميادة الحناوي من أولئك الذين لا يمكن أن نحسب أعمارهم بعدد السنوات، لأن بعض الأصوات لا تعيش في الزمن التي ولدت فيه وإنما تعيش في وجدان وقلوب كل الناس. مرحبا بالجميع مع أولى اختياراتنا الغنائية، وستكون الفنانة العربية سعاد محمد في أغنية من غير حب. وراجعين لكم دائما أحباء أوفياء متابعي أولى الإذاعات والبدايات لإذاعة الوطنية التونسية، اللي تنجموا تتفاعلوا مع أسرة البرنامج هذا اللقاء في فقراته، إما عن طريق البريد 71 شارع الحرية وإلا عن طريق صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان. مرحبا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. كنا في الاستماع أو في إذاعتنا الإذاعة الوطنية التونسية إلى أغنية من غير حب، وأكيد بالحب وبالود وبالصفاء يتواصل اللقاء معكم أنتوما أو في الإذاعة الوطنية. كانت ولا تزال الأغنية هي أكثر الأشكال الفنية انتشارا وتأثيرا، ولا يزال الغناء هو النشاط الإنساني الأكثر التساقا وتماسا مع الناس في كافة أوقاتهم الممتعة والعصيبة. فالناس تغني في كل الأوقات وفي كل الأزمان، فالأغنية بأضلاعها شعرا لحنا أداء تراهن أكثر ما تراهن على صدقها، على قربها، على كليباتها ومدى تعبيرها عن الناس ومعاشتهم. فإن كانت صادقة كفاية في تعبيرها عن الناس وأكثر التساقا مع مشاعرهم الحقيقية حازت القبول، وإلا راحت في أدراج الرياح في أقرب هبوب لطيارات غنائية سريعة وطارئة. اليوم في ركن ذكرياتي مع الغني نعطي الميكروفون إلى السادة المستمعين الودودين لأسرة البرنامج أسرة ليالي القمر، لنسأل دائما عن أغنية قريبة من قلوبكم وتحوصل لحظة من لحظات الحياة اللي خليتكم تتعلقوا بها. شيو للتحقيق الإذاعي الأول لركن ذكرياتي مع الأغاني، ورجعين لكم لمواصلة تفاصيل لقاء ليالي القمر في هذه الصبحية الجديدة على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا أحنا بداية الحكاية.

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلامة أختي.
2: عسلامة.
1: نتعرف عليك.
2: أميرة حدادي.
1: ما صلت أنا منطقة.
2: قروان.
1: مرحبا بك على موجات أولى الإذاعات وأولى البدايات لإذاعة الأم لإذاعة الوطنية التونسية في برنامجنا ليالي القمر، تحديدا في ركن ذكرياتي مع الأغاني. أميرة تسمع الفن، تحب أغنية من الأغاني العربية اللي قريبة لقلبك، ذكرك بفترة من فترات هالحياة هذه.
2: أي والله نحب أغنية صبر رباعي على الأب، نحبها برشا وتعني لي برشا. بابا هو الدنيا، هو الروح، هو كل شيء.
1: مازال على قيد الحياة في الدنيا عايشة.
2: أي ربي طول في عمره وعايش كعيش أختي فضلك معنا.
1: شنو الملامح اللي خليها لك في حياتك؟
2: برشا، كل حاجة في الدنيا باهية هي بابا.
1: أنت يظن بعيد عليها؟
2: أي بعيدة.
1: إن شاء الله ربي يقرب المسافات بيناتكم.
2: أمين يا ربي.
1: لأنك من عشاق الأغاني اللي تتغنى بالأب، تحديدا صبر رباعي نهديها لك. قل لك ربي يفضلك الوالد.
2: عايشك.
1: وإن شاء الله ديما متواصلين في الحب والوئام.
2: عايشك. إن شاء الله ربي يشفيه ويطول في عمره.
1: يخليه لك يا أمير.
2: عايشك ربي يفضلك.
1: ومرحبا بك على موجات الإذاعة التونسية.
2: عايشك. شكرا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: أحلى الأغاني.
2: كنا في الاستماع إلى مداخلة المستمعة أميرة من القيروان واللي اختارت صابر الرباعي في أغنية يا أبي. لحن هادئ يعتمد على آلات منفردة برز فيها شعور خاص في أداء صوتي رائع مبطن بالحنين الصوت الشجي اللي وصل الإحساس للمستمع. نواصلوا مع تحقيقاتنا الإذاعية ونشوفوا الاختيار الغنائي في ركن ذكرياتي مع الأغاني.

0: ولا ألف ليلة.
1: مدام عسلامة.
2: عسلامة.
1: نتعرف عليك أكثر.
2: اسمي أسماء.
1: شو تعمل في حياتك؟
2: نخدم في البورت.
1: مرحبا بك أسماء على موجات أم الإذاعات والبدايات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامجنا ليل القمر في ركن ذكرياتي مع الأغاني. ونسألك أغنية من الأغاني تحبها تعشقها تميل لها سمبوليك لحياتك وتذكرك بحاجة من ذكريات الجميلة في حياتك.
2: تعالت في بوشناق يا للاوينك.
1: باش تذكرك يا أسماء.
2: صغري
1: تعشقها برشا. نادي لك يلا أسمع على موجات الإذاعة التونسية إن شاء الله تستمتع بها أنت وعشيق لطفي بوشناق.
2: عايشك ربي خليك عايشك.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: في وسط زحام المدينة مع هذا الشعور النفسي في حضوركم الدائم للقاء ليلي القمر، تكون الأغنية حاضرة تعبر في مواضيعها عن عمق كبير، سواء في الكلمة أو في اللحن، عن مشاعر الحزن أو الفراق أو البحث عن الذات بعيدا عن صخب الناس، لتصبح دائما الأغنية مرآة لروح الناس، لروح الإنسان الذي قد يكون في عزلة. وهذا ما بش نشوفوه في فقرة معاني في أغاني، اش نحكيه عن العزلة والوحدة. نواصلوا مع اختياراتنا الغنائية إلى حدود الساعة الواحدة فجرا، موعد وقفتنا الإخبارية الموجزة مع قسم أخبار الإذاعة الوطنية، وراجعين لكم بعد صوت عبد الحليم حافظ أي دمعة حزن لي. حبوش الحزن في هذا اللقاء وفي هذه المساحة اللي فيها ألحان وأداء صوتي لأصوات شجية وتحمل الحنين لكم أوفياء الإذاعة الوطنية.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مدير المرصد الوطني للتثبيت والأسعار في وزارة التجارة رمزي الطرابلسي يؤكد الانطلاق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة من أجل دعم العرض وتلبية الحاجية المتزايدة للمواطنين. الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد للأخبار أن التزود بالوقود سيعود لنساقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، ويشدد على عدم وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. استنادا إلى معطيات وزارة التربية، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة الدراسية القادمة نحو 93%، ونسبة توزيعها 70%، وقدرت نسبة المبيعات ب 65%. هيئة الانتخابات تنظم غدا الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. في العالم، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف يقول إن عدم تنفيذ خريطة الطريق التي طرحها المجلس يعني إمكانية عودة الحرب مجددا. تصريحات تعقب بيانا مشتركا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، أكد فيه ألا إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.